0: رونتين.
1: مرحبا من جديد فيليب رونتين على موجات الجوهرة اف ام. نجدد التحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كانوا يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس. في الوقت هذا من كلنا نسمعوا غنيتين ونشوفوا مدى التشابه اللي بيناتهم. نسمعوا مقطع من أغنية رونا لمجموعة لوس نينوس دي سارا اللي خرجت عام 1996.

0: شكون سرق اللحن من شكون؟ الإجابة مع الملحن المصري هاني شنودة.
1: أنا مثلا عامل أغنية للمطرب الجبار أحمد عدوية ده اسمها زحمة دوني.
2: زحمة دوني
1: حلو. واحد فلسطيني عجبته غير الكلام وحط اسم بنته رونا تتتتا رونا تتتتا كويس؟ الجيبسي كينج سمعوها رونا غنوها انتشرت بقى في اليونان وقبرص وبتاع.
2: وهي أغنيتنا أساسا.
1: وهي أغنيتنا.
2: تصرفتوا إزاي؟
1: رفعت قضية في فرنسا وكسبت القضية الحمد لله. وقالوا ان ده نفس الاغنيه بتاعت هاني شنوده ولازم يتكتب اسمه ترجع المستحقات
0: طبعا. خليكم تسمعوا الاغنيتين ونرجو نواصل معاكم سهريتنا في ليبرونتين.

0: جوهرة اف ام.
1: جوهرة اف ام.

0: لبرونتين.
1: اهلا وسهلا من جديد في لبرونتين على موجات الجوهرة FM. نجدد التحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا. نسلم على عماد وكريم اللي يسمعوا فينا في الجم. حمزة يسلم على الغالية أروى ويهدي لها أغنية الليلة. وصفو يعني يهدي أغنية الليلة للغالية مروة. اسمهن تسلم على أخواتها شيراز وشيمة. وانتو ما كان عندكم إهداء أو رسالة للغالية عليكم على ذمتكم لسماس على 85 990.

0: الأنتين.
1: هكا نوصل معاك من نهاية موعد ليلة من ليبرونتين. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتلقى معاكم إن شاء الله في موعد إذاعية قادمة ديما على موجات الجوهرة FM. ليلتكم زينة. سلامة.

عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 357 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسا

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. وزارة الدفاع تؤكد أن الجيش الوطني جمهوري وملتزم بالحياد التام. الحكم ابتدائيا بعشر سنوات سجن ضد شوقي طبيب بتهم التدليس. وزارة النقل تضع برنامجا استثنائيا بمناسبة عيد الأضحى. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أكدت وزارة الدفاع الوطني أن الجيش الوطني هو جيش جمهوري قائم على الانضباط ويطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه في التزام تام بالحياد واحترام لقوانين الدولة والترتيب العسكرية. وذكرت الوزارة في بلاغ أصدرته أمس أن هذا التأكيد جاء على إثر تواتر محاولة الزج بالمؤسسة العسكرية وبقياداتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها. وجددت الوزارة تأكيد على أن الجيش الوطني سيظل ملتزما بعقيدته العسكرية وسيواصل أفراده العمل في كنف الروح الوطنية ونكران الذات والتفاني في أداء الواجب بكل شرف وأمانة خدمة لمصلحة الوطن العليا حسب نص البلاغ. أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء الأمس حكما بسجن شوقي طبيب مدة 10 سنوات من أجل جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس وفق ما فاد به مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. وشغل طبيب وهو محامين وعميد سابق المحامين منصب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتمت إقالته في أوت 2020 من قبل رئيس الحكومة الأسبق الياس الفخفاخ. ويتعلق موضوع القضية بتدليس كتب من مجموعة وثائق موجهة من الطبيب بصفته رئيس هيئة مكافحة الفساد لمجلس نواب الشعب سنة 2020 بخصوص شبهة تضارب مصالح للفخفاخ. ومثل في هذه القضية بحالة صراح، مع العلم أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي المالي أصدر في حقه بطاقة دعف في البحث التحقيقي المبني على تقرير دائرة المحاسبة. وضعت وزارة النقل خلال الفترة الممتدة من اليوم الجمعة 22 من مايو إلى يوم الاثنين غرة جوان القادم برنامجا استثنائيا لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عيد الأضحى، يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية. وستعمل الوزارة على تنفيذ البرنامج بالتنسيق مع الشركة الوطنية والجهوية للنقل البري تحت الإشراف ومهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، بما يضمن تأمين السفرات في أحسن الظروف، خاصة مع دخول الحافلة الجديدة المقتناة حيز الاستغلال والتي مكنت من إعادة تشغيل العديد من الخطوط المتوقفة، بالإضافة إلى أحداث مجموعة من الخطوط الحيوية الجديدة. وتم في هذا الإطار الترخيص للشركة العمومية للنقل البري على الطرقات للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها وعلى خطوط أخرى حسب ما يقتضيه الطلب، وهو ما سيمكن من زيادة في العرض الجملي تقدر ب 45%. ومكنت الشركة الوطنية للنقل بين المدن أمام التطور في العرض ولتسهيل تلبية حاجية المواطنين للتنقل عند تأمين السفرات الإضافية المسافرين من اقتطاع تذاكرهم أو القيام بعملية الحجز دون التقيد بسقف محدد في عدد البقاع المعروضة، وذلك على جميع الخطوط المنتظمة للشركة انطلاقا من محطتي النقل البري بباب سعدون وباب علي. وكما تقرر وفق بلاغ صادر عن الوزارة أمس الاستعانة بأسطول شركة النقل تونس لدعم العرض في صورة ارتفاع الطلب على بعض الخطوط. وستتولى الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية على مستوى الخطوط البعيدة تدعيم تركيبة القطارات ب 32 عربة إضافية وبرمجة 140 سفرة منتظمة، مما يمكن من توفير حوالي 25 ألف مقعد. وبخصوص خدمات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، وقع ترخيص لسيارات الأجرة الواج بصفة استثنائية للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال، وذلك خلال الفترة الممتدة بداية من اليوم الجمعة وإلى يوم الاثنين غرة جوان 26 و2000. وتم تكليف فريق من مراقبي الوزارة لتأمين مراقبة ومتابعة البرنامج على مستوى محطات النقل البري ومحطات السكك الحديدية التونسية وأيضا محطات سيارة الأجرة الواج بكامل تراب الجمهورية، مع أحداث مكتب تنسيق بالإدارة العامة للنقل البري والإدارات الجهوية للنقل لإحكام عملية المراقبة ومتابعتها. خارجيات مصر وتونس والجزائر أمس أن الحل الأزمة الليبية يجب أن يكون ليبيا نابعا من إرادة وتوافق جميع مكونات الشعب الليبي دون إقصاء، وبما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها، وذلك خلال اجتماع آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا المنعقد بالقاهرة. بيان ختامي للاجتماع الذي نشرته وزارة الخارجية أمس على أن الحل السياسي الشامل يظل السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية، مؤكدين أهمية الدفع بالعملية السياسية قدما تحت رعاية الأمم المتحدة بما يفضي إلى إنهاء حالة الانقسام وتوحيد مؤسسة الدولة الليبية وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن استجابة لتطلعات الشعب الليبي. دوليا الآن، وفي اليوم 84 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه تجري مفاوضات مع إيران في انتظار ما ستؤول إليه الأمور، مؤكدا قائلا إنهم سيحصلون على اليورانيوم عالي التخصيب وسيدمرونه ولن يسمح ببقائه في إيران وفق تأكيده. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن التوصل لاتفاق دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران سيكون مستحيلا إذا فرضت طهران نظام رسوم عبور في مضيق هرمز. الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات على 9 أفراد مسؤولين في حزب الله ومتعاونين معه، تشمل نوابا في البرلمان اللبناني ودبلوماسيا إيرانيا ومسؤولين أمنيين لبنانيين. ومن أخبار العالم أيضا، مقتل 4 أشخاص في غارة إسرائيلية على مركز إسعاف في بلدة حنويه جنوبي لبنان. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار

0: That's the way love goes.
1: جوهرة اف ام.
2: جوهرة اف ام. انا مرا قويه ومرا بالفراجه وما تتعديش عليا. انا صنديده مرا حربيه ويقفل روحي. ايوه رد بيه.

شارك في أحد، وتفرق الناس أول الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقف سعد يجاهد ويقاتل. فلما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم يرمي، جعل يحرذه ويقول له: يا سعد، ارمي فداك أبي وأمي. وظل سعد يفتخر بهذه الكلمة طول حياته. هو سعد بن أبي وقاص الزهري القرشي، ولد في مكة ونشأ في قريش، ودخل الإسلام وهو ابن 17 سنة. عمر سعد بن أبي وقاص كثيرا، وأفاء الله عليه من المال الخير الكثير، لكن حين أدركته الوفاة دعا بجبة من صوف بالية وقال: كفنوني بها، فإني لقيت بها المشركين يوم بدر، وإني أريد أن ألقى بها الله عز وجل.

كان رأسه بحجر ابنه الباكي فقال له: ما يبكيك يا بني؟ إن الله لا يعذبني أبدا وإني من أهل الجنة. كانت وفاته سنة 55 من الهجرة النبوية، وكان آخر المهاجرين وفاة، ودفن في البقيع رضي الله عنه وأرضاه.

0: بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. 6 متاع الصباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الجمعة 5 ذو الحجة 1447 للهجرة الموافق ل 22 ماي 2026. العلامة البارزة في طقسنا هذا الصباح أنه طقس متميز باستقرار في كل العوامل الجوية، مع ملاحظة أساسية هو ارتفاع نسبي زادة في درجات الحرارة سواء الصباحية توا وإلا حتى بعد الظهر. باش نعرفوا ارتفاع معناها طفيف في درجات الحرارة القصوى بالشمال والجهات الساحلية والمرتفعات، وتكون أولا بين 24 و 29 بهذه المناطق، وبين 30 و 35 درجة ببقية الجهات خاصة بعد الظهر. إن شاء الله جمعة مباركة للجميع، إن شاء الله بالتوفيق لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين اللي قاصدين ربي توا للعمل، وإلا يوصلوا في صغيراتهم للامتحانات، قيموهم توا باش يحضروهم للامتحانات، وإلا قاصدين ربي لأي قضية باش يقضيوها، إن شاء الله ربي يقضي شورهم، وإن شاء الله نهير هكا جمعة مباركة على الجميع. وهات نبدأ كما تعودنا في متينالكم، نبدأ بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراه ما خيرش من رضاية الوالدين. نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين ما هم متفقين هي حسن حسين، وزاد راهي تحل البيبان وكلزم شبابك المسكري، وهم حاجة وأروع حاجة أنها ترضي رب العالمين. ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم صباح الورد، البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. وفي متينالكم إذن ننطلق وضربة البداية بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصلوا مع بعضنا إلى الجزء الثالث بالضبط، جزء الثالث مش الثاني، ثاني البارحة، من سورة التوبة بصوت المقرأ الشيخ فارس عباد، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى في هذه الجمعة المباركة أنه يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فيستيفال من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. طريق سلامة بالنسبة لكل مستعملي الطريق، وجمعة مباركة لجواهر جوهر فم تي في. إن شاء الله بالتوفيق بالنجاح بالفلوس، فلوس تأتي من حيث لا تعلمين. يلا مروة للناس الكل من حيث لا نعلم، هكا تجي فلوس تتحل مشاكلهم، خاصة مع العلوش الغالي وشريان، مش العلوش فقط، يقولك معه بقية القضية متاعو. على كل باش نرجع لهذا وغيره بعد قليل في ماتينالكم اللي كي العادة تواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية. نرحب بالخليفة متاعنا. مرحبا خليفة.
2: صباح الورد حاتم، الأستاذة مروة، الشباب في سوسة، كل المستمعات كل المستمعين، خاصة شادين التريك كما تقول دوما. إن شاء الله يوصلوا سالمين وربي يعطينا العقل أهم الفلوس، خاطر العقل طلع عنده الزرسة، الزرسة العقل اليوم عند مروة
1: أخي عنده عقل. هي
2: أنا مفهمش علاش العقل عملوا له زرسة.
1: انت عندك عقل باش تكون عندك زرسة؟ نورمالمون ما عندهاش هذي، نعرف
2: علاش عملوا
1: له زرسة العقل، زرسة أخرى هذيك صعيب برشا باش تكون عندك زرسة العقل. أحسن تفسير عطاتولي قلت لي زرسة العقل حابة تطلع ما لقيتش وين تطلع.
2: ما تطلعش عسلي، فعليش طالع
1: مش تعمل عقل توا؟
2: اي توا مش تعملوا العقل.
1: أنا كل خلينا نمشيوا الحساب الجاري للخزينة، اش عندنا فلوس وش ما عندناش وشنية أمورنا، نقاو الحساب. لا الحمد لله لباس. الحساب الجاري للخزينة بتاريخ 20 مي عندنا 555 مليون دينار، كل 2000 مليون دينار
2: خلينا
1: خلص الأغلب هي خلص.
2: اي
1: السنار بي اس ان اس اس
2: كل
1: معهم لي رابيل زاد وصل لهم
2: المنحشر البوسطه تقريب تملو وتعبي اليومين
1: معناه اللي شفته

0: صف الخيال
1: شربي يعني. معهم العباد والله اللي شفته صف امام البوس خيالي الحساب الجاري قلنا الخزينة بتاريخ 20 ماي 555 مليون دينار الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 21 ماي عندنا 25275 مليون دينار بأيام التوريد بقينا في 104 يوم الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق بتاريخ 20 ماي تعمل قفزة اللي هي يمكن 350 مليون دينار تزادوا دفعة واحدة شوالات ولا 28510 مليون دينار يقول لي متكمل من هنا العيد تغلق تغلق 29
0: كما عملت المرة الفات وبعد نبدو
1: الدولار في 2904 مليم فاصل 8 بالاروندسمون 2905 مليم وإذا كان يشد الطريق هذي تخوف يعني إن شاء الله يرجع يتيح تحت 900 مليم لأنه الطريق هذي باش توصلوا 3000 ياسر علينا أخوي زينا نعانيه في اليورو اللي تراجع نسبيا مقارنة مع الأيامات الفارطة ولا في حدود 3389 مليم فاصل واحد هذه أمورنا المالية شعلنا في المكينة
0: هو احنا على الدوام في المتابعات المستجدات الدولية الإقليمية المحلية في العالم مازال الجدل كالعادة دائر حول مضيق هرمز اللي تقريب يستقطب كل الاهتمامات بالنسبة للمتابع الدولي فيما يجري من تسبق للمفاوضات ربما ترى النور ربما لا مازال هذا كله سابق ليوانه على مستوى التحليل أسطول الصمود كالعادة إسرائيل تعتدي على الأسطول ومناضليه وتقريب تضرب عرض الحائط بالقوانين الدولية الكل حاتم محل
1: كالكبار إطلاق سراح التوانسة اللي وقع إيقافهم رسميا هذا متأكد هكا مروة موجودة
0: هذا المؤكد بالنسبة للتوانسة اللي هم في أسطول الصمود محلين كالعادة نتابعوا بورصة العلوس بورصة المرتبات الشهري متاع
1: يخي فما العلوش
0: العلوش موجود في
1: بالكيلو اللي نحكي على بالكيلو
0: نقص هذا حقيقة إذا كان ما نقولوش أنه تقريبا ما ثماش في كثير من الأماكن شفنا كثير فيديوهات وتصور تو نرجعوا له احنا على كل حال من ضمن استضافاتنا هذا باش نرجعوا له بشيء من التفصيل حاتم باش نمشيو للبحر كذلك وما يلفظه البحر كتاب الويكاند موجود معنا كالعادة متابعات من هنا وهناك مع سينس بنشرة الأخبار سواء كانت في الشأن العام سواء كانت الدولية والرياضة كالعادة
1: يلا خلي اللي عملت العقل اليوم ومازلت ما عملتش أنا مازلت ما طلعت زرس العقل تعطينا شوية موسيقى قبل ما نرجع معكم في أون بريف زادة نشوفوا لايون متاع نشرة الأخبار وأهم العناوين اللي عنا في جوهرة سبور
2: جوهرة FM

0: من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها.
1: صباح الورد، ان شاء الله جمعه مباركه للجميع، وساعدوا لي روحكم في الطريق، استحفظوا لي على روحكم، لكم انتم رسمه البلاد هذي وحيده وحيد، توصلوا سالمين غانمين كما سيدي خليف. أيه. يخرج تو باش يقود هو الرحله ويهزنا ساعه بحذاه، وبعد يهزنا لسوسق اللي كيمشي وحده وحده ويحترمك
2: والله ما نفوتهاش بالحق. انا مسوق بشوي مفوتش 90 في الاوتوروت.
1: 90 في الاوتوروت؟
2: 90 باهي برشا. كان كي نجي ندوب ناخذ 100 انا خواف الحق في السياقه.
1: لا باهي والله خارق العاده.
2: ما نفوتش
1: ب 90 كيلومتر في الساعة نمشي لسوسة نعملوا ساعتين وربع باش نوصلوا لوحديك مع خليفة بن سالم ساعتين وربع باهي برشا نمشي مع بعضنا لي اون بريف. واليوم نهار جمعة، اليوم نهير نهير جامي 203 باش تكمل معنا بسمة سعيدية بإذن الله. صباح البسمة والسعادة الأحلى وأروع بسمة سعيدية في وعلى الكرة الأرضية.
3: نهارك فل حاتم، فل وياسمين، أنت واللي اسمه فينا الكل مرحبا بالجميع، نصبح عليك أنت. نهارك زين خليفة ومروة في تونس زادة، بحذية منال وأمين هنا في سوسة. إن شاء الله نهير مبروك سعيد على الناس الكل اللي يسمعوا فينا لقيت هذايا في تونس وخارج تونس، اللي قصدي ربي إن شاء الله موفقين في أعمالكم في أشواركم، إن شاء الله تقضيوا اللي حشتكم به في راحة بال، إن شاء الله موفقين في الامتحانات زادة، شارفت التريميست الثالثة على النهاية تقريبا بنش مزال. أيامات ويوفا والامتحانات. جمعة مقطعة مسالش منال تتذمر بالجمعة المقطعة متاع الامتحانات، شعلينا فيها فترة وتتعدى إن شاء الله.
1: يقبل العيد بنهار الوقفة. أي الوقفة والعيد والثاني عيد أو كترتيحة منال وارجع عدي ما فيش إشكال،
3: ما فيهاش حتى إشكال إن شاء الله بالتوفيق للجميع.
1: بالنسبة للابتدائي إن شاء الله يا رب.
3: بالنسبة للجماعة الإعدادي والثانوي يوفا ونهار السبت
2: غدوة
3: غدوة السبت، وبالتوفيق للناس الكل اللي زرع إن شاء الله يحصد نتائج مبهرة في تعبه في شقاه في سهره الليالي وهو يراجع، إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل. شنو تحب أقول لكم آخر صبحية زينة؟
1: شوية فلوس
3: إن شاء الله يا ربي بالرزق بالرزق الكثير والوفير للناس الكل، من الحلال الطيب يا ربي للناس الكل. ما حلاه الصوت اللي سيبته مروة توا ياسر
4: تلقاو على الوش رخيص.
1: علاش من
3: انت شنو طالب؟
1: خاصة اللي كنتي باش تهز موسم يا ولدي، باش تهز على الوش راهو الجماعة، خاصة اللي كنتي خمم عليك انت يا امين راهو
4: ها خليفة ياس في ثور.
2: انا وكنت كي كنت في عمرك انت ووقتك انت هكا وما زلت.
4: لا مش وقتي انا، وقتك انت.
2: هو حتى يهز عراك
4: حتى قتيتيس.
2: لا لا لا يلزمك تهز علوش بالفم والملاء.
1: امين
2: امين
1: امين رد بالك عايش خويا.
2: هاني قلت لك
1: قوم بالواجب. علوش علوش كلي عرفت قريب القرون هكا ومقربة تهز وقاعد رد بالك عايش خويا.
3: تخرج على عرف عايشك من فضلك
4: بالقرون.
2: هاني اقول لك
4: شو يسميوه هما اللي يعملوا سباقاتك؟
1: كبش
4: كبش
1: كبش
4: كبش يدور.
5: رب صبحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضح ارزقنا ارزقنا كريم.
3: لا
1: لا بس منعنا من الحكاية هذه وعطينا العيون وتنشد الأخبار هذه.
3: أخبار السبعة باش نرجعوا فيها بأكثر تفاصيل على بلاغ وزارة الدفاع الوطني اللي تأكد فيه أو بيان هو تأكد فيه أنه الجيش الوطني جمهوري وملتزم بالحياد التام. الحكم ابتدائيا 10 سنوات سجن في حق شوقي طبيب. رئيس الجمهورية يستقبل سفير موريتانيا بمناسبة انتهاء مهامه في بلادنا. وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر يأكدوا أنه الحل في ليبيا يلزم يكون ليبي ويجددون التزام بلدانهم بدعم وحدة ليبيا وسيادتها. هيئة الصمود تقول أنه تم الإفراج على 8 توانسة احتجزوا رفقة آخرين من قبل قوات الاحتلال الصهيوني وشهداء وجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت عديد المرافق الصحية في لبنان، وحزب الله يرد على هذه الغارات. التفاصيل في نشرة السبعة متاع الصباح.
1: شكرا لك بسمة.
2: امبارح مين شفنا مباريات كرة قدم؟
1: تاع شنو مازال؟
2: كاس. لا كاس
1: مازال فيه. مازال فيه
2: والله انا نتوقع دور نصف النهائي هكا ولا
4: اوكي هو النهائي
2: ايه مثلا نصف النهائي
4: هو النهائي
1: بعد النهائي خليفه ما يحسبوش
2: اي ما سهل انا امبارح شفت مباراه في ضربه جزاء
4: هاي العمران وسقيت
2: الدين والله دخلت العطار بالصدفه نلقى ضربه جزاء لا فهمتهم لشكون ما نشوف فيهم
1: واضح راتو يعطيك التفاصيل
4: الازرق والاصفر
2: هاي.
4: في عناوين جوله سبور باش نحكيو على المنتخب التونسي اللي تلقى البارح في تربص التحضيري كذلك الدكتور فيصل الخشناوي يلتحق بالطاقم الطبي للمنتخب تأهل الترجي وشبيبة العمران لدور نصف نهائي نعطيو برنامج مباريات نصف نهائي كأس تونس نحكيو على براج الرابطة المحترفة الثانية وتعيينات المقابلات وكذلك الحمودي اللي هو المكلف العام بالتحكيم والاطمئنينة للفرق المشاركة في البراج كذلك ديربي العاصمة اليوم في كرة اليد اليوم العشية في نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد النصر السعودي يتوج بأول بالبطولة ورونالدو يتوج بأول لقب رسمي مع النصر وعلي العبدي لاعب المنتخب التونسي اللي يلعب اليوم نهائي كأس فرنسا وبعدها يلتحق بتربص المنتخب التونسي وباش يغيب على مقابلة البراج اللي باش يكون فيها فريقه يلعب من أجل ضمان البقاء
1: يغيب على البراج
4: الفيفا رفضت ما هو ماشي البراج فما في فرنسا يتيحوا زوز وفما ثالث يلعب براج كونتر بلاي اوف فما بلاي اوف نتاع جمعيات من ليك دو نيس اللي هي فريق علي العابدي باش يلعب اليوم فينال وبعد عنده ماتشات مع سونتيتيان 26 29
2: هو تو يلعب فينال في الكاس وباش يلعب على التيوح
1: ما خلاو الفيفا ما وافقتش باش يرجع يولي على ذمه المنتخب الوطني التونسي لكره القدم
4: الفيفا ما وافقتش وهما ليكيب معناها حبت باش تصل بالمنتخب التونسي الاتجاه نحو رفض هذا القرار وعلي العابدي بعد ماتش اليوم التحق تربص منتخب تونسي
1: واضح هذا وغيره بعد قليل مع امين شرف الدين احنا خلينا نمشي واللي انونشينمون يعمل كيف انونشينمون مطول زادة نبداو كالعاده بصوتها ونخليكم مع رائعه منا روائعها وانا متمنى عليكم ونقول لكم ان شاء الله صباحكم فيروزي طريق السلامه للجميع جمعه مباركه لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالي نبقى معنا رجعين

0: بوتيه، انت في الكياس وقلقتك حاجه، كلمنا على 36 300000 ولا 73 275 800.
1: صباح الورد، صباح الورد.

فيستيفال من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها.

0: تسمعونا في تونس الكبرى على 97 جوهرة اف ام.
1: ليسن اب،
0: الدنيا وما فيها.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. بسمة سعيدية،
3: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. الحكم ابتدائيا بعشر سنوات سجنا في حق شوقي طبيب، وهيئة الصمود تؤكد الإفراج عن 8 تونسيين احتجزوا رفقة آخرين من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.

قائم على الانضباط ويطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه في الالتزام التام بالحياد واحترام لقوانين الدولة والتراتيب العسكرية. وذكرت الوزارة في بلاغ نظرت أمس أن هذا التأكيد يأتي على إثر تواتر محاولات الزج بالمؤسسة العسكرية وبقياداتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها. وجددت وزارة الدفاع الوطنية التأكيد على أن الجيش الوطني سيظل ملتزما بعقيدته العسكرية وسيواصل أفراده العمل في كنف الروح الوطنية ونكران الذات والتفاني في أداء الواجب بكل شرف وأمانة خدمة لمصلحة الوطن العليا حسب نص البلاغ. أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء أمس الخميس حكما بسجن شوق الطبيب مدة 10 أعوام من أجل جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس وبإعدام الكتب المرمي بالتدليس وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. ويتعلق موضوع القضية بتدليس كتب من مجموعة وثائق موجهة من الطبيب بصفته رئيس هيئة مكافحة الفساد لمجلس نواب الشعب عام 2020 بخصوص شبهة تضارب مصالح للياس الفخفاخ. ومثل الطبيب في هذه القضية بحالة صراح مع العلم أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كان أصدر في حقه بطاقة إيداع في البحث التحقيقي المبني على تقرير دائرة المحاسبات. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر أمس بقصر قرطاج سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتونس علي ولد سيدي علي الذي أدى زيارة توديعا بمناسبة انتهاء مهامه في بلادنا. رئيس الدولة أكد وفق بلاغ للرئاسة متانة العلاقات الأخوية المتميزة والراسخة بين تونس وموريتانيا مستعرضا أهم المحطات التاريخية التي أسهمت في تجذر العلاقات بين الشعبين الشقيقين وداعيا إلى مزيد تعزيز التعاون وتنويعه بين البلدين في كافة مجالات لمجابهة مختلف التحديات نتيجة التحولات العميقة والمتسارعة التي يعيشها العالم. أكد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر أمس أن الحل للأزمة الليبية يجب أن يكون ليبيا نابعا من إرادة وتوافق جميع مكونات الشعب الليبي دون إقصاء وبما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها، وذلك خلال اجتماع آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا المنعقد بالقاهرة. وشددوا في البيان الختامي لهذا الاجتماع الذي نشرته وزارة شؤون الخارجية على أن الحل السياسي الشامل يظل السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية، مؤكدين أهمية الدفع بالعملية السياسية في ليبيا قدما تحت رعاية الأمم المتحدة. كما جدد الوزراء رفضهم كافة أشكال التدخل الخارجي في الشأن الليبي معتبرين أن ذلك يسهم في تأجيج التوترات وإطالة أمد الأزمة، كما أكدوا دعمهم لجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لتثبيت وقف إطلاق النار والعمل على انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية في إطار زمني محدد. أعلنت هيئة الصمود التونسية مساء الخميس عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك عن الإفراج عن 8 تونسيين كانوا ضمن المشاركين في أسطول الصمود العالمي لفك الحصار عن قطاع غزة والذين تم احتجازهم من قبل قوات الكيان الصهيوني إلى جانب نشطاء من جنسيات مختلفة. ونشرت الهيئة صور التونسيين المفرج عنهم وهم مهاب السنوسي وصابر الماجري وحمزة بوزويدة وصفاء الشابي وحسن بوسن وجيهان الحاجمبار وخليل العبيدي وحسان بوبكر. في لبنان أعلن الدفاع المدني في الجنوب فجر اليوم الجمعة استشهاد 4 أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت مركز إسعاف في بلدة حنوية في وقت وصل فيه جيش الاحتلال غاراته المكثفة على بلدات جنوب لبنان ضمن خروقاته المتكررة لهدنة وقف إطلاق النار بين الجانبين. قالت السفارة الباكستانية في طهران إن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي اجتمع مجدداً مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وذلك لدراسة مقترحات لحل الخلافات بين الجانبين بهدف إنهاء الحرب بين أمريكا وإيران.
نقل موقع ولا عن مصدر أمني أن جيش الاحتلال الصهيوني عمل على توسيع مناطق سيطرته العملياتية في قطاع غزة من 49% إلى 59% خلال الأشهر الماضية. يأتي ذلك

0: وسط حديث عن استعدادات للعودة إلى القتال ضد حركة حماس وفق نفس الموقع. ثم أشرى يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار.

0: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد وان شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الاعزاء الغالين. طريق سلامة لزاد كل مستعملي طريق الان لقصد ربي. ان شاء الله في هالجمعة المباركة كل واحد قصد ربي القضية تقضى شور، وايضا بالنجاح والتوفيق لابنائنا وبناتنا من التلاميذ والتلميذات. نرحب بالخليفة متاعنا من جديد.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في اوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الامريكية والاسيوية، مواقع التواصل اللي في التلفزة اللي فكرها بما إن شاء الله يوصلوا سلمين لحظوا في رواحهم إن شاء الله موافقين الله ورضايه الوالدين.
1: أحسن ما قلت. نمشي مباشرة لعيد الميلاد ونهني كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 22 ماي، ونستقبلوا المكالمات الهاتفية اللي يقع ترشيحها من طرف العزيز عليهم. بعثونا SMS كتبونا فيه اسم ولقب العزيز عليهم ورقم التليفون متاعه وقالونا قيموه منه وقوموا معاه بالواجب وكلزم نهديو له الكادو المنقال الرائع من سيتي واتش. وانتم اذا كان عندكم عزيز عليكم يحتفل بعيد ميلاد وراو تنجموا تبعثونا SMS، هذا سهل برشا، على 85 990 85 990. يلا نمشيو لقوم عيدك اليوم.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقه مع لفاطمة شابو، ونقولك صباح الورد لفاطمة.
4: أخي
2: صباح النور، كل عام وانتي حي بخير. يلا
4: عايشك.
1: اللقب بالضبط شنو؟
4: الشعيبي.
1: الشعيبي هكا. مرحبا بي.
2: مرحبا بي بالغلط.
4: نعم.
2: اي اللي فات قوم لنا تو. قوم
4: ليه؟ قوم صباح مريق.
2: يا بي منين تكلم فينا؟
4: من سيبة.
2: مرحبا بكل مستمعينا في سبيبة. طقس باهي عطاو في سبيبة مش بارد
4: كولا. ايه طويكينا سيف ومحلي.
1: ايه تفاح موجود؟
2: موجود تفاح.
4: اكيد سبيبة راح اكيد فشي نقول تفاح.
1: قدا سومو تفاح كيلوه بقدا في سبيبة؟
4: بليش ما نعرف طوى الحقيقة، احنا ما نعرفش الحقيقة البارا قديه مي ديما غالي تفاح
1: ديما غالي. بيه
2: هاي فاطمة كداش عمرك اليوم؟ ايه
4: 28 سنة.
1: شباب
2: مثل الصوت هيبان أصغر.
1: يا فاطمة شباب هاي. وصوتك متاع بنوت عمرها 18
2: هكاك. والله انا مشيت كونة تلميذة وش قولها باش تقرأ. هاي فاطمة ان شاء الله ديما شباب.
1: بارك الله عليك ان شاء الله ديما شباب وديما هكا الابتسامة موجودة معاك صباحا مساء ويوم الأحد
2: لن. إن شاء الله. أيا لفاطمة أعطينا شكون صاحبة المفاجأة وصاحب المفاجأة؟
1: هو
4: أكيد وأكيد وأكيد أحلى إنسان في حياتي باب.
1: ربي يحفظه بصولي من جبيل. شو اسمه الوالد؟ شو اسمه؟
4: بشير.
1: سيد بشير بوسو من جبينه وربي يفضله لك وذاك الخير والبركة. نشوفه مع سيدي خليفة.
2: عندك محاولة أخرى؟ أي
1: محاولة أخرى.
2: أي بسرعة.
1: دونك مش سيد البشير يدول.
2: مش سيد البشير.
1: ما هو
2: عندك محاولة أخرى؟
1: فاطمة.
4: بابا وإلا سامي خوي زوج.
1: وإلا سامي خوك. فماش حد آخر ثالث؟
4: الليل
1: آخر قرار.
4: آخر قرار.
1: آخر قرار. آخر قرار.
2: آخر قرار سامي خوك.
1: سامي خوها.
2: سامي خوها.
1: ذاك بتكليف من سي البشير بوك.
2: طبعا.
1: ربي يحفظه ربي يخليه. ربي يفضلهم لك وإن شاء الله ديما هكا فرحانين بيك وأنت فرحانة في وسط عائلتك بيان أونتوري، وأيضا يهنيوا فيك هكا على جوهرة فرصة باش نصافحوك أنت ونصافحوا كل مستمعينا ومشاهدينا بشكل خاص في ولاية الغزلين وتحديدا سبيبة.
2: هذا هو. نمشيو على أريج التومي. نقول لك صباح الورد ولا أريج؟
5: بخير.
2: كل عام وانت حي بخير. يلا
5: يعيشك ربي يفضلك.
1: هريج قوم لهم يا هريج.
2: زاد
1: واحد يقوم لهم وان شاء الله يتعدى معاهم. عرفت
5: في
1: فيق.
2: في فيق هريج. جاي منين تكلم فينا هريج؟
5: سوس انتيبه.
2: مرحبا بكل مستمعينا في النفيذة. هريش قداش عملت اليوم؟
1: 26 هذه 26 كانت ترجمة بالعربي تجي
2: 16 ونص
1: عندك العق هريش
2: شو 26 وست سنين كيف كيف شباب الكل هيا لريج يا بيه شكون صاحب المفاجأة؟
5: بابا عزيز.
1: شو اسمه بابا عزيزي؟
5: الهادي طوم.
1: ربي يحفظه وربي يخليه. هو كهو ما فما حتى حد اخر زعما؟
5: ممكن معاها عمي.
1: شو اسمه عمك؟
5: أنور.
1: باي زيد محاولة أخرى ولا كهو؟ خليف
2: معاها حاجة أخرى.
1: رازيد ثبت.
2: هيا ريش بسرعة.
1: ريش ثبت. زادك محاولة أخرى للخليفة متاعنا.
5: ولا بابا
1: ذمك ليس أكهو شدت صحيح
2: يلا ألا زكية وما أدراك
1: سي الهادي التومي
2: ملوينك
1: وشدتها زكية, زكية. لا بصدي يعني بربي يحفظهم لك وربي يخليهم لك يا ليش
2: ملوينك
1: أقريب السوربريز هكا هكا ولا لي ربي يفضلهم وربي يخليهم بوسهم لزوز من جبينهم وانت ان شاء الله كل عام وانت حيه مليون خير وانت فرحانه لله
5: ان شاء
1: الله
5: باهي نعم
1: شكرا لك
2: نمشي المونجالا
1: يلا التصويت رقم بسرعه رقم واحد الراء
2: رقم واحد فاطمه الشعيب
1: من سبيبة هي اللي تحصل على المونجالة رائعة من أهداء سيتي ووتش احنا دقائق وراجعين مع الخليفة بن سالم في لاريال بلان حديث على نقاط البيع اللي بالميزان واللي من المنتج إلى المستهلك شفنا فيها العجب فما صورة أو فيديو على جريدة الشروق معناها هي اللي صور جريدة الشروق في نقطة البيع متاع رادس علوش برك
2: علوش برك وفي السعيدة بارح تقول داخلين نستدرك
1: البارح ولا قلت البارح ناس تجري
2: كاينك في السعادة بالحق يعني
1: وفي نهاية الأمر ما لقاوش
2: ما ثماش العدد اللي هو باش يفي بالحاجة هذه
1: علاش وكيفاش تو نشوفوا الهدر هذه بعد قليل في الريال بلوم مع خليفة بس اللي ما بقاو معنا رجعين
6: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال

0: للمدن الموجة. نسمع جوهر الفرح. في سوسة الحمامات سود وزروان. على 105.
1: عشيل يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجري فرحان وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكيت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان ماي بيت المامو العشيلي
2: بروفيسيونيل دو باتيمون دو لا كونستركسيون اي دو ليموبيلي موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد مشاركات محلية ودولية أحدث مواد وتقنية البناء ندوات وورشات عمل كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم يوميا من 10 صباحا إلى 6 ونصف مساء كارتاج 2026 construire durablement bâtir responsablement
0: جوهرة أفلام
3: publicité
4: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة FM TV

0: طبعا العجب كما تقول حاتم شفناه من الجهتين. الاولى ما ثماش العلوش بالكيفيه اللي ممكن ترضي الناس، الى حد انه شفنا فيديوهات تقول انه ما فاتش علوش واثنين وثلاثه في رحبه كامله ولا في نقطه بيع.
1: هذه الفيديو شوفوا لهنا يعني هذه الشروق هبطت صورت الفيديو هذا ونشرته نقطه بيع الاضاحي برادس دون اضاحي فما علوش يظهر لي فقط هذا اللي
0: هذا اللي شفناه في الفيديو يعني ومهما تزيد العدد في النهاية ما بيتعدى على أصابع الليل. في المقابل شفنا النقطة الأخرى في منوبة في السعيدة، تقول ناس مساك كانهم داخلين ملعب كرة قدم أو مسرح أو في حفلة كبيرة ياسر زحمة، العباد عددها معناها بالعشرات إذا نقولش بالمئات، لكن في نفس الوقت
1: كان واحد عطاهم الإشارة
0: كانوا تحل استاد
1: حفلة العباد تجري واللي ما نجمش يجري ما خلطش
0: عارمة.
1: لكن هل خذال علوش ولا لا؟
0: ما اعتقدش في ذاك العدد ذاك الكل امام العرض اللي هو يتعد كذلك زاد بالعدد الاصابع في النهايه اول بدايه الاسبوع قلنا في حدود ال 150 و 200 وما فاتش 300 علوش في علاش هذا ثم تفسيرات من داخل الاداره كونه الفلاحه ما انخرطوش في المبادره كما يجب، ما ثماش انخراط من قبل الفلاحة في المبادرة. الفلاحة في عندهم قراءة أخرى يقول لك كذلك العلوش ما هوش عند الفلاح عند غيره، ودخلنا في
1: عند القشار
0: دخلنا في الجدل هذا اللي شاد جزء كبير من اهتمام التوانسة اليومين وعمال يتصاعد هذا الاهتمام، خاصة تشوف غدوة مع نهاية الامتحانات باش تتحول العائلات تقريبا إلى السوق متاع علوش العيد. باش يكون معنا سي ضوي الميداني رئيس نقابة الفلاحين اللي عنده وجهة نظر في الموضوع. سيد النقيب صباح الورد.
2: صباح خير سي خليفة، صباح خير سي حاتم، صباح خير كافة مستمعي جورة فهم.
1: وينكم يا صاحبي، وينكم يا فلاح؟
2: موجودين سي حاتم موجودين.
1: مش بيكم ما عطيتوش العلوش للنقاط البيع المنظمة هذية وترتاحوا من الاستغلال اللي تعرضوا له انتم من طرف القشر؟
2: ما فاتك يا سي حاتم انه العلوش بنسبه ما يعني كبيره جدا هو خرج من عند الفلاح.
1: وقتاش خرج؟
2: خرج منذ شهر شهر ونصف الى حدود الشهرين. العلوش راهو عنده عمر معين ياخذه عند الفلاح وفي درجه معينه نظرا للالتزامات ونظرا لضغوطات ونظرا لانه هو فهمتني باش يمشي في موسم اخر فهمتني، وبالتالي يخرج العلوش. يخرج ثم درجات في العلوش، علوش يولد عند الفلاح يمشي للتسمين، بعد التسمين يمشي للقشارة، يعني راهو هذا ثم ثلاثة مراحل يمر بهم العلوش، وبالتالي العلوش ما عادش يفيد الفلاح. صحيح نسبة ضعيفة جدا ما زالت عند الفلاحة، ولكن راهو هذا معناتها من غير ما نتهموا الفلاح، لأنه الفلاح هو بيده ضحية على اعتبار أنه هو يشوف في علوشه اللي رباه وصرح به وصرح بمه وحضر أمه بجباته هو وزاد عناه هو، ومن بعد يشوف العلوش كيفاش فهمتني ولا لا يبيعوه بزايد 300 و400 وأحيانا يوصل 500 دينار اللي هو الجهد
1: شو زيد على اللي شريه القشار العلوش العلوش برك يربح فيه بين 300 و500 دينار.
2: يحدث على خاطر إذا كان ما نعرفوش من نشره يصير هكاك، وإذا كان نجاروا عواطفنا في شيء في عملية الشراء يصير التجاوز هذاك. هذا ما ناش ما لا غرابة في الموضوع على اعتبار أنه كما نعرفوش من نشره، كي نشوفوا علوش في التواصل الاجتماعي نمشي نشروه، كي نشوفوا علوش في بطحة معينة نمشي نشروه، كي نشوفوا علوش معناتها كي نجاروا عواطفنا.
1: من نشري العلوش به التونسي؟ من نشري العلوش يلقى علوش؟
2: شوف سي حاتم باش ما نأولوش الأمر إلى صحيح هذاك، تعرفوا موقفنا في نقد الإدارة ومعناتها شنو الأدان الشيء ذا، وتعرفوا مقترحاتنا أكثر ناس ندينا بتجريم ذبح الأنثى منذ سنتين، راهو ندينا بالشيء ذا أكثر ناس ندينا للمراقبة فهمتني للدائرة الإنتاج الحيواني للمراقبة للمسالق، أكثر ناس ندينا بجلب الأم المنجع وظل اللحوم للاستهلاك، هذا كله وحكينا فيه. تبقى ما نبقوش في الدرجة ديك، احنا وين تو؟ احنا في وضعية امتاع انه رشدوا استهلاكنا ورشدوا عملية الشراء امتاعنا ونحلوا عينينا ونهبطوا ونمشوا للأسواق الأسبوعية، وعنا أمثلة قدامنا. الأمثلة متمثلة في أنه الجزار اللي هو يشري في اللحم كيف ما باش تستهلك أنت اللحم، هو يشري ويبيع

0: فيه ب 55 دينار وفي البلافون يبيعوا ب 60 دينار. اكوا سير هو شراء وباع وربح وب 55 دينار وانا نمشي نشريه ب 100 و 120 دينار. نمشي للسوق الاسبوعيه منين نشريه ونشريه انا. الواش انا ماشي للتواصل الاجتماعي ولا البطاحي ونجري وصاير فيا ريتو المشهد هذاك فظيع اللي ريناه امس راهو مشهد فظيع حقيقه مشهد فظيع. هذا كله ناتج على خاطر في ذهنك صوره انه على خاطر رسموا لك صوره
1: ونشوفوا فيهم لي فيديو هذوما نشوفوا فيهم هوا قدامنا الفيديو هذا. لكن شنو هي الفظاعه اللي عندك انت تونسي زواني مسكين يحب يخلط على بالامكانيات اللي عنده باش يشري العلوش شنو هي الفظاعه يذولي
0: بلا شوف احنا ماناش نذنبوا في الناس
1: من العلوش اللي ما توفرش من طرف الفلاح ولا القشار هاي الفظاعه.
0: لا العلوش موجود في الاسواق من غير ما نغلطوا بعضنا العلوش موجود
2: غالي في الاسواق غالي الفارق في الاسعار ما بين اللي في السوق ويمكن نقطه البيع يوصل ل 400 و 500 دينار يبدو خاطر في نقطه البيع يتباع ب 25 او 27 دينار الكيلو.
0: يا سي خليفه انا اعطيتك مثال انا قلت لك الجزائر منين يشري راهو قاعد يشري فيه ويذبح فيه ويبيع فيه ورابح ب 55 دينار وفي البلافون ما ينجمش يفوت 60 دينار. هاو مثال عطيته لك.
2: منين يشري؟
0: يشري من رحبه يشري من الاسواق الاسبوعيه ويا اخي اذا فما جزار واقف هاي كلها تخدم ولهذا هذاك هو
2: الرحبه بمليون بمليون ونص وزوز ملايين وثلاث ملايين العلوش يا اخو في تو الجزار بالسعر هذاك.
0: شوف سي خليفه بالله تو احنا نشوفه في مزار تاني نحكي معاك راني فلاح. عندنا نقص لا شك ولا جدال فيه عندنا نقص في القطيع هذا ذكرناه وقلناه تبقى نحكو في الواقع اللي احنا موجودين تو فيه. بلاي انت كي تمشي لي تشوف لي كبش اسداس نقولوا احنا اسداس فهمتني وتشوفوا بثلاثة ملايين هذا هذا هذا طبقوا على العيد ما يتطبقش على العيد. احنا راهو شو اشاد ويحفظ ولا يقص عليه وبالتالي احنا
2: انت رجل موضوعي عامل لنا حساب تو نسمع انا نتابع شويه في مواقع التواصل قد ايه يصرف العلوش عند الفلاح في النهار هك باش نعملوها الحسبه في عام قد ايش ممكن يولي في الساعة.
0: يا سي خليفه بربي هذه الصوره نتاع العلوش قد ايش يصرف النهار مش العلوش يصرف النهار. راني انا هيئت امه الساعه قبل ما يجي العلوش وخليت امه فهمتني هيئتها باش تحمل وبعد ما حملت شداته خمسة شهور في بطنها وبعد الخمسة شهور في بطنها باش عانيته هو سبعة وثمانية شهور. شنو الصورة هذه نتاع خمسة شهور علوش ستة شهور هكاك هو باراشيتي جا علوش شديت علوش بديت تعلم فيه مش هذا العلوش. العلوش راك هيئت امه تعبت في امه بالدرجة الاولى باش هيئتها باش حملت وباش عملت خمسة شهور باش ولدت وبعد ما ولدت شديت ولدها سبعة وثمانية شهور باش حضرته. شنو الصورة هذه
2: السنوات الماضية كان نفس المسار هذا في السنوات الماضية كان أما السعر ما وصلش للدرجة هذه رغم أنه الأعلاف نقصت الأمطار معناها تفضل
0: تخليفه مناش بمعزل على ما يحدث في الدول المجاوره. كيخي شنو توا راح نشوف راهو صحيح ادارتنا قصرت صحيح ما ثم حاجات ما صارتش ولكن يا اخي مناش بمعزل على ما يحدث في الدول المجاوره. نشوفوا في الجزائر شنو اللي صاير فيها شنو كيفاش جابت نشوفوا في المغرب الغت العيد كومبليتمون نشوفوا في ليبيا عندها نقص وبالتالي هذا راهو امر عادي على اعتبار انه اللي صاير تو لكن ما نوصلوش الى درجه انه يصير التزاحم والتدافع اللي صار امس. ما نمشي للسوق الاسبوعي تجري علوش
1: لا غالي برشا من زاد غالي في السوق الاسبوعي ميداني مثال شعتيني حاجه انت رئيس النقابه التونسيه
0: نعم سي حاتم 60 دينار مش غاليه ترى انا عارفينه غالي تي غالي بال 60 وبال 50 وبال 40 وكله غالي نحكي انا ما نديتش الشيء هذا والمقدره الشرائيه ما توكبش الشيء هذا لكن نتكيفوا مع واقعنا ما هو متاح بين يدينا سواء قطيع او بيجي
1: باه اش مازالوا على العيد خمس ايام مازالوا خمس ايام ولا ست ايام هل باش يمشي النسق تصاعدي باش يزيد يطلع السوم ولا باش يطيح حسبك انت كرئيس النقابه التونسيه للفلاحين نتاع العلوش؟
0: شوف بالنسبه هو تو في تصاعد هو تو السوم طالع ونعرف الاسباب
1: باش يواصل هكا الى حدود العيد ولا يطيح شويه حسب قراءتكم ومتابعتكم للسوق انتم؟
0: قراءتنا احنا راهو باش يمشي هكاك علاش؟ على خاطر نعرفوا اللي زاد راهو عامل الشهريه دي كي كي كي, كي تدخل توا الشهريه وفما ناس برشا مأجلين على اساس انه حتى تتصب الشهريه، احنا توانسه في بعضنا ونعرفوا شنو هي كيفاش احنا نتعاملوا، وبالتالي فهمتني تو باش تصير يصير شويه ضغط على اعتبار ان الناس كل تو تهيئت باش ينجم يجري وباش
1: معناها تو حتى الزياده باش يزيدوها القشاره ولا الفلاحه ولا اللي قاعدين يبيعوا هكا ولا
0: ما في الامر كل ما في كل ما في الامر انه وطول علوش في القشارة، وبالتالي القشارة هم اللي يحكموا في في في في في موضوع العلوش.
1: واضح، شكرا لحضرتك رئيس النقابة التونسية للفلاحين الضوية الميداني. 7:30 هنا على الدنيا وما فيها.

0: Musica. Jao à la sport. Avec l'équipe sport sur Jao à la sport.
1: برعاية
2: مع أريدو في العيد الكبير شارج جيب زوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اللين ليجيك باغ اس ام اس اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة
0: أريدو طور عالمك جوهرة سبور
3: صباح الخير مرحبا بكم في جوهرة سبور البداية بالمنتخب التونسي اللي واصل في تربص التحضيري لكأس العالم 2026 في تبرقة بوجود أبرز اللاعبين ويوم 25 ماي يلتحقوا كل العناصر نذكروا أنه منتخبنا باش يواصل التربص في تبرقة بعدها يسافر للنمسا وين باش يلعب مقابلة ودية الأولى ضد منتخب النمسا نهار 1 جوان 8 غرباء وموعد السفر للنمسا باش يكون يوم 30 ماي ونهار 2 جوان سافروا لبلجيكا وين باش نلعبوا المقابله الوديه الثانيه يوم 6 جوان ماضي ساعتين ضد منتخب بلجيكا. نواصل مع المنتخب بين التحق الدكتور فيصل الخشناوي بالطاقم الطبي للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم ويذكر أن الدكتور الخشناوي سبق له العمل مع المنتخب كما ترأس اللجنة الطبية للنجم الرياضي السحلية. في كاس تونس البارحة لعبت الدفعة الثانية من مقابلات ربع النهائي في بوحجلة بعد بوحجلة ينهزم أمام الترجي الرياضي التونسي 3-0. هدف المقابلة محمد بن علي سجل هدف الأول في دقيقة 38 هيثم ضو أضاف الثاني في دقيقة 86 وأمان الله تويتي سجل هدف الثالث في دقيقة 90+3. المقابلة الثانية تقدم سقيت الدير ينهزم بضربات الجزاء أمام شبيبة العمران 4-3 بعد منفذ المقابلة بالتعادل 1-1. أهداف المقابلة سامر مرواني كان سجل هدف التقدم لشبيبة العمران في دقيقة 18 عدل لسعد بوراوي في دقيقة 37 وضربة الجزاء كانت لصالح شبيبة العمران 4-3 على حساب تقدم سقيت الدير وبالتالي تأهل شبيبة العمران لنصف نهائي كأس تونس لأول مرة في تاريخه. نعطيكم برنامج مباريات نصف نهائي كأس تونس اللي باش تلعب نهار الأحد 24 ماي ماضي 3:30 في الطيب المهيري بصفاقس. النادي الصفاقسي يستقبل الترجي الرياضي التونسي وفي زويتن شبيبة النادي الصفاقسي يستقبل الترجي الجرجيسي وفي زويتن شبيبة العمران يستقبل الترجي الرياضي التونسي. في براج الرابطة المحترفة الثانية وموعد مقابلة البراج من أجل الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى ومرافقة أمل حمام سوسة وتقدم سقيت الدير تلعب نهار الاثنين 25 ماي 4 في حمام الأنف. نادي حمام الأنف يستقبل مستقبل القصرين وفي جيبس الملعب الجيبسي يستقبل اتحاد تطاوين وفي صورة انتهاء المقابلة في 90 دقيقة بالتعادل يقع لجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح. البارح كان صار اجتماع بين ممثل الأندية ورئيس الرابطة وكذلك المشرف العام للتحكيم جمال الحمودي اللي بعث رسالة مطمئنة للنوادي لتوفير خيرة الحكام والمساعدين وحكام غرفة الفار في مباراة البراج بين حمام الأنف ومستقبل قصرين والملعب الجبسي واتحاد تطاوين لمعرفة الفريق الثالث اللي باش يرافق حمام سوسة وتقدم سقيط الدير. في كرة اليد اليوم يتلعب الدفعة الأولى من مباراة نصف نهائي كأس تونس 4:30 ديربي العاصمة في قاعة متعددة الاختصاصات برادس بين نادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي اللقاء باش يكون منقول على قنوات الوطنية مع نفاذ تذاكر المخصصة لجماهير النادي الإفريقي. قمة مشوقة اليوم بين نادي الإفريقي اللي يبحث عن لقب هذا الموسم والترجي اللي كان توج بالبطولة على حساب النادي الإفريقي. والمقابلة الثانية في نصف نهائي الثاني باش يكون غدوة ماضي 3 سقيت الزيت يواجه جمعية الحمامات. توج أمس النصر السعودي بلقب الدوري في الجولة الأخيرة بعد الفوز على ضمك 4-0 ليحرز كريستيانو رونالدو أول لقب رسمي مع نادي النصر السعودي. والمقابلة شهد تألق رونالدو بتسجيل هدفين لينهي الموسم بتسجيل 28 هدف في الدوري السعودي ويتوج بأول ألقاب الرسمية مع نادي النصر السعودي وأول لقب دوري له مع فريقه النصر اللي التحق به منذ أكثر من 3 سنوات. في الكرة الأوروبية اليوم نهائي كأس فرنسا بين نيس فريق لعبنا تونسي علي العابدي ولونس 8 تعليل في ستاد دو فرانس. المقابلة هذه باش تنتظر أو بعد المقابلة منتظر يلتحق اللاعب علي العابدي بتربص المنتخب التونسي ويغيب عن مباراة البراج لنادي نيس لضمان البقاء في الليغوان. كما قلت اليوم 8 تعليل نهائي كأس فرنسا بين نيس الفرنسي ولونس اللي كان صاحب المركز الثاني ونيس اللي كان احتل المركز 16 في الدور الفرنسي وباش يلعب البراج مع سانت اتيان. وتشكيلته باش تشهد غياب علي العابدي في البراج بحكم التحاقه بتربص المنتخب التونسي. اليوم النهائي بين نيس لونس 8 تعليل في ستاد دو فرانس. كانت هذه اول نشراتنا الرياضيه, اكثر تفاصيل تلقاها على استطلاعنا جوارف بوان.
0: سيتي جوهر سبور, جوهر سبور avec l'équipe sport. تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: Jaora FM. Téléchargez notre application Jaora FM sur App Store et Google Play. L'application Jaora FM Dimamad en App Store ou Google Play.
1: Publicité.
2: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج مالا شارك معنا وادخل في القرعه وربح 2000 دينار كاربورون نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس
3: هنا سأسكت قليلا هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير
4: ما أريدو شير جيب زوز دينارات ولا أكثر والعب على ما يريدو وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح
5: أريدو طور عالمك Tout ce que vous connaissez s'inverse. Et quelque part, un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents, équipés d'IA, de conduite assistée et de technologies de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng. The future of mobility.
6: شارك وربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة، أبوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك بمايونيز جديدة، وبارتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة، وربح 500 دينار. جديدة بن على بن.
7: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد، نلوج عليه أنا والشلة.
8: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك أجمع عواد وخطاوات غلاس أولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
9: العيد متسمي على اللمة عالضحكة وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة وسنة مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدين على خاطر نحطو تحت ذمتك دي زوفر دي روميز اكسبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة ملا مرحبا بيك بحذانا في اللي شوغوم دو ستافي ميسون ريزو من 19 ل26 ماي ستافين معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد عيدكم مبروك وسنين دايما
1: جوهرة
10: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع واتمتع
11: صباح الامل والعمل والنشاط والحيويه والموجات الايجابيه والموجات الايجابيه جايه من عند لي ميور كوندكتور دو جات اسيرونس اي نعم ناس تستحفظ على رواحها وتستحفظ على سلامه اللي راكبين معاها وكل مستعملي الطريق وعملت دي ريكور وصلنا حتى ل 54 سنه الناس ما عملتش حتى حادث ما تسبت في حتى حادث لي ميور كوندكتور دو جات اسيرونس يدخلوا للكلوب 100 هما لي سوبر كوندكتور اللي نكرموهم يوميا واللي منذ انطلاقتنا هذو اللي اليوم نوصلوا للأسبوع السادسة أيوه وبالتالي عنا 30 من الخيان اللي دخلوا للكلوب 100 واللي كرمناهم وكنا سعداء باستقبالهم نواصلوا اليوم وتلقاو زاد حتى التهاني تلقاو على الباج متاع جات أسيرونس بالأسماء متاعهم كل أسبوع كل نهاية أسبوع يخرجوا هدايا وتلقاو لي فيديو متاعهم موجودين على الباج متاعنا احنا باج جوهرة اف ام اللي موجودة على الفيسبوك الكريتير واحد علق لهنا يقول لي شنو كيفاش يقع اختيارهم سهلة برشا العملية انت اسوري في جات اسورونس عندك 5 سنوات او اكثر ما تسببتش انت في حتى حادث راك تدخل في القرعة القرعة يشرف عليها عادل المنفذ جينا بعد ما يتم عن طريق عادل المنفذ والخيان في جات اسورونس جينا اللي نحنا احنا نكلموهم انا ولا مروة قلهم راو يسعدنا جدا باش تكونوا معانا لانكم انتوما اختارتكم القرعة انكم ان دي ميور كوندكتور دو جات اسورونس ولا اون باعتبار اليوم هي مرأة تنورنا بالحضور تونسية تعمل الكيف متألقة في المحافظة على سلامتها وسلامة غيرها باش نستقبلوا بعد الجينجل بالضبط منيا غرياني.
12: Get Assurance, partenaire de votre sécurité routière.
11: Monia Lgharyani, منورتنا ومشرفتنا وان بليزير باش نستقبلوك ونكرموك une des meilleures conductrices de Get Assurance. الو منيا. احنا سعداء جدا. منيا غرياني قداش عندك من اللي خديت البرميسة؟
13: عندي برشا 28 سنة من 98.
11: لا اللهم صلي على النبي. به قداش عندك انت اسوري مع جات اسورونس؟ وين لاجونس نتاعك انت؟
13: لاجونس الخزيمة في سوسة واسوري من 2018-2019 هكيك معاهم.
11: به صبري ياسين سيب هذايا في خزيمة اسد سوس بالضبط انت اسوري معه. به قداش عندك انت ما تسببت في حتى حادث منيا الغرياني؟ انت ما تسببت في حتى حادث
13: والحمد لله. ما تسببتش من اللي بديت نسوق ما تسببتش في حتى حادث.
11: اللهم صلي على النبي. معناها 28 سنة محلاها منيا. ايه. تبارك الله عليك. ان شاء الله 50 و60 سنة اخرين هكا يا منيا. به منيا يقولوا المرأة التونسية تسوق خير من الراجل رغم اللي في السيركولاسيون راك تلاحظ تاي مرأة تسوق تزمروا عليها تيعملوا لها لابيل كود فار تتعدى خليها تحرق الفو وهي ما تحرقش وراسينا جدا في السياقة. انت واحدة من نسائنا الممتازات في السياقة فبرافو عليك. وهل تشاطرني رأي هكا تشعر بهذا ولا لا؟
13: المرأة أقل تهور في السياقة. المرأة أقل تهور. المرأة هكا ترد بالها تسوق بشوية ما تجريش ياسر تخاف بطبيعتها. هي المرأة تخاف على دارها تخاف على أولادها تخاف على عائلتها. دونك هذا يتمارسوا في الطريق.
11: وانت تمارس هكا تعتبر هذه مسؤولية انك كيف تبدأ تسوق مسؤولية جسيمة واحد يسمو يستحوذ على روحه وعلى الناس الأخرين اللي معاه وإلا اللي يستعملوا في الطريق؟
13: أكيد معناها يلزم واحد يرد باله يلزم يسوق شوية. ثم برشا ممارسات يلزم يبعد عليها. التليفون مثلا راه برشا في الكيس يستعملوا التليفون معناها راه حاجة اختيارية. مسيرة الأمان مثلا مش احترام. هذو ما كل أنا نحاول معناها باش نعمله.
11: أنت كيف تطلع في السيارة اش تعملوا تليفون تسكروا؟
13: لا ما نسكروش. أما إذا كان ثم تليفون ناقص ونتكلم نكمل تليفوني نرجع نسوق.
11: تقف عالمي
13: وكان ما نجمش ناقص ما نجاوبش ونجاوب من بعد.
11: منيا غرياني انت وين السكنه نتاعك معناها؟
13: انا السكنه حاليا توا في تونس بين تونس وسوسه بحكم انه زوجي من سوسه.
11: دونك وتعمل نافيت؟
13: لا نعيشوا في تونس وفي الويكاند نروحوا.
11: انت تسوق ولا هو؟
13: زوز نسوقوا.
11: ايوا وشكون اللي يسوق خير صراحه بيناتنا؟ ما نقول حتى حد منيا ما نقول حتى حد منيا شكون خير اي صراحه منيا
13: والله انا تعلمت عليه. هو انا هو وراني برشا حاجات اللي خليني معناها رد بالي منه بالحق.
11: اما قالوا لي انت تعلمت عليه وفتو في العالم.
13: كيف خلينا نقولوا كيف
11: إن شاء الله ربي بقى عليكم الستر دائما وابدا. منيا في بالك اللي فما كادو لك انت ولا ما في بالكش؟ قالوا لك ولا ما قالوا لكش؟
13: قالوا لي راه هو فما كادو وما نعرفش
11: شنو. ما تعرفش شنو الكادو؟
13: ما نعرفش.
11: به انا باش نقول لك وانت جاوبني قولي يكفي لهنا ولا نزيد. يا يكفي يا نزيد. 100 دينار.
13: نزيد شوي.
11: 200 دينار.
13: نزيد شوي.
11: 300 دينار.
13: به يكفي.
11: يكفي.
13: يكفي.
11: برافو عليك كبرت قلبك. 300 دينار لكن جات اسيرونس تقول لك لا راك سوبر كوندكتريس وراك دخلت الكلوب دو سون تاعنا احنا نتاع السنة فشوية عليك 300. 500 دينار يا مونيا. 500 دينار 500 دينار فيليسيتاسيون تستاهلهم 500 دينار كارت اجيليسك اسونس من عجيل انرجي تعرفوها هي اللي تهديها لك جات اسيرونس وتقول لك ميرسي على انك 28 سنه ما تثبت في حتى حد مثال يحتذى به.

0: تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
1: صباح الامل والعمل والنشاط والحيويه والموجات الايجابيه، وان شاء الله جمعه مباركه لكل مستمعينا ومشاهدينا الاعزاء الغاليين. اللي نحب نذكرهم راهو فما افار كبير في انتظاركم من هنا لنهار 31 مايو، ما تفلتوش الفرصه. والبعض منهم يسأل يقول لك مثلا علاش السائح الاجنبي كيف يجي لتونس تقريبا ارخص منا ياخو بيت لوتيل؟ تعرفش علاش؟ لانه يحجز مشتى يسبق في الحجوزات نتاعو، وبالتالي الظاهرة هذه عالمية، قد ما تسبق في الحجوزات متاعك لعطلتك قد ما تتحصل على سوم أقل، على دي برومو أوسي، وعلى تسهيلات على ذمتك. هذاك علاش نقول لكم أبقوا معايا باش نقول لكم على البون بلون دو جور اللي نذكركم به واللي أدعوكم أنكم تستفادوا منه.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيقة. سيف السنة مع براءة، برمج سيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك، ولا الشامبغ على كيفك، ولا سوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.baraavoyage.com تبرمج سيفك على كيفك. براءة فواياج، votre partenaire de confiance.
1: وبرا فواياج تزيد تنصحكم وتلح عليكم علاش باش تربحكم على جميع المستويات. تقول لك لولي بوكينغ راهو مازال متواصل، اي لولي بوكينغ مازال متواصل الى حدود نهار 31 ماي. برشا ناس راهو ريزيرفي وخذوا بيوتهم على بكري باسوام اكثر من ممتازه، واقل برشا من الاسوام تاع شهر جويليا واوت وفي اوقات الذروه بطبيعه الحال. اما بالنسبه للي مازال ما عملش لا ريزيرفاسيون نتاعو، نقول له ازرب ازرب روحك واخلط، على خاطر بدايه شهر جوان راهو وفات من جوان وفات البرومو هذه وفات. واذا كان خلطت لقيت اوتيل ديسبونيبل معناها في جوان رك مش باش تلقى الاسعار العاديه اللي متعطاو، الاسعار تولي مره وشتر، وهذا كان لقيت كما قلنا منذ قليل. زد على ذلك الفرصه راهي مازالت قائمه حتى لاخر شهر، والاسوام توا راهي في المتناول لانه معاها تخفيضات توصل الى حدود 30%، اي 30% موجودين الى حدود ال 31 مي. توصل هذه التخفيضات لريدوكسيون الى حدود 30% اللي يحب يعمل طله ويشوف الشواء اللي موجوده والاسوام ويحب ياخذ فكره، ما عليه كان يدخل للسيت نتاع براءة فواياج اللي هو www.baraavoyage.com. نعاود www.baraavoyage.com. هاوكا ليست طويله وعريضه نتاع وتله، تقريبا الوتله الكل موجودين والاسوام بطبيعه الحال ماكمش باش تلقاو اقل منها. والسيرفيس اكيد تعرفوه اللي هو غارانتي بالموس، على خاطر براءه على انفستي فالثقة هذه اللي تجمعها بحرفائها، وعملت من بونيكيب تبع الحريف من دخوله للاجنس ولا من الريزيرفاسيون كان يعملها حتى للسيت الى حدود انه يكمل الاقامه نتاعو ويروح فرحان. اونيكيب بروفيسيونيل قاعده تخدم في خدمه جباره، وهي على ذمتكم باش تخرجوا ساتيسفي بخدمات براءة فواياج. للحجز والاستفسار الارقام موجوده على ذمتكم 70 550 020 70 550 020، ولا عندكم 21 881 882. نعاود 21 881 882. وإلا أسي عنا 21 882 881. نعود لكم 21 882 881. لولي بوكينغ مازال متواصل إلى حدود 31 ماي، فرصة للتوانسة الكل اللي متعودين على الصيف والخلاعة والتفرهيد يعرفوا جيدا لولي بوكينغ ويعرفوا يستغلوا الفرصة هذية. وحتى اللي مهمشي مستنسين نقول لهم فرصة لكم انتم زادة باش تجربوا، هزوا صغيرات بعد الامتحانات وبعد تعب الخدمة وبعد كروتين اللي عاشته العائلة التونسية على امتداد التسعة شهر هذوما، هزوهم خليهم يتفرهدوا. اللي ريزيرفي من توا يربح في الشواء كما قلت لكم اللي موجودة أكثر شواء، ويربح زادة في الفرق متاع السوم. السيت متاع براءة فيه جميع الوتلة اللي تحبوا عليهم الكل. الأسعار في متناول الجميع الفترة هذية، ميور بري جارونتي وميور تاريف جارونتي على ذمة حرفاء براءة فوياج. مرسي براءة.
0: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فتح صوتك.

0: 24 3000.
1: تسعة وعشرين مية مية وإلا 73 24 3000.
2: كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكند هذا 100 غرام فرماج بيزاتيلا بدينار في دينار و260.
3: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
5: ما أريد شارج بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة. وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
6: أريد طور عالمك. Tout ce que vous connaissez s'inverse. Et quelque part, un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents équipés d'IA, de conduite assistée et de technologies de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng. The future of mobility.
7: عشيري يحب المامو، دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يشري فرحان. وين متهني عليه وعلى صحته، خاطر اخترت له أحسن ما فما. كروكيت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيت المامو العشيري.
8: Il y a ceux qui suivent la route et ceux qui décident où elle les mène. Pour vous, Chery réinvente l'hybride avec sa nouvelle technologie Chery Super Hybrid. Vous voulez encore plus de technologie, encore plus d'espace? Laissez-vous surprendre par les nouvelles Chery Tiggo 7 et Tiggo 8 hybrides rechargeables. La nouvelle technologie CSH by Chery, l'hybride qu'il vous faut.
9: شارك واربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك بمايونيز جديدة وبارتاجي تصويره في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بن على بن.
10: بروفيسيونيل دو باتيمون دو لا كونستركسيون اي دو ليموبيلي، موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد، مشاركات محلية ودولية، أحدث مواد وتقنيات البناء، ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم، يوميا من 10 صباحا الى 6:30 مساء. كارتاج 2026، كونستوير دورابلومون، باتير ريسبونسابلومون.
11: حتى ال 31 ماي باربيكيو العيد ب 37 دينار و 790 مليم اكاو، وهكا جوكم يولي كيما جونا عيادي والكل بروموات.
12: مونوبري ديما معك.
13: مع توبنات كل تروح كورة الدار تولي ستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة. مع فيبر توبنات لا قصان لا لاك، باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردومون بلاش ولا ابجريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جاريا، ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت، عيش جو الكورة من الدار.
14: توب نت very fiber people.
15: على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم، لي زوتيل المرادي يتمناولكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية. مشوي بارتي أون بلان إير، أن بوفي سبيسيال وأنيماسيون بور فوز أنفون. باش تريزيرفي اتصل بالأجونس دو فواياج متاعك وإلا كلمنا على 70 105 720، وإن شاء الله عيدكم مبروك.
16: Publicité.
0: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. ميتيو على جوهرة اف ام.
16: صباحكم ان شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضايه والدين وان شاء الله طريق سلامه بالنسبه لكل مستعملي الطريق. وادعو مشاهدينا ومستمعينا العزيز الغالي نمشيو مع بعضنا للميتيو دي جور اليوم الجمعه 22 ماي 2026. كيف باش يكون طقس اليوم؟ باش يكون متميز بسحب قليله باغلب المناطق. الريح من القطاع الشمالي ضعيفه فمعتدله، ثم راهي تتقوى نسبيا بعد الظهر بخليج تونس. بحرنا متموج ثم مضطرب بخليج تونس. الحرارة في ارتفاع طفيف، حيث تتراوح الحرارة قصوى بين 21 و 25 درجة قرب السواحل الشمالية والمرتفعات، وبين 26 و 30 درجة ببقية المناطق، كما توصل راهي محليا إلى 32 درجة بالجنوب الغربي. نعملوا طلة بسرعة على الخريطة متاعنا في 3 أيام هذوما باش نشوفوا الويكاند متاعنا كيفاش الطقس متاعنا. طقس اليوم الجمعة 22 ماي يتميز كما قلنا، والخريطة تعطينا هذا، فما حتى شيء كظواهر تستحق الإشارة، على مستوى الرياح في الفترة الصباحية، على مستوى أيضا الأمطار، سحب قليلة ودرجة حرارة تتراوح في الفترة الصباحية بين 20 درجة في الكاف، مرورا ب 25 في تونس الكبرى، 25 سوسة، 24 نابل والزغوان، وأيضا مستير والمهدية، 25 سفير، نقص أعلى الدرجات 26 درجة في كل من توزر وإقبلي، و27 درجة في برج الخضرة. بعد الظهر شو عندنا؟ بعد الظهر نفس الاستقرار في العوامل الجوية، ارتفاع في درجة الحرارة يكون ملحوظ، لكن فما شوية رياح قوية على ولاية نابل. بالنسبة لدرجة الحرارة بعد الظهر أقل الدرجات باش تكون في بنزرت 25 درجة، مرورا ب 28 في تونس الكبرى، 26 نابل هي وسوسة 26 درجة ومعهم المنستير وأيضا المهدية 26 درجة، في حين أعلى الدرجات هي 32 درجة في قبلي ومعها قفصة وأيضا برج الخضرة 32، 31 نقاوة في القروان وفي سيدي بوزيد بعد الظهر، وأعلى درجة هي توزر اللي تكون 33 درجة. في الفترة الليلية الليلة هذه معناها زاد استقرار في العوامل الجوية، حتى الرياح اللي كانت على نابل ما عادش موجودة تنقص هذه الليلة، ودرجات حرارة مصحبة في هذه الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت، 16 درجة أقل الدرجات في الكاف، مرورا ب 18 في بنزرت، 19 تونس الكبرى، 18 في نابل وزغوان في الليل، 19 في كل من سوسة والمستير والمهدية. أعلى الدرجات باش تكون 26 درجة في توزر. إذن درجة حرارة تراوح بين 16 و26 درجة في مختلف ولايات الجمهورية. نهار السبت هذا الاستقرار يتواصل، وارتفاع زاد طفيف في درجة الحرارة بالنسبة لطقس السبت. ثم نهار الأحد أيضا الاستقرار متواصل وارتفاع طفيف آخر في درجة الحرارة، درجة حرارة مسحبة جدا بالنسبة لنهار لحد أوسي. ويكاند تعمل الكيف في استقرار كامل للعوامل الجوية. كانت هذه إذن الميتيو، خذيناها من المعهد الوطني للرصد الجوي مع التذكير بما يميز طقسنا، الاستقرار على مستوى اليوم وأيضا نهار السبت ونهار الأحد، مع باش نلاحظوا ارتفاع طفيف في درجة الحرارة.

0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
1: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: أكثر من 140 سنة مفرحة قلوب التوانسة كل يوم ام جي، وخاصة في المناسبات وفي الأعياد نلقاو على شكون نتكاو. قضية العيد والله ماني مخمم فيها كالعادة، ماي من ام جي ومتسمية زاد على ام جي. قضية العيد في ام جي تلقى راهو الشوا في كل ما لازم العيد بأرخص الأسواب، واني نعمل بكم في دورة الآن. نحبكم تشوفوا معايا الريون اللي موجود في سهلول سوسة واللي هو زادة موجود في كل مجازان دو ام جي، يحتفل بأيامات العيد ويسهل على كل العائلات التونسية باش يقضيوا قضيات العيد بأرخص الأسواب. شوفوا لي برومو، شوفوا السوم امباتابل منش نقاو كيفو هو. تنجمو تدخلو على لابليكاسيون ماي ام جي تلقاو الكتالوج زادا اللي هو سبيسيال عيد كبير، فيه لي باربيكيو، فيه معون العيد وكل ما لازم لتنظيفك الحوسه متاع العيد وبارخص الاسواب، ارخص من ارخص الاسواب عند ام جي. ها وتشوفوا في لي برودوي شنو قداش مطيحين فيهم بمناسبه العيد. في ام جي لي باربيكيو بدايه من 19 دينار و900، ماهيش كاميرا كاشي صحيحه الحكايه هي، لي باربيكيو بدايه من 19 دينار و900. فما شوا كبير زاد في لي كونجيلاتور، في لي ريفريجيراتور، في لي اشوار هذوكم، في لي باربيكيو الكتريك. فما ناس تحب على الباربيكيو الكتريك وتنجم راك تشري بالفاسيلي. تقول لي كيفاش؟ نقول لك راهو بداية من 300 دينار عندك الحق باش تشري بالفاسيليتي وتخلص حتى على 36 اشهر. لي مارك الكبار، التخفيضات الكبار، التنوع الكل موجود اللي تحب عليه انت تلقاه، من الباربيكيو العادي بالفحم للباربيكيو الكتريك. القضيه كامله متاع العيد دون ما تسحق حتى شيء تفركس عليه في مكان اخر كالعاده راهو في ام جي. والعيد وقضيه العيد وقضيه اللمه متاع العائله التونسيه متسميه راهي على ام جي. بروفيتي إذن وامشي وكي العادة أقضي وقضية العيد متاعكم بهذه التخفيضات اللي رائعة للغاية واللي تلقاوها في كل لي مجازان دو ام جي. عطيتكم ها وعينة شوفوها تلقوها وتنجموا ترجعوا للفيديو باش تعرفوا حتى الأسعار وكل ريون كيفاش تزينوا وتحطوا على ذمتكم انتوما باش يستقبلوكم في مجازان متاعكم بأعز وأروع الأسواب. مرسي ام جي، وإن شاء الله كل عام وانتوما حيين مليون ألف خير.
1: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع وتمتع
1: وتمتع. صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. ظاهرة محيرة تعود من حين إلى آخر. رجعت هذه الأيام بات في العديد من شطوط متاعنا في السواحل متاعنا جابس نفوق جماعي للسلحفاة البحرية في أو نشاهدوا في الفيديو يوجعوا القلب معناها في
2: قرقنا كذلك حاتم
1: حتى في قرقنا زادة بوفيشة البارحة زادة إنقاذ هو منعوه يظل في بوفيشة كالسلحفاة هذاك في المستير. فما خدمة جبارة قاعدين نقوم بها جمعية من خيرة الجمعيات الناشطة في هذا المجال. حبينا نفهم شنية الظاهرة وكيفاش النجمو نحافظوا على هذا التوازن بي السلحفاة البحرية الفكرون بتاع البحار راهو توازن بي مهم جدا.
2: وإحنا ديما نحكيه على تأثيرات الساشيات على السلحفاة الآن. يمكن الظاهرة ما هيش ما عندهاش علاقة بالموضوع هذا.
1: نشوف.
2: الخلل هذا يؤدي إلى الحريقة تذكر هذا
1: وأكثر
2: من الحريقة وإحنا على أبواب الصيف إيش قاعد يصير بالضبطك علاش اخترنا جمعية أزرقنا الكبير بالمنستير وبشكر معنا إن شاء الله مراقب بيئي ضمن الجمعية سي سيف التريك.
1: متابعات
0: متابعات متابعات
2: معنا سي سيف التريك. نقول لك صباح الورد.
3: صباح النور ليك وصباح النور لجميع مستمعي جوهر اف ام.
1: سيف اذا كان نفهم شنية الظاهرة هذه علاش هذا النفوق الجماعي انشئنا للسلحفاة البحرية؟
3: والله في الحقيقة هو معناها في الفترة هذه من السنة نشوفه ونشاهدوا برشا حالات لنفوق السلاحف البحرية تكون نافقة على الشواطئ بشكل فردي ولا بشكل جماعي ولا يتم التدخل لإنقاذها قادر دو سامبلومون معناها الكائنات هذه في الفترة هذه من السنة تقترب أكثر للساحل يعني للتزاوج وموسم التعشيش وغيرها وفي نفس الوقت زاد نشاط البحر نشاط في البحر يكون يزيد يعني نشاط الصيد يكون أكثر دونك السلحفاة نجم تعلق في شباك الصيد أو في السمارات بشكل عرضي وأحيانا يتسبب هذا لاختناقها ولا غرقها كيف كيف زاد معناها التلوث البحري خاصة البلاستيك خاطر السلاحف هذه نجم تبتلع على الأكياس البلاستيكية وظن منها أنها قناديل البحر وزاد حاجة أخرى اللي معناها مع زيادة سخانة الطقس وارتفاع درجات الحرارة والتيارات البحرية السخونة معناها أي سلحفاة تنفق في عرض البحر نجم الجثة نتاعها يعني تطفو وتواصل للشاطئ معناها هذاك علاش احنا نلاحظوا النفوق هذا أكثر في الصيف مقارنة بقية الفصول.
1: خليفة
2: السؤال يتبادر الذهن شنية الإمكانيات الممكنة في الحالة هذه للحفاظ على السلحفاة ودوره هو في التوازن البيئي يعني لازم منها الحالة اللي نعيشوها كل سنة من هذا القبيل.
3: والله احنا رانا معناها جمعية أزرقنا الكبير تخدم برشا على الحاجة هذه والفترة هذه تعتبر حساسة برشا في على طول العام يعني وتحتاج وعي أكثر وتحتاج

0: بلافرة أشفاه، يعني هي مؤشر بيئي يدل على صحة البحر، أنه مازال البحر بصحة جيدة.
1: سيف الفيديو هدايا خلصتوه انتوما، هدايا عندكم انتوما سيف التيك، هدايا عندكم انتوما خلصتوه من الشباك، علق في شباك بحار من البحارة ورجعتوه للبحر، هذا عندكم انتوما هذا الفيديو هذا اللي شدوا فيه توا.
0: برشا حالات نتعرضوا لها كما هيك، واحنا عندنا برشا بحار في جهة المنصير، برشا بحارة واعيين ويتعرضوا معنا في انقاذ السلاحف البحرية ويكلمونا، ندخلوا احنا على عين المكان، واذا كان الحاله نتاعها تستوجب اننا ننقلوها لمركز رعايه السلاحف البحريه بالمنصير في بعض المعهد الوطني وعلوم التكنولوجيا البحار، ونوجه لهم تحيه زاد حتى هما زاد معناها متعاونين برشا في الحاله هذه.
2: هو هذا النوع يعيش معنا في شواطئنا ولا يكون جاي من شواطئ اخرى ثم يرجع؟
0: هو النوع هذا نوع السلحفات البحريه من ضخمه الراس، وفي العالم عندنا 7 أنواع نتاع سلاحف بحريه، 3 منهم يعيشوا في البحر الابيض المتوسط، ومنها السلحفات هذه ضخمه الراس اللي تعشش في جزر كوريا، اللي هو يعتبر المكان الوحيد الدائم لتعشيش السلحفات ذي ضخمة الرأس. وإحنا زادة انطنك أسوسياسيون نخدم برشا على المتابعة العالمية لتعشيش السلاحف البحرية، وجهود الحماية معناها بدأت تعطي في الأكل متاعها، وبدنا نقطف في ثمارها، وصلنا في السنة في موسم تعشيش الفارة 2025 لعدد 123 عش معناها تباعد على جزر كوريا المحمية البحرية والساحلية بجزر كوريا.
1: نعم، الفيديو هذا الجمعية احنا هنا وجمعيات تعمل الكيف، الناس متطوعة قاعدة تجتهد من أجل المحافظة على التوازن البيئي، منهم جمعية أزرقنا الكبير اللي اجتهاد كبير
2: ومجموعة
1: من خيرة ما عندنا من إطارات وشبان يعملوا الكيف. سيف التريكي حبيت نشكرك على تلبية دعوتنا، نبقاو متواصلين باش نوصل المساج، ما نشوفوش كل منظر يوجع القلب كيفاش كالسلاح فدوكم
2: ندعو للبحارة
1: على...
2: أن يضعوا المسألة في الاعتبار
0: إن شاء الله. من المنبر هذا التوعية تكون أكثر، لازم الناس تكون واعية أكثر بقيمة السلاحف البحرية، وإن شاء الله نحاولوا نحدوا من حالة النفوق هذه.
1: حوجة أخيرة بربي، اللي صار في جيبس هو نظرا للتلوث وإلا عوامل أخرى؟
0: برشا عوامل كما حكيت لك سبق وحكيت لك، برشا عوامل تدخل منها التلوث، منها الصيد العرضي، منها الاصطدام ساعات بزوارق خطر السلحفات يعني تخرج،
1: أما مش نفوق جماعي، لأنه جابس نفوق جماعي للسلحفات البحرية، نفوق جماعي معناها ظاهرة ما هيش متعلقة باصطدام ببواخر ولا بفلايك ولا حاجة،
0: ينجم يكون السبب نتاعها التلوث بلاستيكي ولا تلوث اخر، زاد ينجم يكون معناها الاسباب راهو ما نجم نعرفوا الاسباب الا ما نقوموا بتشريح السلحفات باش نفهموا سبب النفوق.
1: شكرا لك مرة أخرى سيف، يعطيك الصحة، تحياتي للزملائك الكل في جمعية أزرقنا الكبير بالمنستير.
3: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاصتك، سافر وانتي في بلاصتك، تسمع فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر فم، على جوهر فم.
4: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل، ريزيرفاسيون دوتيل، فواياج اورغانيزي اي على كار، عمره، سيركوي ان تونيزي، بيتري دافيون اي دو باتو، اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو، رابح على طول.
3: غاليريا.تي.ان كل ما تستحق من جهاز العروسة، كلمونا على 54 53 86 86.
5: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
6: مرحبا بكم في تونيسي لكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جيم على ذمتكم.
7: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبره ومع بعضنا نحقه، تونيسي قريبة مني.
8: جوهرة
9: ببليسيتي
10: القشرة، مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيدن شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق

0: بين مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
1: شارك واربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة ابوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك مايونيز جديدة وبارتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بنا على بنا. كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج. ملا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
2: رد للموجه واسمع فلترويل سيلي بوزيد قصرين سيليانا وصفاقس الشمالية على 104
3: لمة العائلة، فرحة العيد وفي كل يوم جديد ديما معاك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها، دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبخي فونت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورتون ان غران.
4: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
5: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختويد غلاس أولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
6: À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
7: كليوم في ام جي عنا ارخصوم. الويكاند هذا 100 غرام فرماج بيزاتيلا بدينار في دينار و260.
8: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
9: جوهره اف ام بليسيتي.
10: تسمعوا من الاثنين الجمعه من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عماره وخليفه بن سالم على جوهره اف ام تي في. اسمع واتمتع.

0: مصباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
1: توا اي تو تو تو تو تو باش نحكيو على اجونس اندا تو اللي اليوم باش تعمل لوفرتور نتاعها تو اللي راهي حلت في سهلول سوسة. وين كيفاش علاش شنية اندا تو هذاك علاش استضفت ليكم السيد فاضل البريكيلي هو المدير التجاري لاندا تو. مرحبا بك سي فاضل.
2: عايشك شكرا على الاستضافة سي حاتم وفرحان معاكم وفرحان مرحبا بكل ضيوف وكل مستمعي جوهرة فام.
1: شنية اندا تو؟
2: اندا تو هي
1: اندا
2: هي من عائلة اندا من عائلة بنتها اندا كان هي اندا من عائلة اندا اللي عندها أكثر من 35 سنة تخدم في الإدماج. بديت بالإدماج الاجتماعي مع عن طريق اندا العالم العربي اللي هي الجمعية ومن بعد قالت لي العبيد تستحق تمويل وخلقت اندا تمويل اللي هي المؤسسة الأولى للقروض الصغرى في تونس. وتوا لو نوفو نيم تاع اندا هو اندا تو اللي هي مؤسسة دفع مرخصة من بنك المركزي واللي تخدم في باش تعاون العباد باش يخلصوا بكل سهوله.
1: تقول لي اندا تو مؤسسه دفع معناها كل شيء نجموا نخلصوا ولا نستقبلوا معناها نخلص فاتوراتي نستقبل مانداتي. اما كيف تقول لي تو تو تو
2: تو تو تبعثوا فلوس تو نقبلوها ما تبعث فلوس تو تجبدها من بنقردين. احنا الهدف نتاعنا تسهيل الخدمات تسهيل الخدمات وتقريبها للمواطنين. نكزرسيو في تونس باش متوفر الخدمات هذه في كامل تراب الجمهورية عن طريق فروعنا وعن طريق الابليكاسيون. الابليكاسيون اللي معناتها الناس كل تنجم تيليشارجيها على البلاي ستور اللي متواجدة فيها خدمات كيف ما خلاص فواتير الماء والضوء والتليفون وشارجي الانترنت وزادة تنجم تحل حساب دفع مجاني قبل ما باش تبدا تخدم في الخدمات يلزمك تحل تحتلي شارجي لابليكاسيون تحل حساب دفع مجاني مدى الحياه ما غير فريد اوتوريت كونت. هذا معناتها مخول باش خلصوا به الفاتورات والخدمات الاخرين وراهو هو ستوش معناتها ستوش الكتروني ستوشك في تليفونك
1: جميل برشا.
2: هذا هذا هذا هذا اللي خلينا زاد نجموا نعملوا تحويل اموال تو باش من في داخل تونس عن طريق الابليكاسيون.
1: كيف تقول لي تو معناها انا في بنزرت ونعمل هكا ماندا نبعثها
2: سهلو
1: البر نمشي لسهلو لا
2: اي تجبدها تو يجيه اللي بعث له يجيه كود كل ماندا يجبدها تو. هذا معناتها ما غير معناتها باش نحلوا مشقه العباد شد الصف والديسبونيبيليتي بتاع السيرفيس ويكون معناتها موجود معناتها 7 أيام على 7 أيام 7 جور سور 7 ومن 8 لـ 8 وفي الصيف بيان سور باش نخدم نهار لحد بيان سور نخدموا نهار لحد. واحنا معناتها الفروع محلوله باش تستقطب الحرفاء باش العباد ما عادش مربوطه بك ياخذ ترخيص باش يمشي يخلص ويعمل معناتها باش نسهلوا الماموريه ونقربوها للمواطنين. هذا الدور نتاعنا والهدف نتاعنا. احنا عندنا الابليكاسيون صحيح وتخلي زاد ينجموا يعملوا يخلصوا المشتريات نتاعهم في لي غروند سيرفاس ما غير ما نذكر معناتها اللي هما معناتها دي بارتنير معانا كيف عزيزة كيف مونوبري كيف كلهم معناتها كلهم نجموا نخلصوا خاطر العملية تكون نسهلوا معناتها.
1: هو فاضل المدير التجاري بتاعنا كان قال مش نذكر الجراند سيرفاس وذكرهم عطيني العزيز غالي سي فاضل.
2: هو احنا بحذيكم اليوم باش نانونسيو لوفيرتور وانت قلت لوفيرتور نتاع سهلول لاجونس سهلول لاجونس احنا معناتها هذه في رومبوا معناتها اللي قريب الجامع في شارع فلسطين.
1: شارع فلسطين شارع معروف والجامعة معروف غادي كيف
2: واللي معناتها الخدمات اللي ذكرتها الكل اللي موجودة على الابليكاسيون زادة موجودة في الفرع ونزيدك على
1: الافتتاح. وقتاش اليوم؟
2: اليوم اليوم اليوم توا تخدم محلوله تستقطب العباد الحرفاء والعشاء لينوغوراسيون 4:30 الرسمي مرحبا بكم في سوسه باش تكونوا بحذانا باش تكتشفوا الخدمات اللي موجوده قلت لك في الابليكاسيون هي بيدها زاده موجوده في الفرع كيما خلاص فواتير وكل شيء خاطر العباد اللي
1: الابليكاسيون من البلاي ستور نحط اندا تاو
2: اندا تاو ان دي ا تي ا او
1: T-A-O كما موجودة في الفيديو هكا شوفوها
2: باش نجمو تيليشارجيوها. أما العباد اللي مش متستانسة بالديجيتال وبالابليكاسيون احنا موجودين على علاش بالفروع نتاعنا.
1: وين الفروع؟ في كل ولاية الجمهورية.
2: كل ولاية الجمهورية عندنا 1200 نقطة على كامل تراب الجمهورية محلولين باش يعاونوكم باش نجمو نخدمو على نعاونوا المواطنين باش نسهلوا لهم العمليات. وهذه قلت لك الابليكاسيون موجوده اما فما عبيد مش مستانسه بالديجيتال
1: يحب يمشي على عين المكان
2: نرافقوه نجمو يخلص سور بلاس. ابار هذاك عندنا استقبال الاموال من الخارج واحنا في الفروع يعني نجمو معناتها واحد ينجم يستقبل اموال من الخارج عن طريق شركائنا اللي هم وستر يونيون مونيغرام وريا وماي ايزي ترانسفير وساند ويف. ينجمو العباد العزيز عليهم تو وقت عيد تعرف العيد
1: معناتها يبعثوا برشا فلوس
2: باش يعاونوا عائلاتهم وكل شيء دونك ينجمو يجبدوهم في كل اريحيه بكل امان وكل شيء.
1: نعم
2: قلت لك تجبد تو تبعث تو تجبد تو. احنا عنا كاش تو اللي هي الماندا اللي هي نجمو معناتها تقول لك الانستونتانيتي معناتها بالوقت نجم تبعث وتجبد بالوقت في العملية. دونك
1: الوقت عندي وفاء فكرني نفكركم اللي اليوم الافتتاح بداو يخدموا اندا تو في سهلول سوسة شارع فلسطين وين الجامع واليوم العشية الاربع ونص الافتتاح الرسمي معناها سيريموني متاع افتتاح لكن هي راي تخدم على ذمير
2: يعطيك الصحة سي حاتم ميرسي بوكو على الاستضافة. نقول لكم تابعونا على شبكة التواصل الاجتماعي انستغرام وتيك توك وفيسبوك وان شاء الله بقدرة ربي ما فما برشا دي سوربريز خاطر موجودين بما يخص العيد معناتها باش تربحوهم معناتها دي كادو باش تربحوهم. ابعث خلص ابعث خلص معناتها فيسع فيسع انستونتانيمون باش
1: تو
2: الرقم الاخضر على ذمتكم 80107000 اللي باش مصلحه الحرفاء على ذمتكم. وميرسي بوكو على الاستضافه اونكور اون فواسي حاتم.
1: شكرا لك فاضل البريكي المدير التجاري لاندا تو.
2: عايش
3: من اكثر من 35 سنه اندا وراتنا فنيه وتو اندا تسهل وتسرع بها تبعث وتقبل فلوس هي نقص تعب الفاتورات ترتحك من صف الجيشات معها تنسى زيدة وقفة الكيسة زيدة نجم تقبل فلوس من الخارج. اندا تو في خدمتكم وعلى ذمتكم. اندا تو اقبل ابعث وخلص تو.
0: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ان تي في. اسمع واتمتع تسمع كل سبت 9 ل 10 ليلة البيا مع أحلام غلال مع أحلام غلال على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
3: برعاية
0: بينك اند جراي. من قلب التحضيرات اختارت لكم احدث ترندات 2026 للملابس النسائية نوفوتي كوليكسيون جاهزة تفاصيل دقيقة الوان عصرية واناقة في كل قطعة والاسعار مفاجأة حقيقية. عيش اللوك جديد مع بينك اند جراي.
3: جوهرة بوبليسيتي
4: في مونوبري جاونا بروموات وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى ال 31 ماي دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف والإلكترو زادة. هذا وأكثر تلقاوه في الكتالوج جديد وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات.
5: مونوبري ديما معك.
6: قولي ما نلقاش برومو على غيستو
7: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شاباتا يولي ب 10900 في عوض 16200 ميلا جس ماكسيت وقلي شلقيت عندك اورانج.
8: في ام جي جمعة سبت احد سومنا مع تحد كونجيلاتور تليفونكن 110 لتر 749 دينار في عوض 849 دينار ومع باربكيو بلاش وفما زيد شوا كبير في الباربكيو والسوم يبدا من 19 دينار و900.
9: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
10: مع توبنات كل تروح كوره الدار تولي استاد تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توبنيت. لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تري دو راكوردمون بلاش ولا ابغريد ديبي نتاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جاريا، ادخل على توبنيت.ان ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنيت للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
11: توب نت very fiber people.
12: جوهرة
13: FM publicité.
0: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة FM TV. شوف اسمع وتمتع.

0: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. باش نمشيو مع بعضنا لكتاب الويكاند والاستضافة هذه المرة في كتاب الويكاند بالحضور في الاستوديو وهي قريبة من البرنامج ونسعد دائما وابدا باش نقدم لها الأعمال الجديدة متاحها وهي ناشطة بشكل كبير في الإصدارات. هذا الإصدار يظهر لي الأولاني متاع 2026 لكن في 2025 فهم على الأقل تقدير زوز إصدارات اللي نثبت عليهم أنا وتو تصلح لي خليفة هي ضيفتنا.
2: هذا هو ضيفتنا الأستاذة حبيبة المحرزي عن روايتها هل كنت نذلا هذه الرواية هو يلزمها الشكل هذه مش نقولوا لها هو بعد حين الأستاذة ماذا تقصد ب هل كنت نذلا
1: شكون ضيفة الدنيا وما فيها وكتاب الويكاند الدوزون. مدام حبيبة منورتنا لله.
3: مرحبا شكرا جزيلا على الاستضافة.
1: 2025 يظهر لي زوز إصدارات.
3: نعم هل كنت شيطان وحجاب مجموعة قصصية ورواية حلم في جسدي.
1: 2026 بديناها برواية أولى هذه فما مشروع آخر ولا
3: إن شاء الله فما رواية أخرى في الطريق.
1: والعنوان هذا مثيرك.
3: نعم هو استفهام يقوله البطل بعد أن يحكي حكايته. حكايته قصته كانت مؤلمة مأساوية ينهي الرواية بأن يتوجه إلى القارئ. هو في كل الرواية يحكي مع القارئ مباشرة يعني ترك المؤلف جانبا والبطل بدأ يتحدث مع القارئ. ففي النهاية بعد أن ينهي قصته بحذافيرها كلها يقول له فهل كنت نذلا.
1: يسأل في القارئ
3: في القارئ. نعم
2: يسأل في القارئ عن نفسه
3: عن نفسي.
2: يعني هي تقريب تجربة معاش هذه الرواية
3: تجربة حياتية تجربة مأساوية. قلت هي في الحقيقة هو تألم أو عانى كثيرا من الطبقية. هو من مستوى من مستوى اجتماعي ضعيف فقير
2: البطل
3: يعني. البطل نعم لكن عندما تأتيه ورقة التوجيه بعد البكالوريا كان مثابرا كان ذكيا كانوا يعيطوا له المخ في المدرسة لأنه كان ذكيا وكان يريد أن يتشبث بالقلم وبالدراسة بالعلم. فعندما جاءه التوجيه وجد نفسه قد توجهوه إلى الهاشوسي المدرسة العليا للتجارة في قرطاج. أرعبه المكان قرطاج في الرواية يقول
2: يعني تغيرت حياته من منطقة إلى أخرى
3: سيذهب من حي التضامن ليدرس في قرطاج. إذن هذا التضاد أو هذا التنافر بين الجهتين في الحقيقة يقول في الرواية أكاد أرى رويس برجيبة وهامر بن علي وفي الطريق.
2: أستاذة هل هي قصة واقعية؟ أم متخيل ذهني عندك أنت على ما يعيش المجتمع من صراع
1: عند حبيبة طبع. فما عندك مشمو فما حاجة هي فعلا. اللي انطلقت منها واللي تنجم تكون واقعية هكا ولا
3: فعلا نعم المنطلق كان واقعي بالحق. معناتها الطالب وضع في نفس هذه الظروف وسمعته يتحدث عن مأساته في النهاية بهذا الشوك أو الصدمة التي أخذها في حياته رغم أنه استطاع أن يتماشى ويتماهى مع المستوى. حاول أن يقترب من الطلبة وحاول أن يكون مثلهم لكن هناك تجربة غرامية أو تجربة حب مع طالبة في هذا المعهد وهي من عائلة غنية تتواصل 4 سنوات وهما معا في الدراسة وفي حتى في الهاتف في إذا عاش هذا الحلم
2: قصة الحب
3: نعم عاش هذه القصة بحقيقة بحقيقته لم يكن مزيفا لم يكن ظن أن الحظ يمكن أن يسعفه يمكن أن يقدره المجتمع لعلمه لثقافته لسلوكه لأخلاقه لكن في النهاية المادة هي التي تنتصر.
2: حدثت صدمة
3: نعم حدثت يعني صدمة
2: في ذاته
3: في ذاته في حياته فتخلى عن كل شيء وغير الاتجاه لذلك هو في النهاية سيعود للانتقام يقول فهل كنت نذلا بعد هذه التجربة؟
2: يعني هل كان نذلا بعد التجربة وفي الانتقام، أو هو ما قدمش نفسه كما ينبغي لحبيبته هذه؟
3: هو عرف نفسه من أول دقيقة، عرفها بكل شيء، عرفها بمستواها الثقافي الاجتماعي المادي الاقتصادي، عرفها بأن أمه تعيل الأسرة من بيع خبز الطابونة مثلا. إذن كل ذلك ذكره لها، لكن هي قبلت ذلك وعب بصدر الرحب وقالت الحب هو قبل كل شيء. لكن عندما ستلتقي العائلتان ستكون الصدمة.
2: عندك موقف من مسألة التفاوت الطبقي أنت الآن الأستاذة حبيبة، مش الرواية في حد ذاتها، أنت ضيفة الكتاب وضيفة الدنيا، يعني عندك موقف من مسألة التفاوت الطبقي من المجتمع الاستهلاكي، مجتمع اللي فيه طبقية؟
3: طبعا في المجتمعات العربية أو العالم الثالث لو قلنا، حتى وأنت تسير في الشارع أو تدخل إلى مغازة ترى الفرق بين الغني والفقير، بين من هو ميسور ومن هو معناته معدم. في الغرب مثلا في الشارع لا تميز بين هذا غني أو هذا فقير، كلهم بنفس الطريقة، كلهم يلبسون نفس اللباس وفي المغازات أو يشترون بنفس الطريقة، تتقارب على الأقل. إذن لكن هذا الشوط، هذا الفرق بين الغني والفقير عندما يكون بهذه الشدة وبهذه القوة فهو يحدث مآسي.
1: بيتقاطع حبيب المحرزي مع ما عاشه البطل إن شاء الله. هل فما واقع معين عشته أنت في فترة شبابك، في فترة الدراسة متاعك؟
3: لا، أنا الحقيقة لم أكن لا من الأغنياء ولا من الفقراء، كنت متوسطة الحال، والدي كان يعمل بالخارج وكنا معتها
2: لا. القصة اللي فيها نوع من الصدمة،
3: نعم،
2: نحكيش على التفاوت الطبقي فقط واللي فهمته أنا من أحد، لكن القصة اللي فيها وجع الصدمة، خاطر واحد كان ماشي في طريق
3: أي واقعية
2: فجأة.
1: نعم. عاشتها حبيبي؟
3: لم أعشها أنا، بل عاشها ما شخص أعرفه عن قرب، ويعني دخلت معه في هذه المعمعة فأردت أن أكتبها كي تخلص منها، لأنها ثقيلة، لأنها أتعبتني.
2: يعني الكتابة تنفيس كان فعلا في شكل من الأشكال عن هكذا واقعة عشتها.
1: طبعا. هل كنت نذلا صادرة عن أي دار نشر؟
3: دار خريف للنشر. أشكر الأستاذة حذامي بالمناسبة،
1: حذامي ممتازة قاعدة تجتهد
3: جدا
1: ويعطيها ألف صحة، ونعرف العملية صعبة دون النشر، ربي معهم. والله يرحم سي عبد الحميد خريف والدها، أعطانا مواصلة
3: ما شاء الله
1: لإبداعاته من خلال بنته، ربي فضلها ويعطيها ألف صحة. أنا بشمشي معاك تقريبا حبيب المحرزي تفاجئ القارئ، ما عندهاش خيط معين في الكتابات متاعها، فمش ليني
3: فعلا
1: شدتها، فتنجم تكون هنا بعد قليل تقاها هنالك.
3: اي الكاتب يتجدد يتغير، معناتها ما نجمش نقعد في نفس الريتم، في نفس المسار، في نفس السياق، في نفس كل روايه عندها احداثها، كل روايه لها جانب، لها كتله، لها معناتها مكان خاص. احيانا الروايه تكون نابعه مني، معناتها تمر تترجم تجربة من تجاربي في الحياة، ومع ذلك فهي تجتمع مع تجارب أخرى، لأن الرواية هي عالم. صدقني أن الرواية عندما أول الروائيون يستمعوا إلي الآن فإن الرواية تعيش معهم، إذن هؤلاء الأبطال كأنه يعيش معي في البيت.
1: وقت إيش خلص منها؟ وقت تنشر الرواية؟
3: وقت تنشرها تخرج الرواية ويتحدث عنها الناس، وعند ذلك تبرأ منها، تشفى منها،
1: وتبدأ في
3: الجديد.
1: الجديد نختم معك.
2: شاعرة وروائية وأستاذة عربية.
3: أستاذة عربية وناقدة.
2: وناقدة. الفارق لهنا بين الشعر والرواية، يعني الشعر يقال دوما عبارة عن ربات الشعر هي التي تلهم الشاعر فيقول كلاما دون معناها ما تحكم فيه، المسافة بينما الرواية يبدو أنه يحضر فيها العقل أكثر.
3: طبعا الرواية تعيش مع أنا بشخصيا تعيش معي سنتين أو ثلاثة قبل أن أكتب ولو حرفا واحدا. أجمع نعم أجمع أحداثها، أجمع شخصيتها، أرسم الطريق الذي سأسير فيه، هل هو ثوري، هل هو مجرد غضب فقط، هل هو توثيقي، هل هو بينما الشعر هو قبس هكذا لا يكون إلا شعرا يأتي هكذا لا يكون إلا قصيدة. والقصة القصيرة سمحني هي لقطة من الحياة.
1: لقطة من
3: الحياة. لقطة من الحياة.
1: شكون سميك حبيبة؟ أمك ولا
3: أمي؟
1: علاش اختارت اسم حبيبة مثلا؟
3: حبيبة ربي قالت.
1: وقتها فماش غناية الجاموسي ضاربة هذيك ولا موجودة ولا مش موجودة؟
3: ممكن ولا ما نعرف. ممكن.
1: تعرف الأغنية؟
3: نعرف حبيبة يا حبيبة.
1: معروف. باش تقول هي؟
3: حبيبة يا حبيبة يا حبيبة وينك وينك هذه الغيبة.
1: أي متجمش غني على روحك حبيبة يا حبيبة. باي وين نلقى الرواية؟ نرجع للجدية وين نلقى الرواية الآن؟
3: الرواية موجودة في المكتبات، في مكتبة الكتاب، في مكتبة بابل، في مكتبة موجودة
1: معز. عملت حصة إمضاء في ماراثون الدولي للكتاب،
3: فما حصة ثانية إن شاء الله. إن شاء الله ما زلنا ما أخذناش التاريخ بالضبط في اتحاد الكتاب، ربما إن شاء الله قريب.
1: قديش من إصدار توا عندها حبيبة؟ في
3: ثمانية.
1: ثمانية إصدارات.
3: نعم.
1: بين قصة قصيرة وبين
3: ستة روايات وسيرة ذاتية وهي وقلت كل شيء عن دار نقوش. ثم مجموعتين قصصيتين قرار أخرس وشيطان وحجاب.
2: نقصنا الشعر.
3: الشعر إن شاء الله قريبا سيصدر ديوان لي إن شاء الله.
1: قلت كل شيء أنت قلت.
3: ما زلت أقول إن شاء الله.
1: دي ما تقول للا. نورتنا وشرفتنا حبيبة. كلمة الختام ليك أنت، باش تقدم كتابك وتدعو القراء باش يقرأوه روايتك الجديدة
3: إن شاء الله. قبل كل شيء شكرا جزيلا، يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم على الدعوة الكريمة. كل كتاب تستضيفوني وهذا شرف لي وكرم كبير منكم. فهل كنت نذلا هي رواية يتوجه فيها البطل وسام إلى القارئ مباشرة منذ الصفحة الأولى، يقول له ربما أنتم أعلم أنكم ستلعنونني، ستسبونني بكل الطرق وبكل اللغات، وإن صادفتكم ذات يوم إلا أن لكن لن تحوصلوا ذلك ولن تجزموا به إلا إذا أتممت لكم القصة. وقبل كل ذلك أقول لكم فعلا لقد كنت نذلا.
1: ملول هو
3: يعطيه. هو ملول يقول هكذا
1: يعلن الألوان.
3: نعم. ثم بعد ذلك القارئ في النهاية سيقول له بعد أن تمت القصة بماذا ستجزمون، هل كنت نذلا أم أنني انتقدت فقط.
1: بطل متاعك هل كان نذلا ولا لا؟
3: كل يراه بطريقة، كل يراه، هل هو نذل أو هو انتقم فقط لأن كرامته جرحت في ذلك الخضم.
1: واضح. شكرا لك حبيبة المحرزي، نورتنا. تلقى أول كتاب الرواية بلتو هل كنت نذلا في المكتبات، وأيضا صادرة راهي عن دار خريف اللي على ذمة القراء الكل، راهي دار خريف وتوصل لهم الكتاب إذا كان طلبوا.
3: سيريس توصلوا إن شاء الله.
1: سيريس
3: أي توصلوا إن شاء الله.
1: يعطيهم الصحة سيريس ودار خريف وأيضا حبيبة على هذا الاجتهاد، واللي تحاول دائما وبدا كل عام تكون موجودة من خلال إصدارات جديدة وحتى هي تتجدد فيها المقاربة، ماهيش نفسها بين الرواية الأولى والرواية هذه، تقاو برشة تجديد في مقارباتها وفي طرحها وفي تقنية الكتابة اللي عندها. احنا بالبوان بوزيتيف هذايا اللي نحتفي فيه بالكتاب نوصلوا الى خاتمة اللقاء. نوصيكم بجاه ربي، استحفظوا على رواحكم، راكم انتم رسمي البلاد هذايا، واستحفظوا على بلادكم، راكم اماليها، لكم سياح، لكم الري فيها، احب من احب وكريها من كريها. باي وتحية تونس، وجمعة مباركة للجميع، ونهاية أسبوع مريحة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين.

0: l'été.
1: Fi MG, Jema Sebtahat, Soumna Maathat, congélateur téléphone 110 litres, 749 dinars, fi 849 dinars. Ou ma barbecue blech. Ou fama zed a choix kbir fil barbecue, ou soum, yebda min 19 dinars ou 900. MG, أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: أهو هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
3: ما أريد شير جيب زوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اللين يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
4: أريد طور عالمك،
5: شارك واربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة. أبوني جديدة، صور البلا بخيفيري متاعك مايونيز جديدة، وبرتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة، واربح 500 دينار جديدة بن على بن.
6: عشيري يحب المامو، دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجري فرحان. وين متهني عليه وعلى صحته، خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكيت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيت المامو العشيري.
7: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنية البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6:30 مساء. Carthage 2026. Construire durablement. Bâtir responsablement.
8: حتى ال 31 ماي كاترولو بابي اسيتو ليلا ب 8990 مليم اكاو، ومعاهم دو غولو بلاش، وهكا جوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات.
9: مونوبري ديما معك.
10: جوهرة اف ام

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وضعت وزارة النقل خلال الفترة الممتدة من اليوم الجمعة 22 من مايو إلى الاثنين غرة جوان المقبل برنامجا استثنائيا لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عيد الأضحى، يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية. تم في هذا الإطار الترخيص للشركات العمومية للنقل البري على الطرقات للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها وعلى خطوط أخرى حسب ما يقتضيه الطلب، وهو ما سيمكن من زيادة في العرض الجملي تقدر ب 45%. ومكنت الشركة الوطنية للنقل بين المدن أمام التطور في العرض ولتسهيل تلبية حاجيات المواطنين للتنقل عند تأمين السفرات الإضافية، مكنت المسافرين من اقتطاع تذاكرهم أو القيام بعمليات الحجز دون التقيد بسقف محدد في عدد البقاع المعروضة، وذلك على جميع الخطوط المنتظمة للشركة انطلاقا من محطتي النقل البري بباب سعدون وباب علي. أيضا تقرر وفق بلاغ صادر عن وزارة النقل الاستعانة بأسطول شركة النقل تونس لدعم العرض في صورة ارتفاع الطلب على بعض الخطوط، وستتولى الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية على مستوى الخطوط البعيدة تدعيم تركيبة القطارات ب 32 عربة إضافية وبرمجة 140 سفرة منتظمة، بما سيمكن من توفير حوالي 25,000 مقعد. أما بخصوص خدمات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، وقع الترخيص لسيارات الأجرة لواج بصفة استثنائية للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال، وذلك خلال الفترة الممتدة بين الجمعة 22 من مايو إلى الاثنين غرة جوان المقبل. دوليا، نفذت القوات الأمنية السعودية المشاركة في تأمين موسم الحج عرضا عسكريا للوقوف على مدى جاهزيتها ولتنفيذ الخطط الأمنية وفق منظومة عمل متكاملة تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجيج. وصلت الدفعة الأولى من ناشطي أسطول الصمود إلى تركيا بعد ترحيلهم من كيان الاحتلال، فيما تصاعدت ردود الفعل الدولية المنددة بطريقة معاملتهم أثناء الاحتجاز عقب اعتراض القوات الإسرائيلية سفن مساعدات كانت متجهة إلى غزة لمحاولة كسر الحصار المفروض على القطاع. قال الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي إن السلام بين أمريكا وإيران مسألة ذات أهمية بالنسبة لباكستان، وهو ما ينعكس في مجمل الجهد المبذول بقيادة رئيس الوزراء الباكستاني، مشيرا إلى أن الصين تدعم جهود الوساطة التي تقودها بلاده في هذا الملف. إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net

0: ميكرو جوهرة ما تخليش في قلبك.
1: تعرفوك الغنية متاع كيفيك كالظهر يا مزيانة الدور الدور ما تلقاش غيريانة واحد يدور يدور ويلقى كان جوهرة فهم يشكيلها هموم وفهمت ولا حول ولا قوة إلا بالله على العظيم. توا وجينا عيد مناسبة معناها متاع عيد كبير نحنا يعني في العشرة أيام متاع ذو الحجة اش نلقى في البواطة ليتر نلقى ورقة الماء ورقة الماء وانا برتمان اللي فوق مني تجيه 19 دينار انا نسكن تحت منه بالضبط يعني نفس الدار ونفس الاسباس ونفس كل شيء جيني 215 300 400 والتطهير التطهير خينا شنو اللي عندي تاخذوا عليا التطهير 60 دينار السونات تاخذ عليا في التطهير 60 دينار وانا برتمان يا اخي انا متاع شنية التطهير هذي اللي تاخذوا عليا في 60 دينار وجاري فاتورته بكلها بكليلها 19 دينار علاش تاخذ عليا في 60 دينار والله باش نقول لكم وكل تمري لله رب العالمين.
2: عندنا إشكالية في تونس الميلة في حي التنهاجي يحبوا باش يقع هدم المنازل في التنهاجي وانا نحب نوصل صوتي من خلال هذه الرسالة الله يرحم والديك كان تعمل المزية ورانا كل عائلات وناس زوالة.
3: قالت إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. إيش معناها فيها المال الحديث هذا؟ ثم برشا ناس بيقولوا العلوش غالي وما يعطيكش الوزن الصحيح حتى ولو كنت بالميزان ما نقول إحنا بالبسكولة علوش كله لكن ما يعطيكش الوزن الصحيح بالنسبة للحم. ثم ناس وكلك مش سقيطة كاملة بشري.

0: كيلو وما زيد ما عندنا ورا الراس كيحب هو انا تتكلف لما انا يقول لك انك مش نفس المليون و200 ولا مليون و300 في العلوش ولا حتى اكثر شوي يقول لك ما لي 20 سقيطه باش تعرض على عيني مثلا نعرف انت قداش شريت الحم وقال هو يطلع له براس كيف كيف يطلع له قريب قبل مليون و400 على كل حال يقول لك اني مش مشكل ماني انا احب على الصدقات ماني تخرج منها ربع مثلا السقيطه هذه خرج من ربع وين وين النيه هذه الحقيقه انا حاسس راهو الاجتهاد ربي سبحانه وتعالى راهو مع الاجتهاد راه نعرف اللي الاضحيه تكون حيه ونعرف كل شيء واني رايك قلت لكم الحديث هذا راني نعرف كل شيء لكن هذا يحب ياخذ على عينه يقول لك اني اثبات به ناخذ الحم صافي وحده ونخرج منه ربع ايش فيه انا اقول له بصراحه الرسول صلى الله عليه وسلم قال داو مرضاكم بالصدقات والصدقه راهي برهان والصدقه تطفي غضب الرب انت شاليك ما ذبحتش على اللوش ربع اليزي خرج ربع
1: هي في مواضيع احنا ديما نحكيوا النهارين هذم على الرقابه وعلى رقابه الاسعار بصفه عامه والاضاحي تاع العيد احنا نجبدوا مثال بسيط على غياب الرقابه اللي هو البنات هو متواجد عند الموزعين عند العبيد وكل معناها اللي تبيع في الخضر والتجار هذم موجودين عندهم ومعلق دائما الناس ونوعيه اخرى تاع اجراس ولا اللي هو ما يمشيش ما يتعداش على نقاط البيع المعروف انا كي الخضار ما تلقاش عنده فاتورة بأنه هو معرض هذا واضح للعينين إنه يزب الناس معناها تم فئة اللي عنده برش فلوس تشري البنات 24 و 25 رأوا إحنا نجمده مثال بسيط والآخر المواطن العاني معناها يشوف بعينيه وموته بقلبه معناها وهذا مثال بسيط وين الرقابة ما تمشي للخضار يا أخي تمشي لكن التاجر قلوا أعطيني الفاتورة هذه توا حاجة واضحة وين الفاتورة
2: نتاعو نو وصلنا صوتنا رحنا شارع عندي فما جراج فاهم على طريق العاف يا رحم والدي يا مسؤولين راسلنا البلديه وراسلنا المواطنيه انا نحب يدخل سيد الوادي راهو تلوث راهو ازعاج راهو شيء لا يطاق

0: دو راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضة ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهرة اف ام يرافقكم كل نهار جمعة من الاربعة الخامسة متاع العشية في جولة مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي واحسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل بالاشتراك مع بادل تونيزيا .com. ابعث لنا ارائك اسئلتك وتجاربك وكون جزء من العائلة الرياضية متاعنا اوبن زون المنطقة الحرة لعشاق البادل والتنس فقط على جوهرة اف ام
1: بمساهمة ميلينا
2: جوهرة اف ام
3: بوبليسيتي.
4: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكاند هذا 100 جرام فرماج بيزاتيلا بدينار في دينار و260
5: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
6: اجيل انرجي توفر لك في الكام نتاعها اني اي سينت 0W20 بور موتور تيرميك اي هبريد لا جام اني اي سينت زيوت 100% ايطاليه تضمن حي

0: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
1: À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
2: FMG, Jema Septahat, Soumna Maathat, congélateur téléphone 110 litres, 749 dinars, 849 dinars. Ou ma barbecue blech. Ou famazé de choix kbir fil barbecue. Ou soum, yebda min 19 dinars ou 900.
3: MG, أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: مع توبنات كل طرح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كأنك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردومون بلاش ولا ابجريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج وسور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جارية ادخل على توبنات.tn ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنات عيش جو الكورة من الدار
1: توبنات very fiber people
5: جوهرة FM publicity

حسبت ما قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي التفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب انسان يشفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير.

0: 24 3000 29 100 والا 73 24 3000
1: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين
2: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على البرجر في باغيت ميلا جس ماكسيت وكل شلقي عندك اورانج
3: في مونوبري جاونا بروموات وفي العيد الكبير نودوكم باحسن التخفيضات حتى ال 31 ماي دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف وليلكترو زادا هذا واكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد وهكا جوكم يولي كيما جونا عيادي والكل بروموات
4: مونوبري ديما معك
5: اه هنا سأسكت قليلا هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير
6: ما أريد شير جيب زوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح
4: أريد طور عالمك
7: بزنس نيوز
8: مرحبا بكم معنا نس كل في بزنس نيوز سجل المؤشر المرجعي لبورصة تونس تون اندكس ارتفاعا بنسبة 14.25% موفى الثلاثي الأول من السنة الجارية مقابل تحسن أدائه بنسبة 10.25% خلال نفس الفترة من سنة 2025 وذلك وفقا لبيانات صادرة على موقع بورصة تونس أما مؤشر تون اندكس 20 فقد حقق خلال الفترة ذاتها ارتفاع بنسبة 14.05% مقابل 11.72% موفى مارس 25 وسجل 11 مؤشر من أصل 12 مؤشر قطاعي نشرته بورصة تونس أداء إيجابي مع نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية في تفاصيل الحساب الجاري لخزينة الدولة بتاريخ 20 مايو الجاري 555 مليون دينار الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 21 مايو بملايين الدنانير في حدود 25275 مليون دينار بأيام التوريد في حدود 104 يوم توريد الأوراق النقدية المتداولة في السوق في حدود 28510 مليون دينار تم أمس إطلاق مشروع السلاسل الزراعية المستدامة من أجل الأمن الغذائي الهدف إلى تعزيز تطوير قطاعي الأعلاف والألبان في ولايات جندوبة والقيروان والمهدية وفقا لما أعلنت عنه الجمعية جمعية التعاون من أجل تنمية البلدان الناشئة وباش يتم تنفيذ المشروع في تونس على مدى 3 سنوات بغاية تعزيز فلاحة أكثر استدامة وقدرة على الصمود والشمولية يسعى المشروع مشروع السلاسل الزراعية المستدامة من أجل الأمن الغذائي من خلال تطوير السلاسل المحلية ومرافقة الفاعلين على الميدان يسعى إلى المساهمة في تحسين الأمن الغذائي مع احترام الموارد الطبيعية كما يهدف إلى دعم تطوير قطاع الأعلاف من خلال زراعات تساهم في إعادة تأهيل التربة المتدهورة في تونس إضافة إلى تطوير قطاع إنتاج الحليب ومشتقاته في ولايات جندوبة والقيروان والمهدية أدى اليوم جمعة والي المنستير عيسى موسى مرفوقا بفريق من المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة زيارة غير معلنة إلى سوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين وهذا في إطار المتابعة الميدانية لنسق التزويد ومراقبة تطور الأسعار وللوقوف على مدى انتظام المعاملات التجارية داخل هذه السوق بلغت قيمة عائدات صادرات الغلال التونسية منذ بداية العام الحالي وإلى غاية 19 مايو الجاري نحو 45.8 مليون دينار مسجلة ارتفاعا ملحوظا مقارنة بنفس الفترة من الموسم الماضي 2025 اللي بلغت فيها العائدات أنذاك 38.5 مليون دينار وسط صعود لافت للمبيعات في اتجاه دولة الهند أظهرت المؤشرات المنشورة مؤخرا تباينا في التوزيع الجغرافي للصادرات حسب الأسواق وحسب الكميات، وين حافظت السوق الليبية على مركزها الأول كأول مشتري للغلال التونسية من حيث الكميات، إذ استقطبت لوحدها 1967 طن بقيمة مالية بلغت 9.601 مليون دينار. بعدها تجي سوق الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية من حيث الكمية ب 543 طن، إلا أنها احتلت المرتبة الأولى من حيث العائدات المالية ب 12.143 مليون دينار. أعلنت شركة الخطوط الجوية البيلاروسية بلافيا استئناف رحلاتها العارضة لرحلات شارتر إلى مدينة نفيضة بعد توقف دام 5 سنوات. خلال الموسم الحالي 2026 من المقرر أنه تتم الرحلات الشارتر إلى نفيضة بمعدل رحلة كل 11 إلى 12 يوم، على أن يستمر برنامج الرحلات حتى شهر أكتوبر القادم. نختم كالعادة بأسعار العملة بالدينار التونسي حسب كور البنك المركزي: 100 دينار جزائرية ب 2202 مليمات، الدينار الليبي ب 460 مليم، الدولار الأمريكي ب 2904 مليمات، واليورو ب 3389 مليم. نهاية بزنس نيوز في الأمان.
4: بزنس نيوز
9: جوهرة اف ام تندانس تندانس
10: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس. مع لوخة جديدة أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
4: أريد طور عالمك.
11: أهلا وسهلا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا على راديو جوهرة. اليوم نهار الجمعة وفي فقرة تندانس ديما نعطيكم أبليكاسيون ولا لوجيسيال. اليوم نحكي على كابتورينو اللي هو لوجيسيال سهل متاع كابتور ديكرون. تقول لي أنا شو اللي نجم نعمل به؟ نقول لك راهو إذا كانك باش تعمل أن لوجيسيال ولا باش تعمل أن نوت دو بروسيدور باش توضح للناس كيفاش يخدموا على المنتوج اللي انت صنعته ولا اللي انت بادرت بتحسينه، دونك يلزمك تعمل بلوزور كابتور اكران من لي ديفيرونس اكران اللي موجودين باش تتعدى منهم من مرحله لمرحله وتحط لي كومونتير نتاعك باش نجم تعمل ان غيد دوتيليزاسيون سهل. دونك كابتورينو هو لوجيسيال نتاع كابتور ديكران، ينجم يعمل اون بلين باج كابتور كامله ولا اون زون سيليكسيوني اللي تختارها انت عن طريق السوري نتاعك. الانترفاس سهله برشا، لافيشاج اون فينييت تاع لي كابتور الكل، يعاونك زاده كيف كيف باش تعمل الجيد ديوتيليزاسيون. حاجة أخرى زادة كيف كيف تنجم تستخدمها عن طريق كابتورينو هي اللي كونو تنجم تعمل دي كابتور ديكران انترفال ريجولي، يعني كل نص ساعة، كل ساعة غير ربع، كل درج انت وش تختار بتبعها التايم كود اللي باش تحطو. كابتورينو نلقاو فيه زادة كيف كيف المود دوبل ايكران لانفوا دو كابتور عن طريق لي ايميل، نلقاو فونكسيون زادة كيف كيف هما اللي تنجم تعمل بها دي جيف انيمي واللي نجم يكونوا ديسپونيبل ويسهلوا برشا الكرياسيون بالنسبه للي سيت نتاع عنا لي افاتار لي بوست دو فوروم وغيرها من الطرق اللي نجمو نستعملوها في الكابتشورينو. هذا الفيرسيون هي 2.7، اخر ميزاجور كانت نهار 14 افريل اللي تعدى. الليسانس اللي توتالمون غراتويت، التاي 6.6 ميجا اوكتي، يخدم على الويندوز اكس بي، الفيستا 7 8 و10، ويخدم باللغتين الانجليزيه والفرنسيه. كابتشورينو تلقاوه غراتويتمون تيليشارجابل على www.01net.com. هذا شو اللي عندنا اليوم، غدوة إن شاء الله نحكي لكم على جديد الـ Open AI في
9: لبنان.

0: جوهرة اف ام تي في، شوف اسمع وتمتع.
1: العشرة وتسعة دقائق، صباح النور، صباح الفل الكل مستمعي الدنيا وما فيها. رونديفو جديد كالعادة من كابوتشينو بنت الصبحية بتاريخ الجمعة 22 مايو 2026، الموافق ل 5 ذو الحجة 1447 هجري. إن شاء الله جمعة مباركة على الأمة الإسلامية جمعة، إن شاء الله تكونوا هكا. الأسبوع هو الأسبوع سريع برقي معناه، ومش كان الأسبوع هذا، كل الأسابيع تحسها ما شاء الله نحكيه على مية. دونك عادك بينا نصف العام، دونك بالحق سرعة البرق العام 2026 تغزر لي جهاني يا يمي، وش نبداو توا نستناو في نتائج البكالوريا، وان شاء الله ربي ينجحهم اكيد، باش الامتحانات تبدا قريبا ان شاء الله بنجاح وبالتوفيق. يعني الحقيقه نسق سريع ومتسارع، سورتو وقت اللي نبداو نحكيو على الصيف وتحذيرات الصيف. هذاك علاش بعد شويه البوان ميتيو، خلينا ناخذوا فكره على الطقس وناخذوا فكره على الايامات الجايه. يبدو انه درجه الحراره في ارتفاع في الفتره القادمه، هذا كل تلقاوه في وحده من فقراتنا، لكن خلينا نقولوا صباح النور، صباح الفل هي اللي تغزر لي هكا ومنعرفش، مصدومه بجد ومش عارفه اقول. يا جيجي جي الرحومه في الاخرى، صباح الفل والياسمين، باش الناس في العام يجي يا اخي الناس في العام، انا خليني نكون متفائله نقولوا الناس في العام، نحكي على 2026 يعني 6 شهور ما شاء الله. دونك العام الدراسي قريب، والبارح بركه البارح بركه نحكيوا على العوده المدرسيه، دونك دوش نحكيوا على تحضيرات العطله للصغيرات، ان شاء الله بنجاحوا بالتوفيق. يلا سيدي نرجوسه نرجس قليله، صباح الفل والياسمين، بديت بالتحضيرات نتاع العطله من توا. ان شاء الله يا لله بنجاح ساعة لصغيراتنا في كل المستويات. نسلموا زادة على سعاد سوسو، سعاد العدواني في التنسيق العام، يبلوسيف معكم مقدم ميكرو دنيا وما فيها في الاعداد والتقديم. وكي نقولوا المود اوف ذا داي نهاير الجمعه، دونك مودنا ما ينجم يكون كان هكا.
0: مود اوف ذا داي

0: 10 و22 دقيقة. هذا ريتم تاعنا، هذه موسيقتنا، هذا جونا في صبحية نهار الجمعة. إن شاء الله تكونوا عاملين بون كيف، إن شاء الله تكونوا متونسين معانا، نحن متونسين هوني في البلاتو مع اللي كيف الكل. خلينا نقول لكم صباح النور مرة أخرى. جو عيادي تقول أنت جيجي، بدينا بالجو العيادي، دونك جو عيادي وسنين دايمة، وأكيد الجو هذا زادة هي تعيشوا في المارشي وفي دوليشتنا تكون مع قفيفة الصبحية، أكيد باش يكون هكا الجو خاص احتفالي بامتياز. باش نسألوه على كل حاجات اللي راوها كان في العيد الكبير. دونك روضة العلاقي مراسلتنا تعطينا كل التفاصيل تتويتا.
1: من 10 النص نهار كابوتشينو مع هبة لوسيف، مع هبة لوسيف على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. قفة الصبحية
0: نقولوا الروضة صباح النور، صباح الفل من كالعادة من الكابون. احنا ديما جولتنا تكون نهاية الجمعة ما بين نابل والحمامات. اليوم شنو تختال روضة؟ صباح النور وأهلا وسهلا.
2: صباح النور وأهلا وسهلا هيبة، مرحبا بيك، مرحبا بمستمعينا الكل في جو عيادي كما كنت تحكي. بدينا نقرب شوية شوية للعيد، عيد الأضحى إن شاء الله. عيدكم مبروك هكا من طوى الناس الكل، إن شاء الله بالصحة والخير. من الحمامات هيبة تجيكم نسمات الحمامات والطقس جميل رائع. نقول لك محلي الطقس، أجواء عيادي، الناس حافلة تعمل في دورة على الرحب اللي قاعدين نلقاوهم هكا دو بلوز اون بلوز في البطاح. الناس تعمل دورة هكا، يدور المرة الأولى المرة الثانية، فهمت؟ يعملوا المحاولات متاع انه يقمر العليل. شو كنت تعرف انت ساعات معناها كيفاش يقمر العلوش هكا معناها ويرجع له ويعاود، فهمت؟ وخاصه ثم حاجه هكا استوس انه العليل الصغار وكل تخدم الاول هيبه
0: العليل الكبار تاعو باهيه.
2: اي دونك هذيك من الاول معناها يمشيوا على بكري باش ياخذوا العلوش الصغير الفريش كل. ان شاء الله كل واحد يمشي يقصد ربي يلقى الظاله نتاعو، يلقى العلوش اللي الى وجع عليه
0: ان شاء الله. بالنسبه للاسعار ما عرفتش خديتش فكره هكا، حتى العبيد معناها فما تذمر، فما استقرار في الاسعار. التونسي سعيد قبل الاسعار اللي حكينا عليها عندنا مديده، ما نعرفش هكا نبض الشارع وصلكش يا روضه؟
2: والله بعمل دور انا ونبض الشارع تشكيات الحقيقه، معناها يتشكيوا من الغلاء، يقول لك غالي العلوش السنه، غالي غلاء كبير. ذيك هو التشكيات موجوده موجوده، اما معناها حركيه موجوده زاد كيف.
0: وذيك الحاجه الباهيه في التونسي، الحركيه موجوده. العيد بقدره ربي ان شاء الله يتعدى في احسن الظروف. اللي باش ياخذ اللحم، اللي باش ياخذ العلوش، دونك المهم التونسي يعني يتاقلم مع الوضع، وان شاء الله يا ربي يكون عيد مبارك على الامه الاسلاميه جمعه وعلى تونس بصفه خاصه. دونك خلينا نبداو معاك خضره وقفه، وزاد كي نحكيو خضره فما كل الورقيات زاد يكثر عليها الاقبال، كيف القارص دونك يكثر عليه الاقبال الفتره هذيا. دونك نبداو معاك.
2: باهي نبداو بالبطاطا اللي قيناها ب 2000، الطماطم غاليه شويه 4200، البصل على 2000، الفلفل 3200، السفناري 2000، القرع الاخضر 2800، البيتنجان 3000، البتراف بالربطه على 2000، القارص ب 2000.
0: بالفين القارص
2: باهي. معناتها تاخذ من توا تعمل السيترونه تحضرها تنجلها معناها هايله مع المشوي نهار العيد باهيه بالقداس كويس هكا معناها سيترونات ينجح. نتعداو للكرومب على 2500، الخضر الورقيه ب 500 يا هيبه
0: باهيه
2: موجودة بخمس سومبي ومقبول. الفجل على دينار، النعناع على دينار، تعديو للغلة، لقينا المشماش على 4 دينارات،

0: فريز الكيلو من 5 ل 6 دينارات. التوت هذا كيف كيف موجود ب 7 دينارات، شويه غالي التوت. الخوخ على 4 دينارات. بين تعديوا للحيمه نتاع الدجاجه، قاول الدجاج على 8625، الفخذ الدجاج 11 دينار و800، السكالوب 18 دينار، الستيك 18 دينار، الكبد على 17 دينار، العظم ب 1100، العظم العربي على 2500. باهي نتعداو للعلوش واللحوم الحمراء. شد روحك، العلوش على 70 دينار يا هيبه.
1: ايه احنا كنا منتظرين اليوم يوصل 70، معناها متوقع يعني اللي فيه صدمه عشان عندنا مديده، معناها مهدنا له واخيرا وصل 70 دينار.
0: وشوفنا 70 وشوفنا 72 قاعده دور، اما اليوم 70 في الحمامات، موجود العلوش على 70 دينار. تعديوا للحم العجول الهبره على 51 و500، كتله بقري 47 دينار، الرقبه بقري 49 و800، كرشه صافيه على 17 دينار، الراس علوش على 30 دينار، الكبده بقري 56، والكبده علوش على 75 دينار. الحم المخلط 37 دينار، اللي هي دونك الاسوان نتاع اللحوم الحمراء اللي هي كلها معناها غليت الحقيقه، معناها نقولوا احنا اقل من جمعه على العيد غليت، كلها غليت. العلوش والهبره وكل معناها غالي.
1: متوقع
0: متوقع متوقع. تتفكر هيبه المراه هذيك الكوب اللي قلت لك عليه هنا تو بريسك بداوا من قبل، وقتها الحم في الخمسين معناها في هذيك هو دونك شريوا عندهم الحق، ضر عندهم الحق.
1: خذوا من قبل وقتها ب 50 دينار نتفكر هي الكيلو وقتها ب 50 دينار.
0: في ال 50 دينار، هاو اليوم في 70 دينار، دونك المراه كانت حكيمه ولا لا؟
1: كانت حكيمه، تحيه ليك يا مدام يا حكيمه. اما ايش نقول لك؟ يقعد فريشك ولا مش فريشك ماك تعرف، ويتكنجل مي بون مع ارتفاع الاسعار الحقيقه ما تنجم العائله التونسيه كانت تخمم هكا الحقيقه، خير من انها تشري كيلو اللحم 70 دينار، معناها ما تتبنوش 70 دينار او كيلو، شوف قداش المراه باش تاخذ وتبدا عائله نومبغوز قداش من كيلو، دونك تتكلف الحقيقه انترفال نتاع 20 دينار في الكيلو زايد. نقول لها برافو، يعطيك الصحه. هي
0: حديقه المراه التونسيه.
1: وي
0: هكا ولا لا؟
1: وي تحية لكل حاذقة تونسية، نعرفوا المرأة التونسية ما شاء الله عليها، ما شاء الله عليها، إي
0: ما شاء الله، ما شاء الله عليها، حسيلو صحة وبالشفاء. باهي نتعداو للحويتة، الحويتة شوية معناها الكمية الحوت، بويسك الناس قاعدين على عيد والكل، دونك تريليا 19 دينار، جا غالي 58 دينار، نزل لي 29، القردسي 24، الحمراية 19 دينار، والتن على 16 و800. دونك هذه هي دورتنا في الحمامات، كيفاش الاجواء زاد كيف معناها نلقاو وين المشاوي
1: القرض.
0: خليني نقول لك القرض تبدلت، ما عادش القرض اللي نعرفوها معناها عاديه هكا، القرض ولات كل معناها ريت كل باربيكيو تطلع الفوق هكا فيها لي سيبور والكل، معناها باش كي تقص على راحتك والكل،
1: فهمتني؟ طب القرض تطورنا فيها
0: ليلى، طورنا القرض ب 60 دينار يا هبه،
1: القرض ب 60 دينار، الكيلو الحم 70 والقرض ب 60، لا ربحنا ربحنا. هاي شنو اخر اللي زاد ارتفع؟ دوك
0: هذه هي النفحات والاجواء والبخور والحركيه الكل موجوده، والغلاء وكل قدير وقدر، وكل واحد كيفاش يحب، معناها واحد اللي يحب يعمل قرضه لوطه كالعاده وكل، اما اللي يحب معناها اللي يحب هكا قرضه الفوق ويبدا يبدا ظهره ما يوجعوش الكل، 60 يهوى 60 وكاو،
1: معناها هي كي تطلع وتتسكر، معناها ما فهمتش
0: القرضة هذيك كي الباربيكيو يعملوا لك قرضة هكاكا معناها باللي سيبور نتاعها حديد من لوطا مزينة
1: طويل باهية والله
0: اي تساقيها طويلة تساقيها طويلة وسومها طويل
1: ساقيها طويلة افكتيفمون باهية لله. مازلنا باش نرزو ان شاء الله الاجواء كي نبداو نقربوا للعيد الكبير مع مراسلينا، من خلالك نسلم على كل مراسلينا، يعطيك الصحة روضة العلاقي هاكا ملكا بون، تعطينا اجواء الاحتفالية بالعيد الكبير وكيف زاد خفيفة الصبحية وبورصة الاسعار. شكرا لك روضة، من خلالك نسلموا على كل مستمعينا في تونس الكل. بعد شوية زاد هي باش تجينا ملكا بون، عندنا برشا مديد عليها ما طلتش علينا، منى النفاتي شاف منى النفاتي باش تبدا تعطينا تحذيرات العيد الكبير. نعرفوا الحرة من توا تبدا تحضر من من توا تبدا هكا تكنجل وتحط دونك هذا الكل ان شاء الله تنحكي فيه بعد شويه. بوز صغيره مع الموسيقى ونرجع بقيه فقرات كابوتشينو بنت اسمحيه.

0: Planet Bub. Planet Bub. Alle Joa FNT. Schuf erstmal mit Matta. Mit Matta.
1: قول لي ما نلقاش برومو على ريستو
2: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شباتا يولي ب 10900 في عوض 16200 مي نجس ماكسيت وقول لي شلقيت عندك اورانج
3: جوهرة اف ام بوبليسيتي

وكرم خيروني ابن العم هاكا جيت قد القافيه قد 10:48 دقيقه على موجتنا. صباح النور صباح الفل الكل ملتحق بنا في الاستماع والمتابعه. طقس جميل, طقس خلينا نقولوا يقرب الى الطقس الصيفي, وبدينا نحكيوا على درجات حراره مرتفعه اكيد تحينات ان شاء الله تتعرفوا عليها في ساعتنا الثانيه. ما خلينا نحكيوا على طقس الجمعه 22 مايو 2026, سحب قليله باغلب المناطق, الريح تكون من القطاع الشمالي ضعيفه فمعتدله وتتقوى نسبيا بعد الظهر بخليج تونس, البحر متموج ثم مضطرب بخليج تونس, والحراره في ارتفاع طفيف وين تتراوح الحراره القصوى بين 21 و25 درجه قرب السواحل الشماليه والمرتفعات, وبين 26 و30 درجه ببقيه المناطق, وتوصل محليا ل 32 درجه بالجنوب الغربي. ويبدو انه طقس العيد باش يكون مرتفع في درجات الحراره اكيد تحينات تتعرف عليها تباعا معنا من خلال فقراتنا اللي تكون على موجات الدنيا وما فيها في كابوتشينو بنت الصبحيه. خليكم معنا, ريتا مازال متواصل, اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: 55 دقيقة على موجتنا، مازلنا مسي معكم الغونديفو حتى النص نهار.
1: ملا بنا
2: ملا بنا،
0: وحنا شنو رايكم البنة نتاعنا هكا نعملوا لها رونفو دابيل، عرفت هكا نمشيو بها نسويتيو بها للعيد ونشوفوا الاجواء الاحتفاليه في الكابون، بما انه اليوم قفيفتنا كانت من الكابون. خلينا نكملوا ونشوفوا عادات وتقاليد ودباره جينا نهار العيد من الكابون مع منى النفاتي. شايف منى النفاتي اللي توحشناها ونقولوا لها منورتنا في البلاتو. صباح النور، اهلا وسهلا.
3: صباح الفل والياسمين، مرحبا، اهلا وسهلا.
0: عنا عليك برشا عاد.
3: اي
0: هاكا نقولوا احنا من العيد للعيد
3: ليكم وحشي. اي صحيح
0: هاكا ولا من العيد للعيد.
3: اكيد من العيد للعيد.
0: هيا لالا، بما انه من العيد للعيد خلينا نحكيوا على تحضيرات العيد في الكابون كيما توينس الكل.
3: اي كيما توينس الكل، كيما تعرف هو توا ديجا تحس العائلات الكل بلغتنا احنا نقولوا قايده، معناها التحضيرات والكل للعيد في الكابون. فما حاجات هكا سبيسيفيك شويه على المناطق الاخرى، مثلا في الحمامات نحضروا خبز العيد قبل بنهار، نهار الحاجه
0: اي
3: يحضر خبز العيد. واغلبيه الناس اغلبيه العائلات يبداوا صايمين نهارتها يوم عرفه، ويشقوا منه فطر الخبز هذاك، ومن غدوه يستعملوه لك السلطه المشويه وكل الحاجات الاخرين تو نجيهم من بعد. دونك الخبز نتاع الحمامات سبيسيال وبنين برشا. علاش؟ خاطر فيه فيح يعني نكهه اخرى يعطيك، مش خبز عادي. اللي هو فيه سميد فارينه، فيه فيح نتاع الخبز المعروف به الججلين والبسباس والسينوج، وفيه عود القرنفل ويتفوح بشوية سمن بتبيع بزيت زيتونة، ويتلم لمين عبارة كما وقت اللي هيبة وقت اللي باش نحطوا المقروض ما نسخنوا الزيت والكل من اللول وكل هو هكك نفس اللي طاب هذيك، يتسخن الزيت تش شوية زيت، ومن بعد نحطوا معاه الزبد السمن هذاك في وسط العجينة، ومن بعد يتلم لمين يجي مبسس. باش نكهوه بشوية الزعفران يتحط في وسط الزيت وهو سخون.
0: داكوغ.
3: من بعد يتلم لمين بالماء العجينة هذيك، وتقعد تخمر على روحها. ومن بعد تطيب في الحمامات مثلا نهارة الحجة كيف ما قلت لك، تلقى العائلات اغلبها تبقى ماشيين للكوشه يطيبوا الخبز في الكوشه لبرا.
0: داكو.
3: اي كيما في العيد الصغير نطيبوا البشكوت في الكوشه، كيف كيف زادة في العيد الكبير الخبز يتحط في بلاتويت نتاع البشكوت الكبار، يتقسم وتلقى اكل بول عائله ولا كالصغار والكل ماشيين للكوشه.
0: محلاها عادتنا وتقاليدنا وجونا.
3: مزيانه برشا، حاجه محلاها
0: محافظين على الالي في الحمامات توا.
3: اي لحد الان، لحد الان محافظين عليها. بالنسبه لنهار العيد عندنا مثلا المشلوط في مدينه نابل.
0: اي اللي هو
3: المشلوط عبارة على قلية في مناطق الأخرى الكل، لكن هو اسمه مشلوط. علاش؟ على خاطر الكونتيتي متاع الحم اللي باش ياخذوها من العلوش، مش الحم وكبدة وقلب ومعناها كيما الولايات الكل، لا تلقاه أكل جناب متاع العلوش هذوك هما اللي يتقصوا ويتحطوا في المشلوط.
0: داكو.
3: كيفاش باش يتفوح المشلوط هذايا؟ يتحط في الطنجره، ما نحطوش برشا زيت خاطر نحطوا ليا هي ديجا باش
0: برشا ليا شيف.
3: في
0: الخبز دبل واحد سمن ودنيا.
3: شوف ماكلتنا بنينه لكن قويه برشا. عاد الاخر دسمه يعطيك الصح. نجيو للطنجره، على فكرة هيبة راهي المشلوط هذي طيبوه أكثر شيء في الفخار، وهي ولاية نابل الكل. القلاية ولا المشلوط ولا اللي هو ولا المرقة متاع العيد
0: ديما في الفخار.
3: الفخار بنينة بصراحة نكهة أخرى معناها.
0: صحيح.
3: نحطوا كل الحم هذاك في فصة الطنجرة والكل، من بعد لفيح متاعه ملح فلفل أكحل، ونجيو للزعفران نحلوه في انكيتة متاع ماء زهر.
0: الزعفران كاين وحاضر وبقوة.
3: اي شوف في الكاب بوم بصفة عامة التفويح اكثر بزعفران.
0: داكوغ.
3: فهمت؟ دونك هذاك علاش. بالطبيعة بعد ما نزيدوهاش الماء خاطرها كي نغطيو احنا الطنجرة الحم بتبيعته سيبك الجو نتاعو، زيد كيف احنا نحطولو الملح. ديجا الملح يزيد يخليه يسيب الماء نتاعو اكثر. دونك تطيب في حقها في عقلها سله سله وتخرج. انت كي تراها الصحن نتاع المشلوط كي تراها تقول معناها ما تعرفش تقول بالطماطم، هو لا خاطرك الزعفران هذاك هو اللي عطى اللون.
0: داكو
3: فهمت uh-huh. ماهوش احمر هو معناها باش يعطيه لون اورانجي شويه نقولوا احنا uh-huh. فهمت بنين برشا برشا برشا في الاخر بكل وقت اللي يتيب النجم نعملوا كرشه صغيره نتاع
0: نقول لك حتى
3: مع الزعتر الشايحين فهمت بتبيع المعدنوس ولا البصل هذاك حتى كي تحطوا حتى الكمونيه نتاعنا معناها كي نحطوها uh-huh. كيف كيف فما الكليل والزعتر اسمه البصل والمعدنوس يبداو فوقهم وفوقهم زينين
0: معناه المشلوت أول أيامات العيد أي. الخبز يتيب قبل بنهار ويشقوا عليه الفطر ونهار الثاني بيان سور فماك الكسكسي فما شكون يطيب الكسكسي في نهاره
3: فما شكون يعمل الدوارة ويعمل الكسكسي في نهاره فهمت وفما شكون اللي يخليها لكن احنا مثلا براتيكمو اكثر العائلات في ولايه نابل الكل كيف ما قلت لك حضرنا الخبز حضرنا المشلوت راهو باش تلقى معاه زيد المشوي والمشوي هذاك باش تلقى معاه الهريسه الحمراء
0: ايوه ماله
3: الهريسه الحمراء اللي هي باش ناخذوا الفلفل الاحمر كيما الفلفل الاخضر فما الفلفل الاحمر فريشك وياخذوه هذاك حتى من توا النساء يبداو يحضروا فيه يفوروه يتقص يتشرح معناها ويتحط في الكسكاس يتفور معاه بصل وثوم ومن بعد يتعصر على الاخر ما كل الماء نتاعو كل الفابور اللي عملوا الكل الماء باش ما يقعدش فيه الماء يهلكوا من بعد وبعد في الاخر بكل يتفوح بالتابل وبالثوم بتبيع نحطوا الملح على حسب الاستعمال نتاعنا ونخلطوه مليح بالزيت زيتونه وتقعد هذيك وقت اللي يتحط المشوي وتتحط المشلوت معاك الخبز نتاع الدار البنينه ذاك يتحط كالصحين نتاع الهريسه الحمراء
0: لينا
3: برشا برشا برشا
0: الله الله كلنا نستنيو في تبارك جينا شوفوها بعينينا شوفوها مش فقط نسمعوا يعطيك الصحه شيف مونيا وكشهيدنا في الاجواء اجواء العيد في الكابون اكيد تونس كل مدينه وكل ولايه عندها عاداتها وتقاليدها وجوها اهم حاجه ان شاء الله لمت العائله
3: أكيد.
0: انا من تو نقول لك عيدك مبروك
3: يعيشك ان شاء الله كل عام وانتم حين

0: وفيال جوهرة فام. على فكرة هي هيبرة وبرشة مستمعين يتواصلوا معايا في الخاص وعجبتهم الفقرات الكل وعجبتهم الجو متاع جوهرة فام الكل.
1: الحمد لله إن شاء الله ديما نكونوا قرب من مستمعينا. شكرا لك شيف منى النفاتي, تحياتنا لكل مستمعاتنا ومستمعينا. الغونديفو يكون مع الأخبار ونكملوا معكم بقية فقراتنا حتى نص النهار.
2: نفرح كي تتفكرني, كي تهنيني وتكرمني, كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم, انفيقوا انفرحوا سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم, ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
3: كانك تحب لي ديفي, عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي. اني اي سي 0W20 ذا تشالنج, مي لا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سي 0W20 ذا تشالنج, فيزي لا بيرفورمانس.
2: جوهره اف ام بوبليسيتي. آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية,
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. في إطار تكريس دور الدولة الاجتماعي وتعزيز نسبة تشغيلية المرأة بمختلف مستوياتها التعليمية وتنفيذا للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار الرائدات, تولى ولي سوسة يوم أمس تسليم إشعارات الموافقة النهائية لتمويل المشاريع النسائية بمختلف معتمديات الجهة لفائدة 48 منتفعة من هذا البرنامج. سجلت حصة المصادر النظيفة في مزيج توليد الكهرباء في تونس خلال سنة 2025 انخفاضا إلى 4.03% مقارنة بنحو 4.4% في العام السابق له. جاء ذلك مع انخفاض حصة الطاقة الشمسية إلى مستوى 2.52% في سنة 2025 مقابل 2.62% في عام 2024 وفق ما كشفه تقرير لوحدة أبحاث الطاقة, وهي منصة بحثية مستشارية متخصصة في أسواق الطاقة ومقرها واشنطن. دوليا, أعلنت سفارة باكستان في طهران اليوم الجمعة أن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي عقد اجتماعا جديدا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لبحث مقترحات تتعلق بحل الخلافات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. طلبت الإمارات في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بتحرير قرابة 20,000 بحار يواجهون ظروفا تهدد حياتهم في مضيق هرمز نتيجة الهجمات الإيرانية التي تعطل الملاحة وتعرقل وصول المساعدات. أعلن جيش الاحتلال الصهيوني تأسيس وحدة ألوموت في قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والدفاع السبراني بهدف تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي وتوفير المعلومات خلال العمليات العسكرية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم لدول حلف شمال الأطلسي بإرسال 5,000 جندي إضافي إلى بولونيا, وذلك قبل ساعات فقط من اجتماع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع وزراء من دول الحلف في السويد هذا اليوم, فيما رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا بهذه الخطوة. موجز, إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

33 دقيقه على موجه نرجع لكم في كابوتشينو بنات الصبحيه. تحيه لكم، كنتوا في الاستماع والمتابعه، برشا يكونوا في الاستماع والمتابعه سورتو للفقرات الريتم نتاعنا، الجونة اللي تعودوا به. ونعرفك الراديو وكل الاجواء اللي يصنعها الراديو في الكوجينه والا في الكهرباء والا زده وين ما تكونوا في الخدمه، تبداو معدلين الوقت على الفقرات وعلى الريتم نتاع الفقرات نتاعنا. دونك خليني نسلم على اخونا محمود سوقير في الخدمه، يقول لي نعدل المود نتاعي وجو النهار على الفقرات، ونبدا عارف وقتاش لحديش، ونعرف وقتاش لحديش ونص ووقتاش نص نهار. دونك ان شاء الله نكونوا معاكم ومرافقينكم ديما بالمود نتاعنا وبالريتم نتاعنا، ونرافقوكم زيدا حتى في اجواءكم واحتفالاتكم، سورتو تكتبونا على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهرة فام. تحيه للي اختار هكا باش يسلم على حبايب والاصحاب. دونك عايشه بن شريفه اللي اليوم تحتفل بعيد ميلادها، نقول لها ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف الف خير. ديديكاس يا للا، يتكتب لك في كومنتير على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك، وبما أنه احنا ما نفلتوا حتى شيء ونقرأوا كل شيء ونتابعوا كل شيء، دونك خلينا نقولوا لك أنه بنوتك مريم بن شريفة وميسان يحبوك برشا ويقولوا لك ربي خليك تاج فوق ريوسنا يا عايشة بن شريفة. دونك كل عام وانت حية بألف خير. هاوكا تطلبونا ولا زادة تكتبونا، لازم نحتفلوا معاكم وإن شاء الله ديما الرفقة تكون معاكم طيبة. سينو زاد عنا عيد ميلاد آخر، عيد ميلاد خلينا نقوله الأخت زميلة وليد الجزيري، يقول لي أختي العزيزة والوحيدة اليوم عيد ميلاد بنتها سناء، بربي بربي بربي نحب نقولها ربي فضلك لنا، من أيسم قالول إلى أمه سناء. إن شاء الله قريت بصحيحة، من أيسم قالول أمه سناء، يقولها ربي فضلك ماما الغالي وكل عام وانتي بألف ألف خير، ورجلها حلمي يهنيها بعيد ميلادها، وزاد أمها عليا وخالها وليد الجزيري. دونك ربي يفضل لكم العائلة الكل يا وليد الجزيري. إن شاء الله فهمت الميساج بصحيح، فهمت أختك أنه سناء هي البنوتة وعيد ميلادها، دونك هاوكا فهمت والأمور على العالم. خلينا كالعادة نقول لكم أنه زادة فقرة قوم عيدك اليوم راهم الاثنين حتى نهاية لحد 85-99، برشا يسألونا كيفاش ينجموا يقدموا عيد الميلاد. 85-99 هو الاسماس اللي من خلاله تبعثونا رقم العزيز عليكم، الزملاء يتكفلوا بالاتصال به أصباح، دونك كل يوم أصباح ويكون حاضر معنا 7:15 دقيقة في برامجنا الصباحية، ونحتفلوا معاه في فقرة قوم عيدك اليوم. خليني نسلم زادة وسلام أمانة على الدكتورة راوية مسعودي، نقولوا لها إن شاء الله ديما متألقة وديما ناجحة وديما هكا بشوشة. دونك دكتورة راوية مسعودي، دكتورة إيمان قرقوري، ودكتور صبري يوسف، نسلم عليهم برشا برشا برشا، نقول لهم إن شاء الله ديما كفاءتنا تكون في العالي. يلا سيدي 11:34 دقيقة، شو رأيكم بعد شوية نحكيه على فضل الأيام العشر من ذي الحجة، أي نعم نهاية الجمعة، نحكيه على ليامات مباركة هذية. يكون معايا بعد شوية الإمام الخطيب خالد التلمودي، دونك خليكم في الاستماع والمتابعة، ما زالت فقراتنا متواصلة. أهلا وسهلا ومرحبا في الجميع.

0: برنامج 38 دقيقة على موجتنا. رجعنا لكم كالعادة، رونديفو يتواصل معكم حتى النص نهار نهار الجمعة 22 ماي 2026، موافق لخمسة ذو الحجة 1447 هجري. شو رايكم نحكي على فضل الأيام العشر من ذي الحجة مع الإمام الخطيب خالد التلمودي اللي نورنا ويكون ذيفي توتسويت. نقول له صباح النور، صباح الفل على موجات جوهر فام.
1: صباح الخير والجمال والبركة والعطاء والفضائل في هذه الأيام العظيمة جدا جدا جدا بانتهيبة.
0: يعيشك أستاذنا الغالي. دونك نحكيه على فضل الأيام العشر، منين نبدأ وخلي هكا ناس تعرف فضل الأيام هذية واللي يكون بعيد شوية خلينا نقوله على الطريق المستقيم. دونك إن شاء الله من خلال المداخلة هذية يفهم أنه الأيام هذية عندها بركة كبيرة. دونك البداية معاك والنهاية زادة معاك من خلال الفقرة هذه.
1: يعطيك الصحة. أقول بالله التوفيق، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي بلغنا هذه العشر الأيام اللي هي أفضل أيام السنة على الإطلاق، كما أن الله عز وجل ميز الأشخاص من خلال الأنبياء يختار مصطفاهم، ميز الأماكن كما مكة المكرمة والمدينة المنورة وبيت المقدس، كما ميز الأيام، ميز الأشهر، ميز شهر رمضان، ميز كيف هذه العشر اللي النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على أنها أيام عظيمة جدا جدا، وكما هي ربي ميزها دعانا باش نكونوا نقوموا فيها بالعمل الصالح. شوف ما أروع الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، حتى الجهاد في سبيل الله. تصور علاش؟ لأن الإنسان هو في الأصل هذه الأيام باش يقبل فيها العمل الصالح إذا مجاهد نفسه، وجهاد النفس في الواقع أصعب برشا من جهاد العدو، لأن العدو تراه، ولكن نفسك كيفاش أنت باش تجاهدها؟ باش تبعد عن المنكرات، باش تبعد عن الموبقات، باش تقبل على العمل الصالح بأنواعه بأشكاله، بدءا بأنك توثق سيرتك بربي، بدءا بأنك تذكر الله عز وجل. والإنسان اللي يعود لسانه باش يذكر ربي بالاستغفار والتوبة والإنابة والتكبير والتهليل وكل الحاجة تجي على لسانك، أكيد أنه ما عادش في نجم إنسان ويستعمله فيما يؤذي الناس في الغيبة والنميمة. احنا بين هذين البعدين، بين أنك تقبل على الطاعة بأنواعها وأشكالها، وهي الطاعة بطبيعتها وقت اللي الإنسان يعبي به وقته ويعبي به لسانه وشغله ونفسه وتفكيره وروحه، أكيد أنه هذا بش يكون سبب في أنه يبتعد تماما عن كل الموبقات، يحس روحه أنه عنده الطاقة وأنه عنده القدرة وقت اللي يستعين بالمولى عز وجل في هذا الأمر بالحق، يحس أنه قادر بش يغير حياته للأفضل. تغيير حياتي في الأصل هي تكون من الله عز وجل، ولكن ربي ديما ذكرنا يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. دعوة لكل من يسمع فيها أنه يراجع روحه ويقعد مع نفسه، وهو ربي صخرنا هذا الزمان وخلنا ندرك هذه الأيام. برشا وخيالنا وأصحابنا وأحبابنا من أهلنا فارقوا الدنيا، عمنا واللي كانوا بحذانا والبارح كانوا بحذانا، هم الآن بين يدي الله. خلنا نذكر أنفسنا مثالش وإحنا في هذا اليوم العظيم يوم الجمعة، شوف كيفاش اجتمعت كل هذه الفضائل، معناها اليوم والأيام والأشهر وكل هذه أيام، وهذا شهر حرام. نقول شهر حرام معناها تحرم فيه على نفسك الأشياء اللي حرمها ربي باش نجم تقبل على الله أكثر. وزيد كان تحب نأكد ونخصه أكثر فأكثر، يوم عرفة. يوم عرفة لو باش يكون بحوله يوم الثلاثاء، ما هو اليوم الخامس ولا معناها نهار الثلاثاء، باش يكون يوم التاسع بحوله اللي هو يوم عرفة، اللي هو كيف من أفضل الأيام على الإطلاق، معناها يعني فضل في وسط فضل. النبي صلى الله عليه وسلم يأكد يقول: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة. علاش يوم عرفة؟ لأنه هو يوم التجلي، يوم أن الله عز وجل يتنزل بكماله وجلاله وجماله إلى سماء الدنيا كما يليق بفضله. طبعا احنا ما عناش شيء، والمولى عز وجل هو أبعد ما يكون وأعظم وأجل، ولكن من ناحية قرب الرحمات باش ربي يتقرب، باش العبد يتقرب، باش الإنسان يتقرب. لذلك احنا مطالبين مش نقربوا للمولى عز وجل، نقربوا له بالطاعات. وسبحان الله احنا في تصورنا أن الأمر هذا خاص بأهل عرفة، هو ليه؟ معناها راهو يشمل الجميع، الناس الكل. احنا لازم نستغلوا النهار هذاك، اول حاجه نعملوها هي الصيام، معناها دعوه لكل من يسمع فيها وخياني باش تنالوا الاجر العظيم. راهو اللي يصوم يوم عرفه ربي يغفر له عامين كاملين، سنه خلت وسنه تالي، ماناش يحب اكثر من هكا. ولكن لازم يصلح ذات البين، لازم اذا كان الناس عندهم حقوق عنده يرجعها لاصحابها، وذلك علاش الحاجة بعد ما نصوم وندعيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت. احنا في تصورنا الدعاء معناها تطلب فين حاجة اللي كنت لا، قالوا خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سيدنا يونس وقت اللي كان في بطن الحوت، وهذا يتخذ البعض الرمزي، الإنسان اللي عنده مشكلة وعنده مرض وعنده عاهة وعنده فاقة وعنده دين وعنده حاجة عند ربي يصوم نهار هذاك ويقول لا إله إلا أنت يكسر. سيدنا يونس قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هو نبي اعترف أنه أخطأ وقال ربي فاستجبنا له، ربي استجاب له رغم ما طلب حتى شيء، لكن ربي يعرف ما كنوا نفسه. احنا كيف يزم نعيشوا كل حدث هذاك، وكل انسان يعيش كل حاجه هذيك يرجع للمولى عز وجل تشوف ايش ربي يستجيب له. قال فاستجبنا له وكذلك ننجي المؤمنين. شفتك المقياس معناها مقياس جميل جدا جدا، معناها الامر مش خاص سيدنا يونس، خاص بكل من يمر بازمه وحتى ما يمرش بازمه. ربي يقول اذكروني في الرخاء تجدوني في الشده، حتى الانسان اللي ما يسور يحمد ربي باش ربي يثبتك النعمه اللي عطاها له. قيدوا النعمه بالشكر. انت في نعمه، ربي عطيك المال وعطيك الوقت وعطيك الجمال وعطيك كل شيء، اشكر المولى عز وجل باش ربي يثبت لك في النعمه ذيك، راهو فضل كبير برشا برشا. بالتالي احنا نعاود ونلخص وان شاء الله ما اثقلتش عليكم كثره
0: التوجيهات
1: هذه. معناها نذكر نفسي ونذكر الناس كله، اليوم جمعه نمشيو نصليو جمعه واسمعوا اللي ما يمشي يقول، اكيد كلهم باش يحكيوا على الفضاء العشر وباش يحكي على يوم عرفه بالذات وباش يحكي على يوم النحر. وبالتالي احنا اذا كان معناها وثقنا صلتنا بالمولى عز وجل واللي كنا عطاء، تذكروا كل الفقراء، تذكروا المحتاجين. نهار العيد وقت اللي تذبح ما تذبحش، ما تفكرش كان في روحك، خرج جزء باللي تقدر، راهو فماش جزء محدد للربوع ولا نص لحد شيء، خرج اللي تقدر، المهم خرج. المهم جارك اللي ما عندوش الحم وما ضحاش فرحوا. العائلات المعزه كيف احنا ما تعرف يا سويس معناها وكتيبه انه عندنا برشا عوائل، عندنا 2300 عائله معزه محتاجه، معناها نجموا كيف واترافير الجمعيه هذه اللي هي محل ثقه نجموا نقدموا المساعدات هذه. حتى سيدي ما عرفش انت، شوف الناس اللي تعرفهم، ابحث عليهم وتلقاهم، هذيك راهو يعطيك فرحه. واليد العليا خير من اليد السفلى، ما تفكرش في انك باش تاكل، هي الاضحيه هذيك في حد ذاتها انت باش تقدمها هيبه للمولى عز وجل، هو تناسب مع اسمك انت. معناها هذيك فضل كبير برشا، بادروا باش معناها تنتشر الرحمه والفضائل. ربي عرض علينا هالعرض الجميل جدا انه تتنزل الرحمات الى سماء الدنيا في هذه الايام، احنا يلزمنا نكونوا فاعلين. نذكر ولعلي نختم بهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء.
0: صحيح.
1: ربي يبارك لك ان شاء الله.
0: يعيشك استاذنا خالد التلمودي، الكلام ذو شجون معاك الحقيقه، نفرح برشا تكون حاضر معايا ونحكيه هكا ونذكروا اي نعم التوانسه والمسلمين، ونذكروا الناس اللي تنجم هكا تحيد شويه ونقول لهم راهو اقربوا لربي، حنوا على الفقراء على المساكين، احمدوا ربي اشكروه على الصحه كما قلت سيادتك على ابسط النعم، فما ناس تفتقر لأبسط النعم. دونك ما تستغذوش، ما هكا ما تتفخروش، راهو الحياة بسيطة جدا، نهار عندك نهار ما عندكش، دونك ديما تواضع باهي، حبوا غيركم باش هكاك ربي يعطيكم أضعاف اللي عندكم، وإن شاء الله ربي يقرب الناس الكل من حب الله وبيان سور في هالأيامات هذه الفضيلة هكا الأعمال الصالحة، التكبير، التقرب من الله، العطاء، هذاك هو المهم، الصيام والكلمة الطيبة سورتو والقلب الطيب، لأنه تنجم تعمل هذه كل لكن القلب من داخل يعني. دونك نجم هكا نلبسوا ماسك على بعضنا، لكن ربي يعلم ما في الصدور وما في القلوب. هكا ولدي خالد
1: هذا هو لك، علاش نقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربي يبارك لك.
0: اللهم امين. شكرا لك امام الخطيب خالد التلمودي، نلقاوك في المسجد في سهلول، مسجد الصبر في سهلول. شكرا لك، وان شاء الله هكا نوصلوا ديما الحاجات الباهيه لكل مستمعينا ومستمعاتنا، بما انه نهاير جمعه اليوم ونهاير جمعه مباركه، دونك حتى الريتم نتاعنا يختلف. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، رونديفو حتى نص النهار.

0: 24 دقيقة على موجاتنا كالعادة. فقراتنا متواصلة معكم الدكتور رياض مرابط يهزنا للمهدية ومن خلال فقرة أصل وفصل مجموعة من التفاصيل والمعطيات نتعرف عليها تتسويتا.
1: أصل وفصل مع دكتور رياض مرابط.
2: أوفياء جعرفان في كل مكان مرحبا بكم. دائما في ارتدادات شعر التراث وبعض قطوف من آخر الأبحاث وآخر النتائج البحثية. البارح حكينا على مداخلة الدكتور جهاد السويد وتأكيده على أنه الموقع الحقيقي لمنزل القديد هو ولاد عمر السيدة. اليوم نحكي على حاجة طريفة كان تقدم بها الدكتور أحمد الباي المختص في الجغرافيا التاريخية في البلاد التونسية، صاحب الكتاب الشهير اللي على سوسة والساحل، واللي ورى فيه أنه اسم سوسة هو مش اسم المدينة إنما اسم منطقة. كنا تحدثنا على الموضوع هذا في مناسبة سابقة. جديدة في كتابات استحمده في النتائج اللي تعلق بأصول المدن، يقول لك أنه وراه المدن كما الأشخاص عنده اسم وعنده كنية. هذا في الحقيقة صحيح، كي نفكروا مثلا أنه بغداد كان اسمها الرسمي دار السلام، وما تسمية بغداد إلا نوع من التسمية المحلية المدولة عند العباد المكان الموجود حتى قبل تأسيس بغداد. المنطقة اسمها بغدان، ووقت بناء الخليفة العباسي المنصور بغداد سماها دار السلام، دار الخلافة. فعادي إنه المدن تحمل اسم وكنية. سوسة جوهرة، جوهرة الساحل عندها كنية. بالنسبة للمهدية، هذا هو الطريف. المهدية جميعنا يعرف أنه المهدية مدينة، هذا كاسم الرسمي ومنسوبة إلى عبد الله المهدي مؤسس الدولة الفاطمية. عبد الله، عبيد الله يقولوه من الحقيقة المصادر والكتب المعادية للفاطميين، يعني تصغيرا من شان يردوه عبيد عبد صغير، ما هو عبد الله اسمه الحقيقي والرسمي. المهدية لا، ما استقرها الاسم هذا نهائيا ولا هو اسم الرسمي بتاع المدينة كما العصر الحفصي وبعد على الأقل ومنذ حلول الموحدين، لأنه الموحدين نقطة الالتقاء ما بينهم وبين الفاطميين ربما هو في عقيدة المهدي المنتظر مؤسس دولة الفاطمية، هو المهدي ابن تومرت. تومرت معناها الضياء، وبالتالي وقت اللي فتحوها تيمنوا بهذا الاسم، اسم مدينة عبيد الله المهدي أو المدينة مدينة المهدية وأقروه. لكن الاسم اللي تأسست به مدينة المهدية مش المهدية، المهدية كان اسمها البيضاء، وأثبت الدكتور أحمد البين وهذا هو الاسم الأصلي لمدينة المهدية، وإنما دعيت بالمهدية نسبة إلى عبيد الله المهدي. قولوا مدينة عبيد الله المهدي مش ما يذكروش اسم البيضاء، وتسميت البيضاء لأن البياض هو اللون الرسمي واللون الإيديولوجي للدعوة الفاطمية. إلى اللقاء.
1: أصل وفصل مع دكتور يرم
0: ومع الدكتور رياض مرابط. نوصل لاخر رونديفو بالنسبه لليوم في كابوتشينو بنت الصبحيه 11:57 دقيقه. خليني في صافي ساعه هكا وسلام، لانه امانه نسلموا على مدام مليكه قسوم، نقولوا لها ان شاء الله ديما مبتسمه وجميله وديما عندك كلاكوي شالوغو. تحيه للناس اللي تبدا هكا تخدم في خدمتها باتقان وبحب وبرشا هكا يعني

حاجات ما تنجم كان تفرحك انت. دونك مدام مليكة قاسومي نسلموا عليها برشا, نسلموا كيف كيف على مروة عبد السلام, ونسلموا على مدام حميدة تمنيولها الشفاء العاجل. دونك هاوكا اسلام أمانة كيف كيف زادة, نسلموا كيف كيف على خونا صابر عيسى اللي اليوم عيد ميلاده, ان شاء الله كل عام هو حي بألف ألف خير. هاوكا ديديكاس يجيك من عند الحبيب والأصحاب ومن عند الناس اللي تتفكرك في عيد ميلادك. سي صابر عيسى كما قلنا اليوم عيد ميلاد. ويلا سيدي احنا هكا وصلنا لاخر الرونديفو, تحيات ليكيب الكل, سعاد العدواني سوسو في التنسيق العام, تحيات جيجي جي رحومه في الاخراج, شكرا لك جيجي, تحيات نرجوسه نجد قليله في الديجيتال, امنت لكم للايف نتاعنا على صفحتنا بيان سور, امنت لكم على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهره فيم. غدوه صباح ان شاء الله, ان شاء الله يا ربي يحيينا في الصحه والعافيه. نبداو هكا نقولوا لبعضنا صباح النور صباح الفل, ابعث لي تيتر نبعث لك التيتر. يا نرجوسة هيبا لوسيف كنت معكم مقدم ميكرو دنيا مافيا في الأعداد والتقديم, خليكم مع ريتم الموسيقى, برامجنا متواصلة, تشاو باي باي.

0: بدي
1: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجي وفرحان وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكيت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان ماي بيت المامو العشيري
2: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين
3: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على لي برجر في باغيت من جس ماكسيت وكل يشلقي عندك اورانج
4: جوهرة
0: بوبليسيتي
5: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم بسمة صعيدية
6: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها البنك المركزي يدعو البنوك والبريد إلى تأمين استمرارية السحب الآلي والدفع الإلكتروني خلال عطلة عيد الأضحى ثلاث طائرات تنقل محتجزي أسطول الصمود إلى تركيا في تفاصيل أخبارنا دعا البنك المركزي التونسي المديرين العامين للبنوك والرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين استمرارية عمليات السحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدية وعمليات الدفع الإلكتروني ضمانا لحسن سير المعاملات خلال فترة عيد الأضحى وأوضحت مؤسسة الإصدار في بلاغ صدر اليوم أن هذا الإجراء يتطلب العمل على تأمين التزويد المستمر للموزعات الآلية للنقود أوراق نقدية ذات جودة وفئات متنوعة والسهر على حسن جاهزية المنصات التقنية المؤمنة لخدمة أو المؤمنة لخدمات الدفع الإلكتروني كما أوصى البنك المركزي بضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة أي عطب أو انقطاع للخدمات في أسرع وقت ممكن اليوم بمقر الأكاديمية الدبلوماسية بالعاصمة تظاهرة لوزارة البيئة بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي بهدف تسليط الضوء على حماية التنوع البيولوجي وتعزيز الوعي بضرورة صون النظم البيئية المختلفة في تونس واكب الفعاليات ماهر الصغير وتحدث إلى وزير البيئة حبيب عبيد
7: كما تعرفوا تونس غنية بالتنوع البيولوجي أولا عندها تأثير متاع البحر الأبيض المتوسط وعندها تأثير متاع الصحراء وهذه التعامل اللي خلاها تواجه العديد من التغيرات المناخية بفعل الصحراء وبفعل التأثير متاع البحر الأبيض المتوسط نحب نذكر كما قلنا بلادنا معندها ثرية بالحدائق الوطنية قرابة 42 منطقة محمية عندنا 41 منطقة رطبة ذات أهمية عالمية 46 منطقة لحماية الطيور عندنا مجهود كبير معناتها في التشجير عندنا تنوع فلاحي بيولوجي فلاحي عندنا التنوع البحري هذا الكل موجود في بلادنا وتسمى ثروة أولا هي ثروة مش من الناحية الإيكولوجية والبيئية فقط هي ثروة اجتماعية واقتصادية وهذا اللي نحب نأكدوا عليه اليوم اليوم نقولوا العمل موش على المستوى الوطني فقط هو العمل يبدأ على المستوى المحلي والجهوي وهذا الهدف من اليوم كان والانعكاس متاع العمل المحلي والجهوي مش نشوفوا نتائج على المستوى الوطني ثم على المستوى العالمي بلادنا فيها العديد من المتدخلين في مجال التنوع البيولوجي والمحافظة عليه وزارة الفلاحة وزارة البيئة بالفعل ولكن ثم منظمات ومجتمع مدني اللي قاعد يشتغل معنا كذلك ثم هيئات دولية قاعدة تخدم معنا وهذا معناته موقع تونس في المستوى العالمي في إنجازات العديد من الإنجازات اللي موجودة
6: في تصريحه أيضا تحدث وزير البيئة عن إبرام الوزارة لعقود مع عدة شركات للشروع في غرة جوان المقبل في تنظيف الشواطئ التونسية المقدر عددها بما يقرب من 133 شاطئا بالإضافة إلى البدء في عمليات مداواة الناموس في عديد التجمعات المائية على غرار صبغة أريانا وصبغة السجومي
7: عقود حاليا لتنظيف قرابة 133 شاطئ فيهم 1 جوان سنشرع معناتها في بداية العمل نتاع الشواطئ وهذه بالنسبة لنا احنا الصفقة تم إبرامها مع عدة شركات وتنطلق في الأشغال نتاعها بالنسبة للناموس ثم تعاون مع السادة الولاد والبلدية المعنية وقاعدين حاليا قوموا ثم بعض العمليات للمداوات وثم بعض العمليات كما تعرفوا كما صبغة السجومي ولا صبغة أريانا المستوى نتاع المياه السنة أمطار كبيرة لازمنا نقصوا بالمستوى المياه ما نجم نبداو نداويو الا ما يكون المستوى نتاع المياه اقل من 40 سنتيمتر من 40 سنتيمتر ثم رش بالطائرات حاليا مش يقعوا في السبقه الرياض ان شاء الله تلقاو البحر نظيف
6: حاليا أظهرت بيانات ملاحية إقلاع 3 طائرات تركية من مطار إيلات في كيان الاحتلال الصهيوني في وقت أكدت فيه تقارير رسمية نجاح إجلاء متطوعي أسطول الصمود المحتجزين لدى السلطات الإسرائيلية. وزارة الخارجية التركية أعلنت هذا اليوم الجمعة أن المتطوعين جرى نقلهم إلى تركيا عبر طائرات خصصتها الخطوط الجوية التركية، وأن من بينهم 85 مواطنا تركيا و 337 أجنبيا ينتمون إلى 41 دولة. مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي أن الصين تدعم جهود الوساطة التي تقودها بلاده لإنهاء الحرب على إيران، مشيرا إلى تقديم مبادرة مشتركة من 5 بنود بالتعاون مع بين إسلامباد وبكين لدفع مسار التسوية. ختاماً، تعتزم مقاطعة ألبرتا الكندية الغنية بالنفط إجراء استفتاء في أكتوبر المقبل بشأن الخروج من كندا، لكن دانييل سميث رئيسة وزراء المقاطعة اعتبرت أن الاستفتاء لن يكون تصويتاً على الانفصال، وقالت إن الناخبين بدلاً من ذلك سيقررون ما إذا كان الوقت قد حان لإجراء استفتاء ملزم بشأن الخروج من كندا أم لا. شكراً وإلى اللقاء.
5: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متال عشية على جوهر فم
3: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل ريزيرفاسيون دوتيل فواياج اورغانيزي اي على كار عمرة سيركوي ان تونيزي بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو رابح على طول.
5: غاليريا بوانتين كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54 53 86.
0: المراديو أوتيلز أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
8: مرحبا بكم في تونسي لكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جينا على ذمتكم.
9: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروا ومع بعضنا نحقوا. تونسي قريبة مني.
5: عجين انرجي قدم لكم انفوسكور.
10: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
11: السلام عليكم ومرحبا بكم في أنفو سبور. البداية بالمنتخب التونسي اللي واصل التربص التحضيري في تبرقة لكأس العالم 2026 بوجود أبرز اللاعبين، ويوم 25 ماي يلتحقوا كل العناصر. ذكروا أن منتخبنا باش يواصل التربص في تبرقة، بعدها يسافر للنمسا يوم 30 ماي وين باش يلعب مقابلة ودية الأولى أمام منتخب النمسا نهار 1 جوان 8 غربا، ونهار 2 جوان يسافر لبلجيكيا وين باش يلعب مقابلة ودية ثانية يوم 6 جوان ماضي ساعتين ضد المنتخب البلجيكي قبل التحول للمكسيك، وين باش يلعبوا في كأس العالم 2026 اللي باش تنظم في أمريكا المكسيك وكندا. أعلنت جامعة تونسية عن موعد مباريات نصف نهائي كأس تونس اللي باش يكونوا نهار الأحد 24 ماي ماضي 3:30 في الطيب المهري بصفاقس، النادي الصفاقسي الترجي الجرجيسي، وفي زويتن شبيبة العمران يستقبل الترجي الرياضي التونسي. أعلن نادي صفاقسي اليوم عن غلق المدارس 4 و5 بملعب الطيب المهيري بصفاقس إلى أجل غير مسمى، إلى على خلفية الأحداث التي رافقت مباراة الجولة الأخيرة من البطولة ومواجهة ربع نهائي لكأس تونس اللي كانت أمام الملعب الجيبسي. يواجه المنتخب التونسي أقل من 20 سنة بقيادة المدرب نبيل طرابلسي، المنتخب الألماني أقل من 16 سنة. وديا يوم الثلاثاء 26 ماي 5:30 تاع العشية بملعب حماد العقر ببيراتس بدارة الحكمة دورصاف الجنواتي، مقابلة تحضيرية لدورة شمال أفريقيا المقررة في مصر من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026 اللي باش تكون مؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا أقل من 20 سنة في مارس 2027 بغانا. في الهوند اليوم يتلعب الدفعة الأولى من مباراة نصف نهائي كأس تونس ديربي العاصمة بين النادي الأفريقي والترجي أرض تونسي. المقابلة تنطلق 4:30 تاع العشية وباش تكون في قاعة متعددة الاختصاصات برادس، وكذلك باش تكون مقولة على قناة الوطنية الأولى مع نفاذ تذاكر المخصصة لجماهير النادي الأفريقي المتأهل من المقابلة هذه باش يواجه الفائز من لقاء ساقيت الزيت وجمعية الحمامات اللي باش تلعب غدوة السبت 23 ماي ماضي 3 تاع العشية كما قلت اليوم 4:30 تاع العشية نادي الأفريقي الترجي ديربي العاصمة في نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد. هذه أنفو سبور، أكثر تفاصيل تلقاوها على استثناء جوهرة في بوانيت.
12: عجين إنرجي قدمت لكم أنفو سبور.
10: إنيايسين، لا performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: دو راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضه ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهر اف ام يرافقكم كل نهار جمعه من الاربعه الخمسه نتاع العشيه في جوله مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي واحسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعث لنا ارائك اسئلتك وتجاربك تكون جزء من العائله الرياضيه نتاعنا. اوبن زون المنطقه الحره لعشاق البادل والتنس فقط على جوهرة اف ام.
1: لمساهمة ميلينا

0: السلام، مرحبا بكم في جارة اف ام، وتفرجوا فينا على جارة تي في وان ديريكت على الفيسبوك. احنا نسمع في بلانيت بوب، معكم محمد صالح بن سلامية. وكل عادة اليوم الاميسيون تاعنا في بلانيت بوب باش تحكي على الكوميونيكاسيون، على الماركتينغ وعلى الببليسيتي، ومش كان على الببليسيتي كهو. كما تعرفوا في الليمي احنا اوني على 18ام ايبيزود كوميم، ما شاء الله 18 الحلقة صارت ومازلنا مواصلين. وديما نحاولوا نحكيوا على الببليسيتي اوترومون، نحاولوا نحكيوا على الدومين نتاع الاشهار هذا. المستمعين تاعنا اللي تفرجوا فينا واللي يسمعوا فينا في الراديو، نحاولوا نقربوا لهم هالموند وهذا نتاع الببليسيتي، وما يقعدوش كان يشوفوه كان في التلفزه ولا يعرضوا كل البانو اللي في الشارع. اليوم باش نحكيوا على الاشهار اوترومون، الاشهار والمسرح. تقولوا شو مدخل الاشهار في المسرح؟ قولكم اليوم باش نحكيوا على حاجه ياسر محلاها. صحيح استدعينا مسرحيين، استدعينا مخرجين، والمود راهو تاع الاشهار هذايا مش كانك ال 25 سكوند اللي تشوف فيها في التلفزه، راهو اكثر من هكا، راهو فيها برشا خدمه، برشا غرام وبرشا حرفيه. اليوم بحذايا صلاح الدين السكوحي. مرحبا يا صلاح.
1: مرحبا بك محمد صالح، ميرسي برشا على الانفيتاسيون. نسلم عليك ونسلم على اللي يسمعوا جوهره ويتفرجوا في جوهره.
0: دونك صلاح الدين ما شاء الله كونتنت كريتور، جورناليست، اليوم رياليزاتور، وزاد كاتب، زاد مشارك في النص. نحكيو على فيس دو بوب، دونك نحكيو على بوب كيما بي كيما بابا، سي تري امبورطون دو بريسيزي، اللي هي ولد الاشهار، معناتها ولد الاشهار. واحنا اون كونسيدير اليوم كنا ولاد الموند نتاع الاشهار هذا خاطر كبرنا به، صحيح ولا
1: بالضبط؟ احنا ولاد الاشهار، سواء خاطر ساعات كي تقال كلمه كاينها تتحس على ولاد الدومين بيد والناس اللي تخدم في الدومين نتاع لي بوبليسيتي والكل، لما احنا خذيناها من الباب نتاع ولاد الاشهار اللي هما الناس اللي تربيت على الاشهار. كيفاش فما دي كومبورتمون تبدلوا عنا نحن من الصغرى، معناها والكل، فما زيد الاشارات اللي قعدت حاجه تمثل معناها النوستالجي نتاعنا، حاجتنا نتذكروهم ما تتنساش. احنا ريالمون ولاد الاشهار معناها، وحاجه ديك جزء من التلفزه نتاعنا اللي كانت حاجه في صغرنا على الاقل. نحكي تو يمكن العباد ولا اكسبوزي اكثر للديجيتال والكل، اما قبل احنا كنا ولاد الاشهار، نعرفوا لي برودوي بالاشهار.
0: وزاد نذكروا اللي احنا قبل كانت فما كانت عندنا الوطنيه، راهو وطنيه قناه 21 يقول لي وكهو، ما كانوش عندنا برشا تلافس كيما معناتها اللي يسمعوا فينا. احنا كبار شويه في العمر، دونك خلطنا على كل بيريود هذيك زوز قنوات نتفرجوا عليهم، وعنا معاهم يذولي قناة طليانية وكهو. دونك كان يتعدى إشهار فريك فريك وإلا أهلا يا زياد نورت البيلي فانتازيا، كانت حاجة شيخة كبيرة برشا ولا
1: بالضبط؟ كانت حاجة كبيرة برشا خاطر قبل يمكن اللي تلاحظوا حتى تو كي ترجع تشوف مثلا إشهارات قبل قايمة برشا على الألوان، الدانس، تحسوا سبيكتاكل أكثر منه معناها ببليسيتي، وكانت معناها لعبت تنفستي. وما خبت توا مثلا الشركات اللي تعمل اشهار توا على عام كامل يخدم وكل شيء، دونك كل مره فكره كل مره حاجه. قبل تحسوا معناه عنده مره في العام ولا مرتين ينفستي فيها كل شيء لين يخرج هكا البرودوي اللي يقعد عند العباد معناه.
0: وقبل الكولتور نتاع تصوير اشهار ما كانتش ياسر مدوره. قبل نذكر رؤوف كوكا خدم كبيره، فما زاد شركه اخرى تاع برودكسيون خدمه برشا ديسبوت مع لمين النهدي وبرشا. وقبل الاشهار كان بالنسبه لنا اميني فيلم، كان فيلم صغير ورجعت السنة كان نلاحظوا. قبل ما نزيدوا نقدموا في الموضوع هذا، يعني مهمني برشا المسرحية اليوم نحكيه. عجبتني محاولة إخراج، عجبتني حلوة ياسر منك. ونص سهير خمير، وزاد كيف كيف انت زاد معاهم صلاح الدين، تمثيل فاطمه صفر، سفيان بوعجيله، وتمثيل زاد سهير خمير. الوغ احكي لنا الفكره اليوم، وعجبتني زاد هذا الامل انجز بصوت جماعي وقلب واحد، اللي هي مهمه ياسر. احكي لنا كيفاش جات الفكره اليوم باش نعملوا مسرحيه اللي هي الكونتوني نتاعها يجبد من الاشهار. كيفاش جات الفكره وعلاش اليوم نحكي على الموضوع هذا؟
1: هي الفكره في حد ذاتها عندها مده في مخي، معناها الفكره مش نتاع مسرحيه، اما فكره انك تخدم حاجه على ببليسيتي. خاطر انا الفورماسيون بتاعي قيد كوميونيكاسيون، وقبل من اللي صغير كانت لو مومون اللي في التلفزه هذاك تجي البوب، فما ناس ما شنيا تستغل المومون هذاك باش يمشي على الكوجينه ياكل حاجه، باش يمشي اكل بوز اللي يعملها. اما انا كنت اتفرج، كنت نقعد نتفرج،
0: نحب كولتور بوب،
1: كنت نحب ولليوم معناها نتفرج في لي بوب، وماذا بيا نتفرج وماذا بيا نلقى عباد حتى اصحابي نقعد نحكي هذه باهي هذه خايبه، هذوما راهم يعطيهم الصحه وكل شيء، الكونكورونس زاد محلاهم. لين جات الفكره وقعدنا وقتها، احنا كلنا اولاد تياتر ستوديو معناها تحت اداره توفيق الجبالي، كلنا من غاديكا. فالفكره كانت موجوده اوك حكينا فيها، قلنا اسمع كان نهار باش نعملوا مسرحيه وقتها انا وسوير خمير اللي كانت شركه في النص. قلنا كان نعملوا مسرحية أو نعملوها
0: على البيبليسيتي
1: إلى أن جت الفرصة في كوخت ميبون اللي هو أن إيفينمون يعملوا تياتر كل عام بداية من 2011 كل جروب ولا واحد وحده المهم هو فضاء باش الناس تقترح المسرحيات نتاعها. احنا قلنا علاش ما نعملوش المسرحيه هذه الفكره هذه ونكتبوها ونقدموا فيها والحقيقه منها هاوكا قدمنا حاجة للناس ومنها زادة لابوراتوار باش نجربوا شنو نجمو نعملو حتى على كلمة محاولة إخراج خاطر أول مرة معناها جو فيسبا أنا ما نتبناش فيسا الصيفة معناها بالعكس أنا حاولت معناها نجمش نكون مخرج أنا اليوم في لحظة باش نقول أنا مخرج لا بالعكس هي محاولة وماهوش حكاية تواضع ولا شيء أو ما هي فكرة أنه احنا نحاول
0: نحاولوا احنا
1: اكزاكتومون هي
0: ديما نقولوا واحد يحاول يحاول
1: اكزاكتومون
0: يسعى ومن بعد نجاح يجي معناتها مش مشكلة
1: بالضبط وحتى اللي شفناه زيدا احنا حتى في الخدمة على البيس حتى في الكوتيديان متاعنا معناها نشوفه في حاجات ساعات في الببليسيتي اللي تقول تيام معناها هذه تحس تياترال شوية تحس تنجم تمشي في الساركازم شوية تنجم تعمل عليها حاجة
0: خاطر التياتر يكبر الحاجة يهول الحاجة
1: احنا دونك مشينا في الثنية هذيك وخدمنا اكثر منها على الببليسيتي كيفش انه ساعات على شنو تعمل ببليسيتي بالذات معناها اسكو كل شيء تنجم تعمل عليه بيب ولا وقديش انه الببليسيتي بارفوا تولي لوتي اللي ينجم يفرض عليك حاجه معينه انت ما حشتكش بها خاطر كيما الناس مثلا اللي موجوده تخدم على روحها وتريقل معناها في ثنيه مزيانه وتخدم على الكرياسيون والكل لكن وقت اللي جي بوتيتر بعض الناس ينجموا يستعملوك وتي خايب فلهنا اللي حابين نركزوا عليه
0: انا باش نرجع نحكيو اليوم على نحكيو على نحكيو على الانفلونس اليوم كيفاش الاشهار ينجم وشفنا حتى اخر مره كيفاش اليوم انفلونسور ينجم ياثر بالباهي ولا بالخايب موجود هذا وقاعدين نعيشوا فيه سورتو في نحكيو على تونس اسونسيلمون كي نحكيو على الدوله التونسيه اللي يهمني ان اليوم المسرح ديما نقولوا اون جينيرال يجي يعالج مساله يجي يعالج وضعيه يجي يعالج حاجه في المجتمع اليوم المسرح المسرحيه هذه جات باش نضحكوا والا جات باش تعالج خاطر هي صار منها صاروا زوز عروض تو حتى
1: هما صاروا زوز عروض في تياترو والوبجيكتيف انه مش معالجه من اكثر منه تسليط ضوء معناها كانك باش توري حاجه تقول راه تفضل ها واحنا توا كم أغلبنا كمجتمع معناها مش الناس الكل مي أغلبنا عنا ياسر تأثر بالثقافة الاستهلاكية نخمو ياسر باش نكونسومي ونشريو برشا حاجات
0: هو ذاك علاش نعملو في الإشهار زادة
1: هو لهنا اللعبة وين
0: الإشهار بيدو مجعول
1: ليه مهم هو
0: باش تخلي المستهلك يكونسومي
1: هو مهم هو مهم أما ديما نذكرو أنه كيف أي حاجة راه مش احنا تو اليوم خاطر نحكيو على الإشهار اليوم في اي حاجه لازم تكون ديما في الاستعمال ولا الخدمه بها الصحيحه معناها حتى كي نشوفوا اشهارات انا مثلا كي نبدا نتفرج في تونس نشوف برشا كرياسيون نشوف ونعرف عندي صحابي في الدومين نشوف ناس تتعب نشوف ناس ما تروحش نشوف ناس معناها عينيها مسكره مسكين صحيت فما برشا تعب سواء من اللي كوبي رايتر سواء من اللي كيب الناس اللي خمت الناس الكل هذيك خدمه طياره على الاخر مي احنا حاولنا نركزوا اكثر انه في الدنيا ما اللي هي حاجة راه موضوع ما يخصش كان تونس معناه انه ساعات فما حاجات ما يتعمل لهاش اشهار نورمال مو احنا ما نش نحكيو توا على الواقع احنا هربنا نوعا ما استبقنا في النص حتى كي كتبنا والكل حتى كي قعدنا معناها انا وسهيل وسهيل

0: وصلوا تمسوا باش تفيقوا توعيوا شويه. دونك فيه توعيه زاده،
1: فيه توعيه بالطبيعه، خاطر هي الفكره
0: فيه ضحك وتوعيه. نقول نجم نقولوا
1: كيما ثم ريت اللي يعمل بوب لازم عنده وعي اكيد، وهذه حاجه انا اللي ما ينجح عبد كان ما ينجم يكون عنده الوعي لازم باش يعرف كيفاش يحكي مع الكونسوماتور. وهذه بالطبيعة فما حتى دي ريغلومون والناس تعرف خدمتها وتفهم خدمتها. احنا زادا نحكيو شوية على فكرة انه الناس بارفوا تبع هكيك، خاطر كيما في احنا انتي تعرف الكلمة يقول لك في ساعات في دومين يقول لك دخلاء ساعات تحس في بعض لي دومين
0: هو فما دخلاء
1: في كل دومين. اما الدخلاء مش معناها راني انا ما نقصدش انه المقراش لقراية هذيك، لا اللي يخدم ما غير لريجل متاع الخدمة هذيك. خاطر انت كي تشوف ساعات عبيد واحنا جبدنا مثلا في المسرحية على الانستغرام والناس اللي تبيع في انستغرام جتجور معناه انه نتوقع انه فما دي برودوي ساعات يبيعوهم ما يستعملوهمش وما مش مقتنعين بهم معناه لهنا المشكل. فهمتني تعطيني في حاجة دي انت تنجم ماكش راضي بها ولا ما تعطينيش الريزولتات اللي انا حاجتي بيه.
0: هو سلابش نرجع نحكيه على قلت حاجة ياسر ياسر مهمة بالنسبة لي اللي هو لو ريجلومون اللي احنا نتصور في تونس وحكينا عليه في الديزيميسيون تاعنا قبل، اللي في تونس لازم لازم لازم يتنظم القطاع تاع الاشهار خاطر موجود الدخلاء وفهم برشا حاجات قاعدة تتعدى ماهيش دون لي نورم وما تجيش تتعدى وساعات نساو حتى علاش نعملوا في الاشهار وساعات نساو شكون اللي قاعد قدام التلفزه
1: بالضبط.
0: وذا سيناريناه يظهر لي اكثر من 66 سبوت اشهار. دونك نسمع موسيقى ونرجعوا نحكيوا على الريغلومون خاطر يظهر لي تري امبورطون في الدومين نتاعنا.

0: متى متى متى متى متى دونك رجعنا بعد الموسيقى. سافا سلاح شتحوالك؟
1: الحمد لله لاباس. عامل مخيف.
0: حليتنا شانتي بالمسرحية هذه. خاطر شوف اليوم الغرام نتاع الاشهار كنا مغرومين. نرجع نقولوا اليوم بحذايا سلاح الدين ساكوحي نحكيو على فكره نتاع مسرحيه ياسر حلوه فيس دو بوب اللي هي تعملت منها زوز عروض وان شاء الله يا ربي تكمل. خلي العباد تتغرم بهالدومين هذا خاطر الماركتينغ والكوميونيكاسيون والديجيتال ماركتينغ والسوشيال ميديا راهو كله يصب في وسط بعض. واللي فما دي زوبجيكتيف نحكيو على منتوش باش نوصلوا معلومه للمستهلك. دونك نذكر اليوم محاوله اخراج عجبتني ياسر سلاح الدين ساكوحي نص وهير خمير وسلاح الدين ساكوحي تمثيل فاطمه صفار نقدموا لها تحيه. سفيان بوعجيله وسهير خمير نقدموا لهم تحيه زاد كيف اليوم في رجعنا قصينا اخر حاجه نحكيو على الريغلومون. هي كانت قبل فما ايكا كونسيرن الميديا اللي هي كانت تعطي وموا تقسم خبز الجاتو وموا تتقسم من اسكول اللي ياخذ بارح حلو. في الاشهار اليوم ما عندناش غيالمون لي اجونس دو كوم والا ما فماش ريغلومونتاسيون غيال موجوده. اش معناتها؟ معناتها اللي يسمع فينا لو كنت فرجت على اشهار وتقول كيفاش يوصل يتعدى في التلفزه ما فما حد شيء اليوم يوصل ينظم يقول يتعدى وما يتعداش. يعني كونتر باش نقولوا معناتها باش نعملوا ماده احنا في ديمقراطيه وممنوع باش تقول لك هي حريه التعبير والفكره ما فيهاش ليميت. كل حد عنده لي ليميت نتاعو وكل حد عنده سي سوبجيكتيف في الاخر. مي اليوم ما تلاحظش اللي فما اشهارات خرجوا على سطر اور سوجي ولا مسوا ساعات من مسوا حاجات شويه في المجتمع. خاطر انت تعرف اليوم تونس فيها 12 مليون مي مش الناس كل عندها نفس الكولتور وعندها نفس الثقافه. دونك لازم نردوا بالنا كي نعملوا اشهار في التلفزه. صحيح ولا
1: اكيد؟ خاطر اللي يخدموا في الببليسيتي اكيد ديما يردوا بالهم الحاجات هذيا يتستي يشوف انا هو سلوغون اللي الكلمه هذيك تتقال ولا سلوغون هذا نجم يجي ولا
0: رشه زاد انا بعثوا عليها
1: كذا. دونك فما حاجات اللي هو يمكن بالحق نحييهم الناس اللي يعطيو افور برشا في الكوتي هذا يردوا بالهم. اي خاطر فما ناس راهو كيما احنا حكينا قبيله قلنا الناس تصبح والكل الناس هذيك تصبح زاده مش كاين فما الجانب تاع كرياسيون مي يصبح باش انه البرودوي اللي خدمه معناها فينال تاع الببليسيتي يدور في تونس يشوفوه العباد يشيخوا عليه سواء كان سبوت ولا اغنيه ولا اللي هو ولا حتى افيش. التنظيم مهم برشا باش انك خاطر كيما تحمي خاطر التنظيم ايش يعمل؟ هو يحمي الناس اللي تخدم في البوب ويحمي زاد الكونسوماتور معناها اللي هو يتفرج فيك والكل.
0: توا
1: سورتو توا خاطر تبدلت قبل البوب معناها نسمعوها في الراديو ولا نشوفوها في التلفزه توا حد انتقاع تخرج لك سبونسوريزي فيسبوك ولا انستغرام معناها تشوفها ديريكتومون. اكزاكتومون تبقى انه الناس حتى معناها اللي معناها تقول لك انا نستخدم حاجات مثلا كيما انت قلت الغشه والكل سي كالعاده بو فير لو بوز وكهو معناها. اما انا ما نحسهمش يداوموا معناها ما يداوم. كان انت توا كان تهبط تسال اي تونسي تقول سمي لي ثلاثه ولا اربعه دي بيب تتذكرهم توا يسمي لك خمه موجودين. لا يتذكر الخايب مي انا جو تاسور باش يتذكر لك مثلا اغنيه يقول لك هذيك خرجت في الكوب دي موند يقول لك هذيك في رمضان نتذكرها مليح يقول لك اللي عملوا عليها الافيش الفلانيه الاكتور الفلاني يتذكروا الناس الباهي. انا نتصور انه حتى اللي بيبل خايبين يعملوا شوك والكل اما راهو ما يدومش. مي فينالمون واللي حابين حتى نركزوا فيها على البيس دي تي
0: كان كيفاش اخترتوا المواضيع سور كيل باز معناتها كانوا عندكم دي ستاتستيك عملتوا كيستيونير ولا تابل روند اخترتوا ما بين بعضكم؟
1: تنجم تقول هو فوكس جروب بيناتنا احنا الاربعه معناها عملنا حاجه اللي خممنا بالكدي بشنو هو الحاجات اللي نجموا نحكيوا فيها وحتى معناها ركزنا في العرض الاولاني على فيدباك العباد واللي عاوننا بالكدي باش نخدموا على العرض الثاني وشفنا انه فينالمون احنا مانيش لانا باش نحكيو على ببليسيتي لانا نحكيو على مجتمع لنا مي فينالمون نحكيو على ظاهره نتاع كل شيء نوعا ما برشا حاجات فقدت القيمه نتاعها اما برشا حاجات ولا عندها ثمن بالسيف يبيع لك يبيع لك كيما قلنا احنا السعاده باغ اكزومبل. اما الناس تقريبا تقول لك ها هي عندي راهو كيفاش يبيع لك سعاده.
0: فيلم فما الفيلم نتاع جاستن تيمبرليك وقتها يبيعوا في معناتها الوقت
1: ان تايم
0: فوالا مانيفيك معناتها. دونك اليوم باش نوصلوا نتصور نهار نبيعوا في الوقت ونبيعوا في الهواء ولا
1: هو ذيك
0: هي نوصلوا نبيعوا راهو الهواء تبيع ما نعرفش فما بلاد
1: فما كما نيش غاد جابان كما نيش غاد بيع في دبيبز وقت
0: بيع في دبيبز زي بلاوية
1: هو كل شيء هذيك هي خاطر احنا ديك الفكرة معناها في عالم اللي كل شيء فيه يتباع احنا اخترنا البيب خاطر هي البيب اللي توصل للناس الشيء هذي معناها باش نجم تخلط للعباد وتوصل للناس تنجم توصل كان اترافير لبيبليسيتي ما احنا فينا المول اللي دي الاكبر اللي وراء المسرحية انه كيف ساعات المجتمع ومانيش نحكي لهنا كان على تونس راني نحكي على العباد كل خاطر فما ديما احنا في تياتر
0: يقول هي مجموعه لتونس
1: هو يقول لك بعد انساني ديما خاطر راه كي تجي تسال انت عبد من برا يقول لك بتاتر عندنا نفس المشاكل هذيه معناها احنا ديما نقولوا للعباد ولات تكونسومي بطريقه كبيره وكبيره برشا في حاجات بارفوا ما تستحقش
0: ما حاسش بها
1: اكزاكتومون وحاجات اللي احنا خممنا فيها في المسرح هي مانيش نحكيوا على دي برودوي عاديين تاع تراهم كل يوم
0: اعطيني مثلا احكي لنا شويه مثلا شنو حاجه اعطينا زوز مواضيع تخدموا في المسرحيه
1: زوز مواضيع مثلا باش نمشي لك في الدوية
0: خلي اللي يسمعوا فينا يحاولوا يفهموا فاش نحكيوا معناتها خاطر يقول لك مسرحيه في زاده مالوغوزمون نعاود نقول اللي كي نقولوا مسرحيه في مخ العباد والمنشو مازلنا غادي ان شاء الله يا ربي وحكينا فيها اخر مره مع جميله جات بحثينا جميله جامي قدموا لها تحيه اللي ان شاء الله المسرح ياخذ حقه في الدعم الاشهاري معناتها اليوم اللي مارك كيما يخموا يحطوا بارشا فلوس في رمضان يخموا يحطوا شويه فلوس في وسط العام في المسرح خلينا نحاولوا نصلحوا شويه للمجتمع ويزيد يدخلوا في الكولتور خاطر اليوم الكولتور راهي باهيه في الببليستي مش كان في البادل ولا كان في
1: بالضبط
0: مهم ياسر زيد اليوم احنا الميسيون هذه مجوله باش نحكيوا على المود نتاع الببليستي اوترومون دونك نحكيوا على اللي يصير واللي ما يصيرش وشنو كارو يصير كيما البرا خاطر البرا تلقى ساعات علامات كبيره على الاخر تلقاها اسوسي للايفينمون وايفينمون مو نيش معناتها نتاع شويه ما يقول لك اليوم اني ليماج نتاعي والصوره نتاعي نحب نحطها مع كي تحطها مع المسرح راك تقوي فيها
1: بالضبط ولازم هكاك خاطر فما برشا دي زيسباس في تونس قاعدين يخدموا على دي بروجي نتاع تياتر يفورمي وثم مسرحيات على طول العام موجودين على طول العام معناتها احنا نعطيك اكزامبل تو في اللي خدمنا فيها احنا التظاهره اللي خدمناها اللي هي كوخت ميبون راه فما برشا عروض وبرشا ناس جات تمثل وبرشا اقتراحات وكل واحد في موندو وكل واحد عمل حاجه مزيانه يعني كل معناها فيس دو بوبي في بارتي من
0: الفكره من الافكار اللي طرحت
1: الافكار اللي طرحت الكل افكار محترمه وفما برشا ناس تخدم والكل وفما دي بروجي جايين في ثنيه معناها والكل فمهم ياسر الدعم نتاعهم باش نوعا ما تحس انه فما فالور في الحاجه اللي تعملها وتدعم الحاجه هذيك باش تكمل وتواصل بها معناها هذا هو المهم
0: ان شاء الله ولا ان شاء الله نهار معناتها نلقاو مسرح باسم علامه كبيره ولا كيما بالبرة موجود معناتها ويجيبوا في ديزارتيست ويجيبوا خلي اليوم النوفيل جينيراسيون هذه اللي هي ديجيتاليزي 100% اللي هي فيسبوك تيك توك معاش فيسبوك تيك توك انستغرام سناب شات اكسيتيرا والجماعه اللي على ستريم يوليو يستريميو في حاجات يحكيوا على مواضيع اخرى معتزمنا دولي لازمنا وقيت
1: مهم خاطر كيما شوف كل حاجه راه بتاخذ حالها اكيد معناها يمكنش خاطر فما ناس توا كي تتبع والكل تقول لك بتنزل المسرح قعد في
0: عنده جماعته
1: في ثنية معينة هو ليه هو راه مش معادش هو عمره ما كان عنده جماعته خاطر كل حاجة مالها يا اخي الكورة عنده جماعتها ومن بعد نحاها وتقدوا زادوا ما نعرفش انا اي حاجة والموزيكا كذا شوف فما المسرح كيما اي حاجه ولا يمكن تقريب اكثر من اكثر الفنون في تونس اللي فيهم كالتنوع تلقى كل واحد يكول على روحه كل واحد يخمم في حاجه
0: فما الدارك وفما الضحك
1: تلقى اللي يحب هذا تلقى صحيح فما ديما فما هذيك وفما برشا لو في تونس معني مش مانيش نحكي على شويه معني فهمت واحنا المسرح بتاعنا انا كان نتفرج ومغروم ونعمل تياترو في التياتر مع في التياترو من قبل ونشوف معناها ديما المسرح التونسي كل ما يخرج لبرا
0: باهيه في التياتر
1: فما برشا مسارح وذاك هو الاوبجيكتيف وزيد انا علاش حتى اللي حكيت عليه انت قلت مثلا محاوله اخراج هي كيفاش انك معناها تحط فكرتك سور سين معناها تروز اكتور يكونوا موجودين سور سين شفنا حتى برمي لي سين وقتها شفنا سين نتاع دويات اللي هي
0: ولا احنا قاز احنا نقزنا من الموضوع الموضوع
1: هما سين الدويات مثلا اللي وقت اللي ثلاثه هما كل مره سيتواسيون هذيك فيها حاجه مثلا تعرضت الموقف ياسر خايب مثلا وقتها يجيها واحد يقول اسمعني نعطيك دوي اسمه انديفيركس او تنسى به الوضع هذا عرفتك اللي بطبيعه كل ما يوجع راسه دو حتى دو بليش يمشي ياخذ دواء بالوقت. معناها فكره ان كل شيء لازم دواء. فما فاز ان واحد فد مثلا من الوضع ويحل الاخبار ويشوف هكا هاو دمار هاو عرك هاو ترامب من غادي هاو فلان منا هاو كذا, يجي يخرج له فواو في يقول له تعبت من الوضع هذا, يقول له وي, يقول له ميرا فازي نعطيك ديموكراتي, معناها انسى انسى تعامل مع الوضع بطريقه عاديه. هذا من بين الحاجات اللي تخدمت في المسرحيه. فزاد حكينا على دي برودوي زاد اللي ولات موجوده برشا في تونس قبل كانت فيل, معناها مثلا عملية التجميل والبوتوكس قبل
0: أي
1: مثلا
0: أي
1: كنا معناها عرفتك
0: ما تسمعش بهم
1: مش ما تسمعش, كنا حافظينهم اللي يعمل
0: معروفين
1: تلمو شوية وتلمو شوية ظاهرين وجنرال موم المشاهير, معناها تلقاهم ناس ممثل ممثلة فنان فنان
0: وعندهم زادة اللي مويا وعندهم
1: اكزاكتو توا تحسها الحكاية. معناها أي إنسان قادر ماديا زادة وينجم يمشي ويعمل وتنوعت, فماش كان بوتوكس فما كل شيء. دونك احنا خممنا فما في واحدة من اللسان انه باش يتعمل
0: ديريزيون معناتها تفادليك
1: للبيبي قبل ما يتولد باش وجهه يقعد هكاك مليك.
0: اوكي مشيتوا في الاكزاجيراسيون
1: اكزاكتومون, هو هذيك هي الفكرة انك احنا من عن ماي هانا من الواقع ونهربوا من الواقع وهنا فيه معناها ثم لعبة غاديكا في
0: الشوك اللي هو باش توصل تمس العبد هذاك هو ذيك
1: اكزاكتومون. انا سامحني حتى ريت في ساعات في فيسبوك وانستغرام اشوف في تونس وحتى البرة معناها شفنا ساعات رعبات في عمر صغير راهو يعمل كل من عارش حتى تسميهم شنية لما
0: وصلوا راهو صغار
1: يعمل حاجات معناه يزرقهم ولا كذا شو راهو اعمار صغير.
0: هما صار بوليميك اخر مرة نجم نسميوها العالمة سيفوغا خاطر معناش في تونس صارت بوليميك كبيرة كيفاش يبيعوا في لي برودوي كوزميتيك للصغار 8 و7 سنين و9 سنين
1: اي بالضبط
0: اللي هو قالك في الاخر ذات بزنس, معناتها اليوم عندي مارشي اخر اللي هو خاطر التيك توك ولا يمس في الصغار لازمني قالك لازم نخدم عليه. معناتها شنو اللي نجم وين تقف الحدود نتاع الاشهار هو نتصور
1: هو الاشهار شوف تقف حدوده في انه يحترم السيبل نتاعو. معناها انت خاطر كي تتفرج مثلا في اشهارات شنو الاوبجيكتيف فينالمون انت تعمل في بيوب عليش, معناها هو ديما خاطر فما ناس تعمل اشهارات مثلا انت ايش تحب تزيد في مبيعاتك, تحب توري انت يعني انت ماركه مثلا ماكش موجود في تونس ماكش موجوده في تونس وتحب تاخذ بلاستيك في السوق, تحب تساهم في انك تدعم مثلا حاجه كيما توا بيانتو الكوب دي موند, معناها تحب تكون موجود انت معناها وتسيب لي الجمهور التونسي اللي باش يتبع المنتخب نتاعنا غاديك. فما ساعات سيفري واحد كي يبدا يتفرج يقول لك انا ما فهمتش علاش البيب هذه ولا ما
0: فهمتش
1: شفنا حاجه تكيك
0: شفنا حاجه تيسر محلها
1: اكزاكتومون
0: شفنا خدمه نظيفه. اليوم اللي يعمل يظهر لي اشهار نظيف يحكي على منتوجه يتسمى ولا سبوت ما فيش كرياتيفيتي الدنيا تقلب بالمقلوب ولا
1: صحيح خاطر هو تو ولات لعبات كاينها تتفرج في البيب كاينه معناها فكره نتاع ترند, معناها يقول لك انا البيب هذيك كيما مثلا كرياتور دو كونتينو يعمل سوجي يخدم عليه يقولوا نحن بدرجتنا يقول لك ضرب الموضوع هذا ضرب دونك ساعات يلقى روحه ويقول لك انا في عالم الترند وبيدو سامحني معناها كلمه تكون قويه شويه اما اللي يخدموا في البيبر فما نوع من المعاناه اللي هو يقول لك انا لازمني فكره في موندو ديجيتال انسان اكسبوزي ل 200 فيديو في النهار لازم البيب هذيك اللي عملتها هنا ولا كتبتها هنا ولا صورتها لازمها تبين. دونك لهنا ثم عركه كبيره زادة قاعده صايره بين العبد وروحه حتى باش ينجم يوصل المساج.
0: هي زادة نصور حتى اليوم لي زانونسور معناتها اللي هما اللي هم معناتها لي ديريكتور ولي براند مانجر عندهم تشالنج بارابور للديريكسيون جينيرال اللي هي اليوم تقول باش نعطيك فلوس باش تصرفها على الماركتينغ من جهة الأخرى نحب ندخل فلوس. فما وحكينا عليه مرة اليوم كيفاش الكوميرسيال مربوط بالماركتينغ ومهم ياسر نتصور ان اليوم اللي باش توصل تعمل إشهار يضرب بلغتنا احنا يخلي ديريكسيون جينيرال تفرح برش. معناتها في الاخر كي تخدم اشهار عادي واضح باش نحكي على منتوج المستهلك التونسي ولا يراها كلاسيك معناتها ما جبت لي حتى شيء جديد.
1: هو ديجا خاطر كان نخمو خاطر تفرق لو بيوب زاد انت والمارك خاطر فما دي مارك اللي ما في ساعات يقول لك انا في البيو ماشي مليح معناها سافا فما برشا في
0: ما حاجتيش باش نعمل اشهار
1: فما برشا معناها جوست يعمل لك اوكي اشهار اني هاني نفكر فيك اللي انا بتتر موجود هاني نعمل في حاجة باش نحط روحي في في المارشي باش نساهم اللي انا ديما موجود. فما اشارات حتى ما غير من ساميو دي مارك والكل مي هو يتباع حتى انا متاكد كان ما يعمل حتى بيب بونتون عام ما يمشي يقعد يبيع معنا فهمتني
0: قبل ما نكمل سلاح سماح خاصة عليك انت عادي بيب وما دامنا في ايميسيون
1: تاع بيب نعدي
0: بيب ونرجع تو سويت
2: تسمعوا كل سبت 9 ل 10 ليلة البيا مع احلام غيلان مع احلام غيلان على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
3: برعاية
2: بينك اند جراي من قلب التحضيرات اختارت لكم احدث ترندات 2026 للملابس النسائية نوفوتي كوليكسيون جاهزة تفاصيل دقيقة الوان عصرية واناقة في كل قطعة والاسعار مفاجأة حقيقية عيش اللوك جديد مع بينك اند جراي

0: رجعنا بعد البوب ديزولي قصيت عليك مرتاح في ميسيون تاع بوب لازم بوب
1: لازمها بوب لازمها بوب ولازم ميسيون الكل لازم بوب ترتيحه لازم هذيك
0: الوغ كنا نحكيو على الموضوع مهم ياسر اللي هو الاشهار اللي يعمل بوز الاشهار اللي شوكي الاشهار اللي وليت فما كورس اليوم ما بين لي اجانس وما بين زاد الماركت شكون يعمل بوبليستي غريبه وعجيبه اكثر من صاحبه وساعات ننساو علاش اليوم نعملوا في الاشهار هالتخمه هذه وحكينا عليها برشا هالتخمه تاع الاشهار في تونس ما تظهرلكش سلاح اليوم سورتو اللي انت مشيت في مسرحيه تحكي على الموند تاع الاشهار ما تراش اليوم التخمه تاع الاشهار في رمضان قاعده تضر بالعالم قبل الاشهار خاطر فما اشهارات ياسر ما حلاهم ما خذوش حظهم على خاطر فورسيمون انه ما عندهمش البيدجي تاع العالمه الاخرى اليوم عمال تحط فلوس عمال تتشاف اكثر عمال تتشاف اكثر عمال يحكيوا عليك اكثر وهذيك هي هذاك السيكوم ساك معناتها كو سا فونكسيون هذاك البزنس في الاشهار اليوم شنو رايك في هالتخمه تاع الاشهار خاطر نحكيوا في شهر رمضان فوق ال 60 اشهار يظهر لي مش عادي معناتها نحكيوا على اكثر من يظهر لي 25 دقيقه ساعات في بوز نتاع مسلسل معناتها
1: هو شوف التخمه شنو ترجع بالضبط
0: هي حاجه هي صحيه راه باش ما يقولوش بي راني ولد الاشهار ونفرح برشا راه
1: هي حاجه باهيه بالعكس الناس الكل تخدم على روحها
0: صحيت اكزاكتلي
1: اما فينا الماء يقول لك التخمه خاطر احنا كان العرب عن المرشي نتاع رمضان يعني ما فماش في العالم
0: شفت
1: يكون عنده ما تصورش امريكا في رمضان في فرنسا وفي المانيا مرشي رمضان ما عندوش دونك يخدموا على دوتر مرشي سولون هما البلدان
0: ايش عندهم
1: اكزاكتومون احنا دونك رمضان هو اكثر شهر في كونسوماسيون واكثر شهر في فرجه على التلفزه والناس تتبع حتى توا نحكيو سوغ انترنت والكل دونك سي نورمال باش يكون فما القفزه هذيك على الاشهار تبقى اللي لاحظته سنة وما نجمش نسمي خاطر تو سامبلومون باش ما نعملوش بيبليسيتي والكل أي. لكن لاحظت انا حتى انت حكيت على انه موجودين مثلا لي بيبليسيتي في برشا في لي سبوت في التلفزه نومبر فوق 60 قلت والكل لكن لاحظت زاد انه فما حاجه اخرى فما دي مارك توجهوا انهم يقول لك انا باش نخدم على الديجيتال سنة
0: برشا
1: يقول لك انا سنة باش نخدم على الديجيتال باش نعمل فكرتي باش نعمل بلاتفورم تاعي وانا نجم فما زاد ناس يقول لك انا مش نعمل حاجات هكا هاو هذه شويه راديو شويه تلفزه ومن بعد نمشي نركز على الديجيتال ومام حتى التلفزه والراديو تبيدهم على الديجيتال هم يعني فما ديما الفكره هذه موجوده
0: مش كيما بسام خدمه بسام سنه ارير قدام
1: ارير قدام
0: برشا عملوا بلاسمون في السيري
1: اكزاكتومون لكن تبقى لهنا واحد ديما لازم يخمم انه احنا رانا ديما نقعد نحس انه في تونس رانا ديما مازال نتعلموا على خاطر ديما احنا نتحسنا نجري وراها الحاجه صحيح. خاطر البرة كان واحد يحل طيب يوسع باله وسير انترنت راه ماكش لازم تكون ولد دومين حل شوف مثلا كيفاش تنظم قطاع الاشهار في بلدان اقدم منا في الشيء هذا تلقى اللي لقاو حلول تلقى اللي لقى حل باش انه في التلفزه هذيك ما تلقاش التخمه تلقى ثم نوع من الاكيليبر بين لي سبوت الكل مهما تكون فلوس كشنيه لكن ثم ريغلومون يحميك معناها باش انه لي بيب الكل يكونوا موجودين فما كيفاش يتنظم في الديجيتال وكيفاش يتنظم في لي راديو في لي تيلي في معناها فما تنظيم ميم حتى لي انستغرامور معناها مش سلام حل كاميرا احكي على البرودوي معناها ما فهمت فما تنظيم جايين واحنا الحاجه الباهيه اللي يمكن تفرح في تونس انه فما الحاجه اللي يمكن ما تتملكهاش العباد وما تشريش بالفلوس هي الكرياتيفيتي هذيك مادامها موجوده
0: وكلهم قاعدين يخرجوا لبرا مادامها
1: موجوده الحاجه هذيك ما تخافش الباقي الاخر سهل راه باش نظم لي بوب ولا باش نظم حاجه معينه
0: عندنا ليدونتيتي نتاعنا كيما راهو المساره عندهم السيناتور نتاعهم احنا تونس وصلنا الحمد لله العشر سنين كم مش اكثر ولينا كي نتفرجوا على شهر نقولوا تونسي راهو خدم عليه
1: بالضبط
0: معناتها الحقيقه واحد يقولوا معناتها ما شاء الله عندنا مخرجين ما شاء الله على الخدمه اللي يخدموا فيها من جميل نجار مجدي سني خدم عبد الحميد عندنا معناتها مخرجين عندهم يقولوا في رواحهم في الاشهار وعملوا حاجه معناتها اني قلت تريلوجي ساعات ترقى سبوت مخدوم على ثلاثه اجزاء نحكيوا على تريلوجي على سيري فوتنا الاشهار الكلاسيك العادي ولينا نحكيوا على سيري نتاع اشهار على شهر رمضان معناتها الابداع ذولي في تونس ما شاء الله مبدعين معنا
1: اكزاكتومون هذاك ما منوش خوف خاطر ما دام موجود ما نخافوش اكيد بشويه معناها تو تتحسن
0: الوادي ما نقولش يتظلموا فهمت شنو اسلح معناتها نقول تخمه باش ما يفهموش يفهموش بالغلط نفرح كي يبدا فهم برشا اشهار خاطر الناس كل خدمت وان شاء الله ديما الناس كل تخدم كسوة التلفزة دخل فلوس، المونتجين نتاع المسلسلات يدخلوا فلوس، الدي او بي كل كوستومي كل بنايه اللي قاريه ديزاين وتحب تخدم على الديكور مهم ياسر. اما فما اشهارات يتظلموا على خاطر ما نلقاش العباد زابي.
1: هو زابي عليش خاطر زيادة ما تنسيش انه توا على الاقل كل شهر عنده الحظ باش انه هاك تعدى في التلفزه وتعدى في الراديو ونجم يهبط على لي ريزو سوسيو
0: دونك سبونسوريزا ويدور
1: بقى راهو شوف زيادة ما ننساوش اللي فما راهو كونكورونس زيادة راهو فما فما فما كونكورونس كبيره اللي عادي جدا انه بيتظلم مثلا تلقى فيلم تظلمت ولا مسلسل تظلمت
0: برشا شفنا خدمه كبيره
1: نفس لي بيبو مشنيه في الاخر هو برودوي
0: ميني فيلم صغير كور ميتراج صغير
1: هو كيف كيف في الداخل في الدوامة هذيك متاع المنافسة مع دي بيب أخرين بيان سور دونك عادي برشا راه باش تلقى ثم بيب مشيت بون تلقى تروا مشيو ثلاثة سافا وفي الوسط أربعة ظلم وواحدة خايبة كذا
0: إن شاء الله نشوفوا
1: موجودين هكا آه. فهمتني أما أنا متأكد معناه أنه قاعدين نقدموا راه ما كناش هكا حق ما كناش بالطريقه هذيه تو انت معناها قبل احنا كانوا لي بيب ما نسميهم بالاسم معناها نحسبوهم باللي دي
0: معناها تبارك الله
1: اسمها وحتى أوي. في السنوات الاخيره معناها القليله هذه شفنا برشا خدمه كبيره برشا قاعده تتحسن واكيد معناها حتى الناس في الاخر تفرق
0: انت
1: في
0: الاكل شيخه هي
1: انت تعمل حتى البيب فينالمون لشكون هو يعمل فيها البيب هذيك مثلا باش يبيع برودوي الاخر باش يكون موجود في المارشي اما فينالمون الكل هذيك ماشي للكونسوماتور والكونسوماتور هو خليه هو الاربيتر
0: هو الكليون اي لو روا كونسوماتور اي لو روا باش نسالك في المسرحيه حكيتوا على لي انفلونسوز ولي انستغراموز موجود
1: حكينا في
0: خاطر تحسهم اليوم سوسون دي زاكتور معناتها ممثلين في المجتمع
1: هما نوعين فما لي زاكتور اي لي زاكتريس موجودين هذوما معناها فما فما اللي بانو معناها مجرد بانو هاو كي
0: فيترين احنا
1: تحب نبيع لك معناها منشفه تحب كذاب نعرفش انا اي حاجه تعرض ونجم كذا فما ساعات نتبع حتى نشوف ثم ديزانفلونسور يخدموا مع دي مارك معينين يخدموا بنظام معين
0: هو لازم معين وزاد سلاح العباد تسمع فينا تفهم اللي راهو فما فرق بين انستغرامور انفلونسور صانع محتوى راهو صانع محتوى نجم يكون صانع محتوى ويحب يوصل معلومه ويأثر والنجم يكون ممثل زيادة يمثل في التلفزة غدوة يولي مؤثر بما هوش انستغرامور
1: بالضبط مش ما خدمته معناه
0: مش خدمته صحيح
1: احنا كحكينا عليه مشينا في الاكستريم وقتها حكينا تشوف ساعات خدمنا على الكونسيبت متاع Get Ready With Me اللي هو هو شنية Get Ready With Me حتى الناس اللي يمكن ما يش مستنسة بالكلمة Get Ready With Me تحل الكاميرا كي والكل تبي تصور في روحها تحضر في روحها الحاجة عندها عيد ميلاد عندها عرس احنا الفكرة قلنا يجي نهرب ومعنى تحضر في روحك الحاجة متبارك الله احنا نجي نهرب ونقاو ديجا موجود الشيء مثلا ما نعرفش Get Ready With Me مش ينطلق Get Ready With Me مش
0: وصلوا عملوها
1: معمولة يعني Get Ready With Me معناها ماشي ما نعرفش ماشي لتفينة صاحبتي كتبت في النص هذه موجودة معناها ماشي لتفينة وتحضر في تلبس وتمكيج وتوري في الدماغ تعمل بيبسي معناها نخدم مالجري اللي انا في وهي راه حتى حطيناها حتى خدمنا شويه على البيرسوناج قلنا راه هي متاثره بالحق
0: استدعيته في المسرحيه من جماعه الدومين ومن لي انفلونسور المسرحيه
1: هو الحقيقه ما
0: تعملها
1: هي ما جاتش فرصه انه نستدعوهم
0: نستدعوهم نستدعوهم
1: سيرمون المره الجايه نستدعى الناس الكل يجيو خاطر
0: جماعه الدومين تاع الاشهار خلينا نشوفوا روحنا في المرايه معناتها
1: هي سيرمون العرض الجاي ان شاء الله يا ربي على قريب تنجم تكون فما حاجه والكل في سباس التياتر سيرمون سيرمون باش تكون فما دعوة للناس وللدومين أنا زاد عندي برشا أصحابي أنت نجاك دعوة لك أنت تكون موجود نوجه دعوة للناس باش تجي سورتو زاد أصحابي اللي نعرفهم يخدموا في الدومين نحب نشوف رأيهم كيفاش يراو الحاجة هذه كيفاش يراو لي بيو
0: نتصورها شيخة معناتها احنا دومين تاع غرام
1: هي شيخة وحاجة أخرى احنا غاديكا في كوخت ميبون توفيق جبالي راه خلق ديناميك معناها مش نورمال راه احنا غاديكا وقتها في التحضيرات الناس الكل تلقى جروب من غادي يكتب جروب هذا يكتب كل شيء دونك احنا اليوم البروجي هذايا والحاجه الصغرونه هذه اللي خدمناها فيس دو بوب خدمناها برشا حب، عمل جماعي معناها مزيان برشا، وحاولنا نوصلوا بفكرة والحمد لله اللي فيدباك كانوا طيارة برشا
0: مانيفيك. دونك اليوم المسرح هذه مسرحية هذه فيس دو بيب، ان شاء الله كان باش نلقاو عليها لي زانفورماسيون ندخلوا وين نجموا نلقاو المعلومات.
1: لي زانفورماسيون الكل موجودين في الباج نتاع التياتر ستوديو، موجودين أوكي. على فيسبوك وعلى انستغرام، فما زاد السيت ويب نتاع التياتر ستوديو غاديك حتى فيما يخص البياتري اللي يحب يسال،
0: ان شاء الله بيانتو باش يكونوا علاش ليه، او من هنا نقولوا لك فازي ان شاء الله. اليوم بدات بمحاوله، غدوه نحكيو على مخرج
1: إن
0: كبير
1: ان شاء الله.
0: ان اما ان اليوم اللي عنده فكره لازم يعملها
1: اكيد.
0: راهو نجاح ما يجيش بالسهل، ما تنجمش تكون قاعد في بلاستك وتقول هاني نحب نحاول. لا حاول ما يسالش،
1: وغلط جرب
0: جرب وغلط وصلح، وراهو هكاك. راهو المخرجين الكبار في العالم الكل يذولي كي نرجعوا للتاريخ ونشوفوا كيفاش بداوا، وتوا من تارانتينو اكسترا
1: الكل معناها، حتى كان نمشيو حتى احنا في معناها ممثل ولا يخدم في اي دومين، ولا حتى في دومين البيب. انا كان نسال واحد يخدم في البيب تو مثلا عنده شي 20 سنه، كان نقول له البيب خدمته تو يحشم
0: ما تتشافش،
1: يقول لي ليش شنو اللي عملته هذاك. معناها هو هذاك هو معناها تقعد ديما تجرب لين دخلت الفورمول باهيه.
0: ميرسي بوكو،
1: ميرسي ليك انت على الانفيتاسيون. شكرا
0: كان غران بليزير. احنا اليوم يعني بالنسبه لي مهم ياسر اللي الموندو تاع الاشهار يخرج من مكش شهر رمضان، نذكروه زاد في وسط العام ونحاول نذكر زاد اليوم اللي نجم نحكيو على الاشهار بفاسون واحده اخرى بطريقه اخرى. وان شاء الله نشوفوا حتى افلام في تونس، خاطر فما افلام زاد تعملوا البرة على الاشهار. برافو، فيليسيتاسيون، نقول لك بون كونتينياسيون. خلي الكلمه الاخرى بازي سلاح.
1: شكرا لك محمد، فرحان برشا بالانفيتاسيون، وعملنا البارتاج هذا اللي حكينا فيه على المسرحيه على الببليسيتي، وان شاء الله في فرصه قادمه تجي وتشوف العمل وتشوف الخدمه كيفاش موجوده، ومستنى رايك
0: والبريف
1: نتاعك بعد المسرح.
0: يعيشك، ميرسي بوكو، سيتي بلانيت بيب، ان شاء الله تقابلوا الجمعه الجايه، ونقول لكم قولوا لهم عيدكم مبروك. عاد
1: عيدكم مبروك اي من تو، ان شاء الله عيدكم مبروك. سيسوا على الحم، ناس اللي مروحين باش يعيدوا سيسوا روحهم
0: في الكيس،
1: وحيده وحيد
0: وجماعه الواجهات بربي لا تجري وخلى العباد توصل لباس، ونقول لكم عيدكم مبروك وانتم كل عام حيين بخير.
2: على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم، لي زوتيل المرادي يتمنوا لكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية، مشوي بارتي أون بلان إير، أن بوفيه سبيسيال وأنيماسيون بور فوز أنفون. باش تريزيرفي اتصل بالأجونس دو فواياج متاعك، وإلا كلمنا على 70 105 720، وإن شاء الله عيدكم مبروك.
3: أهو هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
4: ما أريد شارج بزوز دينارات ولا أكثر، والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
3: أريد طور عالمك. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. لبنى حميدة،
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. رئاسة الحكومة تعلن في بلاغ اليوم أن عطلة عيد الأضحى التي يتمتع بها أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ستكون يومي الأربعاء 27 من ماي والخميس 28 من ماي 26 و2000، وذلك طبقا لأحكام الأمر الرئاسي المتعلق بضبط أيام الأعياد. بلدية تونس تفيد بأنه يحجر تحجيرا باتا ذبح كل أنواع الأضاحي داخل الشقق وفوق أسطح العمارات، وذلك تطبيقا للترتيب الجاري بها العمل، مؤكدة أنه قد تم تخصيص أماكن تسمح للقاتلين بالعمارات بالقيام.

0: الظروف وأفضلها، وهي سوق المركزية، سوق حي الخضرة، سوق حي ابن خلدون، وسوق سيدي سريديك بالحفصية. مكتب ومنظمة الدفاع عن المستهلك بولاية منوبة يدعو إلى ضرورة تجديد الرقابة على محلات القصابين وبيع اللحوم خلال فترة عيد الإضحى، والتصدي للرفع المشد في أسعار اللحوم في استغلال لذروة الاستهلاك وتزايد الطلب. وأكدت الكاتبة العامة للمكتب جليلة بن نصر العبيدي لوكالة تونس إفريقيا الأنباء تجاوز أسعار الكيلوغرام من لحوم الخرفان حاليا 65 دينارا وبلوغها 70 دينارا خلال هذه الفترة لدى بعض المحلات، متوقعة تصاعدا مضطردا للأسعار خلال فترة ما قبل العيد بيومين، ومشيرة إلى أنه بلغ 100 دينار السنة الفارطة في ذات الفترة. دوليا، الخارجية الإيرانية تقول إنه على أمريكا اتخاذ خطوات لإنهاء الحصار البحري المخالف للقانون الدولي، مشيرة إلى أن ما تطالب به إيران هو حقها بالاستخدام السلمي للطاقة النووية المكفول في معاهدة حظر الانتشار النووي. وختاماً، مستشار رئيس الإمارات أنور قرقاش يعتبر أن فرص تواصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق بشأن فتح مضيق هرمز أو عدمه متساوية، مضيفاً أن جولة أخرى من القتال بين الولايات المتحدة وإيران ستؤدي فقط لتعقيد الأمور وفق تصريحه. هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. عندك دار، كهرباء، أرض ولا عقار؟ تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار؟ تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين، كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990.

0: حياتي.
1: القشرة، مازلت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق بين والبين مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
0: جوهرة اف ام، بوبليسيتي.

0: تولي ما نلقاش برومو على ريستو
1: جسيت ماكسيت اوتر لا لابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شباتا يولي ب 10900 في عوض 16200 مي لجس ماكسيت وكل يشلقي عندك اورانج
2: جوهرة اف ام بوبليسيتي

0: راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضه ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهر اف ام يرافقكم كل نهار جمعه من الاربعه الخمسه نتاع العشيه في جوله مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي واحسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعث لنا ارائك اسئلتك وتجاربك تكون جزء من العائله الرياضيه نتاعنا. اوبن زون المنطقه الحره لعشاق البادل والتنس فقط على جوهرة اف ام
1: بمساهمة ميلينا.
2: جوهرة اف ام
3: العيد متسمي على اللمة على الضحكة وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة وسنة مع بيجو سيتروين أوبيل. عيدكم عيدين على خاطر نحطوا تحت ذمتك دي زوفر دي روميز اكسبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في اللي شوغوم دو ستافي ميسون غيزو من 19 ل 26 ماي. ستافين معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايما.
2: جوهرة
4: Jouer à sport avec l'équipe sport sur Jouer à sport.
5: برعاية مع أريدو. في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
6: أريدو طور عالمك.
4: جوهر سبورت
7: ساعتين ودقيقة. مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. منتخبنا الوطني واصل تربصه في مدينة تبرقة اليوم النهار الرابع في الستاج استعدادا للمشاركة في مونديال 2026 الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك. الملاعبين الموجودين في الستاج على ذمة الناخب الوطني صبري اللموشي، ثلاثة حراس المرمى اللي هما مهيب الشامخ، صبري بن حسن، أيمن دحمان. بقية الملاعبية محمد أمين بن حميدة، فراس شوات، الحاج محمود، هيكل الشيخاوي، إسماعيل الغربي، ديلان برون، خليل العياري، يان فاليري وآدم عروس. منتظر تواصل التحاق الملاعبية المحترفين تباعا. النصاب يكتمل بداية من الأسبوع المقبل. منتظر نهار الاثنين يكون الملاعبية كل على ذمة الناخب الوطني. وبالنسبة في البروغرام زوز مقابلات قبل المونديال. الماتش الأمريكي الأول باش يكون نهار 1 جوان ضد النمسا في فيينا، و6 جوان المقابلة الودية الأخيرة اللي باش تكون ضد بلجيكيا في بروكسل. الوطني لأقل من 20 سنة بقية المدرب نبيل الترابلسي يواجه نهار الثلاث 26 ماي انطلاقا من 5:30 متاع العشية نظيره الألماني لأقل من 19 سنة. منتخب ألمانيا أقل من 19 سنة بش يكون ضيف منتخبنا الوطني لأقل من 20 سنة. مقابلة تتلعب في استاد حمادي العقربي برادس، يزفرها طاقم تحكيم تونسي بقيادة الحكمة درصاف القنواتي. بعد غدوة باش يكون الموعد مع مقابلة نصف نهائي كأس تونس لكرة القدم. زوز مقابلات انطلاقا من 3:30 متاع العشية في استاد شادي زويتن. شبيبة العمران يستقبل الترجي الرياضي التونسي في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. النادي الصفاقسي يلعب ضد ترجي جرجيس. نذكر في صورة نهاية المقابلة في وقتها القانوني بالتعادل يقع اللجوء إلى زوز حصص إضافية، وفي صورة استمرار التعادل يقع اللجوء إلى الركلات الترجيحية لتحديد الفائز. النادي الصفاقسي أعلن عن غلق المدارج 4 و 5 في ملعب الطيب المهيري لأجل غير مسمى على خلفية الأحداث اللي رافقت مباراة الجولة الأخيرة من البطولة وأيضا مواجهة الدور الربع النهائي من مسابقة كأس تونس. القرار هذا تم اتخاذه حرصا على سلامة الجماهير وضمانا لحسن سير المقابلات القادمة. نهار الاثنين المقبل موعد يكون مع مقابلتي براج الصعود للرابطة المحترفة الأولى انطلاقا من الأربعة متاع العشية. زوز مقابلات في استاد حمام لمف. نادي حمام لمف يستضيف مستقبل القاسرين، وفي ملعب جابس الملعب الجابسي يلعب ضد اتحاد تطاوين. في صورة نهاية المقابلات بالتعادل في الوقت القانوني مباشرة يقع اللجوء إلى ركلات الترجيح. ونذكر زوز مقابلات باش يكونوا تيليفيزي وأيضا باش تكون فيهم تقنية الفار. وهوند الأنظار الكل باش تتجه اليوم الأربعة ونص متاع العشية إلى ديربي العاصمة، ديربي مشوق بين النادي الإفريقي الترجي الرياضي التونسي في القاعة متعددة الاختصاصات في رادس في إطار نصف نهائي كأس تونس. مقابلة تتلعب بحضور 1000 مشجع من جماهير النادي الإفريقي بحكم هو يستقبل، والماتش تيليفيزي على القناة الوطنية الأولى. ماتش يزفره طاقم تحكيم بوسني باش يكونوا الثنائي دينو وأمار كونجي كاميتش اللي هما ثنائي توأم بوسني باش يزفروا المقابلة هذه. غدوة دور نصف نهائي الثاني انطلاقا من ما 3 متاع العشية نادي ساقية اللازيد يستقبل جمعية الحمام. مدرب المنتخب الإنجليزي توماس توخيل أعلن على القائمة المدعوة للمونديال، ويفاجئ الجميع بعدم استدعاء 3 ملاعبي اللي هما فيل فودن، كول بارمر وألكسندر أرنولد، مقابل استدعاء مهاجم الأهلي السعودي إيفان توني. مانشستر يونايتد جدد عقد مدربه مايكل كاريك حتى لجوان 2028 بعد النتائج الإيجابية اللي حققها منذ تولي تدريب الفريق في جانفي الماضي. كاريك قاد اليونايتد 11 انتصار في 16 مقابلة ورجع الفريق للعب مسابقة تشامبيونز ليج. الليلة انطلاقا من 8 نيس فريق لعبنا الدولي علي العابدي يلعب ضد لانس في نهائي كاس فرنسا. لعبنا الدولي يبحث على أول لقب ليه في فرنسا، إن شاء الله اللقب متاع الليلة يكون من نصيبه إن شاء الله. بطبيعة بعد ما يرجع مع المنتخب الوطني يقدم الإضافة المرجوة علي العابدي، واحد من ركائز المنتخب الوطني التونسي. وأيضا من المفارقات نيس اللي يلعب الليلة الفينال متاع الكوب، نذكر بش يلعب ملحق ضمان البقاء ضد سانت إتيان نهار 26 ماي، بش يكون الذهاب خارج القواعد والرتور نهار 29 ماي في نيس. كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم نيس الذوادي. نشرة هذه وخلال الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهر فم بوينتو، أيضا الباج متاعنا سبور جوهر فم. شاي طيبة في لمن.
4: C'était Jean Rospo avec l'équipe Sport.

0: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك سافر وانت في بلاستيك تسمو وياش فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام على جوهر اف ام
1: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل ريزرفاسيون دوتيل فواياج اورغانيزي اي على كارت عمرة سيركوي ان تونيزي بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو رابح على طول.
2: غاليريا بوانتين كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54 53 86 86.
3: المراديو أوتيلز أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
4: سادتي سادتي مرحبا بكم في تونيزي لكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جيم على ذمتكم.
5: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقو. تونيزي قريبة مني.
6: وبعدها نتقابلوا في موعد جديد من فواياج فواياج. مسيكم بالخير الناس الكل، فرحان برشا نتقابل معاكم كل عشية نهار جمعة ما بين ماضي ساعتين ودرجين حتى للأربعة متاع العشية مع مجموعة كبيرة من المحطات الفقرات الاستضافات. نحكيوا فيها على الفواياجات، نحكيوا فيها على الصيفية، نحكيوا فيها على كل ما يهم عالم الأسفار في موعد يجدد معاكم بتاريخ الجمعة 22 ماي 5 ذو الحجة 1447 للهجرة. مرحبا بكم الناس الكل. البداية أكيد كما عودناكم باش تكون بصوت الفنانة العربية لطيفة، أغنية اخترناها لكم ان شاء الله تعجبكم، ولكن في الانتظار خلينا نقول لكم كانوا الموعد اكيد باش يكون مع مجموعه متنوعه من الاخبار وزاده برشا موسيقى بينا.

الحقيقة قعدت تولى بشكل كبير في المدى الأخرانية في قطاع الطيران والسياحة، خاصة بعد الارتفاعات الكبيرة في أسعار البترول على مستوى العالم. خليكم معنا أكيد متواصلين في فقرتنا الأسبوعية إيرويز على جوهرة FM وجوهرة TV. إيرويز البداية تكون من دولة الإمارات العربية المتحدة، وين يبدأ رسميا طيران الإمارات إنشاء مجمع هندسي ضخم للغاية وحديث جدا في إمارة دبي بتكلفة تقدر، شدوا عندكم، 5.1 مليار دولار أمريكي. وين احتفل طيران الإمارات بوضع حجر الأساس لمجمعها الهندسي الجديد باستثمار ضخم في دبي، خاصة أنه مش يكون بجانب مطار المكتوم الدولي. المساحة الجملية لهذا المجمع مش تكون في حوالي 1.1 مليون متر مربع، وشو اللي أكبر وأحدث منطقة خاصة بإصلاح الطائرات في العالم، ويعتبر أكبر مجمع صيانة لهذا المجال. اليوم نجم نعتبره كونه هذه خطوة حضارية كبيرة في قطاع الطائرات في العالم بدون أي أعمدة، ويمكن استيعاب تقريبا 28 طائرة عريضة البدن في نفس الوقت. وبش يشمل المجمع هذايا ورش عمل متقدمة، انتاج قطع غيار ومرافق مخصصة لتعزيز التكامل الرأسي للهندسة في الشركة، ومن المتوقع أنه يقع انتهاء من هذا الأشغال في منتصف سنة 2030. التنفيذ بش يكون بواسطة شركة بناء السكك الحديدية الصينية China Railway Construction Corporation. حتمت نهار 18 مايو زوج طائرات اثر اصطدامهم خلال عرض جوي في قاعده مانن هوم، طائرات من نوع الاف 18 او الاف 18، وكان التحطم هذا على اثر تقديم عرض جوي بولايه ايداهو الامريكيه، ووقع نجاة الطواقم بالكامل. طائرة الإيرباص من نوع الإيربوس A220-300 يتابع الخطوط الجوية الكرواتية، تنحرف عن المدرج إلى العشب أثناء إجهاض عملية الإقلاع في مطار سيبليت في كرواتيا، وتعرضت الطائرة لأضرار كبيرة نتيجة اصطدامها بلوحة إرشادية وأضواء حافة المدرج أثناء الإقلاع، شيء اللي اضطر القائد الطائرة لإجهاض هذه العملية. الخبر يقول كانوا جميع الركاب وأفراد الطاقم بخير، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات تذكر. في خطوة أولى من نوعها في تونس والثانية على مستوى المغرب العربي، تم نهار الخميس اللي فات بجامعة سوسة توقيع اتفاقية إطلاق معهد كونفوشيوس للمرة الأولى باختصاص موجه نحو القطاع السياحي، وهذا بالشراكة الصينية التونسية تجمع بين جامعة سوسة وجامعة الدراسات الدولية ببكين. المعهد يهدف الأساس إلى بناء جسر تواصل معرفي ثقافي ما بين تونس ودولة الصين، والانفتاح على الوجهة السياحية والثقافية للبلدين، ويجسد عمق الصداقة والحوار الثقافي والرؤية المشتركة بين تونس و الصين. المعهد بيشكل فضاء تعليمي وتدريبي واعد لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون التونسي الصيني في سوسة عبر مركز استراتيجي يفتح أفاق التنمية، ومن المقرر ينطلق رسميا في تقديم خدماته وبرامجه في شهر سبتمبر من عام 2026، وبشبدأ بالفعل التحضيرات اللوجستية والإدارية المكثفة انطلاقا من شهر جويلية الجاي بإشراف وبتنسيق مشترك من المديرة الصينية للمعهد والمديرة التونسية المعينة من طرف جامعة سوسة. أعلنت شركة السياحة الروسية بيبلو جلوبيس عن توفير 130 ألف مقعد لهذا الموسم رحلات جوية تبدأ من شهر 4 جوان 2026 من موسكو ومن سان بيترسبورغ في اتجاه مطار نفيض الحمامات الدولي بتونس. وتفيد التقارير أن شركة طيران نسمة المصرية كانت بين شركات الطيران المرخص لها لنقل الركاب، وين تمنح دولة العمل المتاحة حقوق التحليق فوق أراضيها وخاصة فوق بولندا. يذكر أن عدد السواح الروس في تونس في السنوات الماضية كانت محتشمة نوعا ما. في عام 2023 دخلوا تونس حدود 24,458 سائح، في عام 2024 14,132، في 2025 35,460، في حين أن أرقام عام 2019 كانت في حدود 633,327 سائح. عرضت مؤخرا طائرة الخطوط الجوية البريطانية من نوع البوينغ 777-200ER المتجهة إلى واشنطن دالاس من نشر شريحة الانزلاق الطارئ عرضيا في مطار هيثرو، بعد ما قام أحد أفراد طاقم المقصورة بفتح الباب أثناء الدفع الطائرة. وقيل كون عضو الطاقم هذايا كان على متن رحلته الثانية في مسيرته المهنية فقط، وبعد سماع القبطان بدعوة أبواب المقصورة
تحويلها إلى الوضع الآلي أساء فهم التعليمات وفتح الباب ونشر الشريحة على الفور في المنحدر، واستجاب طواقم الإطفاء على الفور لهذه العملية، بينما أمضى المهندسين أكثر من 6 ساعات في استبدال الشريحة وتفتيش الطائرة. وكانت بالفعل الطائرة المشاركة تبلغ من العمر 26 عام وكانت متجهة من مطار لندن هيثرو إلى مطار واشنطن في نهار 16 ماي. عملية نشر الشرائح كما تعرفوا يقع فتحها في ظروف الطارئة، نحكيه على التوبوغون، ويمكن أنه يسبب أضرار كبيرة تشغيلية لفائدة شركة الطيران، وينجر عنه تأخيرات كبيرة وتكاليف عالية لاستبداله وفحوصات السلامة الواسعة. وأي شخص يعمل في قطاع الطيران يعرف ويعلم إجراءات تشغيل الباب تأخذ بي

العاصمة ابتداء من نهار 21 ماي بمعدل رحلة أسبوعية كل يوم خميس. أنضى مؤخراً ديوان البحرية التجارية والمواني صفقة كبرى مع شركة بلجيكية بقيمة 125 مليون دينار تونسي لجهر مواني حلق الواد، رادس، سوسة، بنزرت ومنزل بورقيبة، وهذا بهدف إزالة الترسبات البحرية واستعادة الغاطس الأصلي. وينطلق المشروع في موافق شهر ماي الجاري ويتواصل لمدة 8 شهور لتحسين السلامة البحرية وتمكين المواني من استقبال سفن أكبر، بالإضافة إلى تثمين المواد المجروفة واستغلالها في توسعة المواني وتعزيز النشاط التجاري والبحري للمواني هذه. انضمت مؤخرا طائرة البوينغ 787 دريم لاينرز إلى أسطول الخطوط الجوية التونسية، وهي تابعة لشركة نيوس، ولأول مرة ومن 10 مايو إلى 15 جوان في عام 2026. وخلال الفترة باش يتم تشغيلها بموجب عقد تأجير طائرات خاص بالأساس لرحلات الحج في الموسم هذا. وانضمت طائرة الإيربوس A330 وهي تابعة لشركة بلاس ألترا إلى أسطول الخطوط التونسية، وستبقى فيه حتى نهار 15 جوان. وكذلك تستأجر خطوط التونسية زوج طائرات من نوع الايربوس A320 لفترة ما بين 14 جوان و 14 سبتمبر، وباش يتم استئجار طائرات من نوع A320 خلال الفترة من 14 أوت إلى 14 سبتمبر، واللي تعتبرها الشركة ذروة الموسم السياحي التونسي في اتجاه الجنوب والشمال بالتزامن مع عودة المواطنين التونسيين المقيمين في الخارج إلى أرض الوطن. أعلن مؤخرا رئيس الوزراء الكندي مارك كارني توقيع صفقة بمليارات الدولارات ما بين إيربوس كندا وشركة إير آسيا الماليزية لتوريد 150 طائرة من نوع الإيربوس A220 المصنعة في الكيبيك. وتعد الصفقة هي الأكبر طلبية في التاريخ من نوع الطراز هذا، وبش يتم تجميعه في مدينة ميرابيل شمال موريال، ويمثل دفعة كبيرة لقطاع الطيران في المقاطعة. الصفقة تعزز العلاقات الاقتصادية ما بين كندا ودول جنوب شرق آسيا. ما زلنا مع الأخبار المتنوعة، ومن قلب مدينة لاس فيغاس الصاخبة تنطلق يوميا رحلات لشركة طيران غامضة ليس لها موقع إلكتروني ولا تتبع تذاكر للعامة. الخدمة هذه معروفة رمزيا باسم جانيت، وتعد واحدة من أكثر العمليات الجوية السرية في العالم، وإن تنقل ما يزيد عن 1000 موظف يوميا إلى مواقع عسكرية شديدة الحساسية كما المنطقة 51 أو الأريا 51 وميدان توني با عن طريق الطائرة هذه. الطائرة من نوع البوينغ 737-600 تتميز بأنها مجردة تماما من أي شعارات، ويكسوها اللون الأبيض مع خط أحمر بسيط من الجانب الأيمن والجانب الأيسر لتجنب لفت الأنظار. وبدأت الرحلات هذه السرية منذ عام 1972 في إجراء الرحلات الداخلية باش تأمن وصول الموظفين إلى مواقع التجارب النووية في نيفادا، وتديرها حاليا شركة أمنتوم. وبموجب عقد حكومي صارم ورغم ضخامة العمليات اللي توصل 190 رحلة أسبوعيا، إلا أنها تنطلق من محطة خاصة ومعزولة تماما من مطار هاري ريد الدولي بمثابة شركات الطيران الإقليمية كاملة الأركان، لكنها تعمل في الظل لخدمة أسرار الدولة الدفاعية. هذا ما نشرته مؤخرا عديد المواقع العالمية اللي تهتم بقطاع الطيران والنقل الجوي. مؤخرا وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية الرسمية AV، هبط طائرة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اضطرارا في مطار أنقرة بتركيا نهار 3 مايو 2026 بسبب خلل فني غير خطير أثناء توجهها إلى إيريفان في أرمينيا لحضور قمة المجتمع السياسي الأوروبي. ووجد طائرة المتجهة من مدريد إلى إيريفان مشكلة فنية أثناء الرحلة، ونتيجة لهذا تم تحويل مسار الطائرة إلى أنقرة وين هبطت كجزء من الإجراءات الأمنية. ووقع إفادة وسائل الإعلام كونه العطل في الطائرة في طائرة الإيربوس من نوع A310 لم يكن خطير، ولكن تم اتخاذ قرار الهبوط الاضطراري وفقا للبروتوكول المتبع. وقضى بالفعل سانشيز الليلة في أنقرة واستأنف رحلته فيما بعد إلى إيريفان صباح اليوم التالي. في ظل ارتفاع الصاروخي غير المسبوق في أسعار وقود الطائرات الكيروزان اللي ضعفت قيمتها عما كان عليه قبل انتلاع الحرب على إيران، اتخذت مجموعة لوفتانزا قرارات جذرية ومؤلمة لإعادة هيكلة الأسطول. ولم تعد الطائرات العملاقة ذات الأربع محركات مجدية اقتصاديا بالنسبة للشركة، الشيء اللي وقع إقراره إنهاء خدمة أربع

0: طائرات من نوع الايربوس A340-600 بحلول اكتوبر من عام 2026، وهذا ما يعني استبدال انزال الستار رسميا على هذا الطراز في الشركه. وما توقفتش التخفيضات عند هذا الحد، ووقع اقرار اتمام اخراج زوج طائرات من نوع الايربوس 747-400 من الخدمه في شهر اكتوبر القادم، مع خطط للتخلص النهائي من هذا النوع العريق في العام القادم. في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة وارتفاع تكاليف الوقود، وفي خطوة تعكس حجم التحديات اللي تواجهها قطاع الطيران وكبار شركة الطيران عالميا، أعلنت مؤخرا شركة الخطوط الجوية التركية تركيش إيرلاينز على تعليق رحلات إلى 18 وجهة دولية، وباش يبدأ بالفعل تنفيذ القرار هذا بشكل تدريجي خلال شهر ماي وجوان 2026، باش يشمل عدد من الوجهات في إفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، ومن بينها وجهات داخل جمهورية مصر العربية. يجرى حاليا تحقيق في حالة طيران خطير بعد انحدار طائرة الايربوس A320neo تابعة لشركة تاب اير بورتوغال في العاصمة مبكرا. يجري حاليا التحقيق اثناء اقترابها من مطار فاكليف هافيل الدولي، المطار التشيكي الموجود في مدينة براغ في وقت سابق في العام هذا. وتقول التقارير لانه الطيار تجاهل اربع تحذيرات اساسية، زوز منهم من مساعده وزوز من مراقبة الحركة الجوية، بعد ما أخطأ في معرفة موقعه واعتقد أنه طائرة أقرب إلى المطار ما هو عليه في الواقع، وانخفض بالفعل الطائرة إلى حوالي 295 متر فوق سطح البحر قبل أن ترتفع فجأة إلى أكثر من 1700 متر، وشعر بالفعل الركاب الموجودين داخل الطائرة بقوة جذب شديدة أثناء ارتفاع الحاد، وألغى بالفعل الطيار الهبوط الأولي لمحاولة هبوط أخرى، بينما يراجع اليوم المحققين الحادث في تفاصيله الحقيقية. ووقع بالفعل العودة إلى تسجيلات قمرة القيادة المفقودة والإجراءات المتبعة، والمتوقع صدور التقدير النهائي لهذا الحادث في وقت لاحق من عام 2026. يعد اليوم أكثر من 10 سنوات من بعد أكثر من 10 سنوات من التوقف سمحت المديرية العامة للطيران المدني الفرنسية لشركة أير فرانس باستخدام ممر جوي جديد محدد عبر الشقيقة ليبيا، ومع شروط صارمة أبرزها تحليق على ارتفاع 32 ألف قدم على الأقل وتقليل زمن الرحلات وتوفير الوقود بشكل كبير. نقابة الطيران الفرنسية أبدت تحفظ وحذرت من المخاطر المحتملة من هذا العبور، بينما الشركات أخرى كما الخطوط التركية والقطرية والإماراتية تواصل اليوم استخدام الأجواء الليبية بشكل آمن. اليوم نجم نعتبر هذا خطوة تعكس عودة تدريجية للثقة الدولية في الأجواء الليبية، لكنها ما زالت تحت المراقبة الأمنية الدقيقة. أعلنت شركة طيران تشاينا ساوثرن إيرلاينز على اتفاقية شراء 137 طيارة جديدة من عائلة الإيربوس A320neo. بموجب الاتفاقية هذه باش يتم تسليم 102 طائرة مباشرة إلى شركة الطيران جنوب الصين، بينما باش تولى شركة تشايمن للطيران التابعة لها تشغيل 35 طائرة من نفس الطراز. والمقرر أن يتم عملية التسليم ما بين عام 2028 و2032، في حين لم يتم الانتهاء من اختيار المحركات النهائية للطيران. الطائرات هذه، وتمثل الاتفاقية أحدث موجة من طلب قوي من شركة طيران الصينية على عائلة الطيران طائرات A320neo. وكانت شركة طيران شرق الصين قد طلبت في فترة سابقة 101 طائرة، وطلبت شركة طيران الصين 60 طائرة، بينما أضافت شركة طيران الخاصة الصينية اللي هما سبرينغ إيرلاينز وجونيا إيرلاينز 55 طائرة من إجمالي الطلب هذا.
1: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: جوهره اف ام. بوبليسيتي.
1: كي
2: انك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج ملي شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون نستناكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس
3: جوهره اف ام بوبليسيتي

ومع جوهر اف ام منجم نرجعوكم كان بالاخبار المزيانه وتحضير للصيفيه وتحضير للعيد وافضل العروض منجم نلقاوها كان مع تونيزي برومو ديسكفري. 36 مليون 90 الف هو الرقم الصحي اللي يجاوبكم عليه باش يعطيكم مع افضل الاسعار الموجوده في تونس. البدايه تكون مع عروض الاسبوع هذايا، والبدايه باش تكون مع سيركوي للجنوب. نجمو نمشيو نعديو فيه ايام تاع ستارتين كيف سيركوي جربه وجرجيس، والسعر في الايرلي بوكينغ يبدا بدايه من 550 دينار للشخص الواحد. بالنسبه للرحله تدوم 4 ايام وثلاثه ليالي، لي ديبار سون تري فاريي، اول ديبار يكون نهار 13 جوان حتى ل 16، فما ديبار نهار 25 جوان، ديبار نهار 9 جويليا 23 جويليا 30 جويليا 6 اوت 13 اوت 20 اوت 27 اوت 3 سبتمبر و10 سبتمبر. نذكر كون الاقامه باش تكون في اوتيل لو بتي باليس، يعني اوتيل دو 4 ايتوال، والباك هذايا في وسط ان سيركوي يعمل سوسين كيف. نلقاو فيه لي ترونسير في ان بوس توريستيك على امتداد الرحله، نلقاو فيه ليبرجمون 3 ايام اون اول انكلوزيف سوفت، يعني الماكله والشراب الكل داخلين في الاقامه نتاعنا. نلقاو فيها جولات وصول كما البلاد والرحلة لجزيرة الحاسي الجربي في جرجيس، وفطور فيها نلقاو فيها جولة في جزيرة الجربة، وزيارة للحارة الصغيرة والحارة الكبيرة جربة وود، وكيف كيف زيارة لقرية قلالة بالمتحف متاحة وحومة السوق، وجيد بروفيسيونيل توريستيك يرافق المسافرين. نذكر كونه الرحلة بداية من 550 دينار، بنلقاوها كان مع تونيزي برومو على تونيزي برومو .ان ولا على 36 290. نقعدوا ديما مع الرحلات ومع تونيزي برومو وسيركوي آخر ديما في جربة، ولكن المرة هذه العرض اسمه جربة إكسبريس، بري سبيسيال في الأورلي بوكينغ بداية من 349 دينار. الرحلة تقعد 3 أيام وليلتين هكاهو، ولي ديبار جايين باش يكونوا نهار 5 سبتمبر ونهار 19 سبتمبر. فما زادة باك يعمل سوسين كيف، على خاطر الإقامة باش تكون زادة كيف كيف في أنوتيل دو 4 إتوال أون ديمي بونسيون، في أنو في النهار نبداو موجودين البرا في أنوتيل دو 4 إتوال. وفي الباك فما لو ترونسبور اللي هو أسيغي بوس توريستيك افيك ان جيد اغريي من وزاره السياحه والديوان الوطني للسياحه، اللوجمون كما قلنا ليلتين اون دومي بونسيون، وزيارات متنوعه كما زياره لي ميزون تروغلوديت الموجوده تحت القاع في مطماطة في ولاية جابس، وكيف كيف فما زيارة لحومة السوق، زيارة لسيناغوغ الغريبة، زيارة لمتحف وبانوراما قلالة، وزيارة متميزة لواحات جابس. والرحلة هذه الكل بداية من 349 دينار مع تونيزي برومو. من الرحلات الداخليه للخارجيه وين نجمو نمشيو؟ ما نلقاوش خير من اسطنبول في الطقس هذايا يعمل تعمل ستوسين كيف. نجمو نمشيو لاسطنبول رحله اسبوعيه مع نوفالير، دات دو ديبار نحكيو على رحله نهار 26 ماي حتى الواحد جوان، 6 ليالي 7 ايام فونت فلاش. كيفاش نعملو تسبقه ب 745 دينار اكاهو، ونكملو الباقي ب 149 دينار لمده 5 شهور. ونلقاو في الباك بيان سور لو فول الي روتور على نوفالير، نلقاو لي en LPD, نلقاو لي ترونسير مطار اوتيل اوتيل للمطار. تونيزي برومو اللي قلت تونيزي برومو نهار الجمعة مع فواياج فواياج، نحكيو على لي باك سبيسيو، نحكيو على البرومو هبال. الباك الاولاني توا نعرفو بدينا نحضرو احنا للسيزون تاع العروسات، والباك سبيسيال حمام العروسة في اوتيل الحمراء تلاسو ياسمين الحمامات 5 ايتوال، ان باك مينيموم بتاع 10 من الناس، العروسة تمشي هي وصحابها والعائلة نتاعها 10 من الناس. شنو فيه الباك؟ كيما قلنا نلقاو فيه الحمام، القماش، المساج غولاكسون، لي سوان دو فيزاج، البروشينغ بداية من 390 دينار للعروسة. وبالنسبه للزانفيتي بيان سور فما الحمام والاكسي للبيسين و 20% دو ريدكسيون في الكارت نتاع تلاسو ب 46 دينار للشخص الواحد. كيف كيف فما ان فورفي دو بواسون على في الماء ولي بواسون غازوز ولي جو ب 14 دينار بار بيرسون، وفما لي كوكتيل لايت اللي فيهم ان اسورتيسمون سالي ولي ميل فوي وسكري ب 29 دينار بار بيرسون، والكوكتيل كومبلي اللي ننصحكم به في لاسورتيمون سالي اي سكري تري فاريي بداية من 69 دينار للشخص.
نمشي وبروموات العيد العيد الكبير مش صغير العيد الكبير مع تونيزي برومو. فكرت فيكم انتم والعائلة اذا كان مش شفتوش علوش علاش لا ما نعديوش اون فامي العيد نتاعنا في ان كادر اغريابل بوكو دوفر تقدمهم اليوم تونيزي برومو والباك الاولاني في شان المرادي اللي تقدم لنا عروض متنوعه متميزه بدايه من 107 دينارات. نعديو الباك نعديو العيد مع تونيزي برومو مع لي زوتيل المرادي ابارتير من 107 دينارات بالنسبه للسيجور اللي يكون حتى نهار 27 ماي 2026 والغيزرفاسيون كيف كيف في الفتره هذه. بالحق نلقاو دي ريدوكسيون مزيانين على الاخر. نعديو عيد الكبير حتى مع المشوى اللي توفرها لاشين المرادي مع تونيزي برومو. العرض الثاني في اوتيل غرين جولف اكوا بارك الحمامات ان اوتيل دو 3 ايتوال ان اوتيل فاميليال تري اغريابل ابارتير من 169 دينار صغير اقل من 4 سنين غراتوي ودات دي سوجور من 26 حتى 27 ماي والغيزرفاسيون قبل نهار 26 ماي. نجمو نتمتعوا زاد بالباك هذايا اللي ينطلق من 169 دينار. كان نحبوا نهبطوا اكثر للجنوب نمشيو لجزيره التجربه جزيره الاحلام والباك هذايا في اوتيل لو بتي بالي جربه ان اوتيل دو 4 ايتوال ابارتير من 111 دينار اون دول انكلوزيف سوفت الماكله والشراب ودات دي سيجور تقعد حتى نهار 31 ماي بور توت ريزرفاسيون زاد تتواصل حتى 31 ماي. نرجع للحمامات مع تونيزيا لوج حمامات ان اوتيل دو 4 ايتوال الريدكسيون توصل حتى ل 20% ودات دو سيجور من 19 حتى ل 31 ماي والريزرفاسيون حتى ل 31 ماي. نجموا تتمتعوا بالتخفيض المتميز هذا اللي يوصل حتى ل 20%. ديما في الحمامات نلقاو اوتيل جاردن ريزورت اند سبا ان اوتيل دو 4 ايتوال الريدكسيون توصل حتى ل 20% في الاول انكلوزيف سوفت المره هذه دات دي سيجور من 22 ماي حتى 31 ماي والغيزرفاسيون تنجم تتواصل معاكم حتى 31 ماي. نختمو مع اوتيل هدايا ياسمين الحمامات 4 ايتوال ابارتير من 146 دينار اون نو انكلوزيف سوفت والغيزرفاسيون حتى 31 ماي والاقامه حتى 31 ماي وكيف كيف نجمو نمشيو معاكم في اوتيل نسرين الحمامات ان اوتيل دو 4 ايتوال ابارتير من 99 دينار اون بونسيون كومبليت الاقامه حتى 31 ماي والغيزرفاسيون حتى 31 ماي. وبالفعل نختمو بعرض اخير في حمامات سيراي 4 ايتوال بدايه من 139 دينار اكاهو ان بونسيون كومبليت والاقامه والغيزرفاسيون حتى 27 ماي.

مازلنا معكم في فواياج فواياج على جوهرة في مستوى تي في. تعزيراتنا لكل متوجهة للعيد الكبير، إن شاء الله كل عام وأنتم حين بخير، وكل عام والتوانسة والعرب والمسلمين وما كانوا موجودين بألف ألف خير، وديما نرجعكم بأفضل وأحسن العروض. نذكركم كونوا في فضاء جاليريا تي إن، جاليريا الموجود في شارع ياسر عرفات في سهلول في سوسة، وموجود زاد عنده فرع في شارع شارع توفيق في حي الرياضة في سوسة. نلقاو أفضل وأحسن العروض، نحكي لكم على جاليريا في سهلون. اليوم يقع تقديم مجموعة من المنتجات الجديدة والحصرية اللي بنلقاوها كان في جاليريا بوينتيان، ونذكر كونه فما عروض متميزة خاصة بدي برودوي خاصين بالعيد الكبير. دونك تمشيو تعملوا طلة وتشوفوا لي برودوي جدد الموجودين في الجام اكسبوزي في الاسباس الكبير والمزيان بتاع جاليريا بوينتيان، ونذكر كونه فما برشا مفاجآت في الكاسة. وقت اللي نجيو نخلصوا نجموا نتحصلوا على انت احنا وزهر، نتحصلوا على برومو، نتحصلوا على كادو. دونك فما بوكو دو سيربريز تقول جاليريا خاصه بالعيد الكبير. دونك امشي وشوفوا الاسباس. نذكركم جاليريا بوينتيان موجوده في الشارع ياسر عرفات في سهلول سوسه.

مازلنا معكم في فواياج فواياج على جوهرة فم وجوهرة تي في. وكما تعرفوا عيد السنة مش كيما كل عام. السنة شركة المرادي وفي سلسلة فنادق المرادي تقولكم العيد عليكم لمو العائلة والأصحاب، وخلي الباقي علينا. ليزوتيل المرادي يستدعاكم باش عديو العيد في أجواء تفرح الكبير وتفرح الصغير. نعم أون بلانير ولا في المشوي بارتي، عيد السنة في المرادي. وهذا يعني كون المرادي محضر لنا أن بوفيه إكسبسيونيل سبيسيال في بنة العيد اللي نحبوها الناس الكل. ما نساوش كونوا صغار وكبار، جو العاب بروغرام دانيماسيون اكستراوردينير باش يكون موجود عام السنه. شيخه كبيره وين نجموا نرتاحوا ونستمتعوا بالبحر، نستمتعوا بالبيسين. واكثر معلومات نلقاوها بيان سور على موقع المرادي المرادي.com، والا على 70 105 720 70 105 720، ولا نزوروا الموقع المرادي.com. وما نخموش برشا، السنه عيادي في المرادي.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. شركة نقل تونس تفيد بأن حركة جولان المترو على الخط رقم 1 ستتوقف على امتداد يوم الأحد 24 من مايو الجاري، وذلك بسبب الأشغال المزمع القيام بها من قبل وزارة التجهيز والمتعلقة بتهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة. وتابعا لذلك سيتم تأمين تنقل الحرفاء بين محطة برشلونة ونهاية الخط ببن عروسة بواسطة الحافلات وفق ما وضحت الشركة في بلاغ لها اليوم. المنظمة التونسية الأطباء الشبان تحذر في ندوة صحفية عقدتها اليوم من تصاعد وتيرة الاعتداءات بالعنف على الأطباء الشبان داخل المستشفيات العمومية، معتبرة أن الأمر لم يعد يتعلق بحوادث معزولة بل بظاهرة متجذرة تهدد سلامة الإطار الطبي وتؤثر على استقرار المنظومة الصحية العمومية. وقال رئيس المنظمة التونسية الأطباء الشبان وجيه ذكر إن دراسة ميدانية أعدتها المنظمة حول واقع العنف داخل المؤسسات الصحية العمومية أظهرت أن 73% من الأطباء المستجوبين أكدوا تعرضهم للاعتداء بالعنف اللفظي أو الجسدي مرة واحدة على الأقل أثناء العمل في المستشفيات العمومية. الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد تليل المنصري يفيد بأن مجلس الهيئة انعقد اليوم للنظر في عدد من النقاط المتعلقة بالتسيير الإداري والمالية، إضافة إلى مسائل تتعلق بالمسارات الانتخابية، موضحا في تصريح لوكالة تونس أفريقيا الأنباء على هامش انعقاد مجلس الهيئة أن المجلس تطرق في هذا الإطار إلى ثلاث نقاط أساسية تتعلق أولها بالبت في الترشحات الخاصة بالانتخابات الجزئية بدائرة الكبرية، حيث تم تثبت في 7 مطالب واردة وأسفر النظر فيها عن قبول 3 ترشحات بصفة رسمية أوليا لاستيفائها جميع الشروط القانونية. موقع إكسيوس ينقل عن مصدر أمني باكستاني أن القائد العام للجيش الباكستاني المشير عاصم منير يسافر إلى طهران في محاولة للتوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب. وختاما الحرس الثوري الإيراني يقول إن 35 سفينة تجارية وناقلة نفط عبرت مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية بعد التنسيق مع إيران. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك، سافر وانتي في بلاستيك. تسمو فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من ماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر فم، على جوهر فم.
2: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل، ريزرفاسيون دوتيل، فواياج اورغانيزي اي على كار، عمرة، سيركوي ان تونيزي، بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور. مع تونيزي برومو ربح على طول.
0: Galeria.tn كل ما تستحق من جهاز العربية.

0: تكلمونا على 54 53 86 86.
1: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
2: سادتي سادتي، مرحبا بكم في تونسيلكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على دمتكم.
3: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسير قريبة مني.

0: مرحبا بكم من جديد في فواياج فواياج على جوهرة FM وجوهرة TV، واللي قلنا كده مازلنا نتواصل معكم دروعة متاع العشية، ومازلنا معكم في رحلة سفر، ولكن مش راح نحكيو المرة دي على سفر بالفن، على الموسيقى، وقت اللي تخرج الأبعد من الحدود التونسية، وقت اللي فنان تونسي شاب عرفناه كموزع كمؤلف موسيقي، وفي رصيده مجموعة من الغنيات فيهم البعض اللي قاعدين نشوفوا فيه من فترة الأخرى على جوهرة TV، ويفكر أنه وقت اللي يحب يصور علاش لا، يقول نلوج على أكثر من ديكور كما نجم نصور في تونس كما نجم نصور في الخارج، شنو الحكايه علاش وكيفاش، هذا اللي باش نعرفوه مع حسام البجاوي. نورنا بحضوره اليوم في الاستوديو. مرحبا حسام.
1: مرحبا سي وليد. مرحبا بالساده المستمعين كل.
0: الله يخليك. مرحبا بيك، نورنا بحضورك.
1: عايشك، منوره بيكم.
0: الله يخليك. كنا نحكيوهم بك شويه، قلت لك راه اليوم باش نحكيو اوكي على الجديد نتاعك وعلى الغناء، ولكن باش نحكيو زاده في علاقتهم ربما بالسفر، فيو انا واحنا في ليميسيون تاع فواياج فواياج. واليوم ما جيناش يدك فارغه، تجي اكيد بالجيت.
1: موجود جديد الحمد لله. اليوم
0: شنو جديد نتاع حسام؟
1: اليوم عندنا اخر اصدار في الغنية هي اسمي واسمك. اسمي واسمك.
0: وليد وحسام.
1: وليد وحسام. هذا شو تقول؟
0: انت قلت
1: اسمي واسمك. ولا سي سامبل دونك. ولا اسمي واسمك هي غنية نتاع معناها تهم جماعة العرايس، الدخلة نتاع العرايس، فهمت؟ وايفينمون نتاع عرس، وحتى الكليب يحكي فيها اللي هي فيها الدخلة نتاع عرس موجود وجينا والمدام
0: والعروسة. المدام تاعك الحق؟
1: نجم تقول.
0: نجم تقول.
1: لا مدام تاعي بالحق. مدام تاعي عرسي بالرسمي.
0: مدام تاعك عرسك بالرسمي.
1: اي عرسي بالحق.
0: ليه تغني معك حتى الغنية فيها كل معناها ديو؟
1: فيها لا ديو هذيك اختفتوا من اون بارتي صغيرة اي اي دونك باش نجمت نبوستي بها جوست في الكورال معناها
0: في الكورال اكزاكتومون
1: اكزاكتومون. وهذاك ليفينمون ليفينمون اللي صار هذاك هو بالحق اللي صار بالضبط في العرس نتاعي معناها
0: مشيت بالحق عملت فواياج في فينيس
1: فينيس مشينا للبلايص هذوك كل شيء وسيتي خليل دبو هو المونتور
0: ولا هو صوركم؟
1: لا لا هو لا لا
0: لا لا معكم في
1: المونتور
0: اسمع انا مشيت لعندي فواياج دونوس راهو الناس معايا انا مونتور ولا فوتوغراف باش يصورنا خاطر نحب نخدم الفرصه نتاع تصوير كليب في
1: فواياج دونوس. تصوير كليب في فواياج دونوس تكلف لك برشا مليارات.
0: منين عارف مش غادي المشكله انك انت ماشي فواياج دونوس لازم معك شكون معناها؟
1: اي فوالا جوستومون درونات واكيب معناها مشكله فما 50 مليون
0: علاش لا
1: دونك فوالا استغنمنا الفرصه بيسكو ما نجموش نرياليزوها في الحقيقه دونك عملناه اي اي كليب اي اي دونك يحكي فيه وجهي وفيه وجه المدام للخليل دبو هو اللي الكرياتور نتاع الاي في الواحد والميكساج والماسترينغ نتاع الاغنيه هو صابر الزويري دونك قدموا لهم تحيه الاولاد فوالا دونك هذا اخر
0: انا حبيت نقول التجربه الشخصيه نتاعك في في في في في غنايه وفي كليب نتاع الجو العرس ولا الفواياج دو نوس.
1: هو انا استغنى
0: الفكره كيفاش ولا لا قلت خلينا نعمل غنايه على خاطر راهو الكرينو هذاك راهو مطلوب في العروسات نجم نخدم به.
1: هي الغنية كويستيون به هي الغنية ملحنة عندها عامين.
0: اوكي.
1: عندها عامين كان في بروجي اخر. بعد رديتو البروجي نتاعي انا بيسكو جات الدات نتاع المارياج نتاعنا. وقعدت نجبد في القديم معناها سورتو هي الوحيدة اللي هي اللحن نتاعها والمود نتاعها يمشي للعروسات خاطر انا وقت اللي لحنتها اول مرة عامين التالي لحنتها في المود هذيك معناها.
0: داكور.
1: والاغنية سي معناها انترناسيونال ماهيش لا فيها طابع تونسي لا فيها
0: موسيقى يونيفرسال معناها فما يقبل اي حد مش مربوطة بالتونس.
1: حتى البارول زاد اللي ليكس كتبتهم زاد انا دونك موسيقى معناها كلام عام نجم يفهموا اللبناني المصراوي معناها فوالا.
0: شكون كلمات الاغنيه؟
1: انا حسام جوي. انا زاد فوالا فوالا كلمات توزيع وتلحين دونك انا
0: ديما اسمي واسمك.
1: اسمي واسمك.
0: اسمي واسمك. فوالا نتكلموا مع بعض نرجع نحكيو بعد شويه اكثر على البلايص اللي بتشوفوهم في في في في الاغنيه وشنو هي الحكايه انطلاقا من رحله شهر العسل كما نقولوا هاني مون. يلا

0: والله جو يا مستر ستين كيف حلوة الغناية في بالك
1: ذوقك هو حلو
0: اي الغناية حلوة وهكا حالمة وخفيفة وجينيرالمون الريتم هذايا جينيرالمون لي زارتيست يبعدوا شوية على سيزون تاع الصيف ولكن الريتم نتاعها يمشي حتى مع الصيف يمشي
1: يمشي يمشي بيان سور سيرتو الدخل تاع العرايس فهمت خاطر العرايس ديما يختاروا حاجات سي بلو اوركسترال شوية كيما شفتوا فيولون وواحد وكل شيء دوكو ما اخترتش حاجة باش نعمل تابع تونسي دونك اخترتك لي سترينجز فيولون وكل شيء يكونوا متركين على معناها اورينتاليزي على فهمت
0: ميديترانيا
1: فوالا
0: حاجه هكا
1: فوالا
0: احكي لي على ذكرياتك كيفاش لقيت فيني ساعه اول مره تمشي في الفواج دو نص مش الاقبل
1: اول مره نمشي اخترت نمشي في الفواج دو نص نكتشفوا بعض
0: اجي نقول لك فينيز راهو سي ان ديستيناسيون معناها اللي فواج دو نص باغ اكسيلونس في الحقيقه
1: اكثر من
0: غاليه شويه الحقيقه
1: غاليه
0: اما مزيانه معناها تتزار نقولوا احنا
1: تتزار حلوه
0: شنو اللي قاعد في بالك شنو اللي عجبك وين مشيت ساعه
1: مشينا للفامو سان ماركو
0: اي سان ماركو في فما ليغليز والكونت بلاس
1: فوالا غاديكا مشينا تعرف اللي الدنيا هي بلاد غارقه في الماء بالتاكسياتها بدنيتها معناها
0: تاكسيات برا
1: شنو
0: تاكسيات ولا تاكي تاكسياتك على الجوندول
1: لي جوندول لي جوندول داك دي تاكسي بدياتهم انا فهمت انت ما مشيت قلت لي
0: اي تعرفها مشيت
1: دونك كل شيء مدينه غارقه في الماء الحقيقه لازمك تمشي برشا على ساقيك والا تختار تمشي في الـ في الـ في الفليك معناها
0: قداش وصلت الركبه في الجوندول
1: يظل لي
0: 90 يورو
1: 90 يورو لا اقل
0: ما عرفش انا وقت مشيت خليتها 60 ما قوي زاد غليت برشا
1: الجوندول لا ما ذكرش 90 يظهر لي في ال 80 حاجه هكا
0: 80
1: 85 حاجه هكا
0: بار بيرسون
1: بار بيرسون
0: بار بيرسون اي انا خليتها وقتها 60 يورو بار بيرسون
1: اي هذا حاجه هكا حسيت ما ذكرتش بالضبط هما اقل من 90
0: قداش قعدت فيها
1: 4 ايام 3 ايام من بيت و4 ايام
0: 3 ليالي
1: 4 ايام 3 ليالي
0: مشيت لك للجزر اللي بحذاها وين يصنعوا الكريستال و
1: مشينا اي دورنا ان بو دو تو عملنا دور
0: اكيد شريت سوفينير من غادي
1: بيان سور برشا لاصحابي ولا
0: الكل شريت ماسكويت
1: والله فما كل لي شابو غوندول هذوك اللي مكتوب عليهم هكا الواحد فما فما بون فما حاجات اللي خاطر عندك برشا صحاب في الدنيا ما تعرف لازم على الاقل
0: بون فاجروس منهم عليك حد كي تجيب حتى كادو راهو
1: فاجروس هما يعطيوك
0: نورمال يعني يجي معاك كادو
1: صحيح فوالا دونك خديت بليزيور حاجات معناها دي حاجات معناها اوبجي هكا
0: ديزارتيكل
1: للاولاد هما حاجات بالالفابي فيهم اسامي فهمت هما جوست دي
0: معناها دي سوفينير
1: دي سوفينير برا
0: وباريس سيغتيمون مش اول مره
1: ايه باريس انا لحد جاي في باريس
0: ايه
1: فهمت
0: صح
1: دونك يعطيك الصحه

0: عملي ولعيت في في في تونس وصار لي كشكيل صغير تعديت سالمة قلت خلينا نبدل تكتيك مشيتش المرة الجاية فهمتي اكسيدون صغير هكا بال اكسيدون صغير بالكرهبة وساقي تفسعت حصيل وقلت خلينا نبدل هكا كيما هكا فهمت كيما قبل بثلاث ايام من العيد فهمت قلت خليني نبدل التكتيك المرة الجاية نمشي الفريق صغير نشوفوا
1: الجو كيفاش
0: الجو كيفاش ولا ولا ولا
1: سافرت برشا حسام
0: اي مشيت لبرشا بلايص اي
1: وين
0: مشيت لامستردام مشيت لبروكسل
1: اي
0: مشيت ل جنيف
1: اي
0: ليون بون في مارسي غاديك مارسي ليون فرنسا باري شويه حوايج باري هذوما البلايص اللي
1: دونك لي فواياج نتاعك الكل براتيكمون في في في الاوروب الاوروب دو الويست معناها العواصم اللي قراب من بعضهم وكل واحد
0: بالضبط بالضبط
1: ما مشيتش دول عربيه ولا
0: لا دول عربيه لا
1: لا تزاير لليبيا للمغرب لمصر
0: نحب نمشي راه مش ما نحبش معناها فهمت
1: لا انا سفيك انا سفيك
0: اي انا بويسكو دونك جوي اوكسيدونتال برشا حتى في الموسيقى معناها وكل شيء دوكو جو بريفير نحب اسبانيا خاطر مغروم برشا باللاتينو نحب
1: ومغروم اسبانيا
0: لا اسبانيا مشيت ليش
1: مازلت مشيت ليش
0: اي بيانتو
1: اسبانيا بورتغال
0: اي بورتغال الشيء هذيك اللاتينو دونك الحاره في تو فهمت
1: جبت معك جيتار
0: ولا وي كاني غلطت جبت معك جيتار
1: تحكي لي كيف هناك بعدين معك جيتار باش نقعد نتفرج انا من الجيتار خلينا نسمعوك في حاجه هكا لاتينو بوركوا با
0: اي بي بي
1: غاني اوكسيدونتال
0: اوكسيدونتال وي غاني

0: هذيك صح برافو برافو برافو برافو جو ياسر مزيان معناها زدنا هكا شويه للجو فوالا
1: البوسانوفا
0: اي اسبانيا وما تبعها وقتاش ناوي باش تمشي لاسبانيا
2: والله اكثر حاجه قاعد توا نبتبت عليها عندي نحب فهمت ولو انه اسهل حاجه لو اسبانيا انك تمشي معناها حتى يقول لي ما تعرف اللي ارخص حتى من
0: ارخص ارخص من اي ارخص من فرنسا
2: ثم بلايص في الاوروب وكل شيء ما نحب
0: مزيانه مزيانه
2: مزيانه برشا
0: ديستيناسيون
2: ويقربونا سون دي زاندالو واحد وحتى في موزيكتهم وفي
0: حتى في وجوههم وفي تنمية بتاعهم تحسهم قراب ياسر ولا احنا قراب لهم هم قريب لينا معناها قراب من بعضنا
2: شكون قريب شكون
0: زوز زوز
2: زوز زي عندهم حتى نفس السخانه نتاعنا معناها في الموزيكا في الشتيح في
0: صحيح
2: في جوست هما واحد دونك اما نحب نمشي لها بالذمة نبدا اكلي مفادي بالقدا باش نحبش نمشي ثلاثة ايام
0: ولا اي تعمل بون سيجور اللي تتمتع به
2: سيجور كيما نقولوا 10 ايام تعديهم
0: وتستلهم منه معناها الواحد يتغذى منه
2: بيان سور بيان سور كان انا حياتي كل بالجيتار ونمشي لبلاد البلاد الاسبانيول وما نستلهمش من غاديكا سي نورمال دونك
0: قداش عندك من جيتار؟
2: ايه قداش عندي من جيتار؟ هو تسمى نقصت منهم عندي ستة
0: ما شاء الله
2: اي بما في انا بون اكس باسيست
0: اي
2: اكس جيتار باسيست
0: دونك حطيت الباس
2: اي وعندي باس دو فالور على الاخر على الاخر زاد بالدي وحتى كي قلبت عملت معناها الترانزيسيون بين باسيست عادي وصامت وجيتاريست شونتور كي كنت عمري 26 ans ما سلمش فيها قعدت عندي الباس هذيك نحبها برشا
0: معناها بديت تعزف على موقع عمرك عام
2: اللي بديت نعزف عمري سبع سنين سبع سنين بالضبط ايش خص ايش
0: خص هذه كمان بتاعته
2: والله
0: شو الاغنيه اخرى من اغنيتك حسام وديما معناها في علاقه بالاوفرسيز معناها البرا من البلاد معلش ديما تفكر انه الاغنيات يكونوا مصورين او فيهم بارتي مصوره لبرا بورتو عندنا في تونس معناها بوكو ديكور
2: والله لا براتيكمون اول اغنيه بالحق بصوره لبرا هي خليني نشوفك اللي باش يسمعها الساده المشاهدين توا خليني نشوفك اما سي نورمال فواياج دو نوس ما تنجمش تريليزي هذاك الكل معناها لازم معاك كيب كيما كنا نحكيو بكري نفاد الكل كيب ومعناها باش تتصور كل حاجه معناها باش تتكلف برشا وقت وبرشا وين اونجاجي برشا ما تعرف
0: بالخدمه
2: نتاعي في تونس وفهمت اما براتيكمون اللي تصور برا هو اول تجربه صورت لبرا هي خليني نشوفك معناها دونك
0: وين صورتها؟
2: صورتها في باريس
0: في باريس
2: اي في باريس
0: نحس كونه بلد الثاني معناها
2: باريس حبه برشا
0: خلينا نشوفوها سوا مع بعضنا قبل كل شيء

0: اي حلوة الزياره، زدنا فيها مره اخرى لفرنسا والمره الثانيه، مش المره الثانيه، هذه المره الاولى. كيف المونمارتر وساكري كور
1: ساكري كور مونمارتر والبلايص بتاعنا
0: تاعنا
1: تاعنا تاعنا
0: تاعنا ولا احكي
1: لها والله شكرا لك. انا باريس نحبها برشا. دونك انا فوالا دونك هذا الكليب اللي حكيتك عليه اللي هو تصور فريمون برا بالحق، معناها بال
0: اي مش بالياي،
1: مش بالياي وكل شيء، وفي كادر بالحق حاب يتصور لبرا. حبيت نشكر برشا برشا وائل مسعي، هو اللي صور وهو اللي رياليزا وعمل فيديو، معناها الطفل ما شاء الله عليه على الاخر، قدم له برشا تحيه باريزيان وتونسي معناها فالدو ما شاء الله عليه. دونك ولا هذا هو.
0: عندك علاقه خاصه بالموسيقى تراديسيونيل فرونسيز هكا، معناها تو سكي لي ميلودي فرونسيز، لو بون فيو تون نقولوا احنا ديز 70 80.
1: وي بيان سور بيان سور بيان سور موجوده، فما
0: جاك بريل، شارل تريني،
1: خوليو
0: خوليو خوليو مش فرنسا،
1: مش يعني مش فرنسا، اي خولي مش اسبانيا، اما غنيته تدرسوا بالفرنسي وتعرفوا حتى اكثر من اللي هما بالاسباني الحقيقه. اي معناها حتى في الريبرتوار ما غنيهوش في السواري بريفي الحقيقه، ما عنديش حاجه معينه غنيهم، ما اللي غنيه جو خوليو. خوليو عمل له ابروبو خوليو ان جور تو ري ان جور تو بلور، زاد ان كوفر ماشي في اليوتيوب بالكدا بالكدا اسمه فيا من الموند انتي. دونك فوالا
0: وشفنا حتى في الكليب نتاعك صورت وحكيت فيه على الفواج دو نوس، معناها فما نوماج معاك بالجيتار.
1: اي هذيك كلود لوميل، كلود لوميل اللي كتب اللي كتب ان جور تو ري ان جور تو بلور نتاع خوليو، كتب لشات تشتار لا فاريتي فرونسيز، معناها
0: مشيت لا شونس بشونسون.
1: دونك تعرفت علي، بعث لي ميساج على على الواتساب، قال لي راني تفرجت في بالفرونسي، قال لي انا تفرجت في الريبريز نتاعك نتاع خوليو ان جور تو
0: بلور. داكور دونك هو اللي كونتاكتيك،
1: هو اللي كونتاكتاني. وي وسمعها في عند اوبر في تاكسي اوبر، فهمت قال له شكون هذايا وحب بعث لي
0: تونسي سوق في اوبر،
1: ماهوش تونسي
0: ماهوش
1: لا ماهوش تونسي جاوري. قال له اعطيني شكون الكونتاكت تاع خاطر على سبوتيفاي
0: صافي. دونك دخل شاف الكونتاكت،
1: دخل شاف وبعث لي ميساج وكذا، وتقابلنا في في في في فرنسا في الفواياج دو نوس. المره تقابلنا
0: قلت له جاب واحد اخر نصوروا.
1: اي فوالا مشيت معناها وقعدنا وفرح بينا برشا، مشيت انا ولا مدام كل شيء. وعندنا معناها طلبت منه معناها شوف كيفاش معناها انسان بالقيمه هذه كيما كلود لوميل كتب، هو زاد النقيب نتاع الفنانين في التسعينات
0: الفرنساويين
1: تعرفوا معناها جوست الاسم ما تعرف ديما جنود الخفية اللي يكتبوا كل شيء ما يبانوش
0: ما يبداوش يعرفوهمش الناس
1: الكل اكسبوزي. اي فوالا واقترحت عليه قال لي انا بيانتو ان شاء الله حاجه باش خاطر العباد الكل رجعت للقديم حتى الموسيقى توا
0: قلت له يكتب لك حاجه
1: اي باش نكتب شيء باش يكتب لي حاجه باش نخدمها وباش نلحنها انا في الجو القديم بيسكو عندنا ان جور تو ري ان جور تو بلور حسام جي في اليوتيوب مشيت انا بالكدا بالكدا حبيت نعمل حاجه في ستيل هذاك اما بلحن توا بتركيبه اخرى بالليريكس نتاعو هو معناها
0: تري بيان تري بيان تري بيان. لي بروجي شنو عندك جديد تحضر فيه في المده الجايه فاش تخمم؟
1: لي بروجي عندي غنيه اسمها قمره تحت القمره ان شاء الله من هنا لاخر جوان كتبت جو رومبا جيبسي بالكدا بالكدا ريتمي معناها فيه ريتم عليه خليها سوربريز.
0: باهي انا باش نستغل لك استغلال كبير من دام معاك الجيتار نحب قبل ما نختم معاك نسمعك في حاجه اخرى
1: نسمع
0: بها اللي تحب نعملوا حاجه اللي تحب حاجه ديما نقعدوا في الجو هكا جيبسي شويه ولا تحب نشوف حاجه اورينتال
1: جيبسي
0: ولا نشوف في حاجه تحب نشوف حاجه شرقيه
1: حاجه شرقيه بس شتون اتنصر
0: اتنصر
1: شحال نعملوا ميلونج

0: Voilà. سرا لي نهف من المول بيتر
1: يعطيك الصحة يعطيك الصحة أسامة مرحبا بك نكون يكون عندك جي نكونوا فرحانين أنك موجودة معنا نخليك لمود لا فان ونتمنى نشوفك عن قريب ان شاء الله معنا مره اخرى معنا على جوهره اف ام.
0: سيتي ان بليزير بصراحه انا نحب جوهره برشا وديما بحذيكم ديما ونحب نقول ليزارتيست اللي توا فما قانون الفنان اللي
1: توا معرفتها
0: ما نحكي فيها وكما واضح الموضوع الناس كل الحدث نحب نقول ليزارتيست اللي عندهم شويه بخل
1: يحاولوا يتحركوا
0: مثل على خاطر كل حاجه حتى معناها انت اليوم ما تتلفتش انك عندك برودوي عندك برودوي تحسه ما عملش فيو على اليوتيوب فهمت ما تهمكش هذاك يلزمك يهمك انت مقتنع به ولا يهمك اللي انت ميوزيكالمون كيفاش ترافي
1: وتخدم وتكمل
0: على خاطر مش بتيتر ولا ثين ولا ثلاثه باش تجم تشوفك كاسيني
1: دونك ما تعرفش عليها
0: فوالا
1: الكره يعطيك الصحه حسين مرحبا بيك نورت بحضورك وان شاء الله تكون حاضر معنا كل ما يكون عندك جديد اكيد مازال متواصلين مع بعضنا باش نزلكم بعد شويه نحكيو على كينو اخر حكينا على الموزيكا والسفر مع الموزيكا وقت اللي نختم اغنيه ونحبوا نصورها لبرا باش نحكيو المره هذه على سياحه من هو اخر باش نحكيو على سياحه المؤتمرات وتونس تحتضن مؤتمر مهم للغايه في الايام الجايه.

0: مازال متواصلين معكم في فواياج فواياج على جوهرة فام وفواياج جوهرة تي في، وكما حكينا لكم بك شويه نحكيو ديما في فواياج فواياج على مجموعه مختلفه ومتنوعه من قطاعات السياحه، ونحكيو على سياحه من نوع خاص، نحكيو على سياحه المؤتمرات وقت اللي تحتضن تونس مؤتمر مهم للغايه. احنا ماناش موجودين في دومتيك باش نحكيو على التكنولوجيا، ولا في سونتي بلس باش نحكيو على الصحه، ولكن وقت تتجمع مع بعضها الصحة والتكنولوجيا واستقبال ضيوف من خارج تونس لتقديم النسخة الأولى من قمة The Bridge AI and Healthcare Summit 2026 اللي تكون عندنا موعد معه إن شاء الله نهار 8 جوان 2026 في تونس العاصمة. حابين ناخذ أكثر فكرة وأكثر تفاصيل على الحدث هذا، علاش تونس تستقبل الحدث هذا، شكونهم الأطراف ولا الجنسيات اللي بشكون حاضرة، وإلى أي درجة مهم أنه تونس تستقبل مثل التظاهرات الكبيرة هذه اللي نجم يكون عندها بعد تكنولوجي، بعد صحي وطبي كما حكينا، ولكن أيضا تنجم تخدم السياحة بطريقة مباشرة وغير مباشرة. صديقتنا أميرة شعبان اللي حاضرة بحثنا اليوم، هي المنسقة الجهوية للمنسقة كيفاش؟ المنظمة الجهوية المنسقة الجهوية للمنظمة الوطنية لرواد الأعمال بولاية سوسة. نقول لها مرحبا، التيتر طويل شوية. مرحبا بك أميرة، شنو أحوالك؟
1: عايشك
0: شحالك؟ نورتنا بحضورك، أقرب شوية للميكرو.
1: عايشك
0: الله يخليك. باش نحكيو اليوم على النسخة الأولى من التظاهرة هذه ذا بريدج، كيفاش نجمو نقدموها؟
1: باهي، ذا بريدج هو سي ان سومي مش تحتضنه تونس بور لا بروميير فوا، أول مرة مش يصير في تونس. في تونس العاصمة في الغاديسون لويت ان شاء الله مش يكون نهار 8 جوان غاديسون بلو. دونك نسد على العباد الكل باش يكونوا حاضرين، اللي هما ليفينمون هذا سي ان ايفينمون دونك دو كونفيرجونس ما بين ريالمون لانتيليجونس ارتيفيسيال ودومين دو لا سونتي. Qui a organisé l'événement Réveille, c'est l'Organisation nationale des entrepreneurs et l'Association des médecins tunisiens dans le monde. D'accord. Donc, réellement une rencontre, mais bien l'intelligence artificielle à travers les incubateurs, des investisseurs, des médecins, réellement des professionnels, des l'irtmekol full healthcare réellement, le fait tech, etc.
0: Oh, c'est un sujet d'actualité, mais ouf, chouette.
1: Non, plus ou moins, mais réellement, on a essayé de bastou barsha à travers la rencontre hadiya باش يكون réellement les acteurs هذوما الكل حاضرين dans le même espace. Avec réellement donc l'incontournable réellement c'est باش يحضروا donc les gens هذوما الكل واللي réellement qui sont réellement fait en ligne des acteurs dans la technologie et dans le secteur
0: de la santé.
1: Exactement, dans le même espace.
0: وقت اللي نحكيوا الدوره الاولى معنا نحكيوا على ان سومي اللي حسب ما فهمت كانوا ناويين يصير كل عام، باش يصير كيما نقولوا احنا ابديت ديز انفورماسيون لي بارتي الكل.
1: اكزاكتومون، خاطر هذا البانيل بلوتو ليفينمون هذا مش يصيروا فيه دي بانيل دي كونفيرونس دي ماستر كلاس ريالمون دي مش تخلق ان انكوباتور ريالمون بور ان كومباني لي ريالمون دونك لي ستارت ابور اللي في الهيلث كير واللي في الهيلث تيك ريالمون اي ماتشي
0: اي كونيكتي لي بروجي نتاعهم ولا بور لي بوسي باش يخدموا مع بعضهم شحال دوتر هوريزون كل واحد.
1: Exactement. Donc, ouais. réellement, la rencontre est dite, je te l'ai des horizons. Et par la suite, il y aura un incubateur qui sera réellement mis en place par la suite. Béchiaouenom et les accompagner pour réaliser leur projet. Hekalech, Meshikoun, réellement, donc, Moutede ou l'événement.
0: D'accord.
1: Donc, The Bridge, ça sera pas réellement Sneberk. باش يكون ان شاء الله
0: كل عام ان شاء الله. دونك هو ذا بريدج ما بين الصحه والتكنولوجيا، وذا بريدج ما بين النور والسود، تونس فيغ لوروب، شنو هما الجهات المفتوحه لهم؟
1: ناسيونال اي انترناسيونال، خاطر ريالمون دونك كيف نقولوا لاسوسيسيون دي ميدسان تونيزان دون لو موند، رانا عندنا اكثر من 60 عندنا اكثر من 60 ميدسان en France mais je connais présent معنا à part les mchijio من بلجيكا من ايطاليا انا في اسبانيا زيد انا دي ستارت ابور اللي هما كي سون متواجدين en Europe mais je connais حاضرين. Donc ça sera réellement un grand événement. L'événement هذا مش يحتضنهم الكل ومش يكون réellement الموقع اللي مشربط ما بيناتهم مش يخلق réellement مشاريع في هذيك ان شاء الله.
0: Vous prévoyez à peu près quelques 500 personnes, M. Kono Hadri, même moins 7,
1: 500. Normalement, M. Kono Hadri.
0: Femme à une plateforme d'enregistrement, comment bien ça sûr, se passe au jet ou d'Awet, de chaque Moubé, qui fait que tu as mis
1: on a le site web, donc thebridge.org.tn, il est déjà à Maujout, site web.
0: D'accord.
1: Il y a bien sûr la bête de col, il y a un tasjil, à la site.
0: Mais elle m'a fait tout.
1: Bien sûr, femme à les participants, femme à les sponsors, femme réellement les panélistes. فما لي كونفيرونسيي هذوما الكل كي تنجم تدخل وتقدم تقدم نفسك
0: وتنجم فما دي زاتولي موجودين
1: دي بانيل ريالمون دي بانيل داكور
0: ولي كونفيرونسيي شكون
1: لي كونفيرونسيي ان شاء الله مش يكون دونك رئيس المنظمه عندنا دي ميدسان كي سون ريالمون دونك وعندنا دي ليدر اللي هما ريالمون اون سوربريز دون لو موند مش يكونوا
0: حاضرين
1: معنا دونك دون ليدر دون دي ستارت ابور ان شاء الله مش يعطيو سكس ستوري نتاعهم اللي هما خدموا ديجا في الهيلثكير في الهيلثتيك ومش يعطيو الاكسبيريونس نتاعهم سا سا اتر ان كو دو بوس ريالمون دونك بور لي بارتيسيبون اي بور لي ستارت ابور بريزون
0: دونك ليفينمون هذا باش يكون يدوم نهار واحد نهار 8 جوان 2026 كما قلنا في الاديسيون بلو في تونس بعد قصر المؤتمرات الدعوه للي تبعوا فينا اللي يسمعوا فينا اللي يشاهدوا فينا كانت حابه تقدمها
1: الدعوه مفتوحه للعباد الكل دونك العباد الكل ماذا بينا يكونوا حاضرين معنا ومتفاعلين سورتو لا بريزونس نتاعهم الي امبورطونت كلكو سوا الخاطر هو ليفينمون هذا مش كان مش تكون انت حاضر راك مش تفاعل مش تسمع باش تتعلم برشا حاجات سورتو على الانتيليجنس ارتيفيسيل علاقتها بالدومين دو لا سونتي بالدومين ميديكال مش يكونوا ريالمون دونك عندنا دي ريالمون دونك دي ديسيدور في الدومين
0: كلكو سوا وزاره الصحه موجوده
1: بيان سور
0: وزاره التكنولوجيا
1: بوبليك اي بريفي مش يكونوا بيان سور حاضرين معنا هذا الكل كي دونك نصدى العباد الكل باش يكونوا حاضرين وباش يحضروا في ليفينمون هذايا ويستفادوا اكثر واكثر وبوركو با مش لازم راهو يكون من الدومين دو لا سونتي باش يعمل ستارت اب ولا مش يعمل ان بروجي في سونتي راه
0: جي الفكره ينجم يشوف لي زانترفونون ويحلوا برشا بيبان في الباب هذايا في ليفينمون دونك ذا بريدج
1: AI
0: and Healthcare Summit 2026 إن شاء الله نهار 8 جوان في تونس وإن شاء الله تكون نسخة أولى متميزة وتحل البيبان إن شاء الله لستارتاب حتى دي ستارتاب من برا على شلي في تونس ومن تونس لبرا دونك يكون بالحق معنا غير المو ان بريدج معنا
1: اكزاكتومون خاطر احنا اللي حاضرين حتى الرئيس الاسوسياسيون الجمعية التونسية للأطباء في العالم هو ديجا سي غيالمون تيغ ديجا عايش في فرنسا مي في فرنسا وتونس وهو غيالمون دونك سي ان اكزومبل اللي عابد غيالمون عايش لبرا ويخدم لبرا مي كوميم il veut réellement donc réaliser le projet نتاعو في تونس يحب يحل المشروع نتاعو في تونس وان شاء الله يكون réellement اكزومبل دونك بور دي زوتر في لي سيكتور ان كل ان شاء الله يكونوا réellement دونك يرجعوا باش يحلوا المشاريع نتاعهم في تونس
0: بالاس ان شاء الله يعطيك الصحه اميره مرحبا بك وبالتوفيق ان شاء الله نستناو ليفينمون هذا ان شاء الله باش نكونوا معاكم ونتابعوه نحكيوا على ان ايفينمون كبير برشا يجمع بين التكنولوجي والاي اي والقطاع الصحي وكما قلنا تنجم تكون فرصه زاده كيف كيف نستقبلوا فيها برشا مختصين من المجالات هذه التونس ندعموا زاده شويه ليماج دو لا تونيزي والفولي بوليتيك على شلي المعرض باش يكون نهار 8 جوان 2026 في تونس العاصمه كما قلنا في راديسون بلو ومع الاخبار هذايا نختموا لقاءنا اليوم في فواياج فواياج على جوهره اف ام وجوهره تي في في الامان
2: كل نهار جمعه سافر وانت في بلاصتك فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام على جوهر
3: اف ام برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل ريزرفاسيون دوتيل فواياج اورغانيزي اي على كارت عمرة سيركوي ان تونيزي بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو رابح على طول
2: غاليريا بوانتين كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54 53 86 86
4: المراديو أوتيلز أوتيلز for all your desires
5: مرحبا بكم في تونسيليكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جيم على ذمتكم
6: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه تونسير قريبه مني
2: اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهر اف ام لبنى حميده
7: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تفيد بأنه سيقع تعديل توقيت القطار المتجه من صفاقس نحو العاصمة يوم الأحد 24 من مايو الجاري لينطلق استثنائيا على الساعة 54 دقيقة صباحا عوضا عن الساعة 48 دقيقة صباحا. بمناسبة عيد الأضحى، الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تضع فريقا من الأطباء البياطرة على ذمة العموم طيلة فترة العيد قصد الإجابة عن مختلف الاستفسارات وتقديم الإرشادات والتوجيهات الضرورية المتعلقة بسلامة الأضاحي والذبائح وطرق حفظ اللحوم والأحشاء في ظروف صحية سليمة. كما تؤمن الهيئة خدمات المعاينة البيطرية للأضاحي والذبائح عبر تطبيق واتساب، وذلك للتثبت من سلامتها الصحية وتقديم التوصيات الفنية اللازمة للمواطنين تفاديا لكل المخاطر الصحية المرتبطة بالاستهلاك أو الحفظ غير السليم للحوم ومختلف مكونات الذبيحة. شأن آخر، قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي يقرر اليوم الإبقاء على الطبيب الناشط ضمن أسطول ثمود محمد أمين بنور بحالة صراحة، وذلك استجابة لطلب هيئة الدفاع وفق ما فاد به عضو اللجنة الوطنية لدفاع عن نشطاء أسطول الثمود والحق الفلسطيني رشيد عثمان. منظمة الصحة العالمية تعلن عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس أنتا لأحد أفراد طاقم السفينة بعد نقله إلى هولندا. وختاما، مجلس الاتحاد الأوروبي يعلن عن توسيع نطاق العقوبات الأوروبية المفروضة على إيران ليشمل الأفراد والكيانات الضالعة في أنشطة وسياسات تهدد حرية الملاحة في الشرق الأوسط ولا سيما في مضيق هرمز. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. تسمعوا كل سبت 9-10 ليلة البيا مع أحلام غلال، مع أحلام غلال على جوهر اف ام تي في. شوف، اسمع، واتمتع.
8: برعاية
2: بينك اند جراي من قلب التحضيرات، اختارت لكم احدث ترندات 2026 للملابس النسائية. نوفوتي كوليكسيون جاهزة، تفاصيل دقيقة، الوان عصرية واناقة في كل قطعة، والاسعار مفاجأة حقيقية. عيش اللوك جديد مع بينك اند جراي.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. سبور دو راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضه، ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهره اف ام يرافقكم كل نهار جمعه من الاربعاء الخمسه نتاع العشيه في جوله مع عالم التنس، البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي واحسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل، بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعث لنا ارائك، اسئلتك وتجاربك وكون جزء من العائله الرياضيه نتاعنا. اوبن زون، المنطقه الحره لعشاق البادل والتنس، فقط على جوهرة اف ام بمساهمة ميلينا ولابوراتوار اس بي ار.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بمستمعينا ومستمعاتنا على جوهرة اف ام وجوهرة تي في. هذا موعد جديد من اوبن زون، البرنامج المختص في السبور دو راكيت، كل نهار جمعه من الاربعاء للخمسه نتاع العشيه ما نحكيو كان تنس دو تابل او بادل. حلقه اليوم فيها اجواء خاصه ومختلفه، من الباسكيت للتنس، من الميديا لصناعه المحتوى، الى التنس، الى اخر الاخبار كما العاده. هذا هو الموعد الوحيد، مرحبا بكم الناس الكل في اوبن زون على جوهرة اف ام.
1: Open Zone.
2: 36 300 ألف هو الرقم اللي ربحكم لكادو. 36 300 ألف، اطلبونا من تو شاركوا معنا تربحوا اللو مهدى من لابوراتوار اس في ار. معكم مهدي برافيا كوتي ميكرو، معنا معز وحسام في التكنيك واحسن بن مبارك. اهلا وسهلا.
3: صباح لاباس،
2: شو حوالك احسن؟
3: الحمد لله.
2: من غير ما ننساو بطبيعه منير معانا في التكنيك، نسلموا عليه ونسلموا عليكم الكل. يرجع بحضنا بعد غياب الاسبوع الفارط محمد الباهي، مرحبا بيك من جديد في اوبن زون.
4: شنو حوالك مهدي؟ شنو حوالك الكيب؟ كل توحشناكم.
2: الدنيا
4: زوينه، زوينه الدنيا.
2: عمل جو في المروك؟
4: والله زوينه، وكانت اكسبيرينس باهيه.
2: هيا باهي، كما تعودتوا نبداو تسويت مع الفقره الاولى في اوبن زون اللي هي سكوب بادل.
1: سكوب بادل بالاشتراك مع padeltunisia.com.
3: فيسع للديزيام ايتاب توا في السيركوي اف تي تي.
4: تو بدينا، تو ديجا وصلنا للديزيام ايتاب نتاع فيدراسيون. صيفي احسن، والسيزون تاع لو الدور ديجا تحلت، وبدينا في اول تورنوا في الحمامات، صارت ديزيام ايتاب. باش نحكي فيها على ليست دي فانكور، نقول مبروك للي هزوا بيسا كونت فام نورس بن كحل وسليمة، بيسان فام اشرف زهير ورحاب نيدن، بيسان ميكست انس بن يدر ورحاب نيدن مره اخرى، بيسا كونت اوم طارق وحاتم، بيسان اوم امين عاشوره وفرج، بي 250 اوم احمد دريد وصافي سليم، وفي بي 500 اوم محمد امين بحري وانيس غرفيل. مبروك عليهم، هذوما لي فانكور نتاع ديزيام ايتاب دو فيديراسيون اللي صارت في الحمامات الجمعة اللي فاتت. وبيان سور باش نحكيو على الكاتيجوري بروفيسيونيل. المرة هذه شفنا الكامباك، الكامباك ريفونش بعد خسارة. الخسارة اللي صارت لهم في اولمبسكي، دونك صارت لهم خسارة ديجا كيما تشوفوا في الفيديو، بصير خسارة متاع نورا علاني وماريا فريكساس، رجعوا في الديزيام ايتاب وربحوا وهزوا التيتر في البيميل فام قدام سارة ليزا البرتان وفردوس البحري 6-2 7-5. هذا بالنسبة للبنات. وكالعادة والعويد وما يقطعناش عادة، مهدي اللوم يخافير دونتو. لازمها مهدي، لازم
2: كالعادة
4: لازم تدخل باديل وتربحهم. وقايد برجولية مع المريول ومع كذا، لازم برجولية تدخلنا الباديل وتربحهم. يتحصلوا على السيزيام تيتر متاحهم سناء على 10 مراحل، وربحوا كالعادة يوسف الدبابي وتينو اللي الفينال الثاني على التوالي، ربحهم 6-2 7-5. وهكا يكونفيرميو السيطرة متاحهم على لي تيتر،
2: سيطرة كلية بور لو مومون.
4: دونك فوالا، هزو
2: مهدي مولي،
4: لا مهدي
2: اللومي
4: وخفير ودوندو الاسباني اللي هما الاولانيين تو في الكلاسمون، واللي هما هزوا 6 تيتر على 9. داكور، دونك هذا هو بالنسبه للديزيام ايتاب. احسن
3: سخنه الدنيا
2: أجواء سخنة معها.
3: والأجواء سخنة برشا في السيركوي.
2: زمها برشا ماء.
3: زمها برشا ماء وي. عنا دي بارتيسيباسيون كالعادة محمد متاع لي جوار متاعنا في الفيب باليسيال انترناسيونال.
4: بارتيسيباسيون مهمة وروماركابل مهدي وأحسن. شفنا ثلاثة بارت توانسة شاركوا. نحكيو على أربع بارت بلوتو. نحكيو على دورة شملي. نحكيو على عزيز هليلي. فاطمة. نحكي على فرح مزيد وسليم الفندري وعنا زادة غايدة جريبي. هذوما شاركوا في برونز مصر. دونك درة وصلت للأويتي مخسرة كونتر المصرية نمر وحكيم 6-4 7-6 6-2. كيف كيف هزيمة سليم الفندري مع الرومانية إيميليا 6-1 6-0 في الأوي تيم. وعنا فرح وغايدة اللي عملوا باركور به في فيب اللي صار في تيميس روبا ووصلوا الربع النهائي أما مالوغوزمون خسروا. دونك إن شاء الله نشوفوهم في اللي فيب الجايين ويحسنوا من الكلاسمون تاعهم.
3: في مصر فما تطور كبير لسبور دو راكيت الحقيقة أبار البادير. عنا اون سيليكسيون توا فينالمون
4: هذه كان يحط لنا ليكيب ناسيونال خويا كان نتصفقوا زاده. مبروك مبروك مبروك مهدي ياسين كشريد يوسف ساسي ليليا زياني وما يفتوح مالك بن عثمان وهارون عباسي عليا زياني وزينب الصديق حمزه عباسي ويحيى مراكشي فينا هشري وزينه بوزين
2: هذه القائمه.
4: هذه البعثه وهذوم الليست نتاع لي جوغ سيليكسيوني اللي باش يمشيو يمثلوا ولاول مره
2: المنتخب الوطني البادل.
4: اول
2: منتخب الوطني التونسي البادل
4: في الجونيور اول مره. دونك باش يشارك المنتخب في مصر ان شاء الله وان شاء الله باش نكونوا موجودين غاديك تبعونا باش
3: ناخذ كل التوفيق للليكيب ناسيونال وتحيه خاصه لفرير عباسي اللي جاوب حدانا
4: اي زوز ولاد تعيطوا لهم في الاخر. انت في الاخر احسن باش نحكيوا على الاونزيام ايتاب باش نحكيوا على نيو بير نور علاني واميلي وي ام بسدين ليلي زياني هذوما اللي باش يشاركوا في ليتاب جاي اللي بتصير في سوسا وقاعده تو ديجا قاعده تصير. دونك ولا هذا هو سكوب هذيل للجمعه هذه. نشوفكم ان شاء الله الجمعه الجاي.
2: يعطيك الصحه محمد الباهي. بعد شويه باش نستقبلوا سي سليم بن الشيخ باش يحكي لنا على قيمه الماء عند الرياضيين وعند الناس كل خاصه مع السخانه هذه. هذا الكل في اوبن زون بعد الفاصل.
1: سكوب بادل بالاشتراك مع padeltunisia.com.

0: تينا.
1: انتم تسمعوا في اوبن زون من الاربعه الخمسه متاع العشيه مع مهدي واحسن على جوهر اف ام.
2: 15 دقيقة بعد 4 متاع العشية. مرحبا بكم الناس كل تحقتوا بينا تو في الاستماع على جوهرة اف ام وجوهرة تي في. نفكركم 36,000 هو 36,300,000 36,300,000 هو الرقم الوحيد تجمو تربحوا معنا كادو مهدى من لابوراتوار اس في اير. اليوم نرحبوا بضيف يخدم ورا ماركة تونسية حاضرة بقوة في حياتنا اليومية، ترافق التوانسة في برشا تظاهرات رياضية. نرحبوا بالسيد سليم بن الشيخ الممثل عن شركة مالينا لل الماء أمالينا اللي هو البارتنير نتاعنا في اوبن زون. سليم مرحبا بيك على اوبن زون في جوهرة اف ام.
3: مرحبا بيك، اهلا وسهلا وكل مستمعي جوهرة اف ام،
2: يعطيك الصحة. دونك سليم، لو كنت حكينا حكينا برشا احنا من ناحية التقنية، حكينا يعني على مالينا ملي انطلق الموسم السنة، لكن حكينا على الفلسفة نتاع مالينا في اليوم في السوق التونسية.
3: بارك الله فيك. احنا توا ساعة نحب نعرف بالماء بسرعة. الماء متاع مالينا ماء من ماء معدني طبيعي، مش ماء منبع فقط، هو ماء طاولة يعني من جبال برقو. منطقة برقو هذه في ولاية سليانة معروفة بعذوبة المياه، معروفة بارتفاعها بجبالها، بأنه فيها عديد العيون المعروفة عبر التاريخ واللي تعرفت، حتى المنطقة تعرفت باسم العين، تلقى عين بوسعدية، عين كذا، يعني قريبة للعين متاع اللي فيها مالينا. طبيعة المنطقة تخلي أنه نوعية الماء اللي يخرج من جبل هذايا واللي هو ماء مالينا يعني ماء خفيف، ماء يعني خذاب من كثير من المعادن الطبيعية الموجودة في المنطقة، ماء ثري بالمعادن، ماء نسبة الحموضة فيه يعني كي تشرب الماء هذي نسبة الحموضة ضعيفة جدا، بحيث أنه دبوزة كما هذه ماء مالينا اللي هي 0.65 يعني اللي تميزوا بها في السوق، يعني تجب تشربها براحة وتروى، مش كما نصيترا كما حاجة أخرى. يعني من المميزات بتاع النوعية بتاع ماء مالينا هو الحجم هذا 0.65، إضافة إلى أحجام أخرى تسوقها شركة مالينا هي 8.5 معروفة ويترتين الحجم العائلي، واللي خاصة يستحق له البدن اليوم في الفترة بتاع شدة الحرارة في حرارة الطقس، لأنه واستراتيجية بتاعنا في الشركة تقوم على عديد النقاط، أهمها خاصة الحفاظ على نوعية يعني راقية
2: سيختو.
3: يعني كاليتي، عندنا سيرفيس كاليتي قائم على الماء هذايا من اللي يخرج من العين حتى يخلط للمستهلك، مش حتى يخلط وسيلة النقل، حتى يخلط للمستهلك. ونسمع يعني الملاحظات اللي جينا ونحرص دائما على سلامة المنتوج، سلامته من ناحية الجمالية أو أيضا من ناحية الصحية، ما تمسوش اليد البشرية منذ أنه يخرج الماء هذاك حتى يوصل للشان متاعه. بالضبط.
2: يعني أنتم تتميزوا لهنا أكثر حاجة الشكل، أنتم خطرعاتكم الخاصية 0.65
3: قبل الشكل المضمون،
2: المضمون
3: اللي في وسط الدبوزة، لأنه الدبوزة مزيانة ويعني الحجم متاعها مناسب لكل الأذواق.
2: أكيد فما دي فالور،
3: ولكن فما دي فالور في وسط الماء، فما معادن، فما يعني أملاح معدنية مرتفعة، مانيزيوم يعني إلى غير ذلك.
2: نلقاها كان
3: يعني
2: في مالينا،
3: نلقاها كان في مالينا، وتتميز فيها مالينا خاصة نأكد على هذا في درجة الحموضة الضعيفة اللي سبيع. تخليه تشرب وما تشعرش أنه ما ثقيل.
2: باهي، احنا نظرا لي احنا في برنامج رياضي بامتياز انه خاص بالرياضات المضرب سبور دو راكيت، علاش نجم تكون مالينا تكون يعني الشواء ايديال للسبورتيف؟ علاش السبورتيف يلزمهم يشربوا مالينا؟
3: بالضبط، هو الانسان العادي في حالته العاديه يحتاج الى كميه من الماء في ال 24 ساعه تتراوح ما بين 8.5 و 8.3
2: عليك بالرياضي،
3: فما بالك بالرياضي اللي يستهلك يعني المجهود بدني، يعني يقوم بمجهود بدني يطلب منه استهلاك اكثر نسبه من الماء باعتبار حاجه العضلات، حاجه البدن، حاجه الكل، لانه الماء ربي خلقه يعني حاجه ضروريه للبدن، في لانه ثلاثه ارباع البدن بتاعنا ماء. وكل الزرقان اللي موجودة في البدن تعيش على الماء، لكن الآية العظيمة اللي قالها ربي وجعلنا من الماء كل شيء حي، كل حاجة في بدن الإنسان تحيا بالماء. الرياضي يحتاج أكثر الملينة. علاش يحتاج أكثر الملينة؟ بخلاف أنه يحتاج الماء، يحتاج الملينة باعتبار أنه ملينة توفر له الأملاح المعدنية اللي يستحقها في تجديد النشاط بتاعه، يستحقها في يعني بذل جهد أكبر. وذلك علاش نحثوا ديما الرياضيين سواء يعني في مختلف الرياضات على استهلاك ملينة أولا، واستهلاك أكثر ما يمكن من الماء.
2: يعطيك الصحة،
3: يعطيك الصحة أنت، وإن شاء الله نجدوا اللقاء.
2: أكيد.
3: ويعني أكيد. تحية لكم ولكل الرياضيين والحاضرين يعني واللي يسمعوا فينا، وقولوا لهم استهلك ملينة راهي عزيز علينا.
2: يعطيك الصحة، شرفتنا سي سليم، ونشكر من جديد ملينا اللي هي الراعي الرسمي لبرنامج أوبن زون. مازال نتواصل معكم حتى الخمسة متاع العشية. بعد شوية نستقبلوا كل من اللاعب السابق للنادي الإفريقي في كرة السلة هشام الزاهي، والإعلامي وصانع المحتوى صحري بحري يوسف البحري. هذا الكل من تو الخمسة متاع العشية، خليكم معنا.
1: Bien-être du champion by Omelina. Melina من جبل برغو تروينا.

0: تسمعوا في أوبن زون من الأربعة الخمسة متاع العشية مع مهدي وأحسن على جوهر اف ام.
1: دقيقة 25 دقيقة بعد 4 متاع العشية مواصلين معاكم في أوبن زون حتى 5 متاع العشية. في بعد شوية باش نستقبلوا الهيئة المديرة لنادي التنس بن زرت، نحكيو على اي تي اف جونيور جي 30 اللي باش تتنظم من 1 لـ 7 جوان. لكن توا باش نستقبلوا زوز ضيوف خاصين، زوز ضيوف نستقبلوا يجمعهم من عوالم من عالم مختلف، من الرياضة، من الباسكيت، اللي صناعة المحتوى، للإعلام، لمهم البادل، فرد دونك فرد دومين. ما نطولوش عليكم ياسر، نستقبلوا على يميني اللاعب السابق النادي الافريقي في كرة السلة هشام الزاهي. مرحبا بك.
2: مرحبا وميرسي بور لانفيتاسيون، مرحبا بالعباد اللي تتابع فينا الكل.
1: يوسف البحري، عرفناك في الميديا، عرفناك في الكرياسيون كونتوني، صحري بحري اليوم يقاوك زاد موجود في عالم البادل. مرحبا بك
3: مهدوش. اهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعي جوهرة اف ام.
1: ندخل مباشرة في صلب الموضوع، هشام الزاهي من الباسكيت تكمل كارير، اسكو نلقاوك اليوم في البادل مجرد يعني هكا جو الا تفادليك والا فريمون سي سيريو سي سبور اللي قاعد تمارس فيه بجدية اللي كنت تتعاطى فيها في
2: بون؟ هي بديت بارازار بارازار، انا جوتي فان ونلعب برشا في الصيف البيتش، دونك جي تروفي حاجه اللي تشبه البيتش في الشتاء، سورتو نقعدوا على خاطر مسيف للصيف تحت كيما نقولوا دون لا مغميت، تغرمت بها على الاخر. بون مش نخطو النيفو نتاع الباسكيت اللي كنا فيه، مي نحاولوا لو ماكس على خاطر ما نجمش انا جو كونتونت با باش نقعد في لو ميم نيفو، نحب ديما جافونس فوالا. دونك نترينا نلعب،
1: ما تنجمش توصل في نفس المستوى باسكيت، ما علاش في البادل؟
2: البادل كيما ديما نقولها في الباسكيت، الجور ما يوصلش لو نيفو على خاطر الفورماسيون نتاعو ماهيش كامله، هو صغير. احنا بديناها مؤخر تو البادل، صحيح قد ما باش تترينا وقد باش تعمل اليد ماهيش كيما نتاع اليد نتاع التنس، فهمت؟ دونك باش تقعد فما حاجات ناقصين، والفيزيون جو والليكتور فوالا.
1: يوسف تقريبا نفس السؤال، لكن اليوم كيفاش دخل البادل؟ البادل كيفاش دخل في حياتك؟ كيفاش صدفة ولا
3: بالزهر؟ لي انا بالزهر على الاخر، ما نترينا كنت في سال دو سبور في لاك دو وين تخلق البادل في تونس، من اول
1: نجم نسميه اولمبيسك،
3: اول كلوب بادل تعمل غاديك، نترينا ونغزر من البلار نتاع رافي تيران، رافي صاحبي يترينا اليوم مهدي مزيح جوار تاو
1: مهدي صديقنا كان فربح فينا في اوبن زون.
3: دونك الرافي خرج بسلم عليه، قال لي قلت له شنو هي اللعبه هذيا؟
1: فاش تعمل؟
3: فاش تعمل؟ وين راه ساعات يهبط هكا قبل ما يولي يمثل وكل شيء، كان يهبط هكا على الانستغرام. قلت له شنو هي اللعبه هذيا؟ عرفني على يوسف بن ذيب وقتها، وين لعبت شويه تنس وانا صغير، دونك فما اليد موجوده. دونك دخلت عملت 5 سيونس وكها، وبديت الدودة معناتها تمشي وتكبر معناتها. وجاتني في بيريود باهية، أنا جاتني في بيريود مرتي مازلت هكا مازلت كي ولدت، وكماذا بها مانيش في الدار، فهمت؟
2: صح عليك.
3: دونك هكا غرمت بالبادير.
1: هشام اليوم اسكو نجم نعتبروا اليوم البادير رياضه يعني كالتنس كالباسكيت؟ اليوم وانت موجود في وسط اليوم في تونس، اليوم نحكيوا على رياضه حقيقيه؟
2: وي لا بروف اون اي، معناتها جماعة التنس كي يجيو يلعبوا بادير ينسى دب با ديريكتومون، يحب لهم برشا خاص بلو تكنيك اكثر، فهمت؟ التنس يفو اتر تري فيزيك تري فور وكل باش تضرب الكره باش تخرجها، هوني سي تو تافي لو كونترير، معناتها سي با تو لي كو يزمك تضربهم بالقوي، يزمك تبلاسي اكثر على خاطر افيك لي في دو تاع الميروار هذاك تعاود ترجع لك، معناتها كيما نقولوا معناتها لي في بومرونغ، معناتها تجي في معناتها انت تضر روحك اكثر، فهمت؟ وكان باش تضرب بالقوي يزمك تخرج الكره، معناتها فيها برشا تكنيك. و طونك جوز اولمبيك معناتها مش هذايا اللي من بعدها باش تلقى فيها البادل، دونك سوا سور اللي بادل جو نتاع عباد انتيليجون فيزيك وكل. معناتها
1: معنا محمد البيه احسن بطبيعه تجمو تشاركونا في الديبا، كان عندكم سؤال جوز نكمل مع يوسف. لو فيت داتر سيليبريتي انسان معروف، سوا سؤال موجه ليوسف والا لهشام، ما تراش فما انه المسؤوليه نتاع عدم الخساره مع عند ما خاصه بارابور لعبة تتفرج والا لا ما يقلقش ما قلقكمش نبداو مع يوسف؟
3: والله شو متصور انا والهش فرد كا، خاطر انا بيدي سبورتيف من اللي صغير، دوك متربي على

0: تتحكم
1: في اعصابك قدام العبيد اكثر، خاطر انا مثلا ما عنديش تحكم في الاعصاب.
2: عم نستنى فيه عطينا بجي كمان
1: نرفوزي
0: ما تقبلش الخسارة.
1: مش ما نقبلش الخسارة، اللعبة متاع البادير سي ان جو مونتال، معناتها وين المخ يلعب 80% راهو ساقيك ويديك يلعبوا 20%، مخك هو اللي لازم يتحكم في كل شيء. اما انا كنت نخرج ياسر من اللعبة، معناتها
3: انت والكورة تخرجهم
1: انا والكورة والراكيت.
0: هشام حكينا على يوسف في البادير.
3: لا كي ترى تبدا داخل في تورنوا ترى فما كور الفوق هكا طالعين راهو يوسف يلعب سطعهم الكل.
1: ما نتحكمش في عساك.
3: لا هذوما قبل كعبتين وكعبه كنا اندور او الدور هذوما اللي فريمون
1: هو بارادوكس كبير، خاطر انا في الدنيا معناتها كالمه
3: هذيك
1: برشا هكيكا
0: تحول
1: اي في حتى في الكوره راه كنت نكور كنت هكيكا معناتها
0: احسن.
4: ما كانش هو السبب اللي
0: ميكرو محمد
4: ما كانش هو السبب اللي خليك بعد شويه على البادل.
1: ليه السبب اللي بعد شويه على البادل هو معناتها مهني بالاساس خدمه ما ليه قعدت نلعب هكا شويه فهمت يعني مش ما عادش نلعب تورنوايات. وصلت كلاسمون محترم معناتها مومون دوني متو كثروا العبيد وما عادش تحب نحل باش فيدراسيون شوف كلاسمون نتاعي خاطر تصور راه بعيد برشا فهمت. ما وصلت جيت بيريود فما عام عملت عام كامل فيه اونترينمون ولعب وكل شيء وصلت كلاسمون محترم بعد بعت لي اسباب مهنيه الحقيقه.
5: هشام الحق احنا جمهور اللي نتبعوا في الرياضات الاخرى ابار البادل نذكروا هشام في هشام الزاهي اللي عمل الفتره الزاهيه نتاع الباسكيت نتاع النادي الافريقي. انت تو كنت تحكي على النيفو نتاع اللي وصلت له في الباسكيت بارابور لوين تنجم توصل له في البادل. انت حسب خاطر انت دوي في الباسكيت تبارك الله، انت ترى اسكو كان بديت البادل بكري كنت نجم توصل للنيفو اللي وصلت له في الباسكت؟
3: سيومون سيرتو
5: ترى روحك دوي زاد معناها في البادير.
3: بادير كان انا صغير ترى روحك معناتها يلزم العين تقول لك اسكو تو با ريوسير او با فهمت. انا باسيوني برشا بالباسكت برشا تو جو سوي تري باسيوني ان طونك كوتش باسكت ان طونك جوار بادير معناتها جو مو دون افون حتى كي نبدا سيرتو العين نتاع لونترينور كيلكو سوا لونترينور دو نابورت كيل ديسيبلين ديما عنده عين يبدا يركز. انت تركز باغ اكزومبل في اللعبه وشكون باش يربح احنا نركزوا في لي ديبلاسمون في لا تكنيك معناتها حاجه اخرى عين اخرى. دونك هذاك اللي يخليني بوتيتر اللي جي افونسي في البادير ديت 50 100 250 وار تو بوتيتر 500 معناتها بشوية اون بو افونسي فهمت. وحاجة أخرى أنتخ بارونتيز معناتها الكلوب اللي نترينا فيه اللي هو بادير مقرين مع محمد الفورتي جي افونسي مع عموما معناتها فوالا.
5: النادي الافريقي كان يعمل سيكسيون باديل تمشي تلعب مع النادي الافريقي
3: هذيك ما
0: عرفت النادي الافريقي شفناك تران شفناها الفيديو بورتو ماكش اكتيف برشا يعني على السوشيال ميديا شفنا فيديو عملت
3: ملايين
0: كيفاش جاتك الفكرة خاصة انك يعني
3: والله
0: ماكش ياسر اكتيف
3: مانيش اكتيف برشا صحيح ما حكينا فيه انا محمد الحكاية هذه مي وقتها انا معايا مرتي وبنتي ما حبيتش نهبط لشيرة البارك معناتها خاطر برشا عبيد وكل وبنتي ما صغرونا معناتها عمرها 7 شهور
0: حنحطوا الاطار نهار اللي فاز النادي الافريقي بالبطولة
3: بالشامبيونة تاع زعلوني دونك فوالا طلعنا فوق القنطره وجيت هكاك سبونتاني باش نماركي ولانستون مع بنتي وكل عملت فيديو دي 6 سكوند قمت من الغد نلقاها عامله 2 مليون فهمت شيء فهمت نلقاها الفيسبوك زاد رقدي ولا الانستغرام
0: فهمت. يوسف شفت الفيديو نتاعو؟
1: شفته اخويا مبروك على النادي الافريقي سبورتيف.
0: على فكره ضيوفنا واضع هشام الزاهي من احباء ومن ابناء النادي الافريقي يوسف البحري معروفه جمعيته اللي هو مكشخ. باش قال لكم نعملوا كويس توا
1: نعملوا
0: كويس بادل كتحطوا لنا الكاسك نتعدوا توت سويت بين هشام الزاهي ويوسف البحري كويز 1. اصل البادل اسبانيا المكسيك الارجنتين ولا ايطاليا؟
1: المكسيك
3: ارجنتين
0: 1-0 يوسف البحري. ماتش البادل يتلعب قداش من جوار؟ زوز ثلاثه اربعه سته
3: اربعه.
0: كره البادل تختلف على التنس ولا لا؟
3: تختلف.
0: شنو اسم الضربه هذه؟ ضربه قويه من فوق لتحت لوب سماتش بونديخا والا فيبورا؟
3: بانديخا وفيبورا من فوق لتحت
1: كيف زوزة بانديخا وفيبورا
0: من قوية من فوق للوطة
3: من فوق للوطة هاي بانديخا وفيبورا
0: شكون الدول اللي تعتبر أقوى في البادل في العالم؟ الأرجنتين إسبانيا وإلا الزوز ولا تونس؟
3: لا تونس مثلا ان شاء الله.
0: وقتاش تاسس البادل وظهر البادل في العالم؟ 1955 1969 1978 ولا 1984
1: 78
3: 69
0: 69 قداش طول التيران؟
3: عرفش عليه سامحني خاطر ريت مارادونا عام 75 يلعب في البادل دونك قبل
1: اوكي لوجيك
0: ديكو ارموندو
3: مارادونا.
0: قداش طول التيران بادل الرسمي؟ 16 18 20 ولا 22؟
3: طول 20
1: في وسط لعبة سخونة تولي زوز متر. فاتتني ليه فاتتني.
0: شنو اسم أكبر سيركوي 20 برافو. شنو اسم أكبر سيركوي عالمي البادل؟ فيفا بادل ATP
1: بريمير بادل
0: بادل كاب ولا بريمير بادل؟
3: بريمير بادل.
0: دونك برافو زوز 2-2
1: خلي هز شامبيونا خلي يزيد هز الكويز مش
3: قالها لي راهو
1: حتى الكويز مش مسلم فيه
0: قال زعلوني هو اللي
1: قال وبيناتنا الديربي بدا هو تو هوند فهمتي ولا ان شاء الله ان شاء الله اللي يلعب خير يربح
3: ولا يوكوك تو بغبي لي كمان وكوك
1: خليني سيك
0: نزل مواصلين معاكم مع ضيوفنا حتى للخمسه نتاع العشيه نذكركم 36 300,000 تجمو تربحوا معنا اللو مهده من اسبير خليكم معنا راجعين حتى ال 31 ماي ميني اشواغ جينيرال جولد اينوكس 3 لتر ب 49 دينار و 900 مليم اكاهو وهكا جوكم يولي كيما جونا عيدي والكل بروموات مونو بري ديما معك
6: انتم تسمعوا في اوبن زون من 4 ل 5 متاع العشيه مع مهدي واحسن على جوهره اف ام

0: تسمعوا في أوبن زون من 4 إلى 5 متاع العشية مع مهدي وأحسن على جوهرة اف ام.
1: مازلنا مكملين معاكم في أوبن زون على جوهرة اف ام. بعد شوية نستقبلوا الهيئة المديرة لنادي التنس ببنزرت، نحكيوا على اي تي اف جونيور جي 30 اللي باش يدور من 1 إلى 7 جوان في بنزرت. وتو مازلنا مواصلين معايا أحسن محمد البهي وضيوفنا هشام الزاهي ويوسف البحري. يوسف المديا ما عاد شفناك أنا من مدة، من آخر تجربة كانت
2: مسك في
1: مسك اف ام، ابتعاد كليا، اكتفاء بصناعة المحتوى،
2: اكتفاء بصناعة المحتوى والعالم التطور والستريمين هو والجو. دونك بعدنا على الميديا اللي اما ديما البيبان محلوله، يعني ديما بيبان محلوله الحب الاول والاخير هو التلفز. بعد الراديو معناتها كانت تجارب معاك ومع برشا يا حسره، معناتها كانت تجارب ممتازه. ما
1: لوت معاك
2: كانت الجو وقتها كان الجو جو و معناتها بيبان مفتوحه ممكن للتلفزه ما للراديو صعيب. الراديو بامور وقت مع خدمتي توا ما نجمش تحسر روحك معناتها فيه.
1: وفي البادريل فما ناوي باش تاخذ بترجع كيما
2: ان شاء الله. والله ديما نقول السيزون هذه باش نرجع
3: نلعب. فما كونتوني نتاع باديل
2: قبل لي من الاولانيين بديت نعمل كونتوني في الباديل انا في لي ريزو سوسيو. بعديك انا قلت لك مهنيا ولا ما عادش فما وقت، فهمت؟ دونك نلعبها وساعات مع حمى في الويكاند ساعات، فهمت؟ نختار اوقات نجم نلعب فيهم. مي ان شاء الله ليبريو شويه الوقت للسيزون جي في سبتمبر ان شاء الله.
1: ان شاء الله. هشام مونتالمون صعيبه البادل؟
4: والله ايه على خاطر
2: قلوس البحري
4: ليه ما عمرنا ما لعبنا مع بعضنا ممكن نجم توفى حد ما يدور بليغ نجم توفى تلحم
1: لكن بارابور الباسكيت
4: بارابور الباسكيت اغزلي اللي معاك. انا فما حاجه تقلقني في البادل برشا اللي هي 80% دي جوار توا في البادل معناتها توت كاتيجوري كونفوندو معناتها ما لعبوش قبل سبور، فهمت؟ هما البادل معناتها زيرو ستريس. يا معلم جي في تورنا تقول لي ستريسي وندخل بعضي، قلت له العباد اللي برا نبدا العباد اللي برا تصفق لك معناتها نورمالمون تهيج مالك يجيو كما في الفوت ولا الباسكيت يسبوك اش تعمل مالك تقوم تبكي، فهمت؟ هذيك المشكله معناتها كي تيح واحد يلزم الاخر ما يتيحش هذيك ال وتبدا مستانس بخمسه في التيران تولي زوز بركه في التيران معناتها واحد يتيح صعيبه، فهمت؟ يلزم معناتها ديما اوتو نحكي لك نيفو متقدم، فهمت؟
1: جوستومون تو لو فيت اللي انت كنت تلعب مع خمسه يعني خمسه تلعبوا مع اربعه تو تلعبوا دو لقيت صعوبه في التعقيد
4: بارتونير تو لقيت بارتونير. انا واحد من الناس تو لقيت بارتونير سيرتو نحب نطلع في النيفو نحب واحد معناتها خير مني، فهمت؟
3: محمد ماهوش بارتونير
4: لا خير مني برشا خير مني شوي دونك سي فري بالحق. وانا جو سوي غوشي معناتها نلعب خاطر دروتي نجم يلعب على اليمين وعلى اليسار، انا دو غوشي نلعب كان على اليمين، فهمت؟ يلزمني نلقى ان غوشي معناتها ان جور دو غوش
1: دو غوش،
4: فهمت؟ دونك انا قاعدين نشوفوك
1: باه. عندنا كويس اخر تويكا بليتو ريزو ريزو سوشيال ميديا.
2: اوكي
1: نحطوا لي كاسك. يلا السؤال الاولاني، شنو هي اهم حاجه اليوم في تونس البادل؟ انك تلقى بارتنير، انك تربح، تلقى تيران فارغ، والا تلقى اونجل باهي للتصويره؟
2: اونجل باهي للتصويره تو مهم.
1: شكون يكون ساعات اهم لاعب البادل، الكوتش بارتنير، المصور ولا الجمهور؟
2: مصور.
4: وي مصور
2: نص دور الحمى
4: حمى هذاك كانت كمل تورنوا ما يبعثلكش مشكله.
1: شنو هي اكثر حاجه تخدم الميوسكل في البادل، الساقين اليدين الكتف والا الصباع نتاع ستوري انستغرام؟
2: كلاشي في العبيد
4: احنا وني مش نزلوا البادل مش نطيحوا
1: يوسف
2: ولا خاتيني انا معناتها
1: مهم برشا الريزو اليوم في السبور
2: الحقيقه ليه مهم لشكون الجوير بروفيسيونيل ولا يعني للانسان
1: قصدي الكوميونيكاسيون
2: للجوير برو
1: للبرو
2: بيان سور مهم مهم اون طونك معناتها نحكي تو اون طونك بروفيسيونيل نتاع كوم معناتها نخدم برشا على الديجيتال وكل سي تري امبورطون ديجا نحن حتى لي مارك نتاعنا في معناتها في البواد دو كوم اللي نخدموا فيها دو ساعات فما اكسي على السبور تبدا برودوي مثلا اكسي على السبور واللي البرشا يمشيو للجوير دو باديل معناتها فهمت لانه زاد فما علاش لانه الكومونيكاسيون سبورتيف في تونس ماهيش ديموكراتيك برشا معناتها تنجمش تلقى جوير تاع باسكيت في افيش مزيانه نتاع ياغورتا مثلا فهمت ولا تنجمش تلقى جوير نتاع هوند على ليبوك كانوا قبل
1: اللي هو كوليكتيف ولا فماش
2: لو فيت اللي هو فيه سي اس بي كبير معناتها فيه معناتها السيب نتاع الباديل خلينا نقولوا عباد نوعا ما فهمت اود جام دونك فما دي برودوي كيما كرهب فما ماركة متاع كرهب معروفة تخدم على دي جوير دو باديل كيما المي كيما برشا حاجات فما ماشية للجواريات متاع الباديل خاطر يجيبو لهم البوبليك اللي حاجتهم
1: بيه السيب المتاحهم موجودة
2: عارفينها شنية معناتها فهمت تلقاية تبع جوير يتبعوا فيه 8000 10000 مي 8000 10000 قولوا يعمل يكونفيرتي 30-40% أكتيف دونك فما بيبليك ينجم يشري الكهرباء ذيك
1: هشام التطور كمان في الكويس كما هي تفادليك التطور اللي قاعد يشهدوا الباديل في تونس كما في العالم تراش انت خاصه ولد السبور ولاعب قبل وتبارك الله كارير كامله سينهم التطور نتاع الباديل
4: نورم على الاخر كيما قلت لك لاسيورونس الصحيحه اللي هي تاو ترا لي بي معناتها دو جولف اللي كيو انفستي والسورتو السبور اولمبيك باش يولي دونك هذاك عباد تاو تقول مش ظاهره هذايا ومن بعد ومن بعد
1: بس انستالي اليوم عاش نحكيو على
4: فيلم سيء معناتها فهمت
1: عاش تنضغط
2: عاش نحكيو على الظاهرة
4: في تو فما في شرقية فما تيران عشر فما عشر تيران عشر تيران مش يحلو معناتها ان كلوب معناتها نحكي لك ومازال والعباد مازال تاخذ في كريدي وباش تحل وباش تعمل وكل معناتها باش يعمل هو ديجا بوم باش يزيد اكثر فهمت خاطر توا ريت في الكرينو غير نتاع من الخمسه حتى للتسعه ما تلقاش توا تدخل لي جراند كلوب ما تلقاش تلقاهم كلهم معبين فهمت دونك مازالوا العباد يدوموند
2: مي لازمنا الحقيقه كان فما حاجه لازمها تصير فما فولي ايدوكاسيونيل لازم يصير للصغيرات سي كان نحبوا نبنيو جينيراسيون تاع دي جوور راهو صغار اللي عمرهم 8 او 9 سنين سمعت فما صغيرات مشيو باش يمشيو دونك سي ديجا بيان اما لازم كل 8 او 9 سنين هذوكم يتفورميو
1: مي هو لو فيت اللي هي تو تحت يعني مع الجامعه التونسيه للتنس
2: بيان سور حاجه مهمه سورتو اللي شاد تو الجامعه معناتها ولد باديل معناتها دونك
4: سورتو حاجه ساحري هذايا سي تخي تخي امبورتون صارت في الباسكيت وصارت في الفوت وصارت بارتو ان اونسيان جوور ما نجمش يكون ان انترينور ولا ان جوور ما نجمش يزمو يعدي لي ليفل نتاعو سي با دي ستاج دو 3 جوغ 4 جوغ زيد خاطر باش تفورمي اون جينيراسيون سي يزمك معناتها لي ديبلوم ومعناتها كيما
2: احنا عملت مصر مصر عملت بوليتيك صحيحه اللي جابت دي زونترينور كلهم من سبانيا وفورمي لي جون نتاعهم
4: في البادي وليكيب ناسيونال وكل
3: دونك اما هشام ما تراش اللي سي ان سبور دو بلوس اللي نجموا الصغار كيما توا نحكيوا على الجينيراسيون الصغيره اللي نجموا الصغار نستقطبوهم باش ما يمشيوش لحاجات اخرى معناها هذه البديل ولا معناها الرفوج الصغار باش ما تمشيش لحاجات اخرى
4: معاك اما بوركا با ويبدا تجيب صغير تو كيف الكره بالزهر الباسكيت بالزهر فما عندنا احنا واحد اسمه علي العامري قبل عمل عركه في الفوت في بارك الكلوب دخل تخبى في صاله الباسكيت ولا علي العامري نتاع الباسكيت فهمت بالزهر هذا تجيب فرخ صغير معناتها باش يلعب وكل باش تبعدوا على حاجات اخرين علاش ما تسقلوش المواهب نتاعو على دو بون باز كيما ندور نقول لك الفورماسيون معناتها فورماسيون صحيح خاطر توا انا را في سيونس دو باديل يعمل لك سبع حاجات في سيونس تنجمش الراب عينيا سي دي لانيماسيون عندي انا يلزم حاجه فون صحيح معناتها تخدم شنيا تشوف له لي ديفو لي كاليتي نتاعو كل وتخدم عليهم فهمت
1: يعطيك الصحة هشام يعطيك الصحة
2: شكرا
1: في الوقت في صمت عدى ميرسي تتمنى أن النادي الإفريقي أو الترجي الرياضي التونسي يكونوا فروع متاع باديل
2: عليه الاهلي المصري عنده فرع نتاع باديل دونك علاش ليه حتى نحنا لازم
4: المشكله فيهاش ما عندكش بلاصه تو في البارك
2: صحيح فين باش نعملوا
3: اسمع يعملوا دي باديل يحضر جمهور فريق واحد هكا
2: نجموا نحلوا على مدينه الثقافه نحلوا على مدينه الثقافه
4: اسمع ما كوروب من الكلوب تخرج ما كوروب
2: نعملوا كلوب مع بعضنا بدا
1: باديل يعطيكم الصحه بعد شوي نستقبلوا الهيئه المديره لنادي تونس بن زرت خليكم معنا راجعين في اوبن زون

0: اليوم تسمع في أوبن زون من الأربعة الخمسة متاع العشية مع مهدي وأحسن على جوهرة اف ام.
1: 53 دقيقة بعد الأربعة متاع العشية مازلنا مواصلين معاكم حد للخمسة في أوبن زون. دونك بنزار تتعيش على وقع هدف دولي مهم في عالم التنس اللي هو بطولة ETF جونيور جي 30 اللي باش تجمع مواهب شابة من تونس وكامل أنحاء العالم من 1-7 جوان. يحضر معنا الدكتور نزار العنابي رئيس نادي تنس ببنزرت والسيد عبد الكريم بوغابة مدير الدورة للحديث عن كواليس التنظيم وأهداف الدورة هذه. دكتور مرحبا بك في أوبن زون على جوهرة اف ام.
2: مرحبا مرحبا مهدي، مرحبا بالمستمعين نتاع جوهرة اف ام، ميرسي بور لانفيتاسيون.
1: العفو، مرحبا بكم سي عبد الكريم، مرحبا بك
3: بحضرنا في أوبن زون. ميرسي على
1: انا العفو سيدي. باه نبداو قبل نحكيو على الدوره دكتور، كان نحكيو لي ما يعرفش تنس كلوب بنزرت اش نجم تقولوا على الكلوب؟
2: بون تنس كلوب بنزرت سي ان كلوب ميتيك في بنزرت، تاسس عام 1936. دونك سي ان كلوب عريق، عنده تاريخ كبير،
1: أنجب
2: 90 سنة وهي سنة تسعينية، فما ديجا حاجات، فما احتفاليه متاع التسعينية ان شاء الله باش ننظموها في اخر العام. أنجب أبطال كبار، نذكر منهم سورتو مالك الجزيري اللي وصل 42 ATP، اللي هو يقعد قدوة للصغار متاعنا الكل، وهو مثال عندنا في النادي متاعنا، يعني الصغار الكل يحبوا ياسر مالك ويحبوا يتبعوا المسيرة متاع مالك. بخلاف مالك عندنا دي جينيراسيون جد قاعدين طالعين، عنا محمود شتوين، عنا معاذ ذويدي، عنا سباء صحباني، اليوم هذوما أبطال تونس وأبطال أفريقيا، وتو عنا محمود دخل ديجا حتى في الكلاسمون ATP، دونك سان فيوتور شامبيون إن شاء الله. بخلاف لي جوار عنا شامبيونات أخرين اللي هما دي شامبيون في الأربيتراج، اللي عنا سي طاهر شقرون، عنا مدام مريم بوغابة بنت سي عبد الكريم،
1: اللي يعني تبارك الله فما
2: اللي شاركت في لي غران شلام، ومبلدون، رولان غاروس، تو في رولان غاروس هكاك مريم. فوالا دونك عندنا ابطال حتى في الاربيتراج. عندنا زاد اربيتر جديد سي حمزه ممي اللي مازال كيخذ الجرين بادج، اللي هو تسمح له باش يولي يجم اوفيسيال في لي تورنوا انترناسيونال، يعني ديجا هذا بوتونسيال جديد ينضاف للنادي. فما اخر كلان دو صغير حتى في لي ديريجون، عندنا سي باسم الزواوي اللي هو ولد النادي، اللي هو
1: رئيس
2: اللي هو توا ولا رئيس جامعه، اللي كان شامبيون في النادي، شامبيون تونيزي، شامبيون عرب، واللي توا تبارك الله يعني سورتو لي بلون، عندنا لي جوور، عندنا لي اربيتر، عندنا لي ديريجون،
1: تبارك الله
2: سي ان كلوب وليد وخليق.
1: داكور سيني دكتور، انت يعني على راس الهيئه جديده، تعتبر الهيئه هو تواصل يعني في الهيئه القديمه، يعني ديجا كان معاكم رئيس سي باسم الزواوي اللي هو الرئيس الحالي للجامعه. لو كان تحكينا على التحضيرات مع الهيئه الجديده للدوره الثامنه،
2: هي الكوميتي هذه تشكلت بعد الانتخابات اللي صارت في اوت 2025، متركبه من دي كومبيتونس ديفيرس مي كومبليمونتير، ناس كل عندها ديزاتو كبار، والهدف متاعنا أن نطلع بالنادي لمستوى معين. نحب أول حاجة نشكر الهيئات اللي خدمت الكل، خاطر نعرف المسؤولية ماهيش سهلة، وفما هيئات عاونت في الكلوب، فما اللي شكون زاد الكاتريام كور، فما شكون اللي عمل الكليراج، فما هذوما الكل راهو نجمو كان نحييوهم، وإحنا باش نحاولوا نواصلوا على المنوال هذا، ونحاولوا نزيدوا حاجة للكلوب اللي تجم تقعد الصغار وتقعد البنزرت. هذا هو
1: واضح. سي عبد الكريم كل شيء حاضر للتورنوا، توفا بيان؟
3: احنا ذي الدوره الثامنه نسخه من الدوره الدوليه الاوسط، تمتد من الواحد من غره جوان حتى 7 جوان، باش تضم يعني تقريبا اني في من 80 ل 100 لاعب، باش يجيونا من جهات مختلفه، عندنا من افريقيا الافريق استرال، عندنا دوله، عندنا من افريقيا الوسطى دوله، وعندنا من أوروبا الشرقية، مش نسميهم الكل الهطرة، اللاعبين يعني عندهم حظوظ ولادنا. ترى عندنا الكلاسي المير كلاسي في التابلو هو محمود شتوان، وفي البنات عندنا في البنات زاد المير كلاسي بنات تونس. ان شاء الله نتمنى تكون الدورة ناجحة، كل عملنا الاستعدادات اللازمة الكافية، احنا الامور اللوجستيكية كل
2: دونك
1: تو فا بيان دكتور.
2: باش نحكي شويه على لي جروب يعني لو كوميتي دورغانيزاسيون لي جروب اللي تكونوا باش نحاولوا نشحوا الدوره هذه. دونك فما جروب اللي له تو سكي سبورتيف و تكنيك, دونك سي عبد الكريم هو مدير الدوره. دونك لي ريلاسيون مع جوج اربيتر ولي بال ولي تيران وكل شيء عند سي عبد الكريم, هو المسؤول على الموضوع. فما ليكيب لوجيستيك, دونك فيها لي زيكيب دونتروتيان, وفيها باش نعملوا ان ترونسبور سبيسيفيك من اقامه اللاعبين للنادي باش نحاولوا يكون اقل يعني باش ما يبداوش وحدهم يمشيو. فما دي نافيت باش نعملوهم سبيسيالمون بور ليفينمون. فما حاجه جديده عملناها اللي هي في الكونتكست نتاع الميديا, دونك عملنا اون ابليكاسيون جديده. فما كوير
1: ابليكاسيون انا ما في الريجي نشوفوا في اللايف, دونك نشوفوا احكينا على الابليكاسيون اللي هي حاجه مهمه وحاجه مطوره.
2: هي سي ان بوتيت هكا ان بوتيت ترافاي خدمناه. نحب نشكر امين ابراهيم اللي هو عاوننا برشا في الابليكاسيون, يعطيه الصحه, وتوت ليكيب ميديا اللي معاه. دونك حضروا اون ابليكاسيون اللي فيها دي سبوت مربوطين بالليفينمون, وفيها باش يكون فما البروغرام نتاع الماتشويت ولي ريزولتا اللي باش يكونوا موجودين. وهي بيد باش نستعملوها بعد كبلاتفورم pour les réservations de cours, بالنسبه للي زانفو اللي باش يكونوا موجودين, لي تاريف نتاع
1: سي بيان سي بيان.
2: هذه حاجه باش تكون توا في هكا يفو كو سوا ديجيتاليزي
1: مودرن شويه. محمد قبلك حاجه مهمه برشا اليوم
4: خاص كان نعملوا حاجه هكا زاده في البادل, نطوروا ابليكاسيون نجم نتبع بها. احنا توك شايف السيت, مازال ما عندناش ابليكاسيون.
2: عندنا سيت وعندنا سيت وعندنا معاه الابليكاسيون نتاعو اللي هي باش تولي عندك اللوجين نتاعك تدخل.
1: خاصه الابليكاسيون تري امبورطون انو plus pratique اليوم مع التليفون اليوم برافو
5: الحقيقه مهدي جيت نحب نعقب. انا فرحان برشا بحضورهم بحذانا باش حكينا على التورنوا هذا, وفرحان اكثر اللي هما عرفوا بمستمعينا اللي مغرومين بالسبور دو راكيت تاريخ النادي هذا العريق وبالانجازات وبالنجاحات اللي عملها على مر 90 سنه. وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير.
2: ربي فضلك, ميرسي بوكو. حاب زيد نحكي ديتاي صغير, فما حابين نزيدوا ان فولي شويه كولتوريل. احنا لافيش نتاعنا ما عرفش كان شفتوها ولا
1: نشوفوا فيها تو ديجا كنا نشوفوا فيها على
2: لافيش في ان كلان دو على الباتريمون نتاع بنزرت. فما الباب اللي هو نتاع الموسي اوسينوغرافيك نتاع سيدي الحني.
1: سيدي الحني دونك متحف الحوت حاليا.
2: احنا باش نحاولوا مع المتحف هذا باش نحاولوا نعملوا دي اكسكورسيون بالنسبه للي جوغ بون بتات مش الكل باش نختاروا يعني اللي يعينوا باش يجي ولا اللي يعينوا باش يمشي. اون كورديناسيون مع لوفيس نتاع التوريزم اون فاي سي دو دو
1: d'organiser justement يعني فما انا سبيل هنا حتى فما حركه culturelle. سياحيه فقط
2: فوالا. دونك هي لي روتومبي نتاع المنتاليتي فراو كبار برشا, خاطر فما ليماج نتاع البلاد الكل عندها يعني فما ان امباكت كبير على ليماج نتاع البلاد تدخل فيها. يعني فما لو كوتي سبورتيف اللي هو الاولاني اللي هما ساعة جواريتنا ولاو يحتكوا بنيفو انترناسيونال اللي كانوا قبل يمشي ويسافروا ويتعبوا ويصرفوا برشا فلوس باش يلعبوا كل ماتشويت هذوكم, واللي هو الماتشويت هذوكم يجيوهم حتى لهنيك. دونك سان افونتاج كبير. دونك هذيك الحاجه الاولى. وفما لي افونتاج ايكونوميك على خاطر فما لي زوتيل فما لي ريستورون فما حركيه باش تصير
1: مهم برشا.
2: وفما الانيماسيون
1: حفله بنزرت
2: الانيما الحفله
1: حفله شفنا سمي ماراثون جاي طيب
2: اليوم نكملوا هكاك ان شاء الله نكملوا هكاك.
1: مود لا فان كان عندك دي ريميرسيمون عندك في 30 سكوند دكتور.
2: لي ريميرسيمون اول حاجه نحب نشكر الكوميتي دورغانيزاسيون اللي هما الكوميتي نتاع الاولاد اللي ما قصروش وصاهرين ونعرف اللي تعبين برشا مش نحكي مش نجبدهم بالواحد بالواحد خاطر برشا هما. وفما دي فولونتير معانا يعطيهم الصحة زادة الأولاد مش مقصرين. فما لي سبونسور نتاعنا زاد نحب نشكرهم. فما سورتو كيا سيرياف العنابي, فما اس في ال سي اسماعيل بن صالح, وفما ماك سي مراد بن شعبان. هذوما اللي يعني قاعدين يمولوا فينا بصفة كبيرة يعني باش يعاونونا باش نجموا نقفوا. لي رومارسيمون الاخرين حبيت
1: سلطة الجهويه.
2: سلطة الجهويه عملنا مازلنا كي عملنا جلسه مع السلطة اللي هو السيد الوالي مع الكاتبه العامه للولايه الامن الحمايه المدنيه لوفيس نتاع التوريزم والمندوبيه نتاع الرياضه اللي قاعد يعاونتنا برشا زاده
1: تو فا بيان
2: ان شاء الله
1: نجيو نتفرجوا. دونك ندعو الناس الكل باش يجي يتفرج.
2: دعوه مفتوحه للدوره هذه. باش نحضروا الدوره مفتوحه باش يحضروا العباد باش تكون فما انيماسيون فما طومبولا زاد باش تكون للصغار.
1: واضح دكتور خفينا ديجا دقيقتين من الوقت دونك الدوره مفتوحه للناس الكل. احنا نعملوا تفكير في الحصه الجايه ان شاء الله الدوره مفتوحه للناس الكل باش يحضروا.
2: مرحبا بكم
1: الناس الكل في بنزرت اي تي اف جونيور جي 30 منها محواسة ومنها تحضروا في الكلوب. يعطيكم الصحه شرفتونا.
2: ميرسي مهدي.
1: ميرسي محمد. ميرسي احسن. احنا نتقابلوا الجمعه الجايه ان شاء الله. نقول لكم عيدكم مبروك وسنين دائمه. الى اللقاء.
0: سبور دو راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضة ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهرة اف ام يرافقكم كل نهار جمعة من الاربعة الخامسة متاع العشية في جولة مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي احسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل بالاشتراك مع بادل تونيزيا.com. ابعث لنا ارائك اسئلتك وتجاربك وكون جزء من العائلة الرياضية متاعنا. اوبن زون المنطقة الحرة لعشاق البادل والتنس فقط على جوهرة اف ام بمساهمة ميلينا ولابوراتوار اس بي ار. جوهرة
6: اف ام بوبليسيتي.
7: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
8: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس. عندك 30% رميز على لي برجر في باغيت. مين جس ماكسيت وقل لي شلقي عندك اورانج.
6: جوهرة اف ام
8: بوبليسيتي.
9: بزنس نيوز.
10: اهلا بكم الى هذا الموجز الاقتصادي. البنك المركزي التونسي يدعو المديرين العامين للبنوك والرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين استمرارية عملية السحب من الموسعات الآلية للأوراق النقدية وعمليات الدفع الإلكتروني ضمانا لحسن سير المعاملات خلال فترة عيد الإضحى، ويوصي بضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة أي عطب أو انقطاع للخدمات في أسرع وقت ممكن. بتسيير بلدية تونس تقول إنه سيتم غلق الأسواق اليومية لمدة يومين خلال اليوم الأول والثاني من أيام عيد الإضحى المبارك الموافقين يومي الأربعاء 27 والخميس 28 من مايو الجاري، وسيتم بصفة استثنائية فتح الأسواق اليومية يوم الاثنين 25 من مايو الجاري. حصة المصادر النظيفة في مزيج توليد الكهرباء في تونس خلال 25 ألفين تسجل انخفاضاً إلى 4.03% مقارنة بنحو 4.4% في العام السابق، وجاء ذلك مع انخفاض حصة الطاقة الشمسية إلى 2.52% في سنة 25 ألفين مقابل 2.62% في عام 24 ألفين وفق ما كشفه تقرير لوحدة أبحاث الطاقة. لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري تستمع إلى ممثلين عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والمجمع المهني للفلاحة التابع لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية لتقديم رؤية استباقية لإنقاذ منظومات اللحوم والألبان والزراعة الكبرى وإعادة هيكلة القطيعة. وخصصت الجلسة أيضا للبحث عن حلول لإصلاح منظومة زيت الزيتون وخاصة الترفيع في الاستهلاك المحلي من هذا المنتوج. وختاماً المؤسسة السويسرية الرائدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تفتح باب الترشح لبرنامج منح الشركات البحثية 26 ألفين على أن يكون يوم 23 من جوان القادم آخر أجل لتقديم الترشحات وفق ما أعلنت عنه الإدارة العامة للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز التعاون بين الباحثين في سويسرا وبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيما تبلغ قيمة المنحة 25 ألف فرنك سويسري كحد أقصى أي ما يعادل حوالي 92 ألف دينار تونسي مخصصة لدعم إطلاق مشاريع مشتركة جديدة أو تعزيز المبادرات القائمة من أجل بناء شراكات طويلة الأمد ومستدامة. لهذا الموجز الاقتصادي إلى اللقاء.
9: بزنس نيوز.
0: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي
9: على 85 990 90.
11: جوهر اف ام تندونس
12: تندونس
13: برعاية
14: احلى بونوس لاحلى ناس
15: مع لوخة جديدة احلى بونوس تريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم الدقيقة 190 مليون
16: اريد طور عالمك
1: اهلا وسهلا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا على راديو جوهره اليوم نهار الجمعه وفي فقره طوندونس ديما نعطيكم ابليكاسيون ولا لوجيسيال اليوم نحكي على كابتورينو اللي هو لوجيسيال سهل نتاع كابتور ديكرون تقول لي انا شو اللي نجم نعمل به نقول لك راهو اذا كانك باش تعمل ان لوجيسيال ولا باش تعمل اون نوت دو بروسيدور باش توضح للناس كيفاش يخدموا على المنتوج اللي انت صنعته ولا اللي انت بادرت بتحسينه دونك يلزمك تعمل بلوزيور كابتور ايكران من لي ديفيرونس ايكران اللي موجودين باش تتعدى منهم من مرحله لمرحله وتحط لي كومونتير نتاعك باش نجم تعمل ان جيد دوتيليزاسيون سهل دونك كابتورينو هو لوجيسيال نتاع كابتور ديكران ينجم يعمل اون بلين باج كابتور كامله ولا اون زون سيليكسيوني اللي تختارها انت عن طريق السوري نتاعك الانترفاس سهله برشا لافيشاج اون فينييت تاع لي كابتور الكل يعاونك زاده كيف كيف باش تعمل الجيد دوتيليزاسيون حاجه اخرى زاده كيف كيف تنجم تستخدمها عن طريق كابتورينو هي اللي كونوا تنجم تعمل دي كابتور ديكران انترفاس ريجولي يعني كل نص ساعة كل ساعة غير ربع كل درج انت واش تختار بتبع التايم كود اللي باش تحطو كابتورينو نلقاو فيه زادة كيف كيف المود دوبل ايكران لانفوا دو كابتور عن طريق لي ايميل نلقاو فونكسيون زادة كيف كيف هما اللي تنجم تعمل بها دي جيف انيمي واللي نجم يكونوا ديسپونيبل ويسهلوا برشا الكرياسيون بالنسبة للي سيت نتاعنا لي افاتار لي بوست دو فوروم وغيرها من الطرق اللي نجمو نستعملوها في الكابتورينو هذا الفيرسيون هي 2.7 اخر ميزاجور كانت نهار 14 افريل اللي تعدى الليسانس اللي توتالمون غراتويت التاي 6.6 ميجا اوكتي يخدم على الويندوز اكس بي الفيستا 7 8 و10 ويخدم باللغتين الانجليزيه والفرنسيه كابتشورينو تلقاوه غراتويتمون تيليشارجابل على www.01net.com هذا شنو اللي عندنا اليوم غدوه ان شاء الله نحكي لكم على جديد الاوبن اي في
17: جوهرة FM
18: الدنيا
19: جوهرة FM
20: جوهرة FM

0: 5-7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور.
1: مع سامي بن نور
0: على جمال اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.

0: مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا. هذه انتيبيوتيك. انتيبيوتيك اليوم الجمعة على 5:12. مرحبا بكم على موجة جهرة فان، ومرحبا بالناس اللي تشوفنا على جهرة تي في. هذه حلقة جديدة من انتيبيوتيك. ترجعنا فرح برجب، مرحبا فرح.
1: مرحبا سامي، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات في هذا العدد الجديد من انتيبيوتيك.
0: صباح في فورما؟
1: والله الحمد لله لاباس.
0: رجعنا ناس بن مالك، مرحبا ناس بن مالك، كل عام انت بخير. البارح كان عيد ميلادك، مرحبا بك.
2: يعيشك سامي بنور، مرحبا بك، مرحبا بالمستمعات والمستمعين كله، كل ما اتمنى لي عيد ميلاد سعيد.
0: شويه هابي بيرثدي استاذ معز خياطي.
2: لا لا لا، نحب نتاع وليد توفيق، هذاك اللي اثار حكيم تبدا.
1: انزل يا جميل على الساحه.
2: وليد توفيق ماشي، وفريد شوقي يكحل لهم من بعيد.
0: نضطر نحضروها.
1: نسلم القحره عنا عن سامي.
2: القحره فريد شوقي هو سامي معروف. وانت اثار الحكيم.
1: فوالا.
2: وشكرا وشكرا على الكادو فرح.
0: انت ما تنجمش تكون وليد توفيق.
2: نجم يكون راغب علامه.
1: كل التوفيق ان شاء الله يا ربي لك يا انس.
0: بون انيفيرسير انس بن مالك.
2: شكرا.
0: كل عادة باش نبداو بكواد نف.
3: كواد نف
0: فاضل فرح.
1: أتذكر وقت اللي كنت في نخدم في تلفزة خليجية سعودية. كنا ساعة كي نبداو في الكوريدورز ولا في الكولوار متاع التلفزة، المؤسسة التلفزة المبنى التلفزة، يعرضنا أحد الزملاء، عادة يكون راجل زميل من الزملاء، ويكون صوته من أصوات الجميلة معناتها عادة ما يصير هذا، وتلقاه لابس كل أناقته، كسوة كحلة ترعش
0: سان فوت
1: وهكا، وشعره بالجيل
0: مستعمل
1: مسطر. واحنا عادة كي بدا معناش تصوير حلقة معتها ولا ديريكت، الناس كل لابسين كاجوال، تقول له شبيك لابس هكا شوما، يقول لك كنت نسجل في نعي الملك. سوف كل الملك هو يكون ما ماتش وقتها. هذه كحاجة من الحاجات اللي يعملوها كل مدة، مثلا كل 6-7-8 أشهر يسجلوا حاجة جديدة باش تبدأ ديما
0: أبتدات
1: وجديد تحسبا، باش وقت اللي يموت الملك يعملوا
0: الله.
1: أكل نعي، ويعملوا أكل آيات القرآنية تبدا محذرة، ويعملوا زادة أكل النص اللي بيه باش يكون يقدم المقدم يعلن نبأ وفاة الملك، وطبعا يكون الملك حي يرزق يتفرج فينا في البرمجة اليومية معناتها. إذا أنا هذا لازم خدمة. هذه سما ماركي إلى أن الجمعة هذه شفت تحت على خبر يقول اللي في بريطانيا في إذاعة اسمها كارولينا. الإذاعة هذه هي إذاعة قديمة ياسر من عام 1964، وكانت معروفة إذاعة قرصنة هي قبل، بعد ولات إذاعة رسمية. دونك شي يصير فيها لو سيستيم متاع هذه، خطر عندهم هما هذا التقليد هذه متاع يحضروا كاسات سي تو فو للنبأ الوفاة. دونك بالغلط il se déclenche ويعلن نبأ وفاة الملك تشارلز اللي هو عمره 77 سنة، وهو الراجل وقت شيخ على روحه مع كاميليا في نسيت في بلاصة مهرجان موسيقى وغناء وجو معناتها في ان ايرلاند، دونك شيخين على روحهم، ويخرج النبأ ذيك بالغلط سي ديكلانشي وحده. واللي اكثر من هكا المصيبه اللي اكبر اللي مع لو ديكلانشمون تاع هذيا، فما سيستم زاد يخلي اللي الاذاعه تسكت. دونك وقفت الاذاعه، الحداد بدا بعد ما النبأ خرج بالغلط، الحداد بدا. ودونك بيان سور اعتذروا برشا هما من المستمعين اولا، خاطر النجم يكونوا قلقوهم مات الملك نتاعهم، واعتذار رسمي كان وكل، ولكن يصير ويقع في احسن العائلات. دونك حبيت نقول اللي هذا اللي صار في لانجلتير الجمعه هذه ونهار الاربعاء كان، وياسر ضحكتني الحكايه، خاطر واحد كان رايض على روحه وفجاه سيلانس راديو، هذه هي بلاك اوت توتال، مات الملك ما عادش فما بث، وهي غلطة.
2: عندها كمالة
1: راي سيستم المعلومات. فازي
2: مات الملك،
1: عاش الملك
2: كذلك عليه حذروا باش تكون
0: لاباساسيون
2: في سلاسة. نتفكر وقتها ماتت الملكة اليزابيث آخر حاكم بريطاني، كنت أنا نقدم في برنامج في الراديو، ومتعرف توا تقبل وقت معناتها فهمتني، بي بي سي عاجل دقيقة وفاة اليزابيث، فأعلنت التاريخ حبلي، أعلنت أنا أول واحد نبأ وفاة
0: واحد مين؟
2: في في تونس ما تصورش واحد في الإذاعة.
1: اللقب الصحفي
2: في الإذاعة في الإذاعة ما تصورش واحد عنده دقيقة شافها وأنا في وسط البرنامج خوخر وعملته أسمع.
0: أنا نشدلك بالحس
2: يا سامي ليه استنى ساعة عملته ترش عملتك الصوت متاع عرفتك محمود صوت العرب.
1: أيوة كيف
2: شنو؟
1: كيف جرب مثلا؟
0: بعد فترة حكم تواصلت أكثر من 50 عاما
2: بلغنا الآن
0: إليزابيث الثانية
2: خبر مؤلم بعد إعلان القصر البريطاني بيكنغهام عن وفاة الملكة إليزابيث عن سن تناهز 96 سنة.
1: يا بنتي لينا ذو ما حكيت ما
2: كل التعزية للشعب البريطاني.
0: في بالك كنت أنا كان حلمي
2: ما حضرتهم ليه حضرتهم ليه مش هكا
0: حلمي وأنا صغير كان أني نقرأ الأخبار
1: بالحق
0: والله
1: إلي جامي تخوتا
2: نعملوهم بعد تجربة في نهار من نهارات
0: سبيل نهار من جوهرة نوع الأخبار من
1: مثلا أمريت مثلا كان جاي في الراديو اللي كنت فيها عنده بسيسام هذية يبدأ كل شيء بقى هو مابوش أوني با كونسيرني ديريكتومون بالملكة إليزابيث أما هما كل شيء يبدأ حاذر باش مفهميش امبروفيزاسيون تخرج السيسام
2: سي ديكلانش علي حاذر قلت لك على خاطر عنده ثلاثة أيام لشاعات وأنا في حالة سيئة دونك عندي تيكس قلت له كان
0: عنده 3 ans كيكا
2: شنو أي عنده 3-4 سنين دونك قلت لازمني نكون حاضر يا اخي بالزهر انا في لونتين وهي طف بيكنغهام اعلن عن وفاه الملكه
0: وين طف تو باش نمشي فاصل وبعد نرجع لك
1: طف
0: ولا عندها فاصل لا
1: طف عندك الميكرو
2: اقل من دقيقتين فما راجل كبير متقاعد من الجيش الامريكي اسمه والتر سودرز فما كيما نقولوا جانب من رجال الكبار عرفتوا كي يقول لك اخلاقه عادمه ديما يكش وينش وما هو عاجبه شيء الكاركتير نتاعو هذاك كل يوم يمشي للقهوه من الدار هذاك
0: العمر
2: 89 سنه عمره
0: بارك الله
2: يمشي للقهوه ويبدا يكش وينش وما هو عاجبه شيء وما يخليش بربوار الى حد الان الامور واضحه حد ما يحب يسربيه كان فما سيرفيس فما نادله اسمها
0: جونتي معاه
2: اسمها ميلينا سالازار الوحيده اللي تمشي له تاخذ بخاطره ويقول لها القهوه بارده والقهوه سخونه وش بيه فما سكر وما فماش سكر تعمل فيه الوحيده تاخذ له بخاطر الى ان سمعت وانه
0: نهار من نهارات
2: توفي فبعد اشهر مدام ماذايا الينا قاعده في تخدم على روحها في المقهى ويدخل محامي يسال عليها قالت انا هو تفاجعت فاش يقول لها يقول راهو هذا السيد ساندرز راهو خلال وسيء عنده 50 ألف دولار في البنكة والكهرباء باسمك خلاهم لك اللي كنت
0: محلاه
2: معناتها هي استحملته سبع سنين برغم اللي كان خايب معاها وخايب مع الناس كله ما يخليش بربوار لكن كي جاي يموت خمم يمكن أكثر واحدة تاخذ بخاطره خلالها 50 ألف دولار نحكي على 150 مليون والكهرباء متاعه فمعناتها عرفت الخير اللي عملته
0: ممشيش بسودة
2: ممشيش سوداء ولا هباء
0: والله سي بيان والله
2: هاي عجبتني القصه خاطر مش ديما الخير يربح في الاخر
0: والله ما احلى
2: يوم كي نلقى الخير يربح في الاخر راكم نقول
0: الاغنيه شنيه توا اللي باش نعطيوها توا الزعفه
2: ذكرى
0: لا لا تذكروا اشرف وسميه جيو
1: اي خاينة.
2: اشرف خاينان
1: مال خاينة
0: الله يرحمه عدن صافي
2: الله يرحمه
0: يلا هذا اشرف وسميه حثروبي خاينة نرجعوا بعد شويه في انتيبيوتيك

0: Sami Benhur.
1: Ma Sami Benhur.
0: على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: بروبيوتيك. هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب.
0: برشا أسئلة اليوم.
2: صح علينا.
0: السؤال الأول يقول: الأصول الجينية للشعب التونسي. صدر مؤخرا التقسيم الجيني للبشرية ليعطي بوضوح تكوين الشعوب. علم الموروث الجيني هو علم صحيح لا يقبل الدحث والتشكيك أبدا. يتضمن أصول الشعب التونسي فيه مفاجآت، لكنه يحمل بعض الإجابات عن الحضارات اللي مر بها الوطن. أول رقم هو أنه نسبة مئوية من الشعب التونسي هم
2: الكبير بكل
0: الكبير. بنعطيكم الرقم 53%
2: أمازيغ.
0: هم أمازيغ.
3: والمفاجأة وهو الأوروبيين المفاجأة كانت
0: لخل... هذا نقول عليها أنه رقم ضعيف مقارنة بدول الجوار كما المغرب أو الجزائر، ويعود هذا لموقع تونس المتقدم وطبيعتها الجغرافية السهلة اللي جعلتها أكثر عرضة للغزو والاستيطان خلال التاريخ. ثاني
3: تتوقع بالنظام باش نعطيهم؟
0: لا مش بالنظام،
3: اعطيني العرب. عرب
0: العرب باين
2: 13
0: العنصر العربي واللي يبلغ
2: 3% حاجه
0: 8.13% مكونات المجتمع التونسي.
2: نحكي لك عليه من بعد.
0: لا يقول لك هذا يجي لدحض عديد النظريات اللي تقول انه العنصر العربي هو الاهم لدى التوانسه، واللي تتراوح بين تونسي من 7 او تونسي من 8 فقط عنده اصول عربيه. 10% من التونسيين انحدروا الجزيره العربيه. نسبة الهلاليين هي 9.2 من التونسيين، ويمكن الاستخلاص أنه بنو هلال من رياح وزغبة وماجرة تجاوز 3%. هو دحض للمقولة الشهيرة: التونسيين نصهم أمازيغ ونصهم بني هلال.
3: وانت يا ناس شنو الإضافة اللي عندك في الموضوع هذا؟
2: لين بعد خليكم
0: 0.9% من الشام.
2: اي يمكن الأصول القرطاش
0: العرب
3: زي رومان. رومان
2: لا الشام.
0: شام شام
3: شو قلت انت؟
2: شام شام
3: شو قرطاج قلت؟
2: فينيقيين.
3: نجم يكون نسبة فينيقيين والرومانيين زادة.
2: لا مش من غادي الرومان جنوب إيطاليا. جنوب إيطاليا
3: لا أباغ هذه
2: الرومان عنصر الرومان أكثر.
0: أي
3: أي فوالا
0: الاكتشاف الأهم والغير متوقع أنه هناك ارتفاع الأصول الرومانية عند التونسيين اللي تبلغ
2: 8% زادة
0: 12.9% تقريبا 13% لنسبة الأوروبيين. طبعا
2: جنوب أوروبا الكل مش
0: تقريبا أوروبيين جنوب أوروبا أوروبيين. نسبة الأصول العربية وهي متساوية بين جنوب إيطاليا 9.5%. أنا هذول جيت من غادي وشمالها 7%.
2: وعلاش جيت من غادي أنت؟
0: هاك الحب
2: إيطالياني
0: جنوب إيطاليا نحبه.
3: يموت على المقرونة على خاطر
0: على الأخر.
3: والأندلسيين زاد الأندلسيين
2: نحب السوشي من جابون معناها أنا.
0: باهي فما عنصر آخر 12% تقريبا.
2: مازال عنصر آخر 12% من
0: الهجرة ذي حديثة نسبية.
2: أي
0: جات منذ القرن 16
2: تقريبا. الزنوج
0: لا
2: فما زنوج 3%
0: موجود الزنوج
2: 3%
0: ولكن مش هما نحكي عليهم تو. استمرت ما بين القرن 16 حتى القرن 19
2: مش إيبيريين إسبان معناتها.
0: لا يفصل العديد من التونسيين يدركوا أنه أصولهم
2: تركيا.
3: أي تركيا
0: العنصر التركي 12% ويجهلوا غالبا أنه هو فرع ينحدروا منه. وهم نسبة ترجع إلى القبارسة اللي مثلوا 5.9% من التونسيين. بعدها اليونان حيث يبلغ التونسيين من الأصول اليونانية 5.3% وأخيرا الأرمن بنسبة 6.2%. شو قلت لي آخر أنت؟ الزنوج
2: 3%
0: تقريبا. فما يعني ساعة فما عنصر مهم أنه

0: هذوما الناس اللي هما ذوي البشرة السوداء سكان بعض المدن بالجنوب التونسي هم سمر يميلون للبياض لكن جينيا يعودون العنصر الزنجي لميتيس يعني. ومعظم العنصر الزنجي في تونس من إفريقيا الغربية تقريبا جنوب نيجيريا 3.5% و1% تقريبا تعود إلى مناطق بين السنغال ومالي و5% من الحبشة أثيوبيا يعني تقريبا 6.7% هما مكونات التوانسة العنصر الزنجي.
1: واسبانيول ليه برشا يقولك احنا دي اسبانيول ليه برشا يحسوا روحهم دي اسبانيول.
0: الجينات الإسبانية موجودة عند التوانسة
2: لكن شوية
0: وهي جينات ضعيفة لا تتجاوز
2: 1% 3%
0: رغم أن الكثير من التوانسة صرحوا بأنه أصولهم أندلسية ويرجع ذلك لأن الأندلسيين مكونين أيضا من العنصر العربي والعنصر البربري. بيه فما حاجة تهمك زاد
1: تراه هات لنشوف
0: قل لي عدد
1: انجليز
0: لا لا لا لا تهمك تهمك
2: العنصر القليبي
0: لا لا
1: العنصر
0: قلنا قبيلة شوية يظهر لي عدينا عليه تعدينا هكا ولكن فما 4% من التوانسة
1: هم
0: منحدرين من اللبنانيين الأصليين.
1: اسمع سي اللبنانية ذي علي سبعة
0: هما حتما يعودوا للفينيقيين اللي أسوا قرطاج واللي تقريبا تقل حسابيا 50,000 تونسي من أصل فينيقي نجوا من محرقة قرطاج خلال الحرب البوريقية وأخيرا نجد أنه 1% من التوانسة يرجع وصولهم إلى
2: نسيت
0: غريبة شوية
1: يضيحك جستوبا لازم
0: لا غريبة
1: حاجة
0: شوية
1: أي معناتها حاجة
0: بعيدة معنا بعيدة ها شرق
1: آسيا
0: شرق آسيا
1: أوف
0: 1%
2: فيمكن ما ماك تعرف أنت من الدولة العباسية خراسان من غادي فهمتني دونك يمكن العنصر هذاك يما الأرتيكل هذا كأني أنا كاتبه
0: علاش
2: أنا كاتبه 2013 كتبته وعاود هبطت المدة هذه درش يكون عاود هبط وعاود خرج عنده 13 سنة من اللي ها كتبته الارتيكل
0: عندي للمجازين ذي ممكن انت اللي كتبته صحيح تقريبا شنو. هو نفس هذا المرجع الجيني
2: كتبتي انا كتبتي انا لوقتي انا
0: ما. للعائلة واي دي ان اي ذي
2: اي ذيك حطيت ليه ماني انا كتبته ما كتبتش كيكا حطيت السورس اللي هي اتلاس جينيتيك فهمتني وكتبته درش يكون هبطه
0: في نفس المعلومات يعني
2: هو مش نفس المعلومات اللي تقرأ فيه انت في انا كتبته
0: يعني انت قلت نفس
2: التفسير انا التفسير عملته من الارقام معناتها اللي تقول ويعود نفس كذا ويبدو انه كذا هذاك الكل انا
1: كتبته على الفيسبوك نتاعي الارتيكل كتبه انا
2: فدرش كون هبطه
1: فما مصداقيه فما مشكوك فيه
2: ففما شكون هبطه الجمعه اللي تعديت وكتب سورس انس بن صالح
0: ما حالك من مالك حتى كنت
2: غلط في الاسم يا ما قديم كتبه من 2013
1: وما تعدل في شيء ذكا هو ما فما شيء ليه انت بالنسبه ليك
2: نسيته عاد
1: ليه لفيت اللي عنده ليه انت لفيت اللي عنده 13 سنه ما فماش حاجه جديده زادت التعليق
2: انا خديته من خديت الارقام وحاولت نفسر الارقام كي نقول مثلا كي نلقى انا كي لقيت اسبانيور شويه قال لك برشا توانسه يقول لك عنصر
0: اندلسي
2: اي كيفاش تنجم تفسرها فهمتني تفسرها اللي فما برشا انجيو من الاندلس اصلهم عرب ولا بربر ولا من جنوب ايطاليا ولا فهمتني
1: هو فما حاجه يا 3 سنين يظهر لي خرجت دراسه ياسر كانت مفاجأة بالنسبة للموضوع هذا مالوغوزمون نسيت تفاصيلها أما نعرف اللي كان فيها مفاجآت ما كانتش يمكن نعرفوها قبل
0: نفس الشيء يعني نفس
1: أي ما حاجات
2: دراسة دراسة هو العلم راو ينبني بالتراكم فهمتني به الدراسة اللي خرجت هو أنه احنا كتوانسة تعرف عنا لانسيتخ ماسكولان فيمينا الرجالي والنسائي العنصر الرجالي فينا أغلبية ساحقة أمازيغ وفي نسبة كبيرة من العرب الرجالي ألورك النسائي فهمتني أوروبي وخاصة
0: تنوع أكثر
2: خاصة إيبيري قديم ما نحكيوش على إسباني نحكيو على إيبيري معناتها من قبل 5000 و6000 و7000 سنة الهجرة كانت من شبه الجزيرة الإيبيرية إلى شمال أفريقيا الكل دونك فما اختلاف كبير بين الأصل الأنثوي للتوانسة والأصل الذكوري
1: فوالا هذه هي ميرسي يا ناس ميرسي
0: ترتيب 10 دول الأكثر حصول على جائزة نوبل
2: أمريكا الأولى ما تصورش كلنا
0: حياتي 420 جائزة
2: تبارك الله
0: ثاني
1: فرنسا
2: بريطانيا
0: بريطانيا الثانية 142 جائزة المملكة المتحدة. الرابعة فرنسا 75 والثالثة
2: ألمانيا
0: 115.
1: الألمانيو غانيا.
0: خمسة
2: الخمس إيطاليا.
0: لا
1: أمال هكا تونس هكا تعملنا هكا تونس هكا
0: إيفيدون معناها إيفيدون قريب.
2: اليابان
0: لا سويد 34
2: سويد بليدة معاد يحايلوا شوية مع رواح.
0: سادسة اليابان 31 جائزة. سابعة روسيا ب 30 جائزة. الثامنة الكندا ب 28 جائزة. التاسعة سويسرا 25 جائزة. العاشرة النمسا 23 جائزة. حتى تونس موجودة في
2: الاستراتيجية فما عندنا جائزة نوبل رباعي راعي الحوار الاتحاد العام التونسي للشغل الهيئة الوطنية للمحامين الرابطة التونسية لحقوق الإنسان والوتيكاخ وقتها هو 2016 يظهر لي
1: باهي. والجاية وين شنو تتخيلوها في أنا ميدان إن شاء الله
0: شنو
1: نوبل الجاية لتونس وين معقول تكون؟ ما قلتش سهلة أما كان باش تكون عندنا نوبل جديدة في أي ميدان.
0: احنا فما توانسة مثلا فما من أصول تونسية الأمريكية
2: أصول تنجم تلقى تونسي لكن ما يخدمش في تونس معناتها تخيل عنده كيما درنير ما وتعملوه الباوندي
0: باوندي هو تونسي ولكن
2: أمريكي فرنسي تونسي معناتها مش من تونس معناتها فهمتني بو ديجا عرس بفرنساوية وأمه فرنساوية وبو تونسي وعاش في فرنسا وبعد مشي لأمريكا وخذ الجنسية الأمريكية وهز جاي ستوب.
1: والدومين شنو أكثر حاجة تتخيلوا لو برعنا ما عندك
2: كيفاش تاخذوا حاجه حتى باش نقول لك في الادب معناش هكاك اقلام معاش عندنا اقلام اللي تنجم تاخذ اللي هي اكسيسيبل للعالم الثالث مثلا جائزه
0: شو معناها اكسيسيبل للعالم الثالث؟
2: معناتها تلقى مثلا كاتب اديب باكستاني مصري نجيب محفوظ معناتها تلقى فهمتني
0: توا موجود ولكن
2: السلام ما نتمنى ليش سلام عليه معناتها السلام صارت مشكله قبل ما نحبش تونسي تحصل مادام تونسي في عام يتحصل على جائزه نوبل للسلام ما انت عارف مشكله كبيره وربي عافينا من المشاكل الكبار.
1: اما سامحني الادب نحسها اسهل حاجه كان هي صعيبه اما اسهل حاجه خدنا فيهاش ما فيهاش كيما البحث العلمي كيما الطب كيما الاختراع
0: لما لازم تكون بملايين ترجي
1: نعم ولكن لمويان بتتخ مش كيما حاجات اخرين صعيب فيها الوصول نتخيل
2: ويظل الادب اصعب
0: صعيب الادب صعيب
2: ما انت شكون
1: انت فيزع كنت تشد روحها شويه تنجم توصل للعالميه
2: انت قلت قداش تبيع معناتها روحنا في تونس بحذانا كان انيس الزين معناتها يتبعوا بالالف معناتها روايه 6000 تسمى بالسلير في
0: تونس. علي الاسواني مثلا يتبع بالملايين
2: فهمتني
0: كان فرق كبير
2: اللي هو ما خذاش جايز نوبل هو بيبيع بالملايين
0: يلا متوسط الرواتب
1: احبطوني
0: لا واقعي هذا متوسط الرواتب في الدول العربية بالدولار لولا
2: قطر
0: 3937 دولار
2: قطر لولا
0: شهريا رواتب
2: اي صح عليهم معناتها 10 فوق ال 10 ملايين تونسي
0: اي ثاني
2: الامارات
0: 3500 ثالث
1: الكويت
0: 2025 الرابع
2: السعودية
0: 2001 خامسة
2: عمان
0: لا
2: قبل عمان فما
1: الأردن
0: لا
1: فلسطين اي مفاجاه ما هي
0: 633 دولار السادسه الاردن 619 7
2: والعمان ما مسميناهاش
0: فماش عمان تو هنا اكيد انه
2: اكثر من اكيد اكثر
0: اي والبحرين زاد
2: والبحرين بيان سور
0: تقريبا كيما تحت شويه الكويت والسعوديه اي سبعة العراق
1: تونس وين امان
0: ثامنة المغرب لبنان عفوا 502 تسعة المغرب 393 دولار تونس العاشرة 300 دولار
2: معدل 900 دينار
0: العلوش ليبيا العلوش أسوام تحب تشري
2: لا صح
0: راح 12 الجزائر
2: انا نجيب لك فاتوره الضوء باش تفهمها ما هذا فاتوره الضوء اغلى من العلوج
1: ريتو في الحج في 74 الكوب 274 ولا 64 دينار
0: 13 مصر 137 دولار متوسط الرواتب 137 دولار يعني قديش بالجنيه المصري
2: نحكي على 450 دينار تونسي
0: 450 دينار تونسي معناها 4500 جنيه مصري
1: ياسر ماتيرياليست
0: 4500 جنيه مصري يعملوا لك زوز عشوات وبتي داج
2: يا ما ناقصين ناقصين البحرين ناقصين عمان
1: العراق ما
2: فماش
1: العراق
2: لا سامع العراق
1: قديش انا مرتبه
0: سبعه
2: فما انا قلت لك ناقصين البحرين وناقصين عمان اللي هما
0: مسميهم البحث السعودي
2: من الاجور الكبار
0: فاصل نرجعوا لكم في انتيبيوتيك
3: دي
4: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
5: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعه مع اوبو منو كريسبي شباتا يولي ب 10900 في عوض 16200 من جس ماكسيت وقل لي شلقي عندك اورانج
0: بقيت نحكيو على الجمعية التونسية لقرى أطفال SOS، نحكيو على صغار يحلموا يفرحوا بالعيد كيفهم كيف أي طفل يحلموا بلمة العائلة بضحكة أم وبفرحة ما تتعوضش. وهالأيامات آخر أيامات حملة العيد الكبير تحت شعار في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير، حملة إنسانية لفائدة 2300 عائلة مستفيدة من برامجها، عائلات تقاوم كل يوم باش توفر لأطفالها أبسط حقوقهم في العيش الكريم، أما فرحة العيد تبقى أكبر من إمكانياتهم. فما صغير يستنى في كسوة جديدة، وثم أم تتمنى ما تشوفش الحسرة في عيون صغارها نهار العيد. بتبرعك مهما كان بسيط نجم تدخل الفرحة لدار كاملة وتخلي العيد يزور قلوب تستحق الفرحة. دينارات قليلة منك تعمل فرق كبير عند غيرك. ادخل على السيت www.sosve.tn وتبرع باللي تقدر عليه، أو كلمنا على الرقم 58 371 002. ساهم مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS وخلي عيدك العام ذايا فرحتين، فرحتك أنت وفرحة صغير يستنى في لفتة خير من قلبك.
4: صنع في تونس.

0: اسمو مثل الشباب من 5 ل 7 انتي بيوتيك مع سامي بن نور مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع. هيا بنا نلعب.
1: سمعكم مقاطع تعتني العمل مسرح سينما ولا التلفزيون. المقطع الأول:
2: إذا فسدت البيئة فلا بد للإنسان أن يحتمي بعقله لينجو من الفساد.
3: يحتمي بعقله إزاي يا أستاذ؟
2: يجعله المسيطر على شهواته والمتحكم في رغباته.
3: وإزاي يتحكم في رغباته؟
2: بالحد من الاستهلاك.
3: يعني ما ناكلش يا أستاذ؟
2: ناكل بالعقل بالأصول. الإنسان بطبعه حيوان مستهلك، لكن إذا زاد معدل استهلاكه في إشباع رغباته لدرجة التفاصيل والنهم، حياته هتفسد، لأنها هتتحول إلى قلق وصراعات وانحرافات، هتفقدوا طعم الإحساس باللذات اللي بيجروا وراها.
4: أحمد زكي.
1: أحمد زكي. مستطاع
4: اللي يمشي السينما أخبار يقولوا وشكون أحمد زكي.
1: هو أستاذ فلسفة يكري غرفة فوق السطوح
4: أوضة فوق السطوح
1: بحي شعبي ويطرد من عمله بسبب اتهامه بالقيام بنشاطات سياسية، مما اضطره إلى احتراف مهنة الدجل والشعوذة، مستغلا ذكائه العقلي وجهل المجتمع حتى أصبح سخطو جهل المجتمع حتى أصبح رجلا معروف ولبس عليه وتحيل على بار شعبيد. إخراج علي عبد الخالق، أحسن من رابق الكنجة وراب سبونسور في تلفزة. من أحسن ما قدم أحمد زكي، أنا نعتبره تأليف محمود أبو زيد، بطولة أحمد زكي مع علي زايد، ممدوح وافي، أحمد غانم، حمود السباعي ونجوى فؤاد.
5: الدجال؟
1: لا،
4: للحب قصة أخيرة.
1: لا لا،
5: نفس الكلام،
1: قصة أخيرة.
4: لا، في ممدوح وافي ومع علي زيد.
1: بالها؟
4: يما ما فيش أحمد زكي.
1: يقول لك هي عبارة شهيرة في مصر، واحد يقول لك واحد معناه مشعوذ، يقول لك فلان يلعب
4: أرجوز.
1: لا، يقول لك فلان يلعب بالبيضة والحجر. البيضة والحجر، يعني هو هذوك مو أدوات التحية،
4: الدجل،
1: العظمة وال وال وال والحجرة.
4: شفت
1: البيضة والحجر 1990.
4: هذه رو تعرفش ليه هذه الحكاية هذه حتى كي متشبهش الأخرين. ستان ديليم اللي برشا أدباء عالميين يكتبوا فيه، متاع المثقف اللي اللي يلقى روحه مع مجتمع ما يسوى شيء، وقت شيء يولي يسوى، وقت اللي يمشي بهواهم
1: ويتحايل عليهم.
4: مش يتحايل عليهم،
1: هو يتحايل عليهم هنا.
4: شو مش حايل عليهم؟
1: هو يتحايل عليهم في الفيلم هذا.
4: هو فهم اللي شنو يحب المجتمع.
1: ايه فعلا بالتحايل.
4: يفهم شنو يحب المجتمع. امشي معه بش عمل فلوس.
1: هو شنو يقول؟ يجي واحدة تقول له ذي انه يذولي حسب ما نذكر نجوى فؤاد يذولي سيدة مجتمع او فنانة او حاجة. فتقول له تجي تحكي له حكاية هو يتنبج كيكة معناها. يعطيك تروازة اوبسيون وهم يقعدوا بهتين كيفيت. وهي ايفيدالت عليها تقول له. حتى يجيبها صحيحة.
4: نعرف
1: يعني حاجة.
4: فم واحد كي نعرفه قبل ديما في الاخر يقعد مع واحد يبدا يحكي معه، بعد يقول انا قاري بسيكولوجي. يقول له قول انا فهمتك توا. يقول شنو؟ يقول انت نرفوزي من قلبك وفوق قلبك حنين. والناس الكل يقولون ولا انا هذاك
5: كيما تسمح كل واحد كيحب يدخل طفله هكا يسحرها. انت ديما
4: عينيك فيهم حزن،
5: عينيك فيهم حزن. سعد حزن كله.
1: كان فما يعني روايه حق ترو ستوري. كان فما انسان كوم كوا حكيم روحاني او يشوف هكا عراف يعني، وكان يخدم هو ومرته. اما الناس ما يعرفوش مرته، يسخيلوها هي تلعب دور الزائره. فهو عنده مكتب وعنده سال داتونت ويقعدوا وكل واحد
4: هي كومبليس معناتها،
1: هي كومبليس. تجي كل مره تلبس لبس فوالا، تجي مثلا بحذا فرحت تقول هيا شنو سافا اش عامل انا جيت راه خاطر ولدي عنده برشا من اللي سافر، وانت تقول مثلا انا جيت انا خاطر راجلي هرب عليا ورا شنو. تدخل هي تعطي ثلاثه اربعه تاخذ منهم المعلومات وتدخل تدخل له راهو اللي شعرها اكحل هي ذيك رجلها هرب، راهو الاخرى ولدها ما فهمش. هو pour l'impressionner اول ما تدخل له يجي يقول لها
4: ما تكلمش
1: ما يغزرلهاش. قول لها دقيقه دقيقه، تقول لها اسمك لا حد شيء. انت جيت خاطر راجلك توا مد من اللي هرب عليك. هي ديجا حطها في القلب
4: هذوك هذوك ديجا 500 دينار يا اخي. مش وصل له واحد من دوله شقيقه في تونس وبالالاف الصف يبزق عليهم يخلصوه؟ شنو هذا؟
1: هو هو المؤلم المؤلمه انه تكون فما روبريك في ايميسيون تاع التلفزه سبونسوريزي. هذه حاجه مؤلمه يا
4: شو نعمل بربي؟
1: يلا وقت على الثاني هاي تفضل سيدي.
6: سامحوني يا جماعه انا ما فسرت لكم حتى مره علاش التوانسه يقولوا العيد الكبير ويقولوا العيد الصغيره.
7: لا لا لا, لا.
6: يسميه العيد الكبير عيد الكبير على خاطر الكريدي نتاعو كبير. باركونتر العيد الصغير يسميه عيد الصغير على خاطر الكريدي نتاعو
7: صغير.
6: لا جوستومون ها على خاطر الكريدي نتاعو كبير اما اصغر من الكريدي نتاع العيد الكبير. شفتوا
1: ممتاز
4: هاي كاين مش كاينو كمال تويتي
1: كمال تويتي
5: كان مش اسبوعي راهو عزيز ولا عند عزيز
1: عند عزيز 2003 الاحداث الدور داخل سوبر 8 ويديرها عزيز مع مجموعه من العاملين وتقع العديد من المواقف الغريبه يوميا. اخراج تحدين الصيد تاليف حاتم بالحاج بطوله كمال تويتي زهيره بن عمار كوثر باردي سفيان الشعري فيصل بالزين.
4: ولو اني مش متفق معه برشا كمال هوني
1: عليه
4: على خاطر العيد صغير اصعب. علاش اصعب؟ تعرف قداش يجي العيد صغير وديما كل عام كيف كيف يجيك من بعد رمضان الا ما رمضان يهزك وينفضك فهمتني ويفتقك من بعدك رمضان. تعرف رمضان
1: توا هذا العيد الكبير ما عاد كيما تقول
4: يا ما رمضان ما تعرف المصروف في رمضان كني ما انت تقول سايي وفي رمضان ويجيك العيد معناتها يجيك في الوقت مش غير مناسب معناتها.
1: يلا ميمي هو شاب مقيم بالاسماعيليه يقرر السفر للقاهره للبحث عن فرصه عمل ويتعرف على رجل اعمال والسكرتيره نتاعو وبنته الصغيره. وقت انقذها من الغرق يتقرب من الاسره ويسقط رجل الاعمال في غيبوبه يلقى روحه وصي على طفلة زينة. إخراج وائل حسن تأليف طارق الأمير هذا الإكستري.
8: كرر كلمة غني في نفسك بقوة وسوف يظهر أثر ذلك في حياتك العملية وسيطرق الحظ بابك. أنا غني أنا غني أنا غني أنا غني أنا غني أنا غني. هذه فرصتي كلها فين؟ ايوه فين
1: ال
4: 20 جنيه
1: اللي عليك؟ يلا لا احمد حلمي
5: احمد حلمي ولا صوت احمد حلمي
1: نور الممثله اللبنانيه ما عادش تضرب الكل احنا الممثله ديك عزة ابو عوف احمد راتب احمد سعيد عبد الغني منى عرفه 2006 مطب
4: صناعي ما نعرفوش ما نعرف الاسم ولا لا نعرف
5: شنو يا بذاكر من ورانا
1: لا ما طب سامع معروف الفيلم
4: لا نعرف لسه بما ما شفتوش الحقيقه.
1: يلا هاي
4: يا جيت
5: عندنا تورته عندنا جاتوه عندنا جاتوه جاتوه
1: عام واحد عمره
4: سنة سنة ما تخونيش لبيك حكاية نسيت لك باب الكهرباء محلول وواحد
5: والله لا والله مش
4: انت يا هم
5: والله
4: سامية
5: والله سامية سامية وأدراك خير
4: سمحت في اللي عملته في الكل يا سامية
5: واو
4: ميرسي سامي
1: كل عام وانت بخير انس.
5: شوفوا الجاتو جوهرة في سوسة عندنا جاتو مع انس كان فريونا انس ولا يكون حاجه هايله.
4: ميرسي سامي بنور فضلك ميرسي فرح برجب ميرسي رامي ميرسي معز ميرسي للمستمعات
1: ان شاء الله بالصحه والعافيه
4: نجم ننفخ عليها وننوي في قلبي
5: خلت قبل سته باش عندنا جوتي في البيت سته والساعه الثانيه
1: تفضل
4: البارح ديجا 6 كيلو انا
5: بعد اعمل سوي بربي يتمنى حاجه في قلبك حاجه ركز بربي ركز
1: شو امانيك
5: امانيك ما تتسرعش
4: ما تتسرعش شو ما في الراديو
1: بالحق
4: ان
1: شاء الله ديما
4: شخصيه برشا نحشم يقولوا نتاع شخصيه
5: فهمت تحكي بجدك انسان معلس
1: نتمناه لك بيسالش برك
5: بيسالش الشخصيه اللي ما تعرفوش
4: لهنا لهنا
1: كي ما تعرفوش الله كل عام وانت بخير انس. يلا هذا مايكل جاكسون يغني ديرتي ديانا نرجع بعد شويه في ساعتنا الثانيه ما تبعدوش.

0: مرتي على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم ليزوتيل المرادي يتمنوا لكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية مشوي بارتي أون بلان إير أن بوفي سبيسيال وأنيماسيون بور فوز أنفون باش تريزيرفي اتصل بالأجنس دو فواياج متاعك وإلا كلمنا على 70 105 720 وإن شاء الله عيدكم مبروك.
1: خاطر كل يوم عندك ما تقول كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فتح صوتك.

0: 24 بخلاف.
1: تسعة وعشرين مية مية وإلا 73 24 3000.
2: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
3: ما أريد شير جيب زوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
4: أريد طور عالمك.
5: جوهر
6: FM Publicité Avec l'équipe sport sur Jouer FM
3: برعاية مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي عليا.

0: تنساش في الجملة.
1: أريد طور عالمك. جوهر سبور.
2: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور. نبدأ بالهوند، دربي مشوق في اللحظات هذه يتلعب في القاعة متعددة الاختصاصات بين النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي في إطار نصف نهائي كأس تونس في كرة اليد. حاليا التقدم للترجي الرياضي التونسي 25-23 تقريبا، مازالوا 7 دقائق على نهاية الوقت الأصلي في المقابلة. نلعب في الشوط الثاني، الشوط الأول كان أوفى بتقدم الترجي الرياضي التونسي 16-15، حاليا وقت مستقطع كما قلت 25-23 للترجي أمام النادي الإفريقي في نصف نهائي كأس تونس في كرة اليد في انتظار بقية الدقائق في المباراة. نحكي وفوت منتخبنا الوطني التونسي واصل طرابلس في مدينة تبرقة اليوم النهار الرابع في الستاج استعداد للمشاركة في مونديال 2026 الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك. الملاعبية الموجودين في الستاج على ذمة الناخب الوطني صبري اللموشي، مهيب الشامخ، أيضا صبري بن حسن، أيمن دحمين، ثلاثة حراس مرمى معهم محمد أمين بن حميدة، فراس شوات، الحاج محمود، هيكل الشيخاوي، اسماعيل الغربي، ديلان برون، خليل العياري، يان فاليري، آدم عروس، ومنذ لحظات وصول الثنائي إلياس العاشوري وراني خذيرة. من المنتظر تواصل التحاق الملاعبية المحترفين تباعا والنصاب يكتمل بداية الأسبوع المقبل. نذكر في البروغرام زوز مقابلات ودية قبل المونديال، 1 جوان نلعب ضد النمسا في فيينا و6 جوان نواجه المنتخب البلجيكي في بروكسل. بدعوة من سفير اليابان في تونس سايتو جون في إطار دعم علاقات التعاون الرياضي، رئيس الجامعة معز النصري مرفوق بنائب حسين جنيح إلى جانب زوز ملاعبية دوليين سابقين اللي هم علي كعبي وفوز الرويسي عملوا زيارة مجاملة إلى مقر إقامة السفير. الزيارة هذه تجي قبل المواجهة المنتظرة بين تونس واليابان اللي باش تكون عدد 1000 في تاريخ المونديال وتتلعب بنهار 21 جوان في مدينة مونتيري المكسيكية. ومثل اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول صبر تطوير التعاون في مجال كرة القدم. الوطني اللي أقل من 20 سنة بقية المدرب نبيل طرابلسي واجه نهار الثلاث 26 مايو انطلاقا من 5:30 متاع العشية منتخب ألمانيا لأقل من 19 سنة في استاد حمادي العقربي برادس، مقابلة زفرها طاقم تحكيم تونسي بقيادة الحكمة درصاف القنواتي. الترجي الرياضي التونسي هبط بلاغ راسل من خلاله المكتب الجامعي والإدارة الوطنية للتحكيم. الإسبرانس تحتاج على التحكيم أخيرا في مباراة بوحجلة في الدور الربع النهائي لمسابقة كأس تونس، ويطالب الجامعة التونسية لكرة القدم بمراجعة كافة التسجيلات الصوتية والمحادثات الإدارة بين حكم الساحة وحكم الفار، وأيضا يطالب بعدم تعيين الحكم هيثم جيراد وكل حكم باش يخطأ في مستقبلا في حق الفريق بدءا من مباراة دور نصف النهائي لكأس تونس سواء كان حكم ساحة أو حكم فار. الترجي يقول أنه على علم أنه وراء مثل هالحالات اللي قاعدة تصير منظومة خفية، يقول يستثني منها المشرف العام جمال الحمودي، ويقول يتم من خلالها خدمة مصالح نوادي أخرى والسعي لضرب مصالح الترجي الرياضي التونسي منذ بداية الموسم. على الكوب نذكركم بالبروغرام تاع مقابلات الدور نصف النهائي من مسابقة نصف نهائي كأس تونس. الماتشوات زوز انطلاقا من 3:30 بعد غدوة في استاد شادلي زويتن شبيبة العمران تلعب ضد الترجي الرياضي التونسي، في ملعب الطيب المهيري بصفاقس سي اس اس تلعب ضد الترجي الجرجيس. في صورة نهاية المقابلة في وقتها القانوني بالتعادل يقع اللجوء لزوز حصص إضافية، وفي صورة استمرار التعادل يقع اللجوء إلى الركلات الترجيحية لتحديد الفائز. النادي الرياضي الصفاقسي أعلن عن غلق المدارج الرابع والخامس وفي ملعب الطيب المهيري بصفاقس لأجل غير مسمى على خلفية الأحداث اللي رافقت مباراة الجولة الأخيرة في البطولة وأيضا مواجهة ربع نهائي كأس تونس. بالقرار هذا يقول السي اس اس أنه تم اتخاذه حرصا على سلامة الجماهير وضمان حسن سير المقابلات القادمة. الثلاثين المقبل موعد مع زوز مقابلات الخاصين ببرج الصعود للرابطة المحترفة الأولى، زوز ماتشوات انطلاقا من 4 متاع العشية باش يكونوا تيليفيزي وأيضا باش يكونوا بتقنية الفار. في استاد حمام لمف نادي حمام لمف يستضيف مستقبل القاسترين، في ملعب جابس الملعب الجابسي يلعب ضد اتحاد تطاوين في صورة نهاية المقابلة بالتعادل في الوقت القانوني مباشرة يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح. على ماتش الليلة منتظر للاعبنا الدولي علي العابدي، دونك الليلة انطلاقا من 8 نيس فريق علي العابدي يلعب ضد لانس في نهائي كأس فرنسا. لاعبنا الدولي علي العابدي يبحث عن أول لقب ليه مع نيس، إن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله يكون أولى ألقابه في

0: فرنسا ومن المفارقات نيس يلعب الليلة النهائي نتاع الكأس وعنده المقابلة اللي باش تكون ملحق البراج من أجل ضمان البقاء يلعب ضد سانت إتيان نهار 26 ماي باش يكون الذهاب خارج القواعد والرتور نهار 29 ماي باش يكون في نيس منتظر أنه علي معلول وقتها يكون على ذمة المنتخب الوطني التونسي. على مانشستر يونايتد اللي جدد عقد مدربه مايكل كاريك حتى لجوان 2028 بعد النتائج الإيجابية اللي كان حققها منذ توليه تدريب الفريق في جانفي الماضي. كاريك قاد مانشستر يونايتد لحتش انتصار في 16 مباراة ورجع الفريق للعب في الشامبيونز ليج الأوروبي. رسميا مانشستر سيتي أعلن رحيل مدربه بيب غوارديولا بعد 10 سنوات كاملة. قاد خلال الفريق الحصد 20 لقب أبرزهم 6 مرات لقب البريمير ليج تشامبيونز ليج اللي هي الأولى في تاريخ السيتي اللي هي موسم 2022-2023 بالإضافة لعديد الألقاب الأخرى من كأس الاتحاد الإنجليزي كأس الرابطة سوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية. والدور نصف النهائي في اللحظات هذه تقريبا ما زالت دقيقة 30 ثانية على نهاية لقاء الدربي في القاعة متعدد الاختصاصات في رادس لقاء النادي الافريقي الترجي الرياضي التونسي. قبل دقيقة و23 ثانية التقدم للترجي 27 مقابل 25 بعد شوية تلقوا النتيجة النهائية على السيت متاعنا. كانت هذه ثلاث نشراتنا الرياضية لليوم قدم لكم أنيس الذاوي. نشر هذه واخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام في لمن.
1: C'était Jaura Sport. Jaura Sport avec l'équipe Sport. Jaura FM.

0: خمسة لسبعة أنتيبيوتيك مع سامي بن نور.
1: مع سامي بن نور
0: على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: رجعنا لكم في انتيبيوتيك. مرحبا بكم مستمعينا، هذه ساعتنا ثانية كالعادة، نبدأها بنهار من نهارات.
1: في نهار من نهارات،
0: في نهار من نهارات، زعما شو نحكيو؟
2: نحكيو على نهار من نهارات على 21 مايو 1993 ميلادي.
3: لا 93
2: 2003 جاتو. مين يعطيك صحة سي سي؟ يعطيك صحة ولا بنين؟
0: يعطيك صحة. باهي، في نهار من نهارات نحكيو على الزوج جديدة. تعرفوا أنه
2: نحلاها فيها واحدة صغيرة هكا، صغيرة في العيد،
0: يعني العيد الكبير. أي العيد الكبير عنده مميزات، بارشة مميزات، منهم أنه الصغار كانوا يعني هكا يتعلموا الحاجات بتاع التطيب من خلال الزوج جديدة. مشوى صغيرة، كل واحدة طنجرة صغيرة ولا كيفية، وكلهم فخار ومروحة صغيرة وكانون صغير، يعني حاجات ما نعرفش إذا كانوا مازالوا موجودين ولا لا، ويتباعوا ولا لا، خاطر قبل كانوا يتباعوا معناه، وكانت من الحاجات اللي لازم تكون موجودة. نعرفش تتذكر هذا؟
3: تذكر ومازلت فما انا نعرف اللي كيف مزيده، حتى نحاس، تلقى نحاس مينياتور المقفول الصغير، كنت حاب تعمل كوسكسي زيده في العيد ولا تعمل هكا دونك، ومحليه خاطر سامبليكي صغار باش يدخلهم في جو العيد، جو الكبار، ويعملوا هما زيده طنجرتهم وتطلع ميكريسر بنينه، خاطر طايبه كيما
0: قدرتها.
3: وتو احنا زوج جديده نعيشوها في بعض المطاعم، تحس روحك تاكل في زوج جديده
2: ريت يقول جاسترونومي واحد ويجيب لك فاتوره فيها برشا ارقام
3: استعملوها. تي هاي زوج جديدة، هذه قلت تي هاي زوج جديدة، كل شيء حاجة صغير زوج جديدة.
2: لا ولا تاكل شوية تقولوا بيه جيب لي منها، قلت لي هذاك هو
0: هو اسم زوج جديدة، ما عرفش منين جاي في الأصل.
3: لا هو أمازيغي تخيل.
2: ولا مرة مشيت ريستورون
3: فما جديدة زوج جديدة،
2: فما صحن كبير وفيه كيما الدخلة هكا صغيرة، البات فك الدخلة صغيرة. ما صدقتش أنا وقت فطور مشي باش نفطر في بالي.
0: خلينا نفهموا حاجة، أنا راهو البورسيون بتاع البات في العالم كامل متفق عليها هي قداش، هي تقريبا في حدود 110 غرامات.
2: ليه
0: شو ليه
2: فما دي ريستورون تشبع؟
0: نحكي لك أنا في ريستورون يبدا معناها كلاسي ولا عنده معناها معروف بالغاسترونومي بتاعه، يعني يقول لك انه راهو تقريبا بورسيون ذيك بتاع 100-110 غرامات. معناها تحكي لكش على واحد نجم يعطيك برشا معناها ماكله، سي سور هذاك.
2: لا ما مش حتى البرشا مش بين حاجه متوسطه
3: هو يحكي على المطاعم اللي هو يمشي.
0: لا والله تصنيف معروف. معنا
2: احنا في تونس عندنا مطاعم بركلا تمشي تاخذ حاجه تقول هذه نتاع زوز من الناس.
0: صحيح اون توكا الزوج جديده معناها حاجه من الحرب. حبيت نرجع علاش؟ على خاطر ذكريات كبيرة لأول خطوات باش أنك أنت تتعلم الحاجات اللي تطيبهم وحدك، والحاجات أنك تعمل على روحك وتقول كيفاش تفوح.
3: صحيح.
0: هذا بشوي بشوي أنت تعديت بذا ولا
2: لا؟ لا في بالي متاع بنات للزوج زيدة.
0: أي لا متاع بنات في الأصل، متاع
2: بنات
0: بعد ولات بنات أولاد بعد
2: ولات أولاد.
0: أم فما شكون مغروم بالماكلة؟ الماكلة ماهيش حكا على البنات راهي،
2: لكن بداو أولاد صغار معناتها البنات
0: هو يستهويهم أكثر البنات.
2: أي احنا نلعبوا بالكورة، أنا بداو برا هما يعملوا في الزوج جديدة.
0: ولكن الزوج جديدة محلاها، يعني تقعد حاجة تنتمي للموروث
2: الشعبي،
0: الموروث الشعبي اللي محلاه. وي يلا شكرا لكم، كانت هذه نهار من نهارات.
3: حط لنا جو
1: في نهار من نهارات. أجيل إنرجي توفر لك في الكام متاحة إنياي سينت 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
2: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
4: جسيت ماكسيت؟ ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع أورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على لي برجر في باغيت. مين جس ماكسيت وقل لي شلقي عندك أورانج.
5: جوهرة
1: اف ام بوبليسيتي
6: تسمعوا الاثنين الجمعة من 5 ل 7 انتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور شوف اسمع واتمتع. الانترفيو
0: في الانترفيو لليوم صديقنا وصديق البرنامج وليت
2: ما عادش
0: الضيف وليت
2: وهو كذلك
0: ولد التياتر من الخريجين الاولانيين المدرسه الكبيره هذه دونك عمل العمل المتواصل وسنوات من العمل المسرحي عصام عياري. مرحبا بك عصام.
2: مرحبا بك سامي وشكرا على الاستضافه.
0: مرحبا بك يا سيدي. دونك ما عادش استضافه وليت انت كان عندك حاجه وتجي تحب تحكي لنا على العمل الجديد فمرحبا بك. دونك كيما اليوم جيتنا لتقديم العمل الجديد فوري نون فوري.
2: هذا هو
0: ويه؟
2: هذا هو
0: الناس مازالوا ما شافوهش. كيفاش تقدم العمل هذا؟ تاع العنوان على العنوان هذا
3: بركي فوري نون فوري ديجا يسأل ان يسأل
2: هي فوري نون فوري بالإيطاليان تعني بالتونسي نحب وما نحبش. وهي المسرحية هي تحكي قصة دون جيون. ناس نتصور يعرفوا دون جيون حتى من بعيد
7: دون خوان دي ماركو.
2: دون خوان دي ماركو لو روا دو لا سيدكسيون.
7: فوالا
2: هذاك هو
7: دوك دون اللي عمل اكثر 1200 علاقه في حياته
2: اكزاكتو داير حتى في المسرحيه يعدد فيهم بالكعبه بالكعبه. عاد دون جيون كي جي لزيرلين اللي هي اون دي سي كونكيت واحده من الطفله اللي بلغتنا كي العاميه سامحوني في الكلمه يبزنسها عاد يتقدم لها يوريها رغبته فيها فتقول له فوري نون فوري تقول له نحب وما نحبش. وانا نعتبر اللي الكلمه هذه ما خذتش حظها نحكيه فلسفيا
0: هاي.
2: مش كيما تو بي اور نوت تو بي تاع نتاع
3: شيكسبير
2: نتاع شيكسبير اللي الناس حكيت عليها واللي فهمت و le ciel étoilé au-dessus de ma tête la loi morale en moi تاع ايمانويل كانت كتبت عليها كتب ودرجنو ولكن فوري نون فوري حد مكتب عليها فحبيت نجيب انا ما كونتريبيوشن الفوري نون فوري علاش خاطر الطفله هذيك هي قضيتها في نحكي وراه في مساله تعارف على يعني على الجنس الاخر اللي هو الراجل انت تحب وما تحبش علاش تحب وعلاش ما تحبش هذا الكل اون اسي دو في المسرحيه هذه مع يسرى عموري باش نفركوا الرمانه. فوالا
7: المقوله هذه خرجت منها حاجات.
2: اي نعم خرجت منها برشا حاجات.
0: شنو مثلا؟
2: مثلا انه رغبتنا الجامحه هي اللي تتحكم فينا. معناها هي كي تقول فوري نون فوري تحب ولا ما تحبش فما رغبه دافينا فيها هي اللي تحرك فيها. ثم المسرحيه تقول اللي احنا فينا المو كبشر رجال ونساء تحرك فينا وبالاساس الرغبه وهي فكره شوبنهاوريه
7: فرويديه زاد شويه
2: مي سورتو شوبنهاور خاطر انا سي لو فيلوزوف كي ما معناها انفلونسي في عملي كل ملي بديت نكتب في سابياس في اوموديوس في دونالد
0: على شنو المميز شوبنهاور علاش
2: على خاطر شوبنهاور يقول ايمانويل كانت جاب فكره هذيك فينومينا فينومينا ونومينا لي فينومين لي نومين الظواهر كيما نعرف فوها احنا معنى الواقع الكرهبه الذايا اللي قدامي كل شيء والحاج والشيء في ذاته شنو هو الحاجه في ذاتها ما نجمش نفهمها. وقف غادي كايمانويل كانت يخي جي شوبنهاور فسرها قال الشيء في ذاته اللي ما لقاهش كانت هو الرغبه هو لو ديزير. علاش خاطر البشر يقوم على الصباح ملي يتولد هو يرغب في الحليب ويرغب في اللعب ويرغب في وكلنا تحرك فينا الرغبه حتى كي ما نرغبوش حتى كي ما نرغبوش
7: ما في بالناش احنا نرغبوا وما في بالناش نرغبوا وما هي تقود فينا الرغبه.
0: يعني المسرحيه مستوحاه من دون جون يعني الحاجه اللي ربما الشخصيه ذي طبعا تكتب عليها برشا وتعمل عليها برشا حاجات. شنو التحديث اللي عملته عليها؟
2: هو راهو الفكره مش فكرتي الحقيقه
0: أي.
2: انا قريت نص لفيلسوف اسمه سورين كيركوغارد سي دانوا النص هذا اسمه او بيان وفما شكون يسميه الالتيرناتيف. نص حلو ياسر. شي يقول دون جيون عمره لكان شخصيه دراميه مولير اللي عمل دون جيون انت ما تعرفوا الناس الكل مولير غلطه عمره كيف صور دون جيون على انه شخصيه دراميه وعنده مواقف من الدين ومن المجتمع ومن القيم ومن يقول لك هذيك الغلطه.
7: هو كاتب النص تاع دونجيون اسمه دابونتي ايطالياني, اعطى الموزار اللي هو موزيسيان وعمل منه موسيقى. والمسرحيه نتاعنا انا ويسرى هذا شو تقول, هما في الكوليس اغلبيه الوقت نتاع المسرحيه تصير في الكوليس
3: قبل انطلاق المسرحيه نتاعهم هم.
7: فوالا اكزاكتومون خاطر هو كوليس نتاع مسرحيه باش تبدا كما قالت فرح. ولكن في الكوليس هذاك يفسر لها يقول لها انا عمري اللي حبيت نلعب الدور هذا. علاش؟ خاطر هو مقتنع كيما موزار لي دون جيون عمره لكان شخصيه دراميه. دون جيون دون جيون هو موسيقى,
0: هو نغمه اساسا لموزار.
2: لعبوا جوني ديب الخوان لعبوا جوني ديب في فيلم في اواخر التسعينات
7: اي بيان سور.
2: والغناء براين ادامس اللي مشى له سامي بن نور دوكا جمعه الاخرى
0: اللي
2: قبل الاخرى.
7: هو هذاك هو الكونتر بي احنا اللي عملناه سيكو في الافلام تلقى في الالوغ لا كان نحكي لك عاد مسرحيه مولير قديش من واحد لعب دون جيون
0: شيء فهمت بي في المسرحيه فما صوره اخرى للمراه ربما زاده
7: اي احنا خاطر توا نجبدوا راهو في دون جيون في علاقته بالمراه والرغبه في عصر تاع رفقه الشيرني في عصر نتاع
0: برش
7: لا لا لا لا اكزاكتومون لا لا وسورتو نو دومين احنا في عالم الفن ولو اني الكلمه هذيه بون حسيلو عالمنا فيه ياسر تحرش ياسر تحرش. فجبدنا على مساله التحرش
2: الكلمه اللي في عالم اللي ما ذكرتوش واللي مهم واللي تبدل نحكيو على 10 سنين الاخرين في العالم الكل تونسي كومبري في عالم ميتو في عالم اللي فما ما عادش فما فرق واضح بين الغزل والتحرش اللي الغزل اللي نجم يولي يقرا كانه تحرش.
7: برافو عليك أنا هذا هو
0: وي.
7: على خاطر زادة أنك تاخذ الريسك باش تجبد على تحرش وتعطي شوية الحق لدون جيون اللي هو سجين الرغبة متاعه وكل شيء زادة سي فهمت سي ريسكي. هاني قلت لك احنا في وقت توا وقت يعني نجمش تحكي
2: دون جوان دون خوان دي مارك وكان جاي اليوم 2016
7: رف الحبس بطبيعة رف الحبس بيان سور سي ان فيولور سي با سي ميم با مش متحرش هو سي ما يشاورش فهمت. اذا كان بيان سور طبقوا عليه القيم
2: تاع الحاليه
0: بي دونك المراه باختلاف التصورات الموجوده في العالم كامل يعني المراه مختلفه من بلاد لبلاد من ثقافه لاخرى او هي المراه الواحده كيفاش قدمها كيفاش تقدمها المسرحيه
7: ما هو
0: لانك اليوم انت كي باش تقدم مسرحيه الجمهور تونسي يعني الصيغه اللي باش تقدم فيها كيفاش هل يعني تاخذ بعين الاعتبار لو سوسيو كولتوريل هذا
7: اي بتبيعها اولا هي المسرحيه مكتوبه في بالتونسي
0: بالتونسي
7: مش مكتوبه بالعربي
0: مش بالعربي
7: بالسوري ولا
3: ما يغركش العنوان معناتها
7: ولا باش زاد ما تصعبش على العباد وما تهربش على العباد
0: هذا سؤالي
7: فوالا. ثم الشخصيات النسائيه الكل زيرلين في عند موزار شارلوت عند مولير ديمانش الشخصيات النسائيه الكل تلعبهم يسر عموري اوكي هي كتبت للشخصيات هذوما على خاطر هي تعرف جوستومون معناها المرأة وسورتو كي تبدأ تونسية شنو ما إحساسها وكيفاش يلزمها تنتفض على وضع ماهوش مقبول اللي هو وضع دون جيون المتسيب متسيب برغبته كل شيء. دوك هذه الحقيقة فما الكوتي هذي فما لوت كوتي كي بلوز انتريسان أنه راه دون جيون هو كوم سي لو ديزير اللي يحرك فيه الرغبة هي اللي تحرك فيه كوم سورين كيركغارد يقول كو سي دو لا ميوزيك سي دو ديزير سي دو لا تمبوراليتي سي ان انستان ابري ان انستان ابري ان انستان

0: الأولية اللي تجي فهمت. أنا الفكرة جات من اللي قريت أوبيان أوبيان دوك هذاك اللي خلاني نمشي أنا في الكلاسيك وما ما أنا رو ما نحسبهاش من قبل رو كيجينا على مسرحية ولا نكتب للمسرح ما نحسبش قبل شنو اللي باش نعمل وكل شيء يزم الفكرة ومن بعد أنا داير النص هذا اللي كتبته وراه 50% كله تبدل تبدل خاطر يسرى خاطر لا بورتي سا
1: كونفيكسيون. هذا سؤالي كنت شو نقول لك اسكو قداش قعد من النص الاصلي الاصلي اليوم
0: 50% 50% 50 50
1: بين المسرحيه.
2: سامحني سامي جوست خاطر قلت له اللي هو كيقرا ناس والانسبيراسيون جات من غادي. عصام كي تقرا اسكو تقرا بحثا عن فكره لمسرحيه جديده والا قراءتك احيانا تخليك تقول تيان هذه ساسخي اون بون
0: اي سي سا هو بلوتو سا بلوتو خاطر كي كسار مع سابيانس كي كسار
1: بلوتو
0: ثانيه ثانيه انك انت كي تبدا تقرا وتقول اه
2: هذه
0: تنتكي عندها
1: كيما نجم يكون هذا
0: مش نقيد فيه
1: نجم يكون هذا نقطه البدايه
0: اكزاكتومون نبحث في هذا.
2: وسؤالي الموالي وان شاء الله ما نقلقكش بيه قداش فما من في عصام عياري من دون جوان قداش تحس تقرب له تشبه له شبه لك
0: دخلنا توا في
2: الطبع في الطبع
3: في الغريخ
0: هو راهو كبشر
3: من عوام عوام نقول في كل رجل منا
2: خليه
3: يجاوب
0: هو انا باش نجاوب كيما جاوب كيركغارد في النص نتاعو يقول الرغبه هي ان ستاد ديكزيستانس خاطر هو يقول حياه الانسان فيها ثلاثه مراحل المرحله هذه يسميها هو مرحله الاستيتيك اما استيتيك مش معناها استيتيقه وجمال وكل شيء استيتيك هو الرغبه انا وحلت فيك
2: المرحله
0: ما كبرتش بتات وكل شيء دوك موجوده ولكن انا نتقيد هذاك العكس هذاك الفرق بيني وبين دونجيون باش نكمل لك ثلاثه مراحل دونك لو ستاد استيتيك لو ستاد ايتيك اللي هو لو ستاد اللي تبدا القوانين تتحكم فيه
1: تتحكم فيه
0: وتعيش مع ناس وكل شيء لو ستاد ريليجيو اللي هو من بعد بتقدر ناس تشوفني نهار بعرقيه وجبه
1: كل انسان حر في انه كيفاش
3: خذ ما تصورش
0: واش فيك يا اخي علاش تقرب
2: يعني حتى ذيك كان يوكيك تشوف دونجيون مشي خارج
0: وقتها حاجه ولا لا لا يوفا يوفا هو ما
2: عليه دور عرفي وقتها برشا عرفي وقتها تولي عليه الرغبه
1: تعيش الشخصية أزمة عفوا وجودية دون جوان يعيش أزمة
0: لا جملة خاطر هذيك هي وذاك الفرق ما بين دون جوان دو مولير ودون جوان دو موزار دون جوان دو موزار كما يقول الكلمة اللي تقال في المزرعي سامحوني في كلمة هي كلمة خايبة يعني سوقية
1: تتقال في الراديو
0: إن شاء الله أي معناها مترهز من الحكاية هذه ماهوش يعني
1: تتقالش برشا
0: سامحوني
1: غير مبالي
0: غير مبالي
3: احنا في الدار نقولوا غير مبالي طبعا غير مبالي بالمباراة
0: غير مبالي
1: ولا واحد يقولك متملح
2: متملح هيلا
1: متملح
0: عذرا على الكلمة الخاطئة متملح هو متملح كومبليتمون من القضايا هذوما
1: ذكرتني بكرونيكور هو اللي مش موجود هوني في
3: استوديو موجود
1: اي مرة
3: الكلمة تتقال انا اليوم تتقالت عندها قدام العام في قناة أخرى واليوم أنا مصر وأنا تتقال وكلها في دار
1: أنا ما تتصورش باهي مش مشكلة نفس القضية
3: كي واحد متكي على متكي على شيزلونغ ولا في
1: لا حب يورتك في كلمة ثانية عصام المسرحية فيها كوميديا زيدا دونك كوميديا
3: ضحك برشا سؤال الكلاسيك
1: نقد العلاقات
3: كي ندخلوا نضحكوا بدلوا جو
0: مو ذيك انا زيدا ركبت فيا ليماج تاع لوموريست خاطر شافوني ناس في سابيانس وفي موديوس وفي دونالد وفي
1: وعيات
0: كوميدية سي بيان سي بيان بيان سور
1: شبالك معناها انت خفيف الظل يعني
0: يعيشك لا لا بيان سور انا جو لو ريفونديك بيان سور ولكن زاد حتى لو درام فهمت ينجم راهو تخفوا برشا وضعيات كوميديه وهذاك شنو عملنا احنا فما برشا حاجات تضحك في المسرح
1: خاطر ما نجموش ننساو انك انت ولد التياترو ابريتو
0: اي اكزاكتومون وتوفيق الجبالي
1: طبعا
0: اعطيني ترى انا مسرحيه ما ضحكتش فيها في توفيق الجبالي حتى كي يبدا درام كيما لو كاتريم هيومان الاخراني
3: عاد الامام مره في تنبك النجاحات نتاعو عمل فيلم اسمه الحريف جمهور خرج من بعد ربع ساعه لعب
1: يقعد واحد من احلى ما قدم
3: اليوم ولا شديفر الحريف
0: شفت كيفاش
3: يا ما كي خرج الحريف
1: فشل

0: تجاريا فشل ذريع.
1: الناس خرجت من لما ساليت.
2: انا راه برشا اصحابي قالوا لي راك باش تغلط غلطه حياتك انت توا يعني بدونالد بديت تعرف عند الجمهور.
1: واش علاش دونالد عصام ما عطيتوش وقته؟ ما فما برشا ناس حاب تشوفه ما شافتوش.
2: ليه هو راهو في الرجوع
0: قداش قعد؟
2: نعاود نرجع
0: قداش قعد؟
2: هو عملنا 26 عرض دونالد. 26 دونالد نجم يمشي فاسيل مو 50 60 عرض.
0: امانه انا ياسر نحيي فيك بصراحه انك انت لونجاجمون تاعك. أنا بالنسبة لي الفنان أو الإعلامي أو الإنسان اللي يبدأ عنده أن انجاجمون في حاجة في قضية معينة معناها أي واحد من أركان الإنسانية واحد عنده انجاجمون تجاهها ما نجم كان نحيي الفنان هذا
2: يعيشك. سامي وأنا ديما نقول راني أنا جو نو سوي با لو كوميديان دو سيستيم. خاطر الكوميدي اليوم أصبح هو بيدو جزء من المنظومة صحيح. وهذاك اللي يخليك ملتزم راهو خاطر انت ما تحبش انك تولي تشبه للمنظومه وللناس كيفاش يخمموا
0: بيان سور. دونك شنو يخرج المتفرج بعد ما يحضر مسرحيتك فوري نون فوري؟ علي ساعه ما عملتش العنوان تونسي نحب ولا ما نحبش ولا نحب وما نحبش.
3: لقى في وسط المسرحيه لا لقى حاجه ازين واستعملوها في المسرحيه يعني هو مثلا استعملوه بالتونسي يقول لك حلو كان تنجم تكون هكاك
2: اما ديك باش تورطنا مره
3: اما حلو لا تنجم لا تنجم
0: مثلا تونسي
1: تبدا بحرف الشيء
3: لا عرفت
0: عرفته
3: زي ما تقالش
0: زي ما تقالش
2: ما تقالش
1: شخص نتاع سيدي صعيب
3: ياسر لا صعب ياسر هذه وقت تبدا واحد عينه يعمل روحه مع عينه
1: يبدا بالشيء.
0: دونك هنا انت علاش مش تونسي العنوان؟
3: باش سامي ما يطلعوش في الراديو باش ينجم يقول اسم مسرحي.
0: لا مزيان هو فوري فوري نو فوري مزيان
2: فوالا هذاك علاش انا ظهر لي حتى
0: يجلب يعني
2: لا حتى يجلب
0: لا يجلب معناها يشد الانتباه
2: اكزاكتومون حتى موسيقيا
0: خير
2: من نحبه ما نحبش
1: لما كان عملته بلي هذاك اللي مسمي ما حبش يقولوا ساعه البوليميك
0: هو ما يحبش تو الراجل يقول لك انا ملتزم ويعمل في عروض مجانا من الجمعيات
1: والصف قدام المسرح يختفي الدوره
0: الفلوس مش اول اهتمامات
1: نعرف
0: السيد هذايا كي يعمل عرض للصغيرات باش يشريوا ايكيبمون في سبيتار انا بالنسبه لي يعني سي بون يعني
2: اكزاكت
0: عندك جائزه كبيره بتاع الفنان
2: اكزاكت ولا ولو ديما كرة وانا ما عندي
0: واجبك حتى طبعا ولكن محلاها
1: مش الناس كل
2: يعملوا
3: سامحني سامي قلت لك كيفاش يخرج اللي يتفرج مثلا كي تخرج وانت ما تحبش تقول متعاطف خاطر ما فماش مشكله باش تتعاطف ولا ما تتعاطفش اما تخرج ماكش كاره دونجور مثلا طبيعي واحد يخرج يعجبه دونجور
2: يعطيك الصحه هذا شوف هما اربع عروض
0: انت شفت فرحة
2: فرح شفته
1: وحكيت معاه ما تخليش راه
2: انت بعثتك برصا تخلي ما نجبدوش
0: انت وقتها ليه في حاجه اخرى
2: حتى انت
0: انت بعثت لي واش نجي انا
1: شنو العرف
2: شنو بيان سور شنو العرف
1: انا التاريخ باز عندي حاجه فيه مهمه
0: مش مشكله تو
2: افريكا ولا حاجه
0: عيد ميلادك ذولي وقت
2: عيد ميلادك
3: يعني
2: اما انا جوستومون تو انت سالتني على شنو الجمهور احنا حابين نحدثوا شرخ في القناعات عند العباد.
0: اوكي
2: العباد تحب تقول لك هذا ما تحرش هذه فيكتيم هذا احنا
0: تعاود تسال روحك اسكو صحيح لا تعاود
2: اسكو هذاك هو المتحرش ولا لا واحد اثنين انا في الاربع عروض هذوما اربع برك عملنا توا واللي سالته من البوبليك فيمينا معناها نساء برشا منهم راه يقول لك كي تجي تسالها تقول لها
0: بدل فكرتي
2: لا تقول لك اسكو عطيته الحق سورسان هو خاطر هو معناه ياسر ظهرها الرغبه سورسان وياسر تجاوز حدوده اي با لا ريبونس ا شاك فوا وي نفهمه فهمت تقول لك بيان سور هي كمراه تقول لك انا ضد لارسيلمون ضد الحاجه العنف à partir du moment où on va lire t'adina le lamf le bien sûr avec un seni ou le kni fahmou nsa fahmou li huwa سجين رغبته وضحية رغبته
0: باهي انت اليوم عصام حتى كي تعديت معناها قدام الكاميرا متاع التلفزيون وعملت دور محلاه التلفزة هل تنجم تاخذك من المسرح؟ التلفزة عندها جمهور كبير والتلفزة سبب شهرة برشا فنانين التلفزة والمسرح ما بيناتهم ولا سينما زاد
2: ساعة أولا أنا راه
0: ماكش ممثل تلفزيوني بالأساس.
2: لا لا لا نو نو نو جاتني ما جاتنيش فرص باش نمثل في التلفزة. فهمت ديما كل اللي ربع ساعة قبل ما يبداو يصوروا يعيطوا لك خاطر ما لقاوش ممثل.
0: ولكن كي خديت الفرصة أنا يظهر لي الدور اللي مع عبد الحميد بوشناق في رجوج كان دور مميز بصراحة يعني.
2: اي خطر هذيك قعدنا عام قبل نحكيو فيه انا وعبد الحميد
0: بصراحة معناها فما اقتدار كبير وفما معناها طريقتك في اداء الدورة ذيك كان شد عايشك الناس عايشك. كارهوك في الدورة ذيك معناها راك نجحت في
1: المحامي
2: المحامي
0: المحامي متحرش
1: بارك الله فيك. لا من زاد الفو معناتها سوليني
0: شو بارك الله فيك في ساغيس دافيكسيون.
1: لا اي ما احنا محامين معناتها ساعات فما
0: ذكرتني دقيقه بركه انت ذكرتني بحادثه صغيره في نهار من نهارات كنت انا صحفي في برنامج اسمه الحق معك واحد من اهم البرامج التلفزيونيه اللي تعملت بالنسبه لي في تاريخ التلفزه مع صديقي معز بن غربيه. في مره جي ان دوسيي ضد محامي ذا كلي فلوس كليونت نتاعو تقريبا تعويض على رجلها اللي مات في حادث شغل والاسيورانس رجعت لها اكثر من 90 مليون خذاهم
2: نذكرها
0: خذاهم وكل مره يقول لها ليه مازال ومشات للتعقيب ومشات اعاده نشر ومن عشنو. فوقتها طرحنا القضيه ذيك ما عندك حتى فكرة وقتها فماش فيسبوك ياسر فماش برش كيما تو قديش المحامين او جزء من المحامين قاموا على الناس قاموا حتى على فتحي البودي لو واحد من ولا سونيا دهماني وحدك من
1: لا سونيا مش موجود اخت
0: موجود
1: لا مش موجود
0: امال قروي سمح
1: امال قروي وقت امال قروي الحادثه هذيك
0: 2009
1: الحادثه هذيك انا متفكرها
2: حتى نذكرها.
1: لا الحاجه اللي ما تتقال زادها اللي المحامي وقع معاقبته وتاديبين وقع شطبه
0: به
1: قالت يا ما الحاجه اللي صارت من بعد واللي خلت عليش بعد لا تعدى البرنامج صار المحامي ذاك توفى
0: بعد بمده لا يرحمه
1: فهمتني
0: بعد بمده
1: فكان هذاك السبب هو انه في وقتها في مشروع المرسوم بغضب اللي صار يتعدى وانه كل المحامي ما عندوش الحق يشارك في البرامج الاعلاميه كان هذاك السبب وربي يهديكم باش لليوم معناتها نصارعوا من اجل حريتنا احنا المحامين نضروا فيها من اجل الحريه.
0: اما كمان زاد كسرنا حاجه معينه انه هو اي انسان
1: لا اي انسان بالطبيعه اي انسان يتعاقب جيش بس اسالك قسيت عليا معناتها
0: مش مشكله اذا
1: مش نسال انا باش جيست رمارك بالحق ادى دور مهم لكن ما نساش بارتنير نتاعك يظل
2: على تحكي على صابر
1: يظل يبدا بارتنير نتاعك يعطيك فهمتني تخرج خير من اللي تبدا مع بارتنير اقل.
2: طبعا بيان سور هو صابر راهو انا خفت كي عيط لي عبد الحميد باش نمثل دور المحامي خفت خاطر صابر ستار في المسلسل هذاك والديناري ستار انا يوقفوني والحاجه يكلموني على الديناري مش على العروسي حسيلو مي خفت انا نجي كيما حاجه باش تفزد فازت فرحة صابر بدوره هو كدينار
0: اللي
2: تحكي فيه انت سي لا كومبليسيتي سي ان بارتنير
0: دونك التلفزة والمسرح
2: يعني تلفزة سينما نتمنى ان تجي لفرصتي وكاو
0: فرصتك تستدير
2: ماكش رافعه انه لا والله لوج لا لوج انا نشوف معناها الاعمال وديما كيعيطوا لي كاستينغ نمشي فهمت
0: تمشي الكاستينغ
2: نمشي
0: افلام مسلسلات
2: ديما انا لي كاستينغ نتاعي شكون ياخذهم توت سويت بعد ما يقولوا لي اي سي بو اي
0: شكون
2: ياخذهم دليل بالجمعه
0: وين مشيت مثلا
2: في مسلسل سامي الفهري اللي دالي يمثل
1: الراجل نجلة بن عبد الله
2: اكزاكتومون هذاك عيط لي معز قديري خد معز
0: انا هو
1: اللي مثل رجلنا نجلة بن عبد الله
3: اللي قبل خطبه
0: براءة
2: مثلا
0: انت كنت الدور بتاعك براءة
2: مشيت وعملت الكاستينج ومعز
1: بريست قال محمد مراد فيه
2: في محمد مراد
1: ومنال نور الدين
2: ومش اول مره
0: عزيز جبالي لا فماش من الردين
1: من الردين مثل ما مات
0: ريم رياحي هذم يعني
1: لا من الردين مثل ما مات محمد مراد
0: لا مش براء ذاك الفتنة
2: ذيك الفتنة ذيك الفتنة أما الفتنة ليه مش أنا
1: لا لا لا
0: براءة براءة
2: براءة ما جيت
0: متحرش زادة مش يستغل مرض المراه خائن والمراه يستغل الصدمه النفسيه نتاعها ويعني
2: يظهر لي يظهر لي
0: يعني كمان برجك
2: برجي بتحرش والله مي بون هذوما امثله راهو معناها مثلا اخر مره كلمتني زاد كيف كيف الاسيستون تاع سامي الفهري في في, في المسلسل تاع صابر الوسلاتي تاع رمضان اللي فات كوميدي اي قالت لي يظهر لي يمكن ما نعرفش
0: هذه اخرتها
2: يمكن شاف هذه اخرتها شاف في مخه
0: عندك شويه الكوميدي الجانب الكوميدي
2: نو نو نو
0: وين
2: هو يعرف لي شاف حاجات اما يظهر لي شافني في ديوم تاع رجوج يقول لك انا جو لو
0: اوترومون شنو هو الدور اللي تحب تعمله ولا مازلت ما عملتوش ولا تحلم به سينما مسرح ولا تلفزيون صح
2: والله انا راهو ما نذكرش روحي رفضت دور معناها لا دور
0: اما باش تحلم باش اكيد انه اي انسان معناها في الميدان الفني يمثل يقف على خشبه مسرح يعني عنده دور يقول تيان اذا كان توفر الامكانيات ولا الوقت ولا
3: ما نتصورش يكون مسرح خاطر المسرح في المتناول في ايده يكتب اللي يحب ويقدم اللي يحب وتبارك الله معناتها عنده هالسي عرف كيفاش نعملوا مسرحيه وصحيح ولا ذولي تولي اكثر
2: وي انا ايش نقول لك انا نشبه اكثر الناس كيما مثلا جودوني في فرنسا
0: أي.
2: شفت ايش صار فيه ديودوني ولكن كمل المسيره نتاعو انا نبدا في مخي نقول اكزاكتومون
0: صار فيه المسخ
2: علاش خاطر سي با ان كوميديان سيستيم جوستومون علاش
0: اذا كان انت تتصور عصام عياري هكا بفكره مجنونه في عمل مشترك مثلا مع سيرين جنون ولا فادر جعايبي
2: اي بالطبيعة
0: تخرج من تياترو يعني من
2: بيانسور بيانسور يا اخي انا خرجت من تياترو من وقت سكيزوفرير وقت جاء حاتم بالحاج كتب مسرحية سكيزوفرير عملتها مع ايمن الماجري الوقت هذاك بيانسور بيانسور ما عنديش انا معناها ان اتاشمون ا كلكو شوز مهما كان حتى المسرح بيدو
0: لا بون يكون عندك شويه كمان انا اتاشمون صغير
2: اي والله يمكن غلط فيا غدو نجم سكر الحانوت زيد وي بيان سور بس جو نباتاش غيان دو تو غيان دو تو مي مانتنون جو برون دو بليزير انا توا في وقت اللي انا مخفي معناها
1: زيد دون خوان دي ماركو تو برون دو بليزير
2: اي فوالا فوالا بوتيتر بوتيتر نشبه له سو كوتي لا مي جي با داتاشمون يعني لاي حاجه
0: بي سامحني توا انت شفت انا انك كتب سي توفيق جبالي ان ستاتيو كتبت انت كومنتير قلت له خليتني ومشيت تتفرج في حفله بقول نحترم من الفنانه وطبعا
3: تحبها مش تحترمها بعد
2: اولا ساعه
3: تحبها
2: اولا انا نعتذر لها خاطر انا ما نعرفهاش ما نعرفهاش بالكل وهو كي كتب ستاتيو
0: يا توجور اون بروميير فوا
2: اي والله والله والله انا قعدت لو جالي باش نفسخو وخاطر الحقيقه نادم عليها على الاخر مي بون هو صورها هكاكا قلت له تو خليتنا خاطر هو يخدم معنا هو راهو زاد راهو انا راهو شوف عندي ثلاثه من الناس مدين لهم في
0: المعلم
2: في فوري نون فوري لا لا في فوري نون فوري بالذات بالذات هو خدم معنا على الاخر باش اي بيان سور بيان سور بيان سور مخرج جاكاكا راهو بالكدا راهو الى فالو ثلاثه من الناس ونشكرهم حقيقه نشكرهم على الاخر سي توفيق توفيق جبالي معنا من الاول للاخر في العمل وليد العيادي وياسمين ديماسي داكوغ دونك هذوما فريمون عاونونا برشا ومن بعد جات هذيك هو جا باش نبرفو على فوري نون فوري خرجت وين توفيق قال مشى
0: حفله
2: رجع كتب لك ستاتيو قلت له خليتنا ومشيت للكوكتيل
0: اون توكا كل التمنيات ليك عصام عياري فوري نون فوري العروض كيفاش؟
2: العروض توا خاطر يسرى اللي معايا هي مسافره لسويسرا خاطر هي تشارك في مسرحيه باش تدور شويه اون اوروب ترجع هي نتصور في اكتوبر نتصور في اكتوبر يرجع
0: يعوضها بحد اخر
3: كهو
0: كل التمنيات بالنجاح ليك طبعا عصام عياري وترجع تنشاط المسرحية في الغونتخي
2: عايش
0: إن شاء الله بون كوراج ليكسي يلا بعد شوية نكملوا معاكم في أنتيبيوتيك

0: الاثنين الجمعة من 5 ل 7 انتيبيوتيك مع سامي بن نور. على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. هيا بنا نلعب.
1: رجعنا لكم في انتيبيوتيك. مرحبا بكم مستمعينا مره اخرى. يلا نبداو الاسئله. نبداو شنو شويه الاسئله في الحيوانات. شكون الحيوان اللي عنده القدره اكثر انه يصبر على الماء؟
2: الجمل.
1: الجمل فما اكثر منه.
3: الكونغورو. لا اسفش الكونغورو
1: فما اكثر من الجمل. الجمل يصبر. هو
3: زرافه.
1: الجمل يصبر قديش؟
2: ما نعرفش.
1: 15 يوم يصبر.
3: سنة.
1: 15 يوم من غير ماء.
3: حيوان في أستراليا يعيش.
1: لا حيوان أبسط ما فما في الحياة. وطوى هكا الأيامات الأخرانية تحرك شوية. حرك اسمه شوية.
3: حرك اسمه شوية.
2: علوش.
1: لا
3: معلوش يشرب.
2: العلوش. الدجاج.
1: الدجاج هو أقل واحد يشرب ماء. أقل واحد يصبر. سمحت
2: بالحق.
1: ما يصبرش اكثر من بين 8 و 24 ساعه. لازم يشرب.
2: شو الحيوان حرك اسمه؟
1: حرك اسمه برشا. تحرك اسمه
3: في تونس ولا في العالم؟
1: العالم.
3: في العالم حرك اسمه على الفيروس الجديد. القرد.
1: ليه
3: الهانت عجر؟ ليه
1: الفأر؟ فأر. هذا فار.
3: هذا فيل.
1: هذا فيل. الفأر يقعد شهر كامل من غير ماء. شهر. الفهد يقعد 10 أيام. البقرة 7 أيام. العلوش 5 أيام. ينجمش يقعد أكثر. الأسد 4 أيام. تقريبا كل إنسان.
3: إنسان 3 في بليان.
1: الأسد 4 أيام. الفيل 4 أيام. الحمار 3 أيام. كل إنسان. القط كذلك كل إنسان 3 أيام. الكلب كل إنسان 3 أيام. الخنزير يومين. الذبانة تصبر نهارين على الماء.
3: قداش عايش باش تصبر نهارين في حياتك الكل جمعة؟
1: باهي. فما أكثر من الفأر
2: ما يصبرش معناتها؟
1: أي لا يصبر.
3: في بالي فما حيوان في أستراليا أكثر واحد يصبر.
1: الخفاش. 6 أشهر من غير ماء.
3: خفاش.
1: أي وشكون آخر اللي في الصيف خاصة في المناطق الصحراوية الساخنة يخرج؟
3: العقرب.
1: العقرب يقعد عام ما يشربش.
3: من العقرب هذا؟
1: شبيه العقرب؟
2: شاي مبي شخوت حاجة.
1: السلحفات مسكينة تقعد سنة كاملة زادة من غير ماء.
3: ولا دي من حط لها. دي من حط لها الماء.
1: صبورة. تقول لك رجع الماء من جبت واحد.
3: عندي زوز سلحفاتات.
1: والله سبيان سابورت بونو أخرى. يجيبوا الرزق
3: إن شاء الله.
1: المترو. المترو.
3: المترو الخفيف.
1: المترو الأخضر اللي موجود في تونس وقتاش يرجع؟ لنا السنة في تونس جاء أول مرة.
3: ومن ليش بتوصل العاصمة؟
1: هاي؟
3: ديف المستير.
1: هاي؟ سنة
3: 86.
1: برافو. عربات هي ماركة سيمنز.
3: سيمنز الألمانية.
1: الخط واحد يبلغ طوله رقم واحد.
3: تو في تونس رجعنا.
1: هاي 9 كيلومتر يتجه نحو
3: الضاحية الجنوبية.
1: هاي معناها
3: بن عروس.
1: بن عروس الوردية بن سينا الكبارية حي النور. ينطلق الخط والمحطة تونس البحرية افتتح الخط هذا 85 2
3: الخط رقم 2 يمشي
1: 8.9
3: أريانا.
1: 8.9 كيلومتر. أريانا
3: حي الخضرة.
1: منزة
3: 10 ديسمبر نيلسون مانديلا الحدائق. المنزة
1: 89
3: عاد يا مخديتهم.
1: خط 3.
3: الخط 3 يمشي لبنو خلدون يتعدى على لا يمشي الباردو.
1: يمشي حي بنو خلدون.
3: بنو خلدون يا ربي وحي التحرير.
1: باب سعدون.
3: مفتاح صعدلة.
1: كومبيوس
3: مفتاح صعدلة. باب العسل.
1: افتتح سنة 1990. الخط 4
3: هو اللي يمشي للباردو
1: 15 كيلومتر نحو المركب الجامعي منوبة دندان. باردو السعيدية.
3: اي بار كان وقف في باردو ومن بعد
1: 90 في باردو منتصف عام 2008 نهاية 2009 وقع تمديد الخط الشوسي للمركب الجامعي بضاحية منوبة. تم افتتاحه 10 ديسمبر 2009. الخط رقم 5 9.8 كيلومتر يتجه نحو
3: حي التحرير. حي تضامن. حي التحرير.
1: حي الانطلاقة غربا يمر بمحاذاة حي بن خلدون. حي التحرير عملان أعلى افتتح سنة 92 عفوا. الخط 6
3: نرفوس التهث
1: انطلاقا من محطة محمد علي بالوردية 6.8 كيلومتر يغطي جانب من حي بنو سينا حتى مستوى منتزه المروج ثم يشق حي المروج 2 وبعد يمشي مروج 1 ثلاثة أربعة يمر المسلك هذا ب 11 محطة، خمسة محطات تابعة للجدول المشترك واحد وستة، الرابط بين محطتي برشلونة ومحمد علي. تم تشغيل الخط لأول مرة اللي يصل لمنتزه المروج 11/2008، والقسط الثاني 12 نوفمبر 2008. شريط كهرباء مبروك عليك.
2: المترو الخفيف في خدمتكم، فانتبهوا لحفظ سلامتكم.
3: ترن.
1: أنا شكون؟
3: راجل. لا مش راجل.
1: امرأة.
3: امرأة.
2: تونسية.
1: لا.
3: حية ساعة.
1: نعم.
2: عربية.
1: نعم.
3: مصرية.
1: لا.
2: لبنانية.
1: نعم.
3: فنانة.
1: نعم.
2: مغنية.
1: نعم.
3: جبلية.
2: استاك صوت جبلي. سميرة توفيق.
3: اسمها الأخرى نجوى كرم.
2: كان لقبها حداد قبل ما والي عنده اسم فني
3: نهاد. كان اسمها نهاد.
2: باه
1: ايش فيروز.
2: اوكي
3: باه. عملت مثل في افلام زاده.
1: لا.
2: خال عايشه هو.
3: اي
2: جيت الكارتاج ريسامون. عملت 4-5 سنين
1: ريسامون. لا
3: يوم قبل جيت.
1: وي
3: برشا مرات.
1: يعني
3: كانت عم شعر على جنب كي جات المره الاولى.
2: غنيت مع لوتي بوشناق ديو العين. لا. اللي ما تشوفك. لا مش ميشيل خليفة نو.
3: أنا سؤال لك ما جاوب قلت لي. لا إيه لا
1: ماني بقى التوالي.
3: تو قعدت السنة في الإجابة.
2: بهي أغانيها ناجحة برشا وتتحفظ وتتغنى في الواحد.
1: عندها
2: تجربة خاصة بها.
1: عندها نجاحات.
3: تحمل فرد لقب هي وفيروزة.
1: لا
2: مش ديانا.
3: مش ديانا. داني باهي. شنو واخر
2: باهي؟ استنى عندها شوية فضائح في الوسط الفني.
1: لا لا
3: لا لا
2: كل البعض.
1: محترمة برشا.
2: محترمة برشا. مش دارومي. مش مجدة رومي. قالك محترمة لبنانية. مش نجوى خاطر مش جبلية. مش سميرة.
3: عندها بص ما عندهاش بص خالة.
2: ومش نانسي عجل. ومش
3: متزوجة من فنان.
1: لا
2: شكون في لبنانية وجت برشا مرات الكرتاج؟
1: لا برشا ما قلتش.
3: جات الكرتاج وحدها. جات وحدها في حفلة وحدها ولا مع شكون؟
1: نتذكر حمامات بتتر.
3: حمامات. هذوماك صغار. ملتزمة.
1: وي
3: غاني الملتزمة هذوما اللي حبهم سامي هذا.
2: جوليا بطرس.
1: وي
3: فوالا.
1: كل انسان ملتزم في حاجة نختارها.
3: اي

0: هي غابة شمس الحق.
1: غابة شمس الحق في عمرها 17 سنة أدت أول مرة غنيت غابة شمس الحق اللي لقت نجاح كبير، عرفت بأغانيها الوطنية في الثمانينات والتسعينات، وهي شقيقة الملحن زيادة، ملحن ممتاز زياد بطرس راه. جات معظم أغانيها في ظل مرحلة كانت تتسم بتابع العنف في الشرق الأوسط، هذاك علاش عندها صدى واسع ما بين الناس اللي كانت في الثوار والمقاومين خاصة فلسطين ولبنان. برشة تكريمات، جوائز تقديرية في لبنان، في تونس، الأردن، سوريا، قطر، الإمارات وغيره. بعد الحرب اللي شنتها إسرائيل على لبنان في جويليا، قامت 2006 قامت جوليا بإنشاء مشروع أحبائي، وهو عبارة من الحفلات اللي أحيتها في كل من لبنان ها والالتزام والإمارات وغيره، والبيع متاع السيدي الكل تعطى لعائلات الضحايا التي سقطت في الحرب. بعد سنة من المشروع هذا عقدت جوليا مؤتمر صحفي وأعلنت على المبلغ اللي جمعته 3 ملايين دولار، تبرعت بها الكل لشهداء المقاومة اللبنانية. 5 سنوات وقفت عن الغناء، وبعد 2011 على ما يبدو هو عنوان الألبوم اللي أطلقته، وفي العام التالي من 2011 أطلقت ألبوم آخر يوما ما على ما يبدو.
0: ليه بالضبط شو اسمه؟
2: هذيك هو
1: على ما يبدو. وهي أغلى فنانة عربية تعمل حفلة في العام كهو. يلا
2: قالوا سادي
1: بوين
2: تحطها في
1: جمعة. يلا بوين كانت الناس الكل، شكرا لكم مستمعين ومشاهدي جولة تي في. هذا عبد الحليم حافظ، أنا كل ما قول التوبة. نرجع نهار اثنين إن شاء الله في حلقة جديدة.

0: الباز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة المسائية، والبداية بالعناوين. عطلة بيومين بمناسبة عيد الإضحى، ومساعي لصياغة تفاهم مرحلي بين واشنطن وطهران. في تفاصيل أخبارنا، أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها اليوم أن عطلة عيد الإضحى التي يتمتع بها أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ستكون يومي الأربعاء 27 من ماي والخميس 28 من ماي الجاري، وذلك طبقا لأحكام الأمر الرئاسي المتعلق بضبط أيام الأعياد. البريد التونسي عن فتح 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل بصفة استثنائية يوم غد السبت، بداية من الساعة 9 صباحا وإلى غاية منتصف النهار و15 دقيقة، بهدف تمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية. وبإمكان المواطنين وفق بلاغ صادر عن البريد الاطلاع على قائمة مكاتب البريد التي ستؤمن حصة العمل من خلال زيارة موقع البريد التونسي. دعت وزارة الداخلية مستعملي الطريق إلى التقيد بجملة من التوصيات، وذلك في إطار الاحتياطات الأمنية الخاصة بتأمين عطلة عيد الإضحى المبارك وما قد تشهده الطرقات من حركية مرورية مكثفة بداية من يوم غد السبت. وتتمثل أهم هذه التوصيات وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة اليوم في عدم الإفراط في السرعة والالتزام المطلق بقواعد الجولان والتحلي برحابة الصدر واحترام الأولوية والالتزام بالسياقة المتزنة واحترام علامات المرور واتباع إشارات الأعوان. شأن آخر، أكد المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دغفوس أن الوضع الوبائي المتعلق بفيروسي أنتا وإيبولا لا تثير قلقا حاليا سواء على المستوى العالمي أو في تونس، مشددا على أن خطر انتشار العدوى يبقى محدودا في ظل الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة. دغفوس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أن البروتوكول الصحي في تونس مفعل بصفة مستمرة، خاصة عبر مراقبة الوافدين من المناطق الموبوءة، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية تفرض بدورها إجراءات صارمة تمنع سفر الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض من بؤر الانتشار. شأن وطني آخر، أعلن الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي في تصريح للجوهرة فم عن إعدام وإتلاف كمية ضخمة من المواد المخدرة المحجوزة تتمثل في 250 ألف قرص إكستازي، وذلك في إطار مواصلة المجهودات الوطنية الرامية للتصدي لآفة المخدرات وتجفيف منابعها وتفكيك الشبكات المتورطة فيها.
2: في إطار مواصلة مجهودات الدولة التونسية لحربها على الإفت المخدرات، اليوم تم عملية إعدام ل 250 ألف قرص مخدر اللي تم حجزه بتاريخ 8 مايو 2026 من طرف عمل استهلاكي ميداني بين الفرق الإرشاد البحري بالمستير والفرق المركزية لمكافحة المخدرات بالحرس الوطني. عملية الإيقاف صارت تقريبا ل 250 ألف قرص مخدر، والإطاحة بشبكة دولية تنشط في هذا المجال اللي تقوم بتهريب الأقراص المخدرة من الفضاء الأوروبي نحو ميناء البلبة. بالنسبة للإيقافات تقريبا ثم 13 محتفظ بهم وسبعة تم إدراجهم بالتفتيش سواء كان على المستوى الوطني أو المستوى خارج أرض الوطن. بالنسبة للعمل هذايا يؤكد ويبين اللي هذايا آخر مرحلة في عملية الإجراءات القانونية والأمنية اللي في خصوص إعدام المخدرات، وحضور وسائل الإعلام هنا اليوم اللي هو اللي باش يكرس مبدأ الشفافية واطلاع المواطنين والرأي العام على نتيجة المحجوزات والأبحاث خاصة في عملية إعدام الأقراص المخدرة. وبطبيعة الحال الكمية هذه كانت موجهة للفئة الشبابية والتلمذية، وكانت يقبض العمل الاستعلامي والميداني والاستباقي اللي قامت به لدرعام عام الحرس الوطني اللي كانت ضربة موجعة للمروجين في صنف الأقراص المخدرة نوع إكستازين.
1: دولياً أشارت تسريبات أعلامية خلال الساعات الأخيرة إلى حدوث اختراق في المساعي الرامية لإبرام اتفاق بين واشنطن وطهران رغم الخلافات بين الجانبين في أكثر من ملف ومحور. وأفاد موقع إكسيوس الأمريكي بأن الوسطاء يحاولون وضع اللمسات الأخيرة على خطاب نيات يتضمن اتفاقاً لإنهاء الحرب ومبادئ لثلاثين يوماً أخرى من المفاوضات بشأن اتفاق أوسع نطاق من شأنه أن يتناول أيضاً البرنامج النووي الإيراني. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن بلاده أحرزت بعض التقدم في المفاوضات مع إيران، لكنه أشار إلى أن التوصل إلى اتفاق لم يحدث بعد، مؤكدا أن العمل لا يزال مستمرا في هذا الشأن. قالت وكالة إسنا الإيرانية إن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران في إطار جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن وصول قائد الجيش الباكستاني لا يعني بالضرورة وجود تفاهم نهائي أو مؤكد بشأن الإطار الأولي للاتفاق. ونهاية هذا الموعد الإخباري فكرة عن الأحوال الجوية لهذه الليلة، حيث يتواصل الطقس عامة قليل السحب مع ظهور ضباب محلي آخر الليلة بالمناطق الساحلية الشمالية، وتتراوح درجات الحرارة بين 14 و 20 درجة بالشمال وقرب السواحل والمرتفعات وبين 21 و 27 درجة ببقية الجهات. وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net.

عادل عرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وزا

0: رسمه كل نهار جمعة سبعة ثمانية المتوسط أعماق وأفاق مع منصور مهني وفوزية فلا على جمعة FMTV.
1: أهلا وسهلا، تحية متجددة في هذا البرنامج المتوسط أعماق وأفاق، حصة جديدة دعونا لها لأهمية الموضوع. هنقولوا الموضوع من الأول الساعة مباشر، هو التربية المفتوحة أو التعليم المفتوح. أنت تستعمل في التعليم، مش نحكيه في الموضوع هذا، مش خليهولك سؤال في المقترح. كنا برمجنا ضيفتين فهمتوني من أهل الاختصاص، لكن تفاجأنا الوقت الحاضر، معناها تو كما نقولوا جديد، أنه الأستاذة نجوى السكري اللي هي معناها عميدة أو مديرة المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة، كانت باش تدخل معنا في دقيقة الأخرى، كانت كونفيرمي كل شيء، اعتذرت لي ظروف صحية، إن شاء الله لباس وإن شاء الله المانع خير. الأستاذة ليلى شنيتي معانا مشكورة، رحبوا بها باش نقول حاجة برك من تخصها اللي هي مربوطة بالموضوع، ومن بعدش ندخل في التفاصيل. هو كرسي اليونسكو لي نقوله للتعليم المفتوح، باش نختزلوا الأمور وباش ندخلوا في التفاصيل من بعد. علاش قلت هذا؟ باش نهني سيادتك ونهني جامعة سوسة بهذا الكسب الجديد. شكرا. إذا كان ما خانتنيش الذاكرة، هو تقريب ثاني كرسي اليونسكو في جامعة سوسة بعد كرسي اللي تحصلت عليه عمناول تقريب، ولا وليت عمناول السيدة ألفة أبو علاقة نائبة رئيس الجامعة، اللي كنا معناها حابين ندعوها باش تكون معنا، لكن كانت في مهمة مع رئيس الجامعة في الخارج، وقاموا بعمل جيد جدا، إن شاء الله ربما نرجعوا له في إبراز دور الجامعة وفي اتفاقيات مستقبلية، إن شاء الله نرجعوا له من بعد ونهنيهم بهذا الإشعاع. خلينا نخلي لك سؤال واحد باش نعمله فاصل موسيقي صغير. السؤال هو كيفاش تفرق بين، وهل تصح التمييز بين التعليم المفتوح كما قلت سيادتك، وكما قلت أنا التربية المفتوحة؟ خلينا نشوفوا خطر جدل كبير في الموضوع هذا، نبدأ به ربما بتراي في التفصيل. أعطينا الدقيقة موسيقى فاصلة.
2: Il y a des zones en moi

0: protéger ce qui doit rester privé.
1: إن شاء الله يكون عجبكم هالمقطع هذا لأنه يتعلق بوعي الطفل بالجسد متاعه وبذاته وبامتلاك ذاته ومن ذلك امتلاك حريته. نزيد نعاود نذكر أنه ضيفتنا المركزية وبعدة الصفات اللي عندها السيدة ليلى شتيوي هي أستاذة في الإعلامية بجامعة سوسة ومنسقة خلية الابتكار البيداغوجي والرقمي ومشرفة جديدة على كرسي اليونسكو للتعليم المفتوح من أجل تعليم مبتكر وذكي وشامل. تعليم مفتوح أو تربية مفتوحة، شنو موقفك؟
2: شكرا أول حاجة سي مسورة على الدعوة هذه، وشكرا لجوهرة اف ام أنها معناها تتيح لنا الفرصة أن نتحدث على مشروع جديد هذا اللي هو كرسي يونسكو للتعليم المفتوح من أجل تعلم مبتكر ذكي وشامل. ونشكرك جدا على السؤال اللي هو سؤال معناها جيد جدا، على خاطر فكرني في النقاشات اللي صارت وقت اللي بدينا نخدمه في المشروع هذا باش نبعث المشروعنا لليونسكو. نعتبر انه كلمة التعليم اكبر شوية من كلمة التربية بالنسبة لي. علاش؟ على خاطر احنا كنا مرتبطين شوية باللي ريكومونداسيون تاع اليونسكو للموارد التعليمية المفتوحة. احنا اساسا معناها انسوريونت للموارد التعليمية المفتوحة. فما موفمون معناها انترناسيونال لتشجيع الطلبة والمتعلمين بصفة عامة، مش لازم الطلبة في التعليم العالي، احنا نحكيه على اي شخص يحب يتعلم، لإنتاج الموارد التعليمية هذه وللولوج للموارد التعليمية هذه. هذيك علاش خلينا كلمة التعليم المفتوح أو l'éducation ouverte. وكي نقول كلمة education ouverte ما نقتصرش فقط على التعليم في مسارات واضحة أكاديمية، يعني في يا إما في المعهد الثانوي أو في الجامعة، لكن زادا نجم نحكيه على التعلم والتعليم مدى الحياة. فأي إنسان حتى كان كمل المسار متاعه باش يكون ساعات، وهذا مستحب، أنه يكون عنده إنكوريزيتي باش يقرأ أكثر ولا يتعلم أكثر.
1: لكن لغويا سيدتي إدوكاسيون تقبلها
2: تربية.
1: تربية
2: صحيح.
1: الجانب الثاني ربما بحكم أنتوما في الجامعة، يعني الاعتبارات اللي اخذت الأولوية هي الاعتبارات التعليمية
2: بالضبط.
1: في الجانب هذا، في حين أنه احنا اللي قاعدين نحاولوا نناضلوا في سبيله مجتمعيا هو أنه التعليم وحده غير، وحتى التعلم غير كافي إذا كان ما يكونش محاط ب جسم تربوي بالضبط. أو بأهداف تربوية سامية باش تبني المجتمع.
2: بالضبط، هو وهذا هو بالضبط الأساس متاع الكرسي هذايا. الكرسي هذايا ما هوش كما كنت نحكي حكر على معناها اون اونيتي دانسينيومون ولا ان انفيرونمون دانسينيومون، هو منفتح على المحيط متاعو وعلى الإيكوسيستيم متاع التعليم الكل. باش نربط شوية هو إن شاء الله معناها باش يعلموا عليها أكثر، لكن المعلومة هذه جديدة ديجا، وحتى في الكونفيرانس إنوغورال اللي قمنا بها في أول الأسبوع هذية، مدينة سوسة هي مدينة من في شراكة مع اليونسكو، والغزو هو الغزو دي فيل أبرونونت، المدن التي تتعلم. فمعناها احنا كلمة التعليم بالنسبة لنا هيك علاش فضلنا نمشيو في كلمة التعليم، على خاطر بالنسبة لنا نعتبر التعليم عنده ديفيرونت فورم،
1: أشكال مختلفة
2: وطرق مختلفة وأساليب مختلفة ويهم فئات مختلفة. يعني كما كنت نحكي نجم يكون طالب، نجم يكون شخص باحث عن العمل ويحب يتطور في المهارات متاعه، نجم يكون شخص معناه عنده يحب يتعلم اون اوتر كومبيتانس. فالتعليم عنده ديفيرونت فورم نعتبره.
1: 100% من الاعتبارات اللي أدرجتها في بناء التصور نتاع الكرسي وأهدافه وطرق نتاعه، أدرجت الذكاء الاصطناعي.
2: بالضبط.
1: كيفاش أعطيته موقع للذكاء الاصطناعي في هذه المنظومة التعليمية في منظوركم، ولو كما قلنا العبارة نجم نختلف فيها، كيفاش تتصوروا الذكاء الاصطناعي في دوره وفي ما يمكن أن يقدم لهذا الكرسي؟
2: هو أنا نعتبر اللي معناها ممكن محظوظين أنه الكرسي متاعنا هذية أو المشروع هذية قبل في الوقت الحاضر، على خاطر احنا من أهم أهداف، احنا عنا أربع أهداف في المشروع متاعنا. الهدف الأول هو أنه نعرفه بالنسيون بتاع التعليم المفتوح وكيفية الولوج إلى المعرفة. الهدف الثاني هو الذكاء الاصطناعي واستغلاله للتعليم والتعلم. الهدف الثالث هو الابتكار التربوي والابتكار البيداغوجي. والهدف الرابع هو الموارد التعليمية المفتوحة ومعناها الاكسيسيبيليتي للموارد هذوم. فالذكاء الاصطناعي هو الهدف الثاني اللي عنا. علاش؟ على خاطر احنا ما نجموش نحكيو توا على تعليم وتعلم انديبوندامون من التحولات اللي موجودة واللي راو اللي هي عندها أثر عند الأستاذ وكذلك عند الطالب. نشوفوا الطلبة الكل الماجوريتي يستغلوا في الأدوات الذكاء الاصطناعي، لكن السؤال اللي نحبوا نركزوا عليه هو استعمال أخلاقي ومسؤول للذكاء الاصطناعي. شو معناها؟ معناها الطالب يولي عنده الحس النقدي، يعني لما يمشي يستعمل أداة من الذكاء الاصطناعي تجيب له معلومات يفكر هاك لا بونسي كريتيك، يفكر هاك المعلومه هذيك صحيحه غلطه، نثبت في المصادر
1: نتاع تنسيب المعلومه.
2: تنسيب بالضبط،
1: ريلاتيفيزاسيون دو لانفورماسيون
2: اي لارغومونتاسيون، يعني يعطيها يكون معناها كابابل انه يعطيك لي زارغومون نيسيسير بارابور لانفورماسيون اللي باش تجي. دونك الذكاء الاصطناعي هو من الأهداف هذه، وهذا كان أول أكتيفيتي قمنا بها. إنه نهار الاثنين لما قمنا بالندوة الافتتاحية اشتغلنا على نسخة أولى من شخط لاستعمال الموارد التعليمية المفتوحة واستغلال الذكاء الاصطناعي لإنتاج الموارد التعليمية. فمعناها هذا باش نأكد لك الذكاء الاصطناعي في صلب الاكتيفيتي اللي عنا، واللي ان شاء الله نقوموا بمعناها بالامبليمونتاسيون بتاعها.
1: تنعملوا ترتيحة موسيقية ثانية وباش نرجعوا، لأنه موضوع عميق جدا وفيه معناها إشكالات وتجاذبات ويلزمنا
2: صحيح
1: نحطوا الأصبع على كل المشاكل اللي نجم يطرحها باش نجم ونقدمه. لأنه نخبيش عليك أنا همني ياسر وعناني ياسر هذا الكرسي، لأن عندنا مجال نشتغل عليه أيضا اللي هو في تقاطع مع هذه الأسئلة، إن شاء الله نحكي فيها من بعد
2: إن شاء الله
1: خارج الحصة. تفضل يعطينا

إذن عدنا والعود أحمد مع الأستاذة ليليا شنيتي مديرة كرسي اليونسكو للتعليم المفتوح. نتبنى توا التسميه الرسميه. كنت انا باش نطرح لك سؤال نتاع لكن انت سبقتني في الاجابه, هو انه هل الكرسي باش يبقى معني فقط بالطلبة والتعليم الجامعي, لكن بينتني قالوا باش يكون مفتوح, وهذيك بالطريقة اللي نجموا ربما نختزلوا المشروع في ربما معناها التعلم الرقمي والتربية المفتوحة مع بعضهم معناها في, وهذا هام جدا. لكن كيف يمكن التعامل انت

0: كل المسافة النقدية اللي تخليه ينسب المعلومة ويبني هو معلومته من جديد.
1: أي شكرا على السؤال، هو مهم ياسر. علاش؟ على خاطر توا فما برشا تساؤلات على استعمال الذكاء الاصطناعي، وخاصة أكبر ما نحبش أقول كلمة مشكل، ولا أكبر تساؤل هو كيفية التقييم في عصر الذكاء الاصطناعي. توا فما معناها ريفليكسيون على طرق جديدة للتقييم وطرق جديدة للتدريس، وتو أنا نعتبر المفتاح لهذايا هو الابتكار البيداغوجي، أنه ندرسه بنفس الطريقة ومبحثين الأدوات الذكاء الاصطناعي. أنا نعتبر اللي كواحد يدخل للانفي ولا يدخل قاعة الدرس، فما أناكتور زايد معانا اللي هو لوتيئية، اللي هو الذكاء الاصطناعي معانا. فالطالب اللي يجي للحصة يجي باش يقرأ الدرس وباش ياخذ دي كومبيتانس، لكن باش المعلومة موجودة في الانترنت، يعني نجم نلقاها بالذكاء الاصطناعي ولا لا نجم نلقاها، لكن كيفاش المعلومة باش توصل له في قاعة القسم، هذيك اللي هو اللي باش يخلينا ما نحبش نقول نتغلبوا على اللي باش يجيبونا الذكاء الاصطناعي، خاطر نعتبر لازم نستعمل الذكاء الاصطناعي، لكن يخلينا نوصلوا للاهداف التدريسيه والاهداف التعليميه اللي حطيناها في الدرس نتاعنا. فما لازم ريفليكسيون على طرق التدريس وطرق التقييم، هذا لا شك فيه، على خاطر توا بالذكاء الاصطناعي ما عادش نجم نقيمه بنفس الطريقه، ما عادش نجم زيد ندرسه بنفس الطريقه. هذوما زوز حوايج. حاجة ثالثة اللي نحب نذكرها اللي هي نعتبرها حاجة باهية برشا في تونس، سيكو فما ريفليكسيون على المهارات الأفقية في الطلبة الكل اللي باش يدخلوا في الغونتخي الجاية. فما في وزارة التعليم العالي في إدارة التجديد الجامعي اشتغلوا في بروجي اسمه سافوار أجير. في البروجي هذايا بعد معناها إتود اكتشفوا انه فما دي لاكون في اللغات ودي لاكون في اللي سوفت سكيلز عند الطلبة، ولكن فما معناها موديول جديد، معناها درس جديد باش يتقرى، مادة جديدة باش تتقرى للطلبة اللي هي اسمها ستادي سكيلز. شنو هي ستادي سكيلز؟ ستادي سكيلز هي لي كومبيتانس دابرونتيساج، مهارات التعلم. ستادي سكيلز هذوما موديول جديد. أنا الحقيقة تشرفت أني صحبة ثلاثة زملاء قمنا بمعناها وضع الريفرنسيال دو كومبيتانس وتكوين المكونين للموديول هذايا، ومن سبتمبر طلبة باش يقراو دو موديول في السداسي الأول في السداسي الثاني. فما كومبيتانس في الموديول هذايا هي لا بونسي كريتيك أليغ دو ليا، يعني الطالب باش يتعلم يستعمل أدوات الذكاء الاصطناعي، لكن باش يكون عنده تفكير نقدي ويكون يعرف كيفاش يميز إن شاء الله ما بين المعلومات اللي باش تجي. لكن ما فهمي
0: كلمة إن شاء الله عندها قيمة كبيرة
1: إن شاء الله.
0: علاش؟ يعني نحضر في روحي باش نعطيك السؤال اللي يهمني أكثر ربما في الطرح هذا، كيفاش تطبيقياً تو التعامل مع الذكاء الاصطناعي هو يكاد يكون معناها تعامل ذاتي منغلق، الطالب أو المتعلم مهما كان صفته قدام الحاسوب متاعه والتليفون متاعه ولا غيره، وقاعد هو يتفاعل مع ذات معينة نسميها ذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي لما تناقشه أنت تناقشه هو يستغل المنظومة متاعك، ولكن أنت ما زلت ما عندكش أو ما أبرزتش شيء منك الذاتية متاعك أنت ومتاع اللي تحكي عليها أنت متاع البعد النقدي ومتاع التساؤلات التنسيبية للحقائق وإلى آخره. كيف يمكن أن يتم هذا تطبيقياً في القسم مثلا وخارج القسم في المنظومة التعليمية؟
1: تطبيقين انه الطالب باش ندربوه انه لما يستغل الادوات هذية بتاع الذكاء الاصطناعي، وانه يثبت في المصادر المعلومات، المعلومات اللي باش تجي مثلا يعمل بحث والذكاء الاصطناعي يعطيه دي ريفيرونس، لازم يثبت لي ريفيرونس هذوك موجودين فعليا ولا لا، خاطر نجم يكون

0: لي ريفيرونس.
1: لكن سامحني
0: فما معناها انشطه نجم نقوموا بها مع طالب
1: ثبت في الريفيرونس. هذه امور سابقه سواء كانت بالذكاء الاصطناعي ولا بغير الذكاء الاصطناعي. دائما معناها الانسان اللي حب يتحلى بنوع من الفكر النقدي يلزمه معناها في المرجعيه النقديه يلزمه يثبت لي ريفيرونس متفقين فيه. اما الافكار اللي يعطيهم لك مش فيهمش ريفيرونس هو باش يتناقش معاك الذكاء الاصطناعي يتناقش باش يعطيك افكار يعطيك افكار انت الى اي حد تنجم تاخذ مسافه من الافكار اللي يعطيهم لك. قلت معناها ربما انت شخصيا تاخذ المسافه نتاعك اما الطالب عاده يستسهل العمليه
0: بالضبط.
1: وياخذك الاجوبه ذيك ويستعملها هو فهمت ولا علاش كنا نوصلوا كما قلت لك عمليه التقييم من بعد. ف كيف يمكن تفادي هالمشاكل هذه؟
0: هو تدريب هو لازم معناه احنا حطينا معناه جمله من ليزاكتيفيتي اللي باش ندربوا الطالب كيفاش يقوم بالبرومبت انجينيرينغ كيفاش يقوم يعني كيفاش يتحاور مع الاداه هذه كيفاش يستغل المعلومات هذوما للدراسه نتاعو كيفاش يثبت في معناه في المعلومات اللي جاي كيفاش يلارغومونت المعلومات مع اصحابه. معناه فما عده انشطه هو معناه كله في قالب التعليم يعني استعمال الذكاء الاصطناعي ما نكتشفيش اني باش تتحاور مع الاداه فقط لكن كيفيه معناها بعد اناليزي لانفورماسيون فيريفي لانفورماسيون معناها طول لو بروسيسوس هذاك نتاع الفيريفيكاسيون والاناليز اي تري امبورطون معناها وهذا هو في قلب الكومبيتونس هذه الكومبيتونس هذه البونسي كريتيك الير دو ليا تخلي الطالب انه يتعلم كيفاش يثبت في المعلومه ويولي عنده معناها تساؤلات على المعلومات اللي باش يستغلهم. لكن انا نحب نرجع لنقطه مهمه ياسر اللي هي التقييم. راهو توا انا حسب رايي فما اون اورجونس انه في الجامعه التونسيه خاصه نفكروا في طرق تقييم جديده اللي تخلي الطالب نشوفه معناها لابور انديفيدويل دو طالب معناها خاطر الطالب نجم نعطيه انا بحث يجيب لي بحث من الذكاء الاصطناعي لكن شكون قال لي اللي هو الميتريز معناها لو كونتوني هذاك. فلازم اون ريفليكسيون على طرق التقييم وهذا معناها زاده معناها ما نجموش ناخذ الكومبيتونس هذه بونسي كريتيك وحدها بمعزل على دوتر كومبيتونس دابرانتيساج كيما مثلا في الموديول هذا مثلا عندنا دي كومبيتونس دو ريزوليسيون دو بروبليم يعني الطالب زاده لازم يكون عنده مهارات لحل مشكل لتقديم حلول. هذا اوكي الذكاء الاصطناعي نجم يعطيني الحل لكن هل انا فاهمه الحل هذاك كيفاش المنهجيه الحل كيفاش نحطوا الحل هذاك لمشكل معين. فمعناه كل هذا الكل معناها يجي مع بعضه ما نجمش ناخذ الكومبيتونس بونسي كريتيك انديبوندامون دو لا كومبيتونس ريزوليسيون دو بروبليم دو لا كومبيتونس اوتو ايفالواسيون دو لوتونومي. معناها هذوم الكلهم جاوا مع بعضهم في زوز مواد باش يدرسوا معناها في الدخول معناها ان شاء الله في لونتري جايه والموديول اسمه ابخوندر ا ابخوندر يعني الطالب يتعلم كيفاش يتعلم.
1: يذكرني هذا بكتاب عظيم جدا في لفيلسوف فرنسي نعتبره أنا من أهم الفلاسفة في هذا المجال رغم اللي أخذيش صيد كما ياسر الفلاسفة أخرين في الأقل شيء في المنظومة هذه من وقت سقراط اللي هو Pourquoi des professeurs وآخر فقرة فيه معناه آخر بارتي في آخر فصل هو معناه pour une pédagogie de la pédagogie pédagogie pédagogie بين قوسين احنا باش نعملوا عليه كونغري مونديال في افريل جاي في سوس دونك اوكي باش تشاركوا معنا في الجانب هذا. لكن اللي يهم اكثر ما تراوش انه المنظومه التقييميه أقل شيء الجامعية ولكن نتصورها حتى أبعد من الجامعة بقت في تقاليدها الراسبة اللي في وقت ما تولي عائق للطالب في تنسيب الحقيقة وفي مراجعة الأمور وفي ربما مناقشة الأستاذ في الشيء اللي يقوله له ومناقشة حتى الفلاسفة أو رجال العلم في النظريات اللي قدموها. إذا كان نحبه أحنا متعلم يعني مبني على الفكر النقدي وعلى السؤال الدائم كيفاش تحبنا نبقاو في تقييم تقليدي كأنه معناها ابليكاسيون تاع راجل ولا ريزوليوشن دون ايكواسيون بانال.
0: اي موافقه انه قلت لك التقييم معناها اون اورجانس تاو نعاودو نفكروا في طرق التقييم وحتى المنظومه التقييم كلها لازمها شويه نخمو شويه لتطويرها شويه. حاجه بسيطه جدا توا طالب لما يتخرج من الجامعة يكون عنده ديبلوم أول حاجة يبدأ أو أنا باش ناخذ أنا قري في المعهد العالي الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال بحمام سوسة بسوسة فيظهر لي طلبة اللي معناها نعرف البروفيل متاع طلبة هذوما من ميدان التكنولوجيا أول حاجة يلوجوا عليها هي لا سيرتيفيكاسيون معناها يحبوا يوريوا المهارات اللي عندهم لي كومبيتانس اللي عندهم فيظهر لي فما معناها لازم طرق جديدة باش نوريو لي كومبيتانس اللي عند الطلبة هذوم اون لي سيرتيفي تو فما في العالم الكل واللينا نحكيو على سكون ابل لي ميكرو سيرتيفيكاسيون سي دي سيرتيفيكاسيون كي بوف اتر فيزيبل حتى معناها وقت اللي باش اون فا ريكروتي الطالب هذاك ديبلوم وحده ما عادش يكفي لازمني نعرف شنو هما لي كومبيتانس اللي عند الطالب هذا وليفالواسيون دي كومبيتانس مختلفة شوي. الحمد لله انه في تونس توا في التعليم العالي on s'oriente davantage vers l'approche par compétence لكن لازمها توا لازمنا plusieurs années باش نراو الريزلتات نتاعها على خاطر ماهيش ساهله وانت تعرف اكثر مني سي منصور في معناها vous êtes expert dans la pédagogie وتعرفوا اللي تعرف l'approche par compétence الاثار نتاعها ولي ريزلتات نتاعها ما تشافوش في T plus 1 يتشافوا بعد بلوزيور زاني لكن أنا أقول هي هذيك هو هيك يثنية كيفو بخانتر
1: باش نرجعوا الموضوع بعد استراحة غنائية وماذا بيا باش نحلوا ربما باب آخر في الحوار في التفاعل بين الاختصاصات في هذه المنظومة لأنه نعتبر موضوع هام جدا أنا من رأيي وإذا كان ما ناخذوش بالباب هذا ربما نقوله ما بلغناش الهدف المنشود شنو باش تسمعنا مع تشكراتنا الفريق التقني ديما بربي راهو من غيرهم هما ما نجم نعملوا حتى شيء

0: عدنا وذبينا نحييه من خلال الأغنية هذه الإخوة الفلسطينيين وكل ما إخواننا المعذبين في الشرق الأوسط، وهذه الأغنية القدس هي هدية لهم. نرجع الموضوعنا، أنتم بين الاختصاص العلمي والتقني قد يكون التعامل مع الذكاء الاصطناعي ربما أبسط أو أقل تعقيد من المواد الأدبية والعلوم الإنسانية، خاصة في مستوى التقييم. معناها في العلوم الإنسانية كما قلت لك مازالت مثلا في التقييم الاجتهاد، لو احنا في عمل بحث وقت يجي فيه اجتهاد فيه جرأة تلقاه ماهوش محبذ ياسر، كأنه معناها ناخذ في احتياطات من الطالب الذي يتجرأ على فكر جديد او تجديد. نعلموه كيفاش اي القاعده فهمتي ولا، وتكتب تروا بارتي والودره شنو، وحتى كي باش تذكر انت فكرتك انت اللي عملتها قبل تولتي تعاقب عليها بلاجيا وشكشكه كبيره. وربما فما بعض الطرق قضيه لازمها يقع تنسيبها، كيفاش وقت اللي نعملوا تفاعل بين العلوم الإنسانية والعلوم الأدبية من جهة والعلوم الصحيحة من الجانب آخر أو العلوم التقنية، هل فما إمكانية أنه يقدموا مع بعضهم؟
1: أي أنا يظهر لي ما معني العلوم ما تجم تقدم كل مع بعضها. نحب نذكر بحاجة، سيكو الكرسي يونسكو هذية للتعليم المفتوح هو جاء معناها ثمرة جهود مدة سنوات، في اشتغلنا معناها احنا ان جروب دونسينيون دو ديفيرون ديسيبلين، معناها من دي ديسيبلين من علوم مختلفة، في خلية الابتكار البيداغوجي والرقمي في جامعة سوسة. فخلية الابتكار البيداغوجي والرقمي هذية فيها زملاء من الكليات الكل اللي موجودة في جامعة سوسة، واللي احنا نعتبر معناها في جامعة سوسة عنا الحظ اللي عنا لي ديفيرون ديسيبلين. فالجروب اللي معناها نشتغلوا مع بعضنا في العديد من المشاريع في دورات تكوين المكونين، وكذلك الطلبة عنا معنا زادة جروب متاع الطلبة من مختلف المعنى العلوم. هذا خلينا نفكروا زادة بطريقة بلوري ديسيبلينير وانتر ديسيبلينير، واكتشفنا اللي فما دي سبيسيفيسيتي في كل ديسيبلين. يعني في كل ديسيبلين كي نقول نقيم في العلوم الانسانيه مش كيما نقيم في دوتر ديسيبلين. لكن اللي هو يلفت الانتباه الوقت الحاضر في كي نشوفوا احنا مش من معزل من العالم، نشوفوا اللي لي ديسيبلين التقسيم نتاعهم ما عادش نجموا ناخذوه بطريقه كلاسيكيه كيما قبل. إن البارح بركة عنا مشروع صغير مع بعض الزملاء من الوكالة الجامعية الفرنكوفونية، نشتغلوا على تقسيم لديسيبلين، فاكتشفنا إنه لديسيبلين فما برشة تداخل ما بيناتهم. نعطيك كان إكزامبل توا ولينا نحكيه على الإنسانيات المرقمنة الهيومانيتي نوميريك، على خاطر نكتشفوا اللي الرقمنة ولات والنوميريك ولا يلعب دور كبير في تدريس الإنسانيات. نحكيو على سانتي نوميريك زادة كيف شفنا اللي الطب زادة ولا امباكتي بالذكاء الاصطناعي وبالنوميريك اتسيتيرا. دونك التقسيم اللي هو معناه كل ديسيبلين باش تقعد عندها سا سبيسيفيسيتي هذا اكيد، لكن معناها منش هربين انه الديجيتال والنوميريك والرقمنه باش تغير في شيء.
0: ربما هكا اشاره على عبارة ليزيومانيتي نوميريك، هل هي تقتصر على البحث عن مراجع رقمية للاستفادة منها، أم فما شيء آخر اللي إضافة مضبينة لو كان تقدموا للسادة المستمعين والمشاهدين؟
1: كي نقول يومانيتي نوميريك ما نقولش اللي استعمل المراجع الإلكترونية فقط، لكن كيفاش زادها ندرس وكيفاش زادها الديسيبلين بيتها تولي مختلفة بالنوميريك معناها نشوفوا لي سيونس جوريديك توا بالنيميريك، نشوفوا برشا حوايج معناها ولات امباكتي بالنيميريك، ناخذوا لي جيوغرافي، ناخذوا ليستوار، معناها توت سي ديسيبلين نذكر لك في بعض الامثله، لكن معناها هذا ميدان تاع بحث كبير كبير برشا اللي هو وفي برشا حوايج نجمو نشتغلوا عليه. لكن الأصعب حاجة في هذا الكل، واللي هذا أكثر حاجة تهمنا في الكرسي يونسكو للتعليم المفتوح، مشكلتنا هي الكبيرة، وينهم الموارد التعليمية متاعنا؟ احنا كأساتذة ناخذ انت زميلي سي منصور، وانا كأستاذة on produit du savoir، معناها نصنع برشا موارد تعليمية، لكن هل الموارد هذه فيزيبل للعالم؟ لا، احنا بحوثنا ممكن فيزيبل، لكن مواردنا اللي ندرسوا بها ماهيش فيزيبل، وهذا خسارة، وخاصة انه عندنا برشا موارد كونتكستواليزي، معناها قريبة للمساق نتاعنا نتاع التدريس، معناها ينجم العالم يستنفع منها لخاطرها الريبون ان كونتكست معين، وشوفوا كيفاش هي في الكونتكست هذاك. وعندنا موارد بالعربية، ندرسوا بالعربية، ندرسوا بالفرنسية، ندرسوا بالانجليزية، معناها عندنا لي تخوا لانغ موجودين، واللي هما توا تشوف اليونسكو اون سوريونت فيغ سو ملتي لانغويزم، معناها تعدد اللغات. فاحنا من اهدافنا سكو اون رون فيزيبل الموارد التعليمية هذه.
0: تراش اللي في الجامعات نتاعنا قد يكون الامر اقل خطورة في المجالات العلمية، أما أقل شيء في مجالات الإنسانيات والأدبيات، تحس أنه كأنهم الزملاء يتخلقوا وقت لواحد من زملائهم يحب يبرز أو يبرز بحاجة جديدة، حاجة تفكير معناها مستنبط، ويلقى إشعاع البرة، وهما ماذا بيكون نجم يسكروا عليه ويطفيوا عليه. معناه والغريب ما نشوفوها حتى بعض بلدان بحذانا من الدول العربية في الجزائر المغرب اتسترا ما عندهمش الصناعة هذه، ما نعرفش شبينا في تونس عنا هالمشكلة هذه هك.
1: أنا يظهر لي معناها أنا بلو لشواطة، معناها لازمنا نوليو في مسار تشاركي، ما حتى بيرسون نو ديتيان لو سافوار، معناها العلم هو لازم يكون متاح للناس الكل. اذا كان انسان اختار مهنه التدريس ومهنه البحث العلمي، فهو انسان يقبل انه يشارك الناس في العلم نتاعو، وانه يبارطاج معناها العلم نتاعو. واحنا هذا من اهدافنا، انه نمشيو في لا كو كونستركسيون دو سافوار، لو بارطاج دو سافوار، نحبوا ثقافه التشارك في العلم تكون موجوده. رانا راهو معناها توا برشا زملاء اكيد يحضروا في دي ويبينير، ولا يشوفوا حتى على لي ريزو سوسيو، نحكيوا ياسر على العلوم المفتوحه، على سيونس اوفيرت، على معناها ليدوكاسيون اوفيرت، ماهيش في معزل من العلوم المفتوحه، معناها توا العالم يحب يعرف شنو البحوث اللي صارت في البلاد هذيك، في الجامعه هذيك، سي كوم سا كو لا سيونس تقدم. على خاطر انا كي ناخذ الدرس نتاعك اللي هو درس باهي ونبني عليه ونضيف عليه بالطريقه هذه، نزيد نحسن في الجوده نتاع التدريس نتاعي.
0: شنو الاليات اللي صممتوهم او تتوقعوهم في مستوى الكرسي اليونسكو بتاعكم في هذا الإشعاع اللي تحب تعطيوه للفكر التونسي وللسبل وطرق وذكاء التعلم التونسي في إشعاعه في الخارج؟
1: احنا عملنا هكا برنامج متاع plusieurs activités. اول حاجة باش نقومو بمعناها تحسيس لأهمية التعليم المفتوح والouverture dans les sciences. ثانياً باش نقوم بالعديد من دورات التكوين اللي هي مهمة جداً، خاطر كي نحكي على موارد تعليمية مفتوحة، شو معناها موارد تعليمية مفتوحة؟ موارد تعليمية مفتوحة عندهم une spécificité، عندهم دي ليسانس اوفيرت، عندهم كي نلقى انا مثلاً سوبوزون انا ندرس وعندي قيت une ressource اوفيرت باللغة الانجليزية وانا ندرس بالفرنسية، كان la ressource اوفيرت نجم نبدلها بلغة اخرى ونجم نحط عليها ليسانس ونزيد نضيف عليها وتولي المورد هذاك مورد تعليمي مفتوح. فاحنا باش نعملوا دوره تكوين مكونين، باش نقوموا بندوات، باش نقوموا بحاجه ان شاء الله ربي يعاوننا ونحطوها اون بلاس. دايوغ جات زميلتنا من كندا وحكيت لنا على الديسبوزيتيف هذايا. في كندا اكثر بلدان متطورين في ميدان الموارد التعليميه المفتوحه في كندا، هي حكيت لنا على سكون ابيل لي فابريك دي غيل، مصنع للموارد التعليميه المفتوحه. فابريك دي غيل يعني تخلي une manière de rendre visible les supports pédagogiques اللي احنا قاعدين نقوموا فيهم. جست نتخيلوا انه تصور انت طالب ينجم يدخل للموارد هذوما الكلهم وينجم يستغلهم في التعلم بتاعه، شوفوا الامباكت على جوده التعليم اللي ينجم يكون. بيان سور معناها البروسيسوس نتاع البرودكسيون هذا لازم يكون محاط معناها بدورات تكوينيه، بتقييم، معناها بفاليداسيون ايتترا، لكن لو ريزولتا بو اتر معناها تريز انتريسون للطالب.
0: أنا باش نقترح لك باش نسمعك حاجة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وبعداش بخاطر الوقت بدا يكبس فينا، باش نخلي لك المجال نتاع كلمة الختام تحوصل لنا هل التمشي هذا في الكنه نتاعو وفي انتظاراته وفي أبعاده. اللي باش نسمعك شنو؟ باش نسمعك أغنية لمحمد عبد الوهاب، ولكن أغنية محمد عبد الوهاب هي من صنع الذكاء الاصطناعي. تفضلي.

0: الحسين.
1: ايوه توا عندك دقيقتين باش تحوص لنا العملية. صعيب باش تلم الكل في دقيقتين، لكن اذا مندور ادراك المشروع في كيفاش يخرج توا المستمع ولا المشاهد ملم بهذا الكرسي بأهدافه بالطرق متاعه وخاصة بالروح اللي تسكنه.
2: شكرا. احنا كما قلت فرحانين ياسر اللي عندنا الكرسي يونسكو للتعليم مفتوح من أجل تعلم ذكي مبتكر وشامل. الأهداف متاع الكرسي هذا هي أولا يعني تشجيع على التعليم المفتوح ومعناها تبسيط مفهوم التعليم المفتوح. ثانيا الابتكار التربوي، نأمن أنه من غير ابتكار بيداغوجي وتربوي صعيب ياسر نغيره في طرق التعليم والتعلم اللي عندنا. ثالثا الذكاء الاصطناعي وطريقة استعماله بطريقة مسؤولة وأخلاقية. ورابعا إنتاج موارد تعليمية مفتوحة تكون معناها فيزيبل للعالم وتكون في مختلف اللغات وتخلينا معناها نكونوا في مسار تشاركي لإنتاج المعرفة، وخاصة الموارد هذية تنجم توري السبيسيفيسيتي متاع الكونتكست دابرانتيساج متاعنا. فالطالب احنا نأمنوا انه طرق التدريس متاعنا لازمها تتطور، طرق التعلم تاعنا لازمها تتطور، الطالب يزم يكون في محور العملية التعليمية، لازمنا بالطريقة هذه نجم نحضره بطريقة أحسن الطالب لسوق الشغل، على خاطر الطالب اللي درس بطريقة كلاسيكية صعيب ياسر أنه ياخذ ديزينيساتيف باش يلوج على حلول للتشغيل، باش يلوج يبدل ساعات المسار متاعه ولا يزيد تكوينات أخرين. فأنه يكون الطالب انجاجي في البروسيسوس دابرانتيساج يخليه ياخذ مبادرات أسهل ويكون أكثر معناه منفتح على طرق تعليمية أخرى وعلى تنمية مهاراته. احنا الكرسي هذي زادة باش يركز برشا على المهارات الرقمية. نعرفوا اللي احنا في عالم رقمنا فيه تلعب دور مهم في كافة المجالات، في المجالات العلمية، في المجالات السيونس اومان. فنأمل انه شركائنا وكل المجتمع التونسي يعاونونا باش نقدموا في العملية التعليمية.
1: شكرا جزيلا سيدة ليليا، نتمنى لكم كل التوفيق وكل النجاح.
2: شكرا
1: ايضا لجامعة سوسة وتشجيعها لهذه الامور، وانا نعرف الامور هذه من الداخل. فان شاء الله عن قريب ربما نحضروا في بعض الورشات او بعض الاعمال من الجانب هذا. شكرا سيداتي سادتي مشاهدين ومشاهدات، مستمعين ومستمعات، ونلتقي ان شاء الله الاسبوع القادم في حصة جديدة من المتوسط أعماق وأفق.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: 9 سينما سينما مع خالد التومي مع خالد التومي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: 8:04 دقائق على راديو جوهر على جوهر تي في. تحياتنا لكم لما كنتوا تتابعوا فينا جمعة 22 ماي 2026 الخامس من ذو الحجة 1447 للهجرة كالعادة من 8 ل 9. ديما الموعد يكون مع الفن السابع مع السينما. برنامج اليوم خاص بالذكاء الاصطناعي والسينما بحضور الخبير حسام الدين السعاف والمخرج إبراهيم الطيف. باش نحكيه على الانتليجنس ارتيفيسيال ولا الذكاء الاصطناعي تفاعلا مع السينما بالتحديد. اسكو نجم نكونوا مع أو ضد استعمال هل ذكاء الاصطناعي؟ نعرفوا اللي كونه جينيراتيف اي اي تنجم تعمل لك فيلم كامل من اولو لاخرو. اسكو الانترفونسيون ايمان موجوده ولا ماهيش موجوده؟ اسكو ايتيكمان نجم نعتبروا الفيلم هذا فيلم ولا لا؟ المواقف متباينه.

0: باش يكون عندنا ان تيمونياج من عند أنطوان خليفة اللي هو مدير البرنامج العربي والكلاسيكي بمهرجان البحر الأحمر. مشكورة جدا هيبة لوسيف اللي مدتنا بالتيمونياج هذين، وجهولها التحية هيبة. دونك شنية موقف مهرجان البحر الأحمر ريتسي اللي نعرفه اللي عنده سنوات توا يشتغل وقعد يصب في برشة فلوس للإنتاجات بما في ذلك إنتاجات تونسية كانت تتمتعت بالمنح من الريتسي. دونك نحاولوا معاكم انتم زادة كيف كيف نفهموا الوضعية فيما يخص الذكاء الاصطناعي واستعمالات، وهي الاستعمالات عديدة. قبيلة شوية زادة كيف كيف مع سي منصور كان فما في برنامج عميق المتوسط دونك الاستعمال الذكاء الاصطناعي في الدراسة في الجامعة، اسكو حاجة باهية حاجة خايبة، اسكو يلزمنا نأطروها ما يلزمناش نأطروها. خلينا نرحب ساعة بالفريق اللي موجود معنا من توا حتى تكشي للتسعة متاع الليل. نبدأ بحسام القايد في الإخراج التلفزي والإذاعي. حسام موش انتليجنس ارتيفيسيال، بالعكس انتليجنس إيمان. فوالا سامي زويري لا يفوقه ولا يقل عنه ذكاء في الإخراج الإذاعي. كيفاش سامي؟ كيف كيف معناها قلت؟ ما تقعدش تخمم فيها معناها. سي حسن عليش كالعادة ديناصور السينما التونسية موجود بحذانا. مرحبا سي حسن.
1: دخلت
0: ديناصور بالانتليجنس ارتيفيسيال ولا بلاش؟
1: والله اسمي شنو نقول لك؟ انا الانتليجنس ارتيفيسيال هذا
0: في الميكرو سي حسن باش الناس تسمعك.
1: مش نتحدثوا على الموضوع هذا يظل إذا أنت الحصة اللي قبلنا كما ذكرت أنت تو تناولت الموضوع هذا، وكأنه في تونس فما حركة فكرية بدأت
0: صحيح
1: تهتم بالموضوع هذا في بدايتها. فهمت
0: علاش قبل سي حسن كنا نقولوا اسأل جوجل تو اللي نقولوا اسأل شات جي بي تي ولا اسأل كلاود ولا اسأل شو اسمه جراك ولا غيره من اللوجيسيال نتاع الانتليجنس ارتيفيسيال.
1: احنا ربما من مميزات الحسب تاعنا هذه اللي قداش من عام عندها خالد تو
0: نورمالمون 21 سنه
1: 21 سنه انه ما اقتصرناش على ذكر الأحداث السينمائية والليغراندات والأفلام وكذا، في كل مرة نطرح قضايا خص السينما وقضايا ساعات حتى كما قلت
0: تعرف من أحسن الفقرات اللي عملناهم في سينما، والفضل يرجع لك اللي كنتي لهنا سي حسن. عملنا اون سيزون درنا فيها على دور الثقافة الكل فكرها
1: مثلا اخترنا
0: كل
1: زاوية نظر وركزنا على الشباب خاصة
0: حبينا نشوفوا دور الثقافة شو هم البرامج اللي يعرضوا فيهم شو هم الأفلام اللي يعملوا فيهم. واستضفنا العديد من مديري دور الثقافة يعطيهم الصحة اللي قبلوا دعوتنا ونعودوا نوجه لهم التحية ونحبهم يزيدوا ينشطوا أكثر. حسام تحياتي خويا.
2: تحياتي.
0: كنا تقابلنا في الفيفاج وكنت وعدتك انت وعدت المستمعين اللي كونوا باش نعملوا حصه خاصه بالذكاء الاصطناعي شوز بروميس شوز دو. الحمد لله موجود بحذانا لهنا بالانتليجنس ارتيفيسيال وبلاش بالزوز
2: بالزوز اي
0: مرحبا. خلينا نرحب سي ابراهيم موجود معنا زاده كيف كيف. مرحبا يا سي ابراهيم.
3: مرحبا بكم، مرحبا بالحضور سي حسن بيان سور. لا بيس maîtresse de cette émission les débats tabouraient après être les émissions où on parle cinéma mais on réfléchit aussi cinéma ou narki ou ntak le cinéma après nous narki ou le cinéma سهل أنه نحكيه على السينما والأحداث والأخبار، ولكن أنه نفكر ونحل هذا مهم جدا. فتحية ليكم على هذا البرنامج مرة أخرى.
0: عايشك تحية لك أنت باران لكل مرة وين نستضيفوك ما تردناش طلب وديما تقول جو سوي بريزون. دونك نحب ناخذ رأيك أنت سي إبراهيم أن تونك كارتيست في الدومين هذا، مخرج منتج. جربت مثلت سي إبراهيم ولا؟
3: مثلت في بعض المسلسلات كضيف هكا معناها متعدي نداوني، ولكن لما تكون وراء الكاميرات يستهويك التمثيل لأنك في إدارة الممثل تقوى ماذا بيك تكون في بلاستو، لكن أنا ممثل فاشل مشني
0: مثالش خويا ممثل فاشل لكن مخرج ناجح وفاعل في قطاع السينما
1: ومنتج
0: زاد كيف كيف. يعطيك الصحة سي إبراهيم. باهي نستسمحكم نعملوا ترتيح مع الموسيقى، ناخذوا غناية نسمعوا كالفين هاريس مثلا. سيد المخرج بارا نسمعوا كالفين هاريس وهنا راجعين جست نرجعوا بأنطوان خليفة شو اللي قال، نبدأ الديبات. تفضل.

0: 14 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد حتى للتسعة متاع الليل، حصة خاصة بالذكاء الاصطناعي والسينما. نبدأ معاك حسام، وين يدخل الذكاء الاصطناعي في تصوير فيلم؟ اسكو عندنا ما يكفي توا من لي زوتي نتاع الانتليجنس ارتيفيسيال باش ينجم الزوتي هذايا يخدم لنا ان فيلم دو ا جوسكا زد؟
1: هو بالفعل الحقيقة معناها نظريا الاجابة السهل هو انه ينجم، معناها تبقى اوتي واحد لا، يجب يكون عندك مساق متاع دي زوتي، مثلا الفكره جينيراها في انتليجنس، الستوري بورد تعملها في انتليجنس اخرى، الجينيراسيون تاع ليماج تعملها في انتليجنس اخرى، الصوت كيف كيف الى اخره، لكن نظريا تنجم تعملها من ال زد الفيلم، تنجم تعمل كليا من الجينيراسيون تاع الفكره للتقديم تاعه والاستراتيجي تاع الماركتينغ تاعه للتوزيع تاعه كامل، بلوك كامل تنجم تعمل.
0: طيب كنت نجم تعرف لي في 30 ثانيه الذكاء الاصطناعي؟
1: الذكاء الاصطناعي بكل بساطه هو برمجيه الجوريتم عندها اكسي الكميه تقريبا لا محدوده،
0: الجوريتم تولي خوارزميه مش برمجه
1: تولي خوارزميه بالضبط للدقه، عندها اكسي ولا عندها ولوج الكميه لا متناهيه من المعلومات وقادره بمنطق تاع تلقى منطق تاع بروبابيليتي تاع
0: بروبابيليتي
1: انه تحاول تعرف شنو هما لي دوني اللي تم استعمالهم استتباعا في جرت بعضهم. دونك انت كي تسال مثلا هو كذا، انت حتى تكتب في الكلافيه نتاعك مثلا فما لوبسيون بالفوق، انت تكتب كلمه هو يكمل الكلمه نفس البرانسيب، لكن تحاول تخيلوا على ايشيل اكبر، على ايشيل نتاع كلمات، على ايشيل نتاع صور، على ايشيل نتاع نوتات موسيقيه وما اليه من التفاصيل هذه الكل. دونك هذا المنطق البسيط نتاعو. دونك خوارزميه عندها اكسي البيك داتا ومنها تنجم تولد توليفات مختلفه نتاع دي دوني.
0: كيفاش تنجم اون انتيليجنس ارتيفيسيال تعمل تصويرتي انا وتنطقني كلام اخر مثلا؟
1: لانه الحقيقه السؤال هذا ينجم يظهر مركب لكنه بسيط في الاجابه
0: نتاعو. مثلا سامحني زي ما ناش نحكيو على تشات جي بي تي، لهنا نحكيو على سورا،
1: نحكيو على سورا ولا على سيد بوينت 2 ولا اللي هو، لكن المبدا نفسه الفكره هي انه الوجود البشري معناها حياتنا اليوميه قادر تنجم تختصرها لمجموعه نتاع معطيات، الصور، الاضواء، الالوان وما اليه من التفاصيل هذيك الكل. كي يبدا الانتليجنس ولا الخوارزمي هذه عندها اكسي للمعطيات هذه كل، معناتها الاف الجيجاوات نتاع وتيراوات نتاع فيديوهات، الاف الصور، الاشكال نتاع الجسد، عندها فكره الموفمون كيفاش تصير، فبكل بساطه تنجم تعمل لك الجينيراسيون نتاع المساله هذه الكل، سيرتو يكون عندك برشا طاقه وراها الحكايه هذه الكل، معناها برشا انرجي، لكن هي المطاف من الناحيه التقنيه الامر محسوم معناها، تنجم تصير دونك عندك هي لي دوني ومنها تعاود تعمل غير ريبرودكسيون ولا تعاود تالف واقع جديد وتقدمه لك.
0: كوتي هاردوير شنو اللي يلزم يكون عندي؟ اسكا ان اورديناتور سامبل ينجم نخدم عليه السرعة ولا الانتليجنس ارتيفيسيال والا لا فما سيرتين كاركتيرستيك تكنيك اللي يلزمهم يكونوا موجودين في الهاردوير اللي موجود عندنا، نحكي على الماكينه بيدها ولا التليفون بيدو اللي يلزمها تكون موجوده باش نجم انا نخرج نتيجه بالذكاء الاصطناعي.
1: هو حاليا هو المود اوبيراسيون ولا الطريقه اللي يخدموا بها الناس هي يخدموا عن طريق الكلاود، معناها فما دي سيرفور سنترال حسب اللي يملكوهم الشركات هذوما في حد ذاتهم، وانت عندك الاكسي لهم اترافير الانترنت، تدخل السيت تكتب
0: تخدم على السحابي،
1: بالتالي العمليه الحسابيه ولا الكالكول تصير في وسط دي سنتر اخرين ولا في بلايص اخرين. في المقابل تنجم انت تنزل الخوارزمي هذه في البي سي نتاعك وتنجم تخدم بها، لكن هنا لازم البي سي نتاعك يكون محترم، معناها يعني نحكيو على دي كارت جرافيك
0: 486 مثلا يقضي
1: الشغل. نحكيو على دي بي سي معناها باش نبداو نحكيو تولي انت تولد واحد، نحكيو على بي سي بالميزانيات نتاع توا، نحكيو على من 5 بلاين وانت طالع معناها حتى ادنى، لما التليفونات هذم والبي سيات بورتابل اليوميات مستحيل معناها تقريبا، او على الاقل يعطيك بيرفورمانس ما عندها حتى معنى تقريبا مقارنه باللي انت عندك اكسبيري بالانترنت.
0: باهي من بعد تو نمشيو للبارتي الثانيه اللي هي كيفاش نستغل هذايا في فيلم، كيفاش نجم نبدا الفيلم. بعد نرجع لسي ابراهيم بالطبيعه باش نشوف رايه في الموضوع هذا. خليني نمشي نشوف انطوان خليفه بالطبيعه شنو رايه في الموضوع هذا. انطوان خليفه نذكر اللي هو مدير البرنامج العربي والكلاسيكي بمهرجان البحر الاحمر في ميكرو هبه الوصيف. تفضل.
2: نحن بالنسبة لنا السنة في المهرجان لن نأخذ بعين الاعتبار الأفلام التي صورت بالذكاء الاصطناعي، لا نحن نعتمد بعنا عم نعتمد على الإخراج زي ما هو، لا نأخذ بعين الاعتبار، لا نحن بالنسبة لنا كتير كتير مهم أنه الذكاء الاصطناعي بالوقت الراهن لا يدخل في المقاييس للأفلام اللي عم نختارها. هذه السنة. أيوة هذا توجه صار هذه السنة. هذا ما بيعني إنه المخرجين عم بيختاروا إفيس بيسيو معين يشتغلوا عليها زي ما بيشتغلوا، بس هذا ما له علاقة بالذكاء الاصطناعي. طبعا كل المؤثرات الصوتية والبصرية اللي عم تنحط بالأفلام هذا الشيء أكيد نحن بنخدها بعين الاعتبار، إنما هذا ما له علاقة بالذكاء الاصطناعي، إنما المؤثرات الصوتية والبصرية هذا من أكيد تأخذ بعين الاعتبار.
0: هذا كان أنطوان خليفة، دونك رأيه واضح جدا. السنة ريتسي لن يقبل بأي فيلم في ذكاء اصطناعي. سي إبراهيم شو رأيك؟
3: أنا والله قد تبعت الأستاذ، اسمه الأستاذ اللي يتكلم اللول
0: سي حسام، حسام الدين السعف.
3: حسام سي حسام لا اللي من خلال كلامه يعني باغيير دارجون، يعني طبعا حاجز مالي اللي موجود باش الواحد ينجم يدخل ويستعمل يستعمل الذكاء الاصطناعي في الامور التقنيه اللي اليوم شفنا بعض التجارب من خلال بعض الافلام القصيره او حتى من بعض الافلام الطويله، وبعض المخرجين بدأوا في استعمال الخطر اليوم أنا أنه استعمالها لتسهيل بعض الأمور التقنية اللي تخلو لهم، معناها أنها سهلة ويجب استعمالها، ولكن تبدأ العمل السينمائي هو عمل إبداعي، عمل إبداعي. إذا كان فهمت أنا اللي مش نفهم برشا راني مش لا أستهلك الذكاء الاصطناعي اليوم ما زلت معناها مشتي، ولكن لا أرفض إذا كان معناها شفنا أفلام وإذا كان ممكن الواحد تمكن من هذه الآليات ممكن تصبح ضرورية، ولكن يبقى العمل الإبداعي والشيء الجميل في الصناعة السينمائية هو هذه البراعات اليدوية، لأنه الارتيزانا مهما كانت الصناعة السينمائية حتى لو كان احنا في تونس معنا صناعة سينمائية، وفما حتى في البلدان الكبيرة اللي فيها صناعة سينمائية بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم فما تحفظ كبير على الذكاء الاصطناعي في صناعة الأفلام. صحيح أن الذكاء الاصطناعي اليوم في ميادين أخرى مثل الطب أو الهندسة المعمارية أو عديد من المجالات اليوم أصبح ضرورة، أصبح ضرورة ولكن بالنسبة للسينما احنا شفنا رفض السيناريست في الولايات المتحدة. علاش نقول في الولايات المتحدة؟ لأنه نعرف إذا كان أكبر وقت اللي تم إضراب متاع السيناريست في الولايات المتحدة توقف الصناعة السينمائية. هل الذكاء الاصطناعي اليوم باش يعوض هذا هو لأن نقطة الانطلاق في صناعتنا السينمائية هي الكتابة، ولما نقول الكتابة إذا كان مش نلتجأ للذكاء الاصطناعي أنه بيش يعاوني على كتابة السيناريو ويجيبني من خلال ما هو مخزون عنده، لأنه ممكن أنا اشتغلت مع الذكاء الاصطناعي وحكيت معه على فيلم، فالذكاء الاصطناعي اليوم ستون جراند باس دوني كي فا ريديستريبيوي باش تعاود تبعث لك اللي انت عطيته. دونك تم مشكله في الكتابه، وانا كاستاذ هذا اليوم ماذا بيها الملحوظه هذه ناخذها ان نسوقها اليوم في لما نعطيه ان هومورك خدمه في المنزل من عنده دوار على الميزون ولا حاجه نتفاجئ بالاجابات التي تشبه بعضها في دون لا فورم و دون لو فون. دونك اليوم فما خطر كبير بالنسبه لينا في سوء استعمال الذكاء الاصطناعي بالنسبه للصناعه السينمائيه بصفه عام، وخاصه في الكتابه، لانه تبقى الكتابه ويبقى القلم وتبقى هذه الورقه البيضاء هي نقطة انطلاق أي عمل سينمائي أو أي عمل إبداعي.
0: سي إبراهيم ما علقتش على كلام أنطوان خليفة الريتسي، ماهوش باش يقبل حتى فيلم في ذكاء الاصطناعي.
3: أنطوان خليفة هو مدير البرمجة في البرمجة الأفلام العربية، وكان يشتغل في يونيفرانس واللبناني الجنسية، وأظن أن العربية السعودية كما اليوم في الولايات المتحدة معناها في رافضين معناها اللجوء إلى الذكاء الاصطناعي حتى في المهرجانات الكبرى نتاعهم. فهذا انه اذا كان امريكا رافضينه في هذا الوقت السعوديه اكيد انه تركض معناها تم التواصل، لانه اليوم القائمين حتى على مهرجان الراتشي هما من الليجنتينورد معناها دولانتيسري سينماتوغرافيك سواء انجليز ولا امريكان. وممكن اذا كان غدوه يبرمج في ما نعرفش هوليود او يبرمج في كان رابضه كذلك افلام الذكاء الاصطناعي. اليوم فما موجه كبيره من وخاصه من المخرجين المستقلين في الولايات المتحده من كتاب السيناريو. شفنا اليوم فما صارت كذلك وقفه في كان على لرفض التدخل الذكاء الاصطناعي في الصناعه السينمائيه. اليوم مازال الجدل ومازال اوني اونكور مازال بكري علينا باش نحكيو على لامبليكاسيون. سي ترو فاسيل دو فير ان فيلم بالذكاء الاصطناعي وكان يفسر فيه الاستاذ انك تكون عندك شويه فلوس تشري لوجيسيال ب 5 ملايين وبعد تكلم كلود تدفع له قداش من اورو في الشهر وعبد الحليم لتر شوف لين وكل خاطر ثم الاسماء متعدده مع الاسماء نتاع الذكاء الاصطناعي. شفنا بعض التجارب ولكن يبقى حتى فما تجربه ناجحه نتاع التونسي اللي قبل جائد ولكن فما قصه انسانيه يبقى هذا السيناريو هو اللي يحدد مدى الذكاء الاصطناعي مدى تدخل الذكاء الاصطناعي الذي اذا كان ما يتدخلش في الفكره. وهذا هو المهم لانه التقنيات اليوم عندنا دي لوجيسيال كي لوفون ودي نجمو يتبدلوا الى تكنولوجيا اون بو با الافونس اون بو با لاغيتي. هذا معناها صحيح. قلت لك مازال الى انكور ترو تو بور ولكن انا شخصيا معناها من لا ما نجمش انا الاورديناتور ما نحبوش انا من اذا كان ما نكتبش بالستيلو راني ما هل انا متخلف اليوم هل انا لست معناها لا اواكب اظن انه الفكره تنطلق من ورقه بيضاء والحمد لله
4: واضح به سحسن ناي انت كيف سي ابراهيم معناها انت الاورديناتور بالنسبه لك انت لا تذين الا نذيك
5: اني نتبع في سي ابراهيم نكتب بالستيلو والورق تاعك فهمت. اما خلينا نرفعوا النقاش شويه خاطر مشاف ما نعرفش نقولوا احنا تقني باهي الكلام اللي قاله سي ابراهيم بعد الكلام اللي قاله صديقي حسام تبقى ماذا بين نحط الموضوع هذا في اطاره. اولا احنا نتكلموا على السينما خليني نتذكر فيلم سي ابراهيم راك سيرمون ما نسيتوش فيلم هذا اسمه جينيراسيون بروتيوس خرج عام 1977 دونالد كمال هذا مخرج امريكي. قداش الفيلم هذا اللي عنده توا براتيكمون 50 سنه معناها قداش تنبأ بالوضع اللي احنا فيه لانه يحكي على باحث كان يصنع في حاسوب ذكي عنده ذكاء وهو ماشي في باله انه مازال ماهوش جاهز الحاسوب هذا فخرج لانه عنده ندوه مش يقوم بها يعني غاب على داره وفي داره فما زوجته اللي هي بدا باحثة زاد مشاركه معه واذا به يظهر انه الحاسوب هذاك جاهز عكس ما ظنوا هو فيسيطر على الدار خاطر الدار كلها كونكتي في الانفورماتيزي معناها مرته حاولت تخرج سكر عليها كل شيء قالها انا تو سيد الموقف
4: وصل الكلاب في الدار
5: عمل الكلاب ولا مسيطر على الدار وحتى حب يعني تعنف على المرأة باش يبحث على أولاد منه

0: تقني وين يمشي في اتجاهين، في اتجاه إيجابي يفيد البشر بحاجة أو في اتجاه عكسه سلبي يضر البشر،
1: كما الديناميت مثلا من وقت فريد نوبل.
0: والتحدي الكبير التقني الكبير هو النيوكليير. يعني وقت اللي التكنولوجيا خلتنا نجم نصنع نوع مسلاح اللي نجم يقضي على البشرية في ربع ساعة،
1: كما نفس الانرجي هذيك النيوكليير يتم استعمالها لتوليد الكهرباء بطاقة لا متناهية
0: في كل المادي.
1: لي سومارين اللي قاعدين يخدموا توا بالنيوكليير، فما دي باتو يمشيوا بالنيوكليير اللي هما عندهم
2: الدرون توا قاعد يقتل وقاعد في نفس الوقت.
0: صحيح. دونك مش أول مرة الإنسان تنتي شابلين وقت اللي جاء البارلون ما حبش يعني ما رفض كان بالسيف بشوي بون. جاء في فترة اللي بعد النيوميريك، شنو النيوميريك؟ شنو المشكلة النيوميريك؟ النيوميريك أنه خلى أنه الصورة اللي كانت صعيب صنعها صورة راهو ولات معناها الديفيزيون، نقول لك معناها إيمونس، معناها برودير اون إيماج ولا تسالة سيرتو السيركيلاسيون تاع الإيماج. توا إيماج واحد شاد بورتابل في الصين توصل لي أنا هنا في تونس أون طوريال، هذا يخلق أنه توت إيماج توا وهذا شيء يعطي احنا البشر يعني نصوم ساتوري ديماج، وهذا يخلينا انه ما عادش قادرين باش نفكروا اصلا.
1: اي ما سنخش كونسوم راهو احسن
0: اي كونسوم اي
1: كونسوم اوترانس،
0: هذا يعني توا وصلوا لك يكيفوا فيك كبشر، قاعدين يضربوا في كل الانتماءات اللي عندك العائليه حتى الوطنيه، فبتوت ناس بالخفاء من التالي قاعدين يخطوا انه حتى الدول ما عادش لازم منها يلوجوا على نوم تاع بشر معزول على كل الانتماءات نتاعو، المهم ان يكون كونسوماتور يستهلك الصوره صح قبل كل شيء ويستهلك كل شيء، راس المال حاجته بهذا بالنوع هذا من البشر ما عادش يساعدوا. فهذا يخلينا انه ما عادش نركزوا على حاجة نشوفوها تو في شبابنا تو يصعب عليهم التركيز، ما عادش نستناو، ما عادش عنا
1: الصبر، ما فماش
0: السكات، ما عادش هذا الكل فقدناه. ونتشكاو كيفاش التلامذة متاعنا وصغارنا في المدارس وفي الواحد يلقاو صعوبة وهما أول ضحية للشيء هذا، وإحنا بيدنا كبار الشيء هذا. فالخطر هو أنه إحنا قادرين، احنا تو يلزمنا نفكروا، انا قاعدين في اطار هذا نظمنا الحصه هذه، يلزمنا نفكروا في الشيء هذا اللي جاء وشنو هو، ما هو يعني اختراع تقني جديد اليونورا دوتر بالسرعه المره هذه، خاطر قبل كانت من اختراع لاختراع
1: الثوره الاولى للثوره الثانيه للثوره الثالثه، نحكي على الثورات الصناعيه
0: حتى المؤرخين ولا
1: 20 30 سنه
0: الاكاديمي اللي يكتبوا في تاريخ ولا عازين، لانه التاريخ قبل كان ثقيل وكان بطيء وكان عندهم الوقت باش يفكر ويفهم شنو اللي وقع. توا لا، ما انا فهمت احنا في الوضعيه هذه كو ديفيان لو سينما اصلا يعني الذكاء الاصطناعي مش يزيد يعقد الامور ويصعبها.
1: صحيح.
0: في ايجابيات اكيد، وانا يظهر لي ريزيستونس توا رافضين، هذا رافضين الموقف توا كما قال سي ابراهيم انه راهو هكا ولا هكا الشيء مش تفرض علينا. اهم حاجه هو انا احناش قادرين باش نوقفوا الوقت باش نفهموا شنو اللي يحدث وشو تأثيراته علينا وعلى سلوكنا.
1: يعني تقول أنت تعمل وقفة تأمل بور ديسترني لو فري دو فو باش تنجم تقدم،
0: لكن هل هذا ممكن توا؟ هذه المشكلة.
1: حسام يجاوب قبل ما تجاوبني على سؤال سي حسن. نجاوب على سؤال سي إبراهيم اللي قال لك اسكو لانتيليجونس ارتيفيسيال هذه نجم، بداية الفيلم تبدأ من السيناريو، اسكو نجم هالانتيليجونس ارتيفيسيال هذه تخدم لك سيناريو اون سوبستيتو لو سيناريست بالانتيليجونس ارتيفيسيال؟
3: مرة أخرى ديما السؤال في المواضيع هذه راهو الجواب عليه سهل على الأخر، لأنه من ناحية التقنية تنجم تعطيك انطباع اللي هي تعطيك سيناريو، بمعنى آخر أنك تطلب أنت مع أي نوع متاع ذكاء اصطناعي تقول له هاي الفكرة متاعي الأولية، نحب شخصية تعيش كذا اكسيترا، يعطيك بافي كبير. تنجم يكون عندك انطباع اللي هو سيناريو شكلا، لكن من بعد من ناحية تعريفية ومن ناحية فلسفية هل هذاك سيناريو بمعنى أنه هذاك هل هي قصة معاشة عاشة إنسان فعلا وصعدها بطريقة أدبية باش يردها تجربة فنية تشارك التجربة؟
1: علاش تحب عاشها بالحق؟ ليليا دي لوديسي تاع أوميروس ما عاش أحد.
3: لا، المعاشة هنا كلمة الحقيقة نستعمل فيها دقيقة، وعندك الحق كوني جبتها، مش بضرورة كل إنسان معناها التصعيد الفني مش ضرورة تكون أنت عشته فعليا، لكن كونك أنت عشته معناتها بالمعنى أنت عشت في العالم وطلعت وقريت

0: وحكيت مع ناس وانت
1: عندك لو فيكو
0: عندك الفيكو نتاعك انت انكرني في وسط العالم عشتك المشاعر هذيك الكل معناها انت في نهايه المطاف كي تقرا ملحمه معينه تنجم تفهمها وتنجم تثير فيك لانك عندك استعداد نفسي باش تتاثر بالملحمه في حد ذاتها فهمت فتقرر كي انت تكتبها تنجم تتعلم اللغه تتعلم اليات كتابه السيناريو وتكتبه فورمالمون مره اخرى الجواب على السؤال المباشر هو اي تنجم لكن بعد من الناحيه الفلسفيه هل نقيموها اللي هو ذاك سيناريو ولا هذا يولي مجال قيمي معناها ديبا اكسيولوجيك يولي ما عادش جواب تقني فهمت دونك هنا هي المطاف وضعي على فكره رجالي على تقريبا ليزيتاب الكل نتاع الكرياسيون معناها من السكريبت حتى قلت لك العمليه استراتيجيه التوزيع
2: على الاقل حتى للديستريبيوشن الحاجه اللي قالها هامه جدا وبعد نرجع للسؤال سي حسن سي ابراهيم هو اللي كونه في ليكول اللي قري فيها سي ابراهيم يعطيهم ان دوفوار على ميزون يجيو بريسك دو كوبي كولي اش معناها اش عملوا الطلبه لهنا ولا التلامذه ولا اللي هما دخل شات جي بي تي راهو سي ابراهيم عطانا اكزرسيس على كذا يا سيدي عطينا شو جو سي ابراهيم شو يحب ديريكتومون يجيبوا وبرسك سي دو كوبي كولي ولهنا اللي كنا نحكيو فيها انا وياك حسام قبل في الاوف لو بلاجيا واختر البلاجيا اللي هو موجود
3: يا خالد بربي سامحني نعمل
2: خذ راي سي خالد سي ابراهيم
3: هو احسن نحلل الموضوع بالكذب بطريقه جميله جدا تكاد بديعه جدا اليوم يا اون باز دو دوني اذا كان انا فهمتش معناها الشات جي بي تي يا اون غروند باز دو دوني دون لكل خليني نقطع حكاية السيناريو وحكاية الكتابة وخاطر الأمور التقنية الأمور التقنية بالعكس اليوم حسب ما شفت بعض الأعمال وكل شات جي بي تي أو الذكاء الاصطناعي مش يسهل برشا الأمور التقنية الصعبة ونجم يربحنا وقت ويربحنا اليوم حتى للتالوناج فهمتي هذه لوجيسيال للتالوناج معناها انتجري في لي لوجيسيال دو لاي اللي يخليونا حتى معناها برشا امور تقنيه ممكن تسهل بقى في هذه المرحله المهمه اللي انا بالنسبه لي انا الكتابه اظن انه دونك احنا كعالم عربي كتوانسه كعالم عربي كمسلمين عندنا ثقافتنا عندنا حضارتنا عندنا تاريخنا والكل اذا كان احنا اون انتيغرو با زاد اذا كان on ne remplit pas de connaissances tous ces logiciels, les bases de données les موجودين مش نلقاو روحنا قاعدين ننسخوا فيما يكتبوا الاخرين
2: مش موافقك 1000% نعطيك اكزامبل صغير سي ابراهيم لفتات تعرفوا لفتات ولا لا
3: نعم
2: لفتات تعرفوا ولا لا الماكلة لفتات
3: اي لفتات
2: لفتات تسال جد جي بي تي تقول له كيفاش نصنع لفتات يقول لك راهو موجود في البقعه الفلانيه وراهو معروفه به الاهل الفلاني والعائله الفلانيه من غير ما نقعدوا نسميو فيهم وهاو كيفاش يتصنع
3: اي انا قلت لك
2: معناها لي باز دو دوني بلغه اخرى سي ابراهيم قاعدين يجدوا حتى من الهويه التاريخيه نتاعنا احنا كتوانسه ويدخلوا حتى في العروشات نتاعنا
3: اي من نجم انا نحرف لك التاريخ زاد نبعث دي زانفورماسيون كو جي مي دون لي باز دو دوني فهمت ودوك هي نجم يقع استعمالهم اذا كان انا نحرف لك التاريخ
2: لا فما دي ريكوبمون ما تنجمش تحرف ما نعرفش حسام
3: لا تنجم
2: هذا جاوبنا الاكسبير
4: تنجم تنجم كيما قال لك سي ابراهيم تنجم واش نقول لك
2: خلي جاوبنا حسام
0: هي اغزر الفكره فيما يخص لي دوني هي الفكره معناتها انتيريسونت لكن حاليا توا الاتجاه اللي ماشيين فيه كونه لي سونتر يدخلوا تقريبا في لي دوني نتاع البشريه الكل معناها نهايه المطاف الدوني في حد ذاتها نقولوا احنا تاريخ تونس معناها الكتب اللي كتبت على تاريخ تونس باش نحكيو على الاكزومبل هذا بحد ذاته معظم لي انتيليجونس ارتيفيسيال ولي الجوريتم هذوما عندهم اكسي ليهم المشكله مش الغادي المشكله هي ساعات كونه التحريف لو فرضنا ينجم يصير او التعتيم او التوجيه في التاويل ما يصيرش من المعلومه في حد ذاتها يصير من الهندسه نتاع الخوارزميه في حد ذاتها هذيك تنجم تكون بوتنسيال من المشكله لكن هني اني بالنسبه لي السؤال اللي او الاشكاليه اللي مطروحه لهني عندها بعد جو سياسي اكبر برشا من المعلومه في حد ذاتها لانه اذا لي سونت دي دوني باش يكونوا موجودين في دول معينه وهما اللي تصير المركزه فيهم تاع المعطيات الكل وهما اللي حدوا التطوير للالجوريثم وهما اللي يوزعوا هما الكل لي مشكله اكبر برشا بالنسبه لي
2: معناها انت تو بونس اللي كونوا لي سونتر دو لوغاريتم هذوما الكلهم اي بوفت اتر انفلونسي كيما قال سي ابراهيم بور موديفيي une histoire vraie
0: سا ديبون شنو هي الاستوار. تو احنا ناخذ اكزومبل ساهل حاصل حاليا مثلا في الحرب اللي صارت في فلسطين وما اليه. تدخل شات جي بي تي فما دي كيسيون تسالهم على تاريخ المساله الفلسطينيه كل دي كيسيون اورينتي موجهين الى اخره. هذا عشناهم طوريال بعد الى اي درجه انت قادر تعرف هذا اسكو ابليكي على معظم القصص ولا صعيب. فما حاجات بطبيعه كما قلت انت بكري دي دوني بوبليك تنجم تعمل فيهم فيريفيكاسيون. بار كونتر جوست نحب نربطها
2: مع سامحني حسام التاريخ فلسطين مزيف في ولا ملعوب به في شات جي بي تي مثلا.
0: فما نوعيه نتاع اجوبه الشات جي بي تي ما يجاوبش عليهم. صياغه نتاع السؤالات مع ثاني واحد من الناس جربتهم كيما يقولوا فيلد هاند اكسبيرينس تسال السؤال يعطيك الطريقه ويحاول يهزك التأويل معين فيما يخص الموضوع.
1: يريبون أكوتي.
0: يريبون أيه. وهو حتى هما راهم يتبلي مرة أخرى. معناتها ليش؟ هذوم مش دي كيسيون هيبوتيتيك. معناتها
4: يا خالد تهيا الأصدقاء في القهوة قلنا خلنا نلعبوا مع شات جي بي تي هذا. خذينا اسم واحد منا وقلنا له واش قولك في فلان. خرج لنا قائمة يشكر فيه لأنه إنسان عظيم وكذا قلنا له راك تخرف وحدك راك غلط في الشيء. تقلب قال صحيح. راهو قلاب ويلوج على المظاهر وما نعرف شنو. قلنا له شنو انت تو تخرج لنا في الاخبار هيك تلعب المعلومات. قال نعمل في مجهودي انا. قلنا له هاك تكذب باش نشكيو بيك.
2: اي اش قال؟
4: قال عندكم الحق تشكيو. اما انا راني برنامج معناها ما تنجموش تشكيو بيا. قلنا له باش ندمروك. قال انتم فاهمكم ونفهم الغضب نتاعكم اما راهو ما تنجموش تدمروني. انا مانيش موجود قال فيزيكمون. شوف معناها اما يعني من الاول شكر الراجل كي حثيناه ولا كيفاش حاولنا تقلب بدل المعلومه يعني
2: سي كورون صح.
0: إيه هذا يسمى ظاهره معروفه تو مالوفه تسمى الهلوسيناسيون او الهلوسه نتاع الذكاء الاصطناعي. التيرم يستعملوه بالطريقه هذه هو شنو انت كي تعطي معطيات محدوده ليه لان نهايه المطاف قد ما هو عنده دي دونين المعطيات نتاعو محدوده تبقى وتسال انت سؤال هو عنده توندونس ان يجاوبك بالمعلومه هذيك بطريقه افيرماتيف معناها يقول لك راهي موجوده ويصنع لك هو ناراتيف كامل حتى كان ما عندوش دي دوني ويقدمه لك كيما في الحاله اللي يحكي لها عم حسن. هيك علاش لهنا حتى اذا نربطوا بالمساله نتاع التلامذة اللي يقرا وما اليه أنا بالنسبة لي سيفيتون مع إنيفيتابل باش يمشيو يحاولوا يحلوا مسائل نتاعهم بالانتليجنس ارتيفيسيال. أنا بالنسبة لي أصلا المنع نتاعهم ما عنده حتى معنى.
2: سي تري سامبل سي.
0: يعني جاي من زوج حاجات، جاي من حاجة رقم واحد اللي هو ميل طبيعي عند البشر اللي تسمى الإيكونومي كونيتيف، أنه الإنسان ماذا بيه يحصل أكثر ما يمكن بأقل مجهود يمكن. خصوصا بالنسبة للأطفال الصغار اللي قدرتهم على السيطرة على الأذهان نتاعهم تقريبا تكون محدودة وفي السياق نتاع التسارع اللي عايش فيه هذيك تقريبا الحاجة الإيفيدونت.
2: يعني كملت وأنا مش نتفرج.
0: إكزاكتومون. دونك لهنا شنو لازم يصير؟ بالنسبة لي من ناحية بيداغوجية ومن ناحية منهجية يجب أن تعلموا الأولاد والناشئة عامة أنه حتى كي يتعامل مع الانتليجنس الارتيفيسيال يعرف شنو ما الأسئلة اللي يسألهم له. مش يقول له عمي حسن أعطاني تمرين أعطيني الواحد يقول لك يجب أن تعرف كيفاش تتعامل معه اللي هو الهني توا فما كالكو بار فما سافوار فير قاعد يتطور هم البرومبت ديزاين. البرومبت معناه هم السؤال اللي تقدمه له هذاك في حد ذاته حتى كي انت تتمكن منه وتعرف كيفاش تصيغ السؤال نتاعك وما اليه تنجم تحصل كاليتي نتاع ريبونس بالحق سوتوني معناها حاجه سوليد على الاخر. اما كونديشنز بتتعلم زاد حتى هو ما تخممش معاه فرط منطق اقتصادي بحت كلي وهذا بيك تقعد معاه في الحد الادنى بتاع الوقت وتخرج الاجابه لازم تتعلم اصلا حتى كيفاش تتعامل معاه. يعني هذيك يظهر لي الرهان البيداغوجي اللي يكون موجود في التعليم عامه توا معناها
4: احنا اساسا اي شوف احنا المشكله شنو هي المشكله هل قاعدين نبنيو في جيل اللي حتى ذهنيا مش يولي كسول ما عادش قادر باش يفكر هذاك الخطر فاش انه يعتمد على الذكاء الاصطناعي باش يوصل بسرعه للمعلومه وما بين قوسين راهو الخدمه ما حكينا وقت على الكتاب هذاك اللي خرج على الموضوع هذا هو اسمه ايبنوكراسي حكينا عليه يعني يحكيوا يفسروا للشرشار هذوما طلعين اللي خدموا على الكتاب هذا قالوا راهو مش معناه تتوجه وتطلب معلومه يعطيك لا حوار يتواصل مدة طويلة باش في الاخر توصل معاه الشيء انت يا بون. حاجة اخرى الشيء اللي يستحيل قال لك بكري حسام قال لك نجم يكتب لك سيناريو يكتب لك سيناريو وتزيد تخدم معاه توصل نتيجة وتقول هاو سيناريو انا كتبته وقتها مش تقول انا كتبته مش هو مش تكذب معناها فهمت. تبقى فما حاجة يستحيل باش يقدمها هو يعني هي انه راهو سيناريو يحمل الساق بالكل شيء شخصية عبد إنسان إنسان عنده وجدان عنده مخ هوي. عنده واحد وهي سيناريو اللي بعد مش ولي فيلم عبارة على نظرة شخص وحساسية شخص وسنجولاريتي متاع شخص هذيك هذيك تشعر فيها سيناريو معين تقول هذا فيلم تاع فلان ولا تاع الكاتب الفلاني ولا المخرج الفلاني. اللي يعطيهولك الانتليجنس الذكاء الصناعي تحس وانه حاجه
2: جامده
4: اي جامده
2: تحسش فيها روح,
4: روح.
2: هذا ما تحسش فيها روح
4: خاطر هذه هي المشكله. انت توا الافلام اللي تعملت على فرانكشتاين فرانكشتاين مو هذا هو كان يصنع ماشي في باله معناها مش يصنع انسان وكذا واذا به خرج دمر الدنيا وخرج دونك هذا هو الاشكال. اذا كان كنا بلس احنا قادرين باش نحميو رواحنا ونحميو شبابنا نخليو لهم مساحه انه ينجموا كبشر يشعروا الحواس نتاعهم تتحرك كبشر معناها فهمت يوم امتون قادرين باش يفكروا ويوزنوا ويقدروا ويقيموا الاشياء باش نجموا يعيشوا. أم إذا كان ضربة ضربتين ها ولا أنت يعني
2: خنشوف رأي سي إبراهيم. تفضل سي إبراهيم.
3: والله نسمع فيكم الحديث ممتع والكل, ولكن أنا أقول لك توكوني إذا كان ما دام ما زلت مجتمعاتنا العربية الثقافية نو سوم دي كونسوماتور دو تو تو تو تو تكنولوجي جو نو بونس با كان جور اون با ميتريزي حتى ال حتى كيفاش يقولوها حتى ليتيليزاسيون تكنيك انا خاطرنا قاعدين اوني اون تران دو كونسومي سكو لي زوتر سون تران دو فابريكي. وهذا انا ديما راه فما خطر خاطر حكى الاستاذ على تشويه اليوم الاجوبه وانا جربت كذلك على القضيه الفلسطينيه وعلى تاريخ فلسطين فالاجابات متعدده وتكاد تكون مختلفه فهمت انت ولا باز دو دوني اللي تمشي لها. أكيد أنه اليوم يفو إن بيداغوجي على الأقل حتى إذا كان مشنا إحنا صناع سيلوجيزيال سي باز بوغ أليمونتي ولا حتى لي باز دو دوني أون دوا زادا تكون عندنا بيداغوجيا. واليوم المستقبل هو في الشباب كيف نجم نوصلوا الطريقة الأمثل لاستعمال الذكاء الاصطناعي للشباب بتاعنا حتى ما يكونش فقط ضحية ما سيستهلكه ولكن يكون من صناع الذكاء الاصطناعي.
2: هون هي المعادلة
3: الكبيرة. ويقول رأو الذكاء راني مش ضد الذكاء الاصطناعي بالعكس علميا اليوم ومن من الناحيه الطبيه وحتى وتنجموا تعملوا حتى تجربه شخصيه. انا مريت بظروف صعبه معناها صحيا وكانت قراءه الذكاء الاصطناعي بالنسبه للراديو والزناليز اللي عملتهم كانت قراءه صحيحه وقراءه علميه معناها جديه وتتلاعب بالضبط مع ما قراه الدكاتره هوني وكل. فمن ناحيه هذه اليوم فما ان بوزيتيفيتي بقى من ناحيه المهنه نتاعنا واحنا البرنامج هذا السينمائي اظن انه اليوم سكون دوغري معناها دوني او جون سينياست تو سا دو ريستي بروب معناها كو ريستي ميتر دو لور سنسيبيليتي كما قلت احسن. السينما سي اون انتونسيون هي شهاده نوايا قبل ما تكون عمل تقني هي فكره هو احساس. هل اليوم الذكاء الاصطناعي قادر على انه يعدي لي الاحساس نتاعي؟ ما هذا اللي ما نظنش مش يكون نجح فيه. وذاك علاش اليوم فما اون غراند اوبوزيسيون كبيره برشا راه ما تنجموش تتخيلوا لو لافون ديرنيي نيميرو نتاع الكايت سينما الى ابوردي الحكايه هذه. فما اون اوبوزيسيون فما رفض قاطع لاستعمال الذكاء الاصطناعي في الكتابه. ولكن اسمع هو نحب ما نشكركم مره اخرى على البرنامج هذا خاطر يفو اوفغيغ سو ديبا لا ما يلزمناش نخافوا منه يلزمنا نعديه في ايام خاطر السينمائيه افلام لما لا بالذكاء الاصطناعي مش خاطر الراتي ما عداوش خلينا نشوفوا
2: بس ابراهيم يلزمنا نعرفوا شكون مدير ايام قرطاج السينمائيه ساعه قبل باش نعرفوا باش نعديه.
3: انا ما نحكيش في التويتر او في البرامج
2: هاك وليت كيفاش شات جي بي تي ريت
3: ما نحكيش في السياسه ما نحبش نحكي لا على هذه الوزيره لا على الوزيره اللي جايه بعدها ما نحبش نحكي على هذا الكل. فوالا هذا الموضوع مهم ونقول واظن انه يلزم فتح الحوار لانه كنا نحكي انا واحتن وانت الاستاذ الاخر متمكن ممكن اكثر منا من الحكايه ولكن احنا ككونسوماتور اون ان بو بيردو ضايعين وتمشوا ندوروا ندوروا نرجعوا. وكما قال شحسن السينما احساس. هل الاحساس هذا مش نلقاه في ال
2: خلص له حسام سي ابراهيم اسكو الشات جي بي تي نجم يحس معناها الانتيليجنس ارتيفيسيال نجم تقول له اعمل لي قصه حزينه يحس هو بالحزن ينجم يلانكريمونت لي لوغاريتم فيهم حزن فيهم فرح فيهم خبث فيهم ينجم ولا
0: انطباع التكس ولا انطباع النص بالطبيعه نجم يعطيك اللي هو حزين وفرح او ما الي لين المطاف لكن هو يحس ولا طبعا قطعا لا معناها ما يحسش ينجم يعمل لك سيميلاسيون تاع مشاعر معينه لكن الفلاسفه يقولوا اونتولوجيكمون امبوسيبل لانه الاحساس جاي من كونك انت عندك بدن كبدن بيز تسمى معناها عندك الخلايا نتاعك وعندك هذوك اللي مكنونك كونك عندك جسد موجود في العالم وعنده حاله ادراكيه وما اليه الاحساس جاي من المساله هذيك بحد ذاته. الانتيليجونس ارتيفيسيال بار ديفينيسيون هو كيان ديزانكرني غير متجسد او لا متجسد فمن نهايه المطاف هو يعمل لك سيميلاسيون تاع
2: شخصيه معنويه كما في الشركات فما شخصيه معنويه طبيعيه وفما شخصيه معنويه
0: مفهوم قانوني يعني الحقيقه في الناحيه الفلسفيه نحبش نستعمله ياسر خاطر يجي يهزنا المتاهات لكن هو خوارزميه عندها اكسي لي دوني وعنده برشا طاقه ويتعامل معاهم بكل بساطه.
2: باهي باش نختموا توا مازال عندنا 10 دقائق اقل شويه في البرنامج بالحق جورجوان سي ابراهيم كيقول ممتع ليميسيون بالحق تمتعت اليوم بالكدا بالكدا. خليني نختم معك حسام شو نجموا نقولوا سي ابراهيم قال يفو فير اون بيداغوجي يفو افوار اون بيداغوجي باش نجموا نتعاملوا مع الصغار. انت مكون دونك تتعامل مع الصغار وتوريهم في هاللو ريف نتاع الانتيليجنس ارتيفيسيال وشنو ينجموا لي كاباسيتي انفيني اللي هما موجوده عنده كومون اسكو بو انكادري سا كيفاش نجموا ناطروا الشيء هذا.
0: هو الحقيقه اول حاجه الحركه البيداغوجيه الاولى انه المعلمين في حد ذاتهم لازم يتعلموا المساله هذه.
2: ايوا
0: معناها انت هي مساله بسيطه على الاخر انت باش يكون عندك مشروعيه تنصح الطفل وانت مش متمكن المجال ما ياخذش من عندك معناتها تقريبا فكره بسيطه ما فيهاش حتى
2: انا كان اونترينور في الكوره أيه عمره ما كور يجي يقول له ما يعرفش
0: شيء خصوصا اللي احنا تو بالحاجات اللي لاحظوا فيها انه الشباب عامه ما يعطيك مشروعيه لم يراك انت تعمل المساله هذيك الكل. علاقات الاحترام التقليديه تقريبا انتهت وكونك انت اكبر منه في العمر مش مبرر باش تعطيه معلومه هذا تقريبا اللي نلاحظه فيه. الحاجه رقم واحد انه الناس المؤطرين هو بدهم يتعلموا يعملوا دورات
2: يتعلموا
0: هذه الحاجه رقم واحد. الحاجه رقم اثنين يعلموهم انه انطباع السرعه اللي تاخذه من عند الذكاء الاصطناعي راهو هذيك تقريبا الكوش الاولى اذا انت سحرتك الاداه هذه فراو كنت تتعامل تطور اليه التعامل معها فتنجم تعطيك اكثر تنجم تعلمك اكثر ويسيفري حتى من ناحيه ابرونتيساج راهو مثلا في عرض سابقا تقعد تقرا في كتب وتقرا في واحد راهو توا تدخل كما قلنا بكري مثلا نوت بوك الام تحط له ما يقارب 50 كتاب ولا 50 ريفيرونس هو يعمل لك تمارين ويعطيك فلاش كاردز هو يسلك يعمل لك مايند ماب معناها عمليه المعلومه يعطيك اتاحه التعلم فيها اسرع ياسر. لكن معظم الناس معناتها كيما النوت بوك الام يتسمانيش معناها يدخلوا لعباد معينه معظم الناس يدخلوا في في الانترفاس نتاع شات جي بي تي ولا جيميناي ولا اللي هو دونك لازم نقنعهم انه اوكي ساهل تنجم تتعامل معاه اما زاد حتى هو يلزم نوع نتاع جهد يلزم نوع نتاع صبر يلزم نوع نتاع سافوار فير
2: يلزم تتعامل
0: معاه يلزم تتعامل معاه. وحاجه اخرى واهم حاجه بالنسبه لي انه كي نبداو نعلموا فيهم مساله الذكاء الاصطناعي نعلموهم شنو باش يربحوا ما زاد نعلموهم شنو باش يخسروا اذا ما يستعملوش الطرق التقليديه. هذه حاجه مهمه ياسر لانه انت كي تقعد تقرا كتاب على شهر صحيح المعلومه باش تاخذها في بطء طريقه بطيئه على الاخر مقارنه بالسرعه اللي تاخذها في مساء وانت قاعد على الانتيليجنس ارتيفيسيال. لكن الصبر في حد ذاته او كونك انت اكسبوزي المعلومه في حد ذاته يخليك تستوعب اكثر تدخل في ذهنك اكثر
2: وتقعد في ذاكرتك اكثر.
0: اكزاكتومون دونك مره اخرى نعلمهم شو باش يربحوا زاد نعلمهم شو باش يخسروا باش يوليو عندهم الحركه المنهجيه نتاع القياس يعني كيش نعمل اكت هذه باش نربح حاجه هذه باش نخسر حاجه هذه دونك الريزونمون هذاك تنجم تكون حركه مهمه ياسر
2: معناها الاناليس سوات
0: اكزاكتومون
2: اذا كنا اكزاكتومون بلا من ام بلا كيما الجيميناي ولا شات جي بي تي ندخلوا الانتيليجنس ارتيفيسيال حسب رايك حسام بالطبيعه في السينما ولا لا؟
0: اني الحقيقه توا فيما يخص السينما حصرا نفضل انه لا. الحقيقه الامر بسيط على الاخر لانه السينما بالنسبه لي نعتبرها صناعه انسانيه. ايش معناها صناعه انسانيه؟ الهدف منها اني تصنع المعنى وتوزع على المجموعه البشريه. والمعنى بالنسبه لي كلمه معنى تنجم تظهر مجرديات لكن هي مطاف. المعنى هو وقت اللي انت تصير حدث حزين معين تلقى كيفاش تويسي روحك كي عندك فرحه تفهم كيفاش تعيش هكا الفرحه هذيك. هذا معنى صناعه المعنى. كي تتفرج على السينما تتفرج على قصه نتاع اشخاص نهايه المطاف تتفرج على تجربه بشريه انت باش تتماهى معها. فالحركه هذه في حد ذاتها تو باعتبارها صناعه يصنعها انسان ومجهل الانسان في حد ذاته فعندي تفضيل مبدئي خليني نقول لانه الريزون مو مازال قاعد يصير لكن طول. تفضيل مبدئي لو كان الصناعه هذه تقعد يعملها البشر للبشر من بعد في مجالات اخرى كما الطبيه وما اليه فبالطبيعه الامر نجم
2: هذا كما تشيخ. خلينا في السبيشال افكتس خلينا في 3D خلينا في ستيل افاتار ونقفوا غادي هذيك هي الحدود اللي نجم نوصلوا لها سينماتوغرافيك ما حسب رايك انت حسين.
0: خليني نقول مبدئيا اي وخليني نقول مبدئيا اي
2: سي حسن.
4: اهم حاجه بالنسبه لي توا هي الصوره والتفشي نتاعها هو في حد ذاته معنا يمثل نفس الخطوره كما حكينا في البدايه فهمت. ف توا سكيت يورجون توا الملاحظات اللي قدمها حسام حول ضرورة البحث على بيداغوجيا جديدة يعني الأساليب القديمة تجاوزها الزمن يلزمنا على ضوء الظروف هذه وعلى ضوء الذكاء الاصطناعي وعلى ضوء أن الصورة ولت كل شيء وفي كل في كل مكان وفي كل وقت فيلزمنا بيداغوجيا جديدة وخاصة أنه إذا كان نجحنا في أنه نرجعوا الأجيال خاصة احنا توا الكبار فات فينا الفوت معنا اللي صار صار اما اعطينا الاجيال القادمه اهم حاجه انه نعلمهم انه استعمل اخويا الذكاء الاصطناعي واستعمل الصوره كيما تحب اما راهو اذا كان ما يعلموش من اللي هو صغير بالكل من عامين ثلاثه اربعه انه راهو مطلوب منه كبشر انه يحس
2: ويفكر
4: ويفكر ينجم قادر باش يسكر السيستم تاع الانتليجنس ارتيفيسيال لأنه يزم يسكره أمون دوني ما يعلمش ذهنه الكسل مش يوصل النهار يولي معاش ينجم يفكر بتاتا ومش يولي يدور في حلقة مفرغة لأنه
2: المعلوم يمجين الناس اللي قايمين على الذكاء الاصطناعي يسكر عليك
4: اي هو
2: شو تعمل انت وقت
4: هذا هو الاشكال أنا هو الذكاء الاصطناعي متى توا يكتب السيناريوهات متفهمة ما يكتبها إلا ما نقول له أعطيني
2: بيسور
4: يعني من نهار تالي يجي وحده يقول هاني كتبت سيناريو وقتها نقول لك احنا البشر انتهينا فهمت
2: يعني نكمل معاك سي ابراهيم اون كونكلوزيون شنو نجم نقول
3: لا انا اون كونكلوزيون مره اخرى نحب نشكركم وما ثم ثم ان كيسيون ايكونوميك اوسي لا باريير ايكونوميك اليوم الحاجز المالي بالنسبه لمستعملي الذكاء الاصطناعي مهما كان الدومين اليوم اون سي بيان كو راهو ما فما حد شيء بلاش
2: صحيح
3: فهمت دونك هالجانب الاقتصادي هذا ممكن ما تطرقنالوش على خاطر اليوم بور ديموكراتيزي باش ديمقراطة الذكاء الاصطناعي يلزمك تدفع فلوس بلوس تو باش انت قبيله الى انيميري سي حسام لو نومبر دو لوجيسيال باش نجم تعمل فيلم دونك هاو هون يعمل لي ستوري بورد هاو هون يعمل لي لانيماسيون دونك تو سا اي بيون دونك هون الذكاء الاصطناعي ني با اكسيسيبل Il est fait par nous parce que nous alimentons ces bases de données, mais quand on veut l'utiliser, on doit payer.
2: Oui.
3: On est dans le cadre de temps qu'on ne maîtrise pas, on restera des consommateurs, تقدم منه أكثر نجاح دونك ربي قدر الخير وكهو
4: أهم جدا الكلام سي إبراهيم أهم جدا لأن وين
2: فضل حسين قديش يتكلفوا اللي لوجيسيال هذوما كما صورة مثلا في الفيرسيون بيونت نتاعو
0: هو المشكلة الكبيرة ساعة أولا أنه الأكسيسيبيليتي الأولى للذكاء الاصطناعي تعطيك الانطباع اللي هو متاح للناس الكل يعني أنا هيك مطاف أنت تدخل شات جي بي تي ولا كلود ولا اللي هو ولا صورة ينجم يعطيك ما يسمى التوكنز هما التوكنز خلينا فور سامبليفي هما عبارة عندك سولد يومي أيه. وتصير الميزاجور نتاعك كل 24 ساعه ولا كل فتره معينه ويعطيك تعمل حاجه يعطيك كيما نقولوا احنا يعطيك لافون جو
2: يعطيك يتنجم بعد تخلص بهم
0: اكزاكتومون يعطيك البروميس الحاجه الثانيه بعد ليزابونمون سفاري معناها انت خاطر هو في نمو يعطيكش بونمون لشخصك سواء انت انتربريز سواء انت واحد اكسيتيرا وبعد ثم مساله اخرى دو دو بروبريتي خاطر زاد هذا الموضوع مازال مش محسوب فيه عم حسن قال بكري يعني مشيت مشيت لشات جي بي تي كتبت سكريبت ولا اللي هو وقدمته له قلت لك اني كتبته اوكي بيني وبينك تنجم تدعي اللي تحب عليه لكن بعد مثلا لو الشركه في حد ذاتها اوبن اي قررت انه مثلا مش تولي هي عندها حق ملكيه ولا تحط لك كلوز انت ما تفقش بها وعد تولي الفلوس اللي انت دخلتها مثلا من فيلم اكس
2: معناتها
0: اعطيني الواحد كل دونك هذا زاد الموضوع دو بروبريتي مازال ولا بروبريتي انتلكتوال مازال مش مازال مش محسوب لكن خليني نقول فيما يخص
2: لورد دو بري حسب
0: اي لورد دو بري باش نحكيو من 150 دولار شهريا راهو بطبيعه الحال اذا نحكيو على شات جي بي تي معناتها شات جي بي تي ماشي كتب هكاك
2: 150 دولار شهري
0: حتى 300 تمشي حتى 400 تمشي سولو مثلا لوجيسيال نتاع الموسيقى راهو باش تولي انت معناتها في ابونمون نتاع ستوديو معناها اولا ياخذ عليك بورسنتاج اذا انت باش تدخل في الكوميرس هذا تعمل كوميرس ياخذ عليك 15% ولا 20% تقريبا وفي لي ابونمون انت والواحد بين 300 وحتى 500 معناها
2: سيستم شي دولار ولا دينار
0: دولار بطبيعه
2: دولار لا قلت بالكش عملت كونفرسيون
0: لا لا
4: لا سيستم شنو موجود غراتوي
2: ديبسيك
0: اوبن سورس هذاك هذاك مختلف لكن هذاك للتكستويلك هو للنصي هو عندهم أيه. عندهم
2: ديبسيك ما عملش تصاور ما عملش
0: عندهم حتشو. عندهم كوين كوين كوين بالدبل في كوين 2 هذوك اوبن سورس لكن فيما يخص الايماج وكل هذاك مستحيل حتى نقول مستحيل ممكن نبالغ فيها لكن على الاقل نقول توندونس انه باش يكون ديما بالفلوس
2: أيه. مازال ما وصلش الكاريسات بدينار ونص يعطيكم الصحة كانت حصة ثرية تعلمنا برشا من عندك
4: خالد صلى في أقرب وقت ممكن نستدعوه لحاجة أخرى
2: اللي هي
4: لأنه يشتغل على فيلم هو تو
2: مش بالانتليجنس ارتيفيسيال
0: طبعا كله أولد سكول
2: واضح جدا مدام أشرف عبد السلام جاء بحثنا ذكاء الاصطناعي في تحرير الأخبار وفي الصحافة لا بالحق يعمل كل شيء وفيابل ولا مش فيابل على مستوى الليبسي اسكو عندك فكره نعرف اللي مازلت عندك شويه علاقات في الليبسي ولا تخرجت عندك سنوات فما بعض الدروس اللي يتم استعمال الانتليجنس ارتيفيسيال فما دي زاتولي ورشات والمكونين صحفيين والا مكونين اخصائيين في الذكاء الاصطناعي زوز صحفيين متكونين في الذكاء الاصطناعي هذول حاجه بداوا يسبقوا بالحق في الليبسي فما منا وفما منا على الاقل باش كما قال حسام بور كونكلور البرنامج هو اللي كونه يلزم نعرفوا لو بور اي لو كونتر الاناليز سوات معناها الفورس كيفاش هي strengths weaknesses opportunities and threats هذه الاناليز سوات اللي هي نورمال حتى في حياتنا كامله نستعملها مع شكري الجزيل لكامل الفريق اللي كان معنا لضيافنا زاد كيف كيف ان شاء الله نتلاقاو على قريب ابتداء من غدوه من نص نهار حتى الماضي ساعتين في اشري تربح كما العاده ليلتكم زينه باي باي سينما

عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسا

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. أشرفت وزيرة الشؤون الثقافية من أسرار في مساء اليوم بولاية سوسة افتتاح مركز الفنون الدرامية والركحية والمركب الثقافي بسوسة. وفي تصريح جار فهم، أفادت مندوبة الثقافة بسوسة جليلة العجبوني بأنه تم اليوم تدشين مركز الفنون الدرامية والركحية ودار الثقافة بسيدي بوعلي وإعادة فتح كل من المركز الثقافي بسوسة ودار الثقافة بهرقلة. وبينت المتحدثة أن مركز الفنون الدرامية والركحية سيكون فضاء لاحتضان وتكوين المسرحيين من المحترفين والهواة، وذلك في إطار ترسيد توجهات وزارة الشؤون الثقافية. دعت الجمعية التونسية لطب الأدمان خلال جلسة استماع لها من قبل لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 52 المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات إلى ضرورة اعتبار الإدمان مرضا مزمنا له انتكاسات بما يقتضي التعاطي معه في إطار مقاربة صحية وعلاجية عوض الاقتصار على المقاربة الزجرية. الجمعية حثت وفق بلاغ نظره البرلمان على تعديل القانون في هذا الاتجاه للتمكن من معالجته في إطار تشريعي منظم ووفق بروتوكول طبي يضمن السرية والخصوصية لطالب العلاج، بما من شأنه المساهمة في الحد من ظاهرة الإدمان وتشجيع المستهلك على طلب العلاج والتكفل الطبي تكريسا للحق في الصحة المضمون بمقتضى الفصل 43 من الدستور. وفي أخبارنا العالمية، أكد مصدر إيراني مسؤول أن إيقاف الحرب على كل الجبهات هو المدخل الأساسي للحديث بشأن أي تفاوض قادم، ولا وجود لاتفاق نهائي حتى الآن، والعمل جار على تقليص الهوة بين طهران وواشنطن. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: الجوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: تعرفوا الغنية متاع كيفيك كالظهر يا مزيانة الدور الدور ما تلقاش غيريانة، واحد يدور يدور ويلقى كان جوهرة فهم يشكيلها همومه، فهمت؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله على العظيم. توا وجينا عيد مناسبة معناها متاع عيد كبير، نحنا يعني في العشرة أيام متاع ذو الحجة، إش نلقى في البواطة ليتر؟ نلقى ورقة الماء، ورقة الماء وأنا برتمان اللي فوق مني تجيه 19 دينار، أنا نسكن تحت منه بالضبط، يعني نفس الدار ونفس الإسباس ونفس كل شيء، يعني 215 300 400 والتطهير خينا شنو اللي عندي تاع تاخذوا عليا التطهير 60 دينار، السونات تاخذ عليا في التطهير 60 دينار وانا برت ماء، يا اخي انا متاع شنيا التطهير هذايا اللي تاخذوا عليا في 60 دينار، وجاري فاتورته بكلها بكليلها 19 دينار، علاش تاخذ عليا 60 دينار؟ والله شنو نقول لكم، وكل تمري لله رب العالمين.
2: عندنا إشكالية في تونس المنيلة في حي السنهاج، يحبوا باش يقع هدم المنازل في السنهاج، وأنا نحب نوصل صوتي من خلال هذه الرسالة. الله يرحم والديك كان تعمل المزية ورانا كل عائلات وناس زوينة.
3: قرت إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. إيش معناها هذه المال الحديث هذا؟ ثم برش ناس بيقولوا العلوش غالي وما يعطيكش الوزن الصحيح، حتى ولو فتي بالميزان ما نقول إحنا بالمسكولة علوش كله، لكن ما يعطيكش الوزن الصحيح بالنسبة للحم. ثم ناس وكلك نشي سقيطة كاملة بعشرين كيلو ومع زيد مع دور الراس كيحب هو، معناها تتلف له، معناها يقولك إنك مش نخسر مليون ومئتين ولا مليون وثلاثمائة في العلوش ولا حتى أكثر شوي. كمان نشرين سقيطة باش تعرض على عيني مثلا، نعرف انت قداش شريت الحم، وقالوا هو يطلع براس كيف كيف يطلعوا قريبا قبل مليون واربعمائة على كل حال، وقل لك اني مش مشكل ماني انا يحبوا على الصدقات ماني تنخرج منها ربع مثلا، هالسقيطة هذه خرج من ربع وين وين النية هذه. الحقيقة انا حاصل اراه الاجتهاد، ربي سبحانه وتعالى رمع الاجتهاد، نعرف اللي الاضحية يكون حية ونعرف كل شيء، واني رايك قلت لكم الحديث هذا راني نعرف كل شيء، لكن هذا يحب ياخذ على نقول لك اني اثبات جاي ناخذ الحم صافي وحده ونخرج منه ربع عشري. انا اقول بصراحه الرسول صلى الله عليه وسلم قال داو مرضاكم بالصدقات، والصدقه راهي برهان، والصدقه تطفي غضب الرب. انت شاليك ما ذبحتش على اللوش ربع، اليزي خرج ربع.
4: هي في مواضيع احنا ديما نحكيوا النهارين هذم على الرقابه وعلى رقابه الاسعار بصفه عامه والاضاحي تاع العيد، احنا نجبدوا مثال بسيط على غياب الرقابه اللي هو البنات. البنات هو متواجد عند الموزعين عند العباد وكل معناها اللي تبيع في الخضر والتجار هذم موجودين عندهم ومعلق قدام الناس، ونوعيه اخرى تاع اجراس اللي هو ما يمشيش ما يتعداش على نقاط البيع المعروف، معناها كي الخضار ما تلقاش عنده فاتورة بأنه هو معرض، هذا واضح للعينين إنه يزب الناس، معناها تم فئة اللي عنده برش فلوس تشري البنات 24 و 25 رو احنا نجمده مثال بسيط، والآخر المواطن العاني معناها يشوف بعينيه وموته بقلبه، معناها وهذا مثال بسيط. وين الرقابة؟ ما تمشي للخضار يا أخي، تمشي لكن التاجر قل له عطيني الفاتورة هذه توا حاجة واضحة، وين الفاتورة
5: نتاعو؟ وصلنا صوتنا، رحنا شارع البي فما جراج فارم على طريق العام، يا رحم والديك يا مسؤولين، راسلنا البلديه وراسلنا المواطنيه، انا نحب يدخل سيد الوادي، راهو تلوث، راهو ازعاج، راهو شيء لا يطاق.

0: التسعة دقائق في استوديو جوهر اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا مرحبا، سهرية جديدة معكم من بلونوي من توا حتى النص الليل. تحياتي لكم الكل في كل بلاصة في تونس، خارج تونس زادة، سهريتكم سهرية الموسيقى، سهرية الاغنيات الجديدة، شرقية غربية تونسية متنوعة مغاربية. علاش لا؟ اليوم زادة عندنا برشا اخبار فنية زادة نختاروها لكم، سينو زادة بنت الموسيقى في الساعة الثالثة. تحية ليكيب الكل اللي معكم، غازي خليل في الاعداد والتقديم، سامي دويري في الاخراج. سامي اهلا وسهلا مرحبا. نبداو مع الشامي دكتور، يلا توت سويت.
1: ظنيتك سنة ما

هذا فضل شاكر الحبي وبس يوصلنا 29 دقيقة. السلام عليكم لكل اللي اخترتوا السارية معنا. السلام على صدقي، السلام على كابيبيلا الجميلة، السلام على هدى في فرنسا، على رنوش اللي تسمعنا في سالون محزية، مرحبا زادة بغالية تلا، الناس اللي هكا يسهروا معنا لقيت هذا. هدى كما قلنا عملنا جو مع الموسيقى سورتو مع أغنية فضل شاكر. مرسي اللي اخترتوا السارية، مرسي اللي اخترتوا بلوني. توت سويت باش نمشيو بجديد بالموسيقى الشرقية. بعد شوية باش نسمعو جديد سان ليفانت، صباح الورد، غنية جديدة باش تسمعوها. سينو أنا بلقيس، غنية بون وين الدراما، سيف نبيل وجعان يا لطيف. سينو عزيز عبدو في القلب، برشا رومانسية في الغنية هذه، وأبو ورد هلا هلا.

0: 27 24. تسعة وعشرين مية مية وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. نظم مساء اليوم حفل رسمي بمناسبة تسجيل الحديقة الجيولوجية الظاهر بشبكة الحدائق الجيولوجية العالمية لليونسكو وحصولها على رمز تصنيف حديقة جيولوجية عالمية، وذلك بمنطقة ابن خداش بإشراف وزير السياحة سفيان تقية وبحضور ولي مدنين ووفد من وزارة السياحة. وزير السياحة اعتبر في كلمة افتتاحية بهذا في مناسبة هذا الحفل أن هذا الترويج الذي يمثل انطلاقة أخرى متجددة مع ولاية مدنين، يؤكد أن تونس تزخر بعدة مكاسب طبيعية وهو حافز لدعم الحركة السياحية بالجهة ودفع الصناعات التقليدية. جاءته بيّن المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة مهدي الحلوي أن تسجيل الحديقة الجيولوجية الظاهر بالقائمة العالمية لليونسكو يمثل مكسبا وطنيا لتونس ولجهة مدنين، وهو الثاني بعد إدراج جربة ضمن التراث العالمي لليونسكو، مشيرا إلى أن ذلك يشكل دعما كبيرا لمناطق الجذب السياحي وعنصر جذب مهم ينضوي ضمن توجه وزارة السياحة واستراتيجيتها في تنويع المنتوج وتنمية النشاط السياحي. في أخبارنا العالمية، قال مصدر دبلوماسي قطري أن زيارة الوفد القطري إلى طهران تأتي ضمن تشاور وتنسيق إقليمي مع الأشقاء في باكستان ودول المنطقة وفي إطار دعم جهود الوسيط الباكستاني، مضيفا بالقول أن دولة قطر تؤكد موقفها الداعم للجهود الإقليمية والدولية لإنهاء التصعيد بالمنطقة. ختاما، مصدر مقرب من فريق المفاوضات قال لوكالة تسنيم الإيرانية إن المحادثات والمشاورات بشأن نقاط الخلاف ما زالت مستمرة ولم يتم التوصل إلى نتيجة نهائية بعد، والوسيط الباكستاني ما زال يواصل نقل وتبادل المقترحات والأطروحات بين الجانبين. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
0: أريدو طور عالمك. جوهر سبور.
3: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور. منتخبنا الوطني التونسي وصل طرابلس في مدينة طبرق استعدادا للمشاركة في مونديال 2026 للولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. الملاعبية الموجودين في الطرابلس على ذمة الناخب الوطني صبري اللموشي، مهيب الشامخ، صبري بن حسن، أيمن دحمان، بن حميدة، شوات، الحاج محمود، هيكل الشيخاوي، إسماعيل الغربي، ديلان برون، خليل العياري، يان فاليري، آدم عروس، مع وصول اليوم الياس العاشوري وراني خضيرة. من المنتظر أنه يتواصل التحاق الملاعبية المحترف تباعا واكتمال النصاب باش يكون بداية الأسبوع المقبل. في البروغرام زوز مقابلات ودية قبل المونديال، 1 جوان نلعب ضد النمسا في فيينا و 6 جوان نلعب ضد بلجيكا في بروكسل. بدعوة من سفير اليابان في تونس سايتو جون في إطار دعم علاقات التعاون الرياضي، رئيس الجامعة معز الناصري مرفوق بنائب حسين جنيح إلى جانب زوز ملاعبية دوليين سابقين اللي هم علي الكعبي وفوز الرويسي، عملوا زيارة مجاملة إلى مقر إقامة السفير. الزيارة هذه تجي قبل المواجهة المنتظرة بين تونس واليابان اللي باش تكون عدد 1000 في تاريخ المونديال، الماتش اللي تلعب نهار 21 جوان في مدينة مونتيري المكسيكية. ومثل اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول سبل تطوير التعاون في مجال كرة القدم. منتخبنا الوطني لأقل من 20 سنة بقية المدرب نبيل الطرابلسي يواجه نهار 3-26 مايو 5:30 متاع العشية منتخب ألمانيا لأقل من 19 سنة في ملعب حمادي العقربي برادس، مقابلة زفرة طاقم تحكيم تونسي بقيادة الحكمة دورصاف الجنواتي. الترجي الرياضي التونسي راسل المكتب الجامعي والإدارة الوطنية للتحكيم، يحتج على التحكيم ويطالب الجامعة بمراجعة كافة التسجيلات الصوتية والمحادثات اللي صارت بين حكم الساحة وحكم الفار في لقاء بوحجلة في ربع نهائي الكأس، ويطالب بعدم تعيين الحكم هيثم جيرات، وكل حكم سيخطئ مستقبلا في حق الترجي بدءا من مقابلة الدور نصف النهائي لمسابقة كأس تونس سواء كان حكم ساحة وإلا حكم فار. والترجي يقول إنه على علم إنه رمثل هالحالات منظومة خفية يستثني منها المشرف العام جمال الحمودي، ويقول أن المنظومة هذه تخدم مصالح نوادي أخرى وتسعى لضرب مسارح الترجي الخاصة منذ بداية الموسم. بعد ما حكينا على الكوب، بعد غدو الموعد باش يكون مع مقابلات نصف نهائي كأس تونس لكرة القدم، من 3:30 متاع العشية زوز مقابلات في استاد شاد لزويتن شبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي، وفي ملعب الطيب المهيري بصفاقس النادي الصفاقسي تلعب ضد ترجي الجرجيس. في صورة نهاية المقابلة في وقتها القانوني بالتعادل يقع اللجوء لزوز حصص إضافية، وفي صورة استمرار التعادل يقع اللجوء إلى الركلات الترجيحية لتحديد الفائز. النادي الصفاقسي أعلن عن غلق المدارج 4 و5 في ملعب الطيب الميري لأجل غير مسمى على خلفية الأحداث اللي رافقت مباراة الجولة الأخرى في البطولة وأيضا مواجهة ربع نهائي كأس تونس، والقرار هذا تم اتخاذه حرصا على سلامة الجماهير وضمان حسن سير المقابلات القادمة. نهار الاثنين المقبل الموعد باش يكون مع مقابلتي برج الصعود للرابطة الأولى 4 متاع العشية في استاد حمام لمف نادي حمام لمف مستقبل القاسرين، في ملعب جابس الملعب الجبسي اتحاد تطاوين، في صورة نهاية المقابلة بالتعادل في الوقت القانوني مباشرة يقع اللجوء إلى ركلات الترجيح. زوز ماتشوات تيليفيزي وباش يكون فيهم تقنية الفار. نحكي هوند ديربي اليوم بين النادي الافريقي الترجي الرياضي التونسي في القاعة متعددة الاختصاصات في رادس في إطار نصف نهائي كأس تونس. الترجي يتأهل إلى النهائي بعد الفوز بنتيجة 27-26. غدوة يتلعب الدور نصف النهائي الثاني انطلاقا من 5 متاع العشية، نادي ساقيت الزيت يستقبل جمعية الحمامات. مانشستر يونايتد جدد عقد مدربه مايكل كاريك حتى لجوان 2028 بعد النتائج الإيجابية اللي حققها منذ توليه التدريب الفريق في جانفي الماضي. رسمي مانشستر سيتي أعلن رحيل مدربه بيب غوارديولا بعد 10 سنوات كاملة قاد فيها الفريق لحصد 20 لقب، أبرزهم 6 مرات لقب البريمير ليج، تشامبيونز ليج الأولى في تاريخ النادي اللي كانت موسم 2022-2023، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس الرابطة، السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية وغيرها من الألقاب. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم نيس اللذوادي. النشرة هذه وخلال الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهر اف ام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهر اف ام. لكم زين الناس الكل في لمن
0: سيتي جوهر سبور. جوهر سبور أفيك ليكيب سبور.
4: Nous allons bientôt faire de tout.
1: Salut, là c'est moi, David Bandetta. J'espère que vous allez bien, tous en Tunisie. Et vous savez, spécialement pour vous en Tunisie, eh bien, je fais un mix d'une heure par jour, Cosa Nostra,

نرجع معكم جديد ديما في بلونوي على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. السلام عليكم الكل سارية مازالت والموزيكا مازالت مازلنا مع برشا غنيات وقيت اخبار الفنانين والمشاهير. نبدا بسعد المجرد الفنان المغربي اللي رجع مره اخرى باش يتصدر الترند خلينا نقولوا

فما جدل بعد الأزمة القضائية. علاش؟ على خاطر نعرف أنه تحكم بخمسة سنين، قضية ترجع ل 2018 نعم في فرنسا، رغم اللي هو تمسك بالبراءة. القضية ما زال فيها برشا جدل في وسط يعني في المغرب، في فرنسا، وسط بطبيعة بين الأجواء الفنية والإعلامية. ما زالت الملاحقات القضائية في الموضوع هذا. سعد اللي قدم طلب استئناف رسمي على الحكم اللي اصدر في فرنسا، وهذا اللي أكده محاميه بعد محاكمة قعدت 4 سنين وفات بإدانته في قضية تتعلق باتهام قضية اغتصاب ترجع لصيف 2018 في سان تروبي. المشكلة وين؟ أنه هو قال أنا بريء، ما عملت حتى شيء، والطفلة شادة صحيح. ولا ولا القضية هذه ترجع للطفلة اللي كانت تخدم سيرفوز يعني نادلة هي في واحدة من الملاهي الليلية قبل ما تمشي معه للوتيل اللي كان هو يسكن فيه، بعد تهمته بالاغتصاب في وسط البيت اللي يسكن فيها. في المقابل سعد يقول لي احنا برضا الطرفين للعلاقة اللي جمعتنا ببعضنا. تطورات جديدة زادة في قضية شيرين عبد الوهاب. شيرين عبد الوهاب اللي عندها مشكلة مع أخوها كما نعرف محمد عبد الوهاب، بعد ما أعلنت التنازل على جميع القضايا المتبادلة بيناتهم، خطوة باش تطوي صفحة الأزمة العائلية اللي قعدت فترة كبيرة. قرار هذا جاء بعد قضية كان اصدر فيها حكم بسجن أخوها لمدة 6 أشهر بتهمة التعدي عليها، وقبل ما تتراجع شيرين على متابعة الإجراءات القانونية الكل وتختار إنهاء الإشكال بشكل ودي. يعني عائلي سافا عمل التنازل على القضية هذه، وبرشا فرحوا بعودة شيرين بالغنيات الجديدة. خلينا نحكيو شوية فن زادة فنيا. وائل الكفوري اللي تصدر التراند كما قلت لكم البارح، مقطع صغير، تسريب صغير، الغنية هكا خرجت وحتى على قناته الرسمية على الواتساب زعما، وين يعني مش هاو السوشيال ميديا وكل شيء، شفته عم فرق بينه لحكيني ولحكيته. عبالكم تسمعوا شو عم يسمع هل بستوديو، يعني هو قاعد يسجل في استوديو والمقطع هذا خرج. شوفوا كيفاش شنو عمل معنا برشا يستناو الكفوري، وجديد فنان تعرف برشا غنيات رومانسية ونجاحات كبيرة. نكمل بالسيلاوي اللي يعلن اعتزانه في فنان الأردني، مش أول مرة فنان أردني، نذكر زادة حتى أدهم نابلسي أردني ويعلن اعتزاله كليا ويودع الساحة الفنية وظهور في التلفاز والإذاعات بشكل نهائي، ورغبة في الالتزام بالواجبات الدينية والتفرغ للعائلة والنفس. والإعلان هذا جاي على رسالة صوتية هبطها أبوه ستوري مصورة على حسابه، وقال أنه السيلاوي واسمه الحقيقي حسام حسين من كواليس القرار هذا، وأكد التزامه القانوني والأخلاقي باش يكمل 18 عمل فني متبقي في ذمة شركة الإنتاج باش تهبط على 2 ألبومات ومسك الختام والوفاء بوعوده للجمهور. 2026 باش يكون العام الرسمي الأخير في عالم الموسيقى والحفلات، وهذا اللي اتفق عليه بالطبيعة. نحكيه اللي الحقيقة سلسلة كبيرة من الأزمات خلت السيلاوي يأخذ القرار هذا، تصريحات مثيرة للجدل في لايف على مسائل دينية، ومن بعد أعلن طلاقه من مرته ساندرا، وبرنامج علاجي كبير أعلن عليه والده في فترة سابقة. هذا أخبار الفن والمشاهير، تقاوم ديما معنا في بلوني عنا راغب علامة ليالينا القديمة. الله الله بعد شوية سينون زيدا أد كومباني، تسمعوا توت سويت سوزانا.

waste your time. And I think to myself,

de la Arab Sat, جورا اف ام تي في على النايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية. 11657 فيرتيكال. جورا اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. انعقدت اليوم بمقر المجلس الجهوي بابن عروس جلسة عمل موسعة خصصت لمتابعة مدى تنفيذ القرار المشترك المتعلق بترفيع نسبة استخراج الفرينة وتعميم الخبز الغني بالألياف جهويا، والاستماع إلى ممثلي الإدارات والهيكل المعنية بالموضوع، والنظر في مدى التزام مختلف المتدخلين بتطبيق مقتضيات القرار على المستوى الجهوي، وبحث أسباب النقص والإشكاليات العالقة أمام تعميم هذا النوع من الفرينة في المخابز. وخصصت الجلسة وفق ما فاد به عضو المجلس الوطني للجهة والأقليم مروان زيان لتقييم مدى الالتزام بتنفيذ القرار المشترك الصادر عن وزيري الفلاحة والتجارة وتنمية الصادرات والمتعلق بتعيين نسبة استخراج الدقيق والسميد وضبط مختلف أنواع السميد المستخرج من القمح الصلب والدقيق المستخرج من القمح اللين الموجه لصنع الخبز المدعم ورفع نسبته من 78% إلى 85% واعتماد الخبز المدعم الغني بالألياف. وتفاعلا مع مخرجات النقاش، خلصت الجلسة إلى ضرورة متابعة الملف على مستوى وطني والتواصل مع الوزارة المعنية حول الإشكاليات المسجلة جهويا، ودعوة ممثل الجهة إلى عرض الأمر على لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ومواصلة العمل على ترسيد الآليات الكفيلة بتفعيل هذا القرار على النطاق الوطني. تماماً وفي أخبارنا العالمية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً على الإطلاق، والقادة في طهران يعلمون ذلك جيداً، وإيران لن تتمكن من إرسال أموالها حول العالم لخلق المشاكل، وهذا أمر لن يحدث أبداً حسب تعبيره. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: المزيكا
1: بنات المزيكا الليلة جاوكم على ريبريز مع الغنية المزيانة اخترت لكم أمال ماهر تغني بعد شوية انت عمري رائع من روائع كوكب الشرق ام كلثوم سينو قبلها باش نسمعوا عبد الوهاب الدوكاني غنية مغربية تم 66 كيف كان يا ما كان

أمل ماهر في انت عمري هيك نوصل ل 11:55 دقيقة ونكملوا معكم سهريتنا الليلة. ميرسي بوكو للناس كل اللي كانوا معنا من أول سهرية حتى لتوا، الناس اللي حتى مازالوا كي خلطوا يسمعوا فينا، وموا كملنا بموزيكا بنينة بغنيات حلوة واحدة من الروائع أم كلثوم انت عمري كما قلنا ياسر مزيانة الأغنية. سينو نقول لكم تلقاو غدوة في جوهر الشوم الساعة 8 موعد مع الفنانين مع النجوم المغنين والمطربين والموزيكا في المباشر. غدوة يكون ضيفنا نادر قيرات، عنده أغنية جديدة زعما تنورت ونحكيو على غدوة وتشوفوا الكليب معنا زادة. سينو نصر علي وعفاف سالم يكونوا ضيوفنا زادة، غازي خالي في الإعداد والتقديم، سامي دويري في الإخراج، ويتني وستون ستيب باي ستيب. ردوا بكم على روحكم، ليلتكم زينة وعلى خير. باي باي.

0: الباز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم من هذا المعدل الإخباري، وبدايته بالعناوين. إقرار دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية. وترامب يؤكد أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا على الإطلاق. في تفاصيل أخبارنا، قررت تونس دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية مع التطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية بما يضمن سرعة الكشف والتدخل ويحمي الأمن القومي. وتم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع تنسيقي انعقد أمس بمقر وزارة الصحة وخصص لمتابعة آخر تطورات الوضع الوبائي في العالم، وخاصة فيما يتعلق بفيروسي إيبولا وهانتا، وأشرف عليه وزير الصحة مصطفى الفرجاني. هذا وتم التواصل عن بعد مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لتبادل آخر المعطيات وتأكيد أهمية التنسيق السريع عند ظهور أي طارئ صحي. وفادت الوزارة في بلاغ لها مساء أمس بأنه تم الاتفاق بعد النقاش والتدقيق على ضعف خطر الانتشار الدولي، وعلى التركيز على تثقيف المسافرين وتوعيتهم بطرق العدوى وكيفية الوقاية، والتركيز على الاستعداد في جميع الميادين. اجتمع أمس وزير الصحة مصطفى الفرجاني بممثلي الجمعية التونسية للأمراض السارية واللجان الوطنية لاختصاصات الأمراض المعدية وعلم الأحياء الدقيقة والطفيليات والفطريات بحضور عدد من الأساتذة والأطباء المختصين. وتناول اللقاء دعم اليقظة الصحية والكشف المبكر عن الأمراض المعدية والناشئة وتعزيز دور المخابر في التشخيص السريع والتصدي للتعفنات الخطيرة والمخاطر الوبائية. أعلنت رئاسة الحكومة أن عطلة عيد الأضحى التي يتمتع بها أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ستكون يومي الأربعاء 27 ماي والخميس 28 ماي الحالي، طبقا لأحكام الأمر الرئاسي المتعلق بضبط أيام الأعياد التي تخول عطلة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. انطلقت مساء أمس من محطة الحجيج بمطار تونس قرطاج رحلة جوية على متن طائرة تابعة للخطوط التونسية، وعلى متنها 242 مهاجر غير نظامي من جنسية إيفوارية في إطار برنامج العودة الطوعية الذي أقرته تونس منذ جوان من السنة الماضية لمعالجة ملف هجرة غير النظامية. هذا وتعد الرحلة الأكبر من نوعها منذ إطلاق البرنامج الذي تشرف عليه على تنفيذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة للحرس الوطني ومنظمة الهلال الأحمر التونسي ضمن مقاربة تجمع بين الجانبين الإنساني والقانوني. في أبرز أخبارنا العالمية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا على الإطلاق، والقادة في طهران يعلمون ذلك جيدا، وإيران لن تتمكن من إرسال أموالها حول العالم لخلق المشاكل حسب تقديره. ختاما، قال مصدر مقرب من فريق المفاوضات لوكالة التسنيم الإيرانية إن المحادثات والمشاورات بشأن نقاط الخلاف ما زالت مستمرة ولم يتم التوصل إلى نتيجة نهائية بعد. والوسيط الباكستاني ما زال يواصل نقل وتبادل المقترحات والأطروحات بين الجانبين. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فتح صوتك.

0: الفاصل مع أحمد الحداثي على جمعة FMTV. شوف أسمع ومتمتع.
1: مرحبا، أهلا وسهلا بكل مستمعين ومستمعاتنا في موعد جديد من ليبرونتين. موعدنا اليوم من الاثنين للجمعة من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهرة FM. موعد الليلة وكل اللي نترافقوا فيه من خلال فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية، وطبعا من خلال إهداءاتكم اللي توصلنا بالسماس على 85 990. تحياتنا وشكرا لجميع اختيار موجات الجوهرة FM. تحياتنا اللي يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس، اللي اختاروا أنه يسمعونا وهما في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق. ابقوا معنا في الاستماع. موزيكا مراجعة.

جوهرة FM.

0: الأنتين.
1: مرحبا، اهلا وسهلا من جديد في ليبرونتين على موجات الجوهره اف ام. صاريتنا مازالت متواصله حتى الماضي ساعتين. بعد شويه نعملوا طلع لاهداءاتكم اللي بدات توصلنا بالاس ام اس على 85 990. اما قبل لوكي العاده الموعد في الوقت هذا يكون مع فقره حكايه اغنيه، والليله باش نتعرفوا على قصه اغنيه فاكر لما تقولي للفنان فضل شاكر. الاغنيه اللي خرجت عام 2010 وهي من كلمات عوض بدوي والحان وليد سعد، اغنيه كتبت خلال مكالمه هاتفيه حسب تاكيد الشاعر عوض بدوي.
2: مره بنام بالليل كده لقيت وليد سعد بيطلبني، بيقول لي عوض ايه عامل ايه انت فين؟ قلت له انا كويس، انت اخبارك ايه؟ قال لي ده انا جاي من الاستوديو ومروح. قلت له طيب ربنا معاك ودردشنا شويه. قال لي تصدق وانا ماشي جات لي فكره كده، تيمه كده جات لي وانا ماشي عايز اسمعها لك، برضه دي كتابه على اللحن. قلت له طب ولا يا وليد؟ قال لي في دماغي تيمه بتقول ايه، ارن دمر ولرلين ان ربل الله ولا ربين لله حاجه كده. قلت له الله دي فاكر لما تقول لي حسيبك يعني انا حجري وراك ولا حمود في هواء. قال لي طب كمل، ولا انا هترجاك روح يا حبيبي مع الف سلامه روح كده على الهوا يعني واخد بالك
3: في التليفون.
2: في التليفون هو بيقول التيمه اللحنيه وانا وراه بقول الكلام. خلص خد بالك احنا بنعمل ايه بقى لما يبقى في حاله زي دي، بندوس على الريكورد في التليفون فبيسجل. فهو بيقول التيمه وانا بقول الكلام وبنسجل احنا الاثنين وخلص. شكرا. بعد المكالمه الغنوه خلص كلام بالكوبلهات ايه ده. وبعدين امشي كفايه سنين ويايا ضاعت كده قدام عينيا. انا مش فاكر الكلام طلع كده كانه
4: كفايه.
2: ايوه برافو برافو علي،
4: ضاعت كده قدام عينيا.
3: انا فاكر
4: اصلا انا عارف وربنا شايف
2: والله يعوض عليا
3: يعوض عليا
2: كل ده على الهوا. انا ما اعرفش ده طالع منين، انا اللي كتبت مش انا اللي كتبت حقيقي. يعني في حد تاني، في شيطان الشعر لبسني وفضلت اقول الكلام ده وهو يغني معايا ياخد من بقي ويغني. خلص
1: وتوا نخليكم تسمعوا الاغنيه وتستمتعوا بها ونرجو نوصل معاكم سهريتنا في ليبرونتين.

0: Bronten.
1: لازلنا معاكم فيليب رونتين على موجات الجوهرة FM. تحياتنا وشكرنا للجميع على حسن الاستماع والمتابعة. تحياتنا الأشرف وعماد ومعز ومحمد اللي يسمعوا فينا في قصر هلال. إلهام تهدي غنية الليلة الأيمن وفاروق يسلم على الغالية ماجدة ويقولها ربي خليك ليا، وصبري يسلم على أصحابه محرز وخالد وحمزة. مروة تهدي غنية الليلة للغالي سيف وتقولوا ربي فضلك ليا. وانتو ما كان عندكم إهداء، مرحبا بكم ديما بالاسماس على 85 990.